الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته.

الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، إن الله غفور رحيم. خذ من أمرك

المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد

والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان

والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير.

0: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من المصحف المرتل للقارئ أحمد بن عياد.
1: عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صوت الاعتدال والثبات على منهج القيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
0: ثوابت أصيلة تواكب متغيرات الزمن، إيمان راسخ ملؤه حب الوطن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إذاعة كل التونسيين،
1: من القلب إلى القلب.

0: شباب الزيتونة. شباب الزيتونة فسحة شبابية تلتقي فيها آمال الشباب وقيم المجتمع، وحديث هادف يلامس قضاياهم ويضيء آفاقهم وتطلعاتهم. شباب الزيتونة.
1: شباب الزيتونة
0: من إعداد وتقديم الأستاذة سندس الهلالي.
2: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مستمعينا أوفيانا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من برنامج يعنى بفئة الشباب، هذه الفئة اللي حاملة لمشعل العمل الصالح، العمل المفيد، العمل اللي يمكن يرتقي بالنفوس إلى القمة ويجعل من هذه الفئة منارة ونبراس في المجتمع. غايتنا نفيد الرأي العام، أن نحقق طبعا الإفادة للجميع. طيب نستقبل على بركة الله ضيوفي الكرام. نبدأ على يميني طبعا الطالبة المميزة والحافظة لما تيسر من القرآن الكريم، غادة سلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذات مرحبا بك وبكل مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
2: بارك الله فيك، شكرا على هذه التحية غادة. نرحب كذلك بشيخي الفاضل والأستاذ أيمن براهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بك أختي سندس، ومرحبا بمستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
2: في كل مرة الحقيقة نكون سعيدة أنه هذا الخطاب موجه للشباب وعلى لسان الشباب، لأنه مش ممكن يكون مواضيعنا خاصة بهذه الفئة ويحكيوا عليها فئات أخرى. أنتم أدرى باهتمامات وأدرى بالرسائل اللي تنجم توصل مباشرة إلى قلوب شبابنا المسلم بصفة خاصة. موضوعنا لليوم شيخ أيمن، باش نبدأ معاك إن شاء الله، موضوعنا هو كيفية استثمار فصل الصيف في توطيد صلة الأرحام، في التزاور، في أنه نتفكروا بعضنا، نتفكروا أهلنا وأقاربنا، نكلموهم، نشوفوا شنو ناقصهم، شنو اللي يزيدهم، كيفاش نجموا نحقوا الإفادة في قيمة ثابتة في ديننا الإسلامي ألا وهي صلة الأرحام. شبابنا وصلة الأرحام في علاقة ببعضهم، فما علاقة وطيدة، فما علاقة فيها يشوبها نوع من البرودة والتوتر. شيخ كيفاش نجمو نقرأ والمعطى هذا؟
4: نعم، وأنا الحقيقة نحب نبدأ بسؤال كل واحد منا. كل واحد منا وقتاش آخر مرة زار عمو؟ وقتاش آخر مرة اتصل بخالته؟ وقتاش آخر مرة جلس في دار جده وسمع منه؟ نقولوا احنا ديما نعتذروا، نقولوا راهو الدنيا والمشاغل، والحقيقه هي اللي احنا ماناش مركزين، وكهو احنا نوعا ما غافلين على الحاجه هذه المهمه برشا. لانه صله الرحم في الاسلام ما هيش مجرد توصيه اخلاقيه، لا، هي امر من ربي سبحانه وتعالى، وربي يربطها باسمه، هي الرحم مشتقه من الرحمن. فربي سبحانه وتعالى يقول واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، صدق الله العظيم. صدق يعني تاملوا الايه هذه، انه ربي قرن الارحام باسمه العظيم وقال اتقوا الله واتقوا الارحام، فكانه قطع الرحم هو نوع من الجراه على الله سبحانه وتعالى. والحقيقه الشباب بيستهينوا بالمعطى هذا ويغفلوا عليه برشا، لكن مهم برشا انه نراجعوا ارواحنا في المساله هذه، لانه ربي يقول والذين يصلون ما امر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. فربي يوصف الواصلين للرحم بأنهم أهل خشية وأهل خوف من الله سبحانه وتعالى. نعم. فالرحم يعني مهمة برشا، ولازم الإنسان يسعى في صلتها باش ما يقعش في الإثم وما يقعش في الوعيد اللي ربي سبحانه وتعالى تحدث عليه في الآية، اللي هي راها آية خطيرة الحقيقة. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله. فكلمة لعنهم الله كلمة ثقيلة جدا، ربي ما استعملهاش إلا في أشد الكبائر. قطع الرحم بطبيعة هي واحدة ما هي الكبائر هذه، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم كيف حدثنا عن الرحم قال لما خلق الله الخلق وفرغ منه قامت الرحم فقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة، فقال لها الله عز وجل أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى، قال فذلك. لكن تصوروا خياني أن الرحم مش كاتل ربي سبحانه وتعالى، وقفت قدام ربي وطلبت منه الحماية وربي أجابها وقال من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته إذن قطع الرحم. هو مش مشكلة بيناتنا الحقيقة، هو مشكلة بيننا وبين ربي سبحانه وتعالى. نعم. قبل كل شيء فرسالة الشباب نراه الهاتف بين يدينا، أقل شيء إنسان يبعث رسالة ولا يتواصل من فترة الفترة، فهذا أمر مهم برشا.
2: قبل ما نمشيه للحلول وإحنا قاعدين نقرأ كقراءة أولية سطحية نوعا ما لحال شبابنا مع صلة الأرحام، وانت كنت ذكرت بعض النماذج المنطقات من السيرة وكذلك من الكتاب اللي تبين أولا أهمية صلة الأرحام، وفي ناحية أخرى تبين إثم اللي يمكن يرتكبه قاطع الأرحام. طيب غادة، إذا صار تقصير من شبابنا حسب رأيك شنو الأسباب اللي تخلي اليوم فئة كما الشباب تقصر في حق أقرب الناس لها؟
3: الحقيقة هي صلة الرحم من المعاني العظيمة اللي يعني الإنسان لازم يقوم بها في حياته، لأنها كما قيل فيها هي محبة في الأهل وبركة في الرزق ومنساة في الأجل، هي من أعجل الطاعات ثوابا في الدنيا قبل الآخرة. وربما الأسباب من أهم الأسباب اللي تخلي الشباب يعني يتغافلوا على الطاعة الكبيرة هذه اللي ربي سبحانه وصانا بها هي الانشغال في الوسائل الحديثة. نعم، ما عادش حتى الصغير ما عادش يتواصل حتى مع والديه، مش حتى يعني باش يوصل يكلم خالته وإلا عمته وإلا جده، وإلا الانشغال هذاك مفسدة، ماهوش يعني ماهوش باش يجيب له حتى منفعة، معناها ما هو إلا مضي على الوقت وإهدار للطاقة وتشتيت يعني للتركيز.
2: به نضيف على كلامك سبب آخر اللي هو ربما عدم حرص العائلة على تأكيد هذه القيمة من خلال تقصيرهم في التزاور، تقصيرهم في أنه يتفكروا أقرب الناس ليهم، وكأنه الأمر باش يصير بالوراثة أستاذ أيمن. يعني فالصغير اللي ما تعودش يرى أم وبوه يمشيوا ويزوروا الأقارب والأهل، يتفكروهم في المناسبات من غير مناسبات، يهزوا التليفون يسألوا على أحوالهم، فأكيد باش يكبر بمشاعر البرود والفتور أيضا.
4: نعم، بالإضافة إلى أنه راهو ساعات تلقى بعض الأولياء يتحدثوا على أقاربهم بالخايب قدام صغارهم،
2: هذه مشكلة أخرى،
4: لأنه ربما أنت عندك الإمكانية أنك تتجاوز الخطأ ذاك بينما أنت زرعته في قلب ولدك اللي هو مش يحس ببعد على عمه وعلى خاله اللي أنت حكيت قدامه.
2: نعم.
4: فبالتالي يردوا بالنا من المسألة هذه، رغم صغار ما ينساوش حتى وهما صغار، تحكي حاجة
2: تكبر معاه.
4: تكبر معاهم. نعم. ويظن أنه فما قاطعة، وبعد يستغرب ويقول علاش بابا يمشي لهم ماله كي هما هكا. فالأولى ما نتحثوش على أقاربنا مهما عملوا قدام صغارنا. نعم. نخليوا قلوبهم نقية وما نعديوش عداوات الماضي للمستقبل متاع صغيراتنا، وهذاك علاش الشباب الحقيقة يحتاجوا إلى فهم معنى الصلة. صلة الرحم هي الصلة كما قال صلى الله عليه وسلم، ماهيش مكافأة، مش هو يجيني أنا نمشيله، لا، الصلة هي أنه الإنسان يصل حاجة مقطوعة. هذاك علاش بالحق النبي صلى الله عليه وسلم جاه الراجل قال له يا رسول الله إن لي أقارب أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، المل هو الرماد الحار عفنا عفاكم الله، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. يعني ربي سبحانه وتعالى يكون معك ما دمت أنت في صلة الرحم. فيعني هذا أنه النبي صلى الله عليه وسلم ما وجهش الشخص هذا باش يقطع الرحم بتاعه، قال اصبر واصل وربي معك، لأن الواصل للرحم ما هوش ضعيف، هو الأقوى، هو يتحمل ما لا يتحمله غيره ويكسب ما لا يكسبه غيره. بالإضافة إلى أنه فما سبب آخر فيه مشكلة، الشباب عادة ما يحبش النقد وما يحبش الأسئلة، لما هو يمشي باش يزور هاي ش عملت سنين في القرايه، هاي ش عملت سنين في كذا،
2: وين وصلت، وقتاش نفرحوا بيك،
4: وقتاش نفرحوا بيك، فهو يولي يهرب لانه هما يبداو متوحشين
2: وعلى حسن
4: النيه، هما متوحشين وعلى حسن النيه، فهو لما يمشي يبدا يخمم اللي هو باش تنهال عليه الاسئله من كل مكان، مش يعدي ساعه وهو متقلق، فيقول من غير ما نمشي وكهو يهرب. يعني
2: تراش انه شبابنا ينفر من اقارب وينفر من الناس اللي أكبر منه في العمر ربما لأنهم ما يمثلوش نفس الأفكار، نفس المواقف، نفس الميولات، هذا ينجم يكون سبب من الأسباب شيخ أيمن ولا؟
4: نعم، هو الشاب عادة والمراهق عادة ما يحملش النصيحة وما يحبش الإرشاد والنصح، وإحنا بصفة عامة برشا كبار يعني العمام والأخوال وكل يحبوا يعديوا النصيحة هذيك اللي يحبوه
2: حتى ولو كان بطريقة غير مباشرة.
4: أي ديما فما هو يحب يهرب من الشيء هذيك، فبالحق معناها إحنا مذهبين باش يجيونا الناس وباش يجيونا الشباب ويزورونا نهار اللي يزورونا يعني نفرحوا بهم من غير ما نقعدوا
2: وعدوا إرشاد
4: ومحاسبة وربما نقد خفي مبطن ولا مقارنة زادة، فهذه هذا اللي يخلي ربما الشباب يهرب. ومع ذلك قولوا للشباب أنه الإنسان يمشي ولو تعرض للأسئلة هذه يكون ذكي في الإجابة عنها، وما يمنعش الشيء هذا أنه هو يوصل للرحم بتاعه، بالعكس يتعامل مع الأوضاع هذه، هذا هو الموجود، يتعامل معاه بكل لياقة وبكل أدب وبكل احترام، وفي الأخرى الغاية هي الأجر والثواب، حتى لو كان فيها بعض المشاكل، لا كل ما زيد المشاكل أكثر كل ما زيد الأجر والثواب والتحمل والصبر أكثر، فرب يتقبل منهم هذه العبادة العظيمة
2: إن شاء الله.
3: نعم.
2: مهم أنه اليوم نحكيه على التفاعل بين الأجيال بخصوص صلة الأرحام ومحلها هكا الجلسات اللي تصير بين الجد والبو والأحفاد، والأحفاد يكونوا صغار والأحفاد اللي يكونوا شباب ومراهقين، تسمع منهم ملذ وطاب من الحديث، فعلاش ما نعكسوش احنا الآية ونقولوا أنه هكا اللحظات اللي نكونوا فيها عائلة واحدة متجمعة نستفيدوا من بعضنا بالنصيحة بالوعظ بالإرشاد، حتى لو كان ما عجبتنيش الكلمة وما هيش في محلها نجم نتعداها بسلامة وبسلاسة وبصدر رحب وكأني ما سمعتهاش، إذا كان في محلها أكيد باش ناخذها بعين الاعتبار، وإذا كان ما عجبتنيش نمر عليها مرور الكرام من غير لا إقصاء ولا فتور في العلاقات، ولا حتى بعض الشباب يوصلوا القطع الرحم بمجرد ملاحظة ما هيش في سياقها. غادة شنو رأيك؟
3: ضروري جدا كما قلت أستاذة أنه نتغافلوا على الزلات البسيطة لأنه وننظروا في قيمة وقيمة سيرة الرحم، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في رحمه فليصل رحمه. صلة الرحم
2: يظهر كيف نتذكره الحديث.
3: نعم.
2: هذا باش يخلينا نقبل على صلة الأرحام.
3: نعم.
2: من غير أي دافع.
3: نعم.
2: دافعنا الوحيد هو مرضات ربي سبحانه وتعالى.
3: نعم. نصل أولي القربة من الأصول والفروع كالآباء والأمهات وإن علوا والأبناء والبنات وإن نزلوا، والإخوة والأخوات والأعمام والعمات كلهم عندهم علينا حق البر والصلة بالمعروف. والصلة كما قال الشيخ أيمن راهي ليست مكافأة بمعنى لا تصل إلا من يبادلك الصلة.
2: نعم.
3: بل بالعكس هي عبادة مستقلة، فتصل من قطعك وتعطي من منعك من أقاربك. جاء في الحديث عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. فإذا قطعك قريبك مثالش كون انت خير وبادر بالصلة. وضروري نذكره أنه كما للصلة ثواب عظيم كما قال الشيخ أيمن راه قطيعة الرحم لها كذلك عقاب أليم.
2: نعم.
3: فعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع. شوف يعني قمة العقاب.
2: نعم.
3: لا يدخل الجنة قاطع، معنى هذاك علاش راهي الصلة صلة الرحم أمانة على كرم النفس وسعة الأفق وطيب المنبت وحسن الوفاء. هذاك علاش قيل أنه من لم يصلح لأهله لن يصلح لك، ومن لم يدافع عنهم لن يدافع عنك. والرسول صلى الله عليه وسلم كذلك قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. ولهنا نجم نتبينه يعني قيمة صلة الرحم في كون الرسول صلى الله عليه وسلم قارنها وربطها بالإيمان بالله وباليوم الآخر. فمن لا يصل رحمه كأنه لا يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني ركن من أركان الإيمان.
2: نعم.
3: يعني
2: شيخ أيمن هل يمكن اعتبار هذا التقصير الحاصل من لدن الشباب بخصوص صلة الأرحام يعود إلى جهل بالدين أو تغافل عما ورد في منهج ديننا الإسلامي؟
4: اي نعم، فما منه الشيء هذايا يعني الوازع الديني
2: تغافل او جهل شيخ
4: منه ومنه، فما التغافل فما اللي يعرف لكن يتكاسل ويتغافل وما يحسش بقيمتك الشيء ذاك، وفما اللي جاهل ايضا ما يعرفش يعني ماشي في باله هو لما يكلم بالتليفون مره في العيد يتسمى واصل، والحال انه الوصل هو بالزياره إذا كان زيارة
2: مباشرة.
4: نعم زيارة مباشرة. هو سيدنا عليه الصلاة والسلام كان يزور، زار سيدنا سعد بن عبادة في المرض متاعه، نعم. وزار سيدنا جابر بن عبد الله في المرض متاعه، زار أم السائب رضي الله عنها وسألها عن حالها، وزار الأنصار في بيوتهم وجلس معاهم وكلي معاهم صلى الله عليه وسلم. كان زوارا ديما يزور عليه الصلاة والسلام رغم كثرة مشاغله، بجسده بابتسامته بحضوره بدعائه، رغم كان هو إمام الجامع يعني ناس كل جيه، لكن كان يمشي لهم، ما يكتفيش فقط يقول لهم جاوني، لما هو كان يمشي لهم صلى الله عليه وسلم، لأنه في الحديث العظيم من عاد مريضا أو زار أخله في الله ناداه الله أو ناداه مناد طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. يعني ربي يرسل ملاك الإنسان الزائر يبشره قبل ما يوصل أصلا.
2: نعم.
4: سبحان الله. وتبوأت من الجنة منزلا. فشبابنا رأوا قدامكم طريق البيت، أهليكم وأعمامكم وأخوالكم وناسكم رأي فيها بشرة من الله سبحانه وتعالى،
2: مهما بعدت المسافة ومهما كانت الظروف.
4: نعم. فرصة الصيف في فرصة أنه يتجشم عناء السفر، وكل خطوة في ميزان حسناته إن شاء الله تعالى. والسيدة عائشة تحكي لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعاهد خديجة في أصحابها بعد موتها، يعني كان يزور صويحبات خديجة بعد ما ماتت رضي الله عنها، يزور صديقاتها ويكرمهن ويسأل عنهن وفاء بها رضي الله عنها وأرضاها. في الزيارة وفاء ومحبة وحياة، والزيارة تصنع ما لا تصنعه الكلمات.
2: صاحب واجب كان سيدنا صلى الله عليه وسلم، وكان قدوة في كل شيء بما فيهم التزاور، اللي احنا اليوم يتعذر علينا أنه نمشي مسافة 20 و30 كيلومتر، كون أعذار واهية شيخ أيمن. يعني الناس كلها بظروفها، فما اللي يعرف كيفاش يسير الأمور وتكون صلة الأرحام بالنسبة ليه أولوية ما فيهاش كلام. يعني مهما مهما عاش من قسوة ومهما تعدى بابتلاءات، فما أولوية وفما مبادئ مش ممكن يتنازل عليها. فيا حبذا لو تكون هالمبادئ هذه على رأس اهتمامات شبابنا، لأنه فيها أجر، والتخلي عليها فيها في المقابل إثم عظيم أمام الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله يا رب شبابنا يكونوا ممن أحسنوا وصل رحمهم، وممن تأسوا بسيدنا صلى الله عليه وسلم في هذه القيمة. لأنه كيف نحكيه على صلة الأرحام، احنا نحكيه على نبل علاقات اجتماعية وإنسانية. غدا يعني في الجزئية هذه بالذات، نبل العلاقات الاجتماعية، في بعض الأحيان نراه يعني الناس تحسن التعامل مع أقرانها، مع زملائها في العمل، ولكن في المقابل خلت بجانب مهم ومهم. نعم. إلى درجة اللي هي مقصرة في حق أقرب الناس ليها، العائلة، الأعمام، الخالات، لا تسأل، لا تزور، لا تتفكرهم لا في أطراح ولا في أفراح. التناقض هذا نشوفه من الكبار وحتى من فئة الشباب،
3: شوفوا التناقض العجيب هذايا. والحال أنه هي صلة الرحم تزور

0: اليوم
1: نعم
0: احنا
1: نعم
0: نراوه
1: للأسف
0: الحقيقة يطفو على السطح ومن بين المشاكل
1: للأسف
0: المستعصية نعيشوها في
1: للأسف
0: مجتمعنا.
1: للأسف نعم، عكس اللي يكون قاطع صلة الرحم ينجم كما قلت يعني ويحس بالفراغ ويحس بالعزلة حتى لو عنده صحاب يعني، وحتى من الجانب الاجتماعي صلة الرحم تعلم الشاب كيفاش يعيش وكيفاش يتعامل مع الناس بجميع أنواعها وعلى اختلاف أنماطها، كيفاش يحترم الكبير وكيفاش يتحمل المسؤولية. ما ننساوش اللي العائلة هي أول مدرسة للسلوك ومن خلالها تتكون الشخصية. يعني أكيد يعني الشاب اللي بشي يحافظ على صلة الرحم غالبا بشي يكونوا عنده صفات كما الصبر التسامح الوفاء، هذه كلها صفات تخليه يكون أنجح في علاقاته في خدمته. وفي المقابل يعني قطع الرحم ينجم يخلي الشاب يفقد الدعم، يولي أكثر عرضة للضغوط النفسية والمشاكل الاجتماعية. علاش؟ خطر هو حتى روحه في وضعية صعبة مع أنه ما يتفهمش مع أقرب الناس ليه، كيفاش بشي يلقى ذاته وبشي يتفهم مع المجتمع. بالتالي راهو صلة الرحم ماهيش مجرد واجب، بل هي قوة داخلية، هي سند حقيقي للشاب، تساعد وبش ينجح بش يكون معناها أكثر توازن وأكثر استقرار. وحتى يعني نجم نشوفه في أثار صلة الرحم يعني على المستوى المعنوي والديني، راهي تقوي علاقة الشاب بربي سبحانه، تعطيه إحساس بالبركة في حياته. يعني في ثقافتنا الإسلامية كما قلنا التواصل مع العائلة واحترامها راهي سبب في توسيع الرزق وفي طول العمر، هذا في حد ذاته بش يعطي للشاب دافع بش إنه يعيش بقيم ثابتة.
0: نعم. والقيم هذه نتعلموها في أسرنا.
1: نعم.
0: ونحاول نترجموها على أرض الواقع مع أقرب الناس لنا، ومن بعد تخرج البقية أفراد المجتمع. شيخ أيمن، تحلو حياة الشاب بصلة الأرحام وبالتفاعل الإيجابي مع المقربين لنا.
2: نعم.
0: لأنه لا يمكن أنه نستثنيهم من حياتنا أو نقصيهم أو نعتبرهم غير موجودين. هما أولى بالمعروف، هما الناس اللي كان من المفروض أنه نتعلموا منهم الأحسان، نتعلموا منهم الخير، نتعلموا منهم الرحمة والتراحم. وكأنه صلة الأرحام هي مدرسة.
2: نعم.
0: مدرسة لجميع الفئات العمرية بما فيها الشباب اللي هي الفئة المستهدفة في برنامجنا اليوم.
2: نعم، بارك الله فيك. وكما قلت كانت تقول أختي غادة، راهو صلة الرحم راهي فيها برشا إيجابيات. وفما الحقيقة النقطة نحب نركز عليها هو
0: فضل.
2: علاش أنه فما ناس تقول صلة الرحم هذه الكبار يقول لك هوك بابا هوك أمي تمشي وهذا واجب بتاع الآباء والأمهات، اما الشباب راهو مش لازم. وهذا كلام غلط برشا وهو خطير، وبل من أخطر ما يقال. علاش؟ لأن الشباب هما عماد العائلة في المستقبل. واللي تتعلمه اليوم وتستانس به راك باش تواصل به، وهذاك هو اللي باش تورثه لأولادك نهار آخر. فسيدنا عليه الصلاة والسلام وقت اللي كان شاب قبل البعثة كان معروف بصلة الرحم اصلا، هو من قبل ما يولي نبي وهو شاب كان معروف بصله الرحم. هك علاش كي نزل عليه الوحي، اول ما نزل عليه الوحي رجع للسيده خديجه قالت له كلا والله لا يخزيك الله ابدا انك لا تصل الرحم. تصل الرحمة وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فأول صفة ذكرتها أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها في النبي صلى الله عليه وسلم قالت له إنك لتصل الرحمة قبل النبوة قبل القرآن قبل الدعوة كان صلى الله عليه وسلم واصل للرحم. وهذه الصفة كانت دليلا على أن الله لن يخزيه. فيعني صلة الرحم علامة على صلاح الإنسان قبل أي شيء آخر. وسيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان شابا حين أسلم، وكان كلما ركب على حماره في الطريق ينزل من حماره، وإذا كان مر بواحد يقرب له ينزل ويطلع معاه ما يقولوش أطلع. وقال كنت أرى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا. فالشاب اللي ينزل من سيارته ولا من دابته ويركب ويركب عليه واحد من عائلته كيراه في ثنية ميدورش وجهه، راهي هذيك صلة. والله عز وجل يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. فلاحظوا الترتيب لهنا أنه عبادة الله ثم الوالدين ثم القربى مباشرة، فالأقارب جاءوا في المرتبة الثالثة بعد ربي والوالدين. هذا يعني إنه رعايتهم راهي عبادة وإهمالهم راهو تقصير في حق الله سبحانه وتعالى. فرسالة الشباب نراكم أنتم الجيل القادم، راكم أنتم القدوة، واللي تتعلموه تو هو اللي تنشأ عليه وتكبروا عليه. أنتم راكم قادمين على محطات متاع نجاح وفوز وعراس وغيره، وفي الأخر تلقى كان عائلتك معاك. الناس اللي احنا قصرنا في حقهم ومين أصحابنا ربما ما يجيوناش، لكن عائلتنا تقاهم واقفين رغم نحنا قصرنا في حقهم. فالعائلة مهمة برشا.
0: نعم، العائلة مهمة صلة الأرحام مهمة للناس الكل وخاصة الشبابنا اللي نحبوهم يغتنموا فصل الصيف أحسن اغتنام وأحسن

0: استثمار في التزاور في السؤال على أقرب الناس لينا وما أحوجنا إلى هذه الصورة الطيبة المضيئة وقت اللي نشوفوا العائلة الكل ملمومة بجميع فئاتها العمرية، الضحكة من القلب، الكلمة الصادقة، النصيحة اللي في بلاصتها. حقيقة مشاهد كيف هذه ما تنجم تخلينا إلا نكونوا خير أمة أخرجت للناس. فاصل ونتواصل من جديد حتى نعاود الحديث حول علاقة الشباب بصلة الأرحام، وخاصة كيفية تحفيزهم على اغتنام هذا الوقت بالذات في كل ما فيه إفادة ولمة للعائلة.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، الزيتونة للقرآن الكريم، قرآن يتلى من مشارق الأرض ومغاربها.
2: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
1: مزامير زيتونية،
3: الصلاة والسلام عليك،
1: أصوات تونسية.
4: يا ربنا يا من بعث محمد،
1: آيات بينات تصاحبكم آناء الليل وأطراف النهار.
5: بسم

0: شباب الزيتون. شباب الزيتون فسحة شبابية تلتقي فيها آمال الشباب وقيم المجتمع، وحديث هادف يلامس قضاياهم ويضيء آفاقهم وتطلعاتهم.
1: عدنا والعود أحمد لمواصلة المشوار معكم مستمعينا الكرام، وأبدأ حديثي بما قيل من كلمات مضيئة على لسان القاضي عياض رحمه الله حين قال: لا خلاف أن صلة الرحم واجبة في الجملة وقطيعتها معصية كبيرة، والأحاديث تشهد لهذا، ولكن الصلة درجات بعضها أرفع من بعض، وأدناها ترك المهاجرة بالكلام ولو بالسلام، ويختلف ذلك باختلاف القدرة والحاجة، فمنها واجب ومنها مستحب، ولو وصل بعض الصلة ولم يصل غايتها لا يسمى قاطعا، ولو قصر عما يقدر عليه وينبغي له لا يسمى واصلا. كيف يمكن أن نعلق على هذه الكلمات المضيئة التي جاءت على لسان القاضي عياض رحمه الله؟ شيخ أيمن.
2: نعم، الحقيقة الصلة، هذه صلة الرحم، هي من الواجبات العظيمة وفيها بركة، سبحان الله. رأوا ريحة دار العم وضحكة الخالة، أنها فيها أجر عظيم. أنا كل مرة حطتني نفسي باش نزور واحد من الأقارب وما زرتش نندم، وكل مرة مشيت إلا ونحس ببركة عظيمة في الجهد، في المال، في الرزق. فهذه التجربة شخصية تدل على أنه صلة الرحم كلها بركة. لو كان لاحظوا أنه الأنبياء عليهم السلام طلبوا الذرية، قال سيدنا زكريا عليه السلام: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. فسيدنا زكريا عليه السلام كان يخاف الانقطاع، يخاف أنه يمشي وما يبقاش حتى حد يحمل الأمانة، فدعا ربه أن يهبه من يصل ما بعده. حتى الأنبياء كانوا يخافوا من الانقطاع ويطلبون الصلة والاستمرار. سيدنا يعقوب عليه السلام لما فقد سيدنا يوسف بكى حتى بيضت عيناه من الحزن، لكنه لم ييأس، لم يقطع الأمل، وظل يقول لأبنائه: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، اذهبوا ابحثوا لا تيأسوا. هذا هو الدرس اللي سيدنا يعقوب عليه السلام حب يوصله لنا، أنه حتى في أصعب اللحظات لابد أن نبحث عن طرق لصلة الرحم والوصل. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إني أذنبت ذنبا عظيما فهل لي من توبة؟
1: نعم.
2: قالوا: هل لك أم؟ قالوا: لا. قالوا: هل لك خالة؟ سبحان الله، هل لك أم؟
1: ذهب مباشرة إلى الخالة بعد
2: هل
1: الأم.
2: هل لك خالة؟ معناها بر الوالدين وتعلق بالخالة والعمة، معناها في نفس المرتبة.
1: نعم.
2: هل لك خالة؟ قال: نعم. قالوا: فبرها، امشي بر الخالة بتاعك. سبحان الله. فصلة الرحم راهي كفارة للذنوب، راهي ستر، راهي رحمة، راهي تتعلق بسم الله الرحمن. فبالتالي فرصة الصيف انه نحن نسافر ونمشي للجدة اللي تنتظر برشا ناس. والله تؤلمني الكلمة هذه كيف نسمعها، يقول لك كانوا صغار كانوا يجيوا.
1: بالحق كلمة توجع.
2: توجع والله توجع. حتى احنا معنا ربي يغفر لنا وكل شيء، معناها كي كانوا صغار كانوا يجيوا، وكي كبروا وعلاش ما يجيوش. فبالتالي نراجعوا روحنا في المسألة هذه، ياما خذينا حلوة من عندهم، ياما فرحوا بينا، ياما هدهدونا، ياما وقفوا معانا، ياما دعاولنا، كي مرضنا جاونا طلعوا علينا. لكن احنا كيف نكبروا في بعض الأحيان الشباب نتلهوا بالصحاب وباللعب وبالجو وننساو المهمة هذه اللي هي واجبة واللي ربي سبحانه وتعالى يرضى علينا بها. ففرصة في الصيب الحق انه نحن نلقى وقت لأرحامنا.
1: فما زاد شكون يتعلل بالمسؤوليات وننساو انه المسؤولية العظمى ما أمام الله سبحانه وتعالى من خلال وصل الأقارب. نعم. ووصل الأهل ووصل الناس اللي كان من المفروض أنهم هما من المفروض أنه يكونوا جزء لا يتجزأ من حياتنا، ولا تكتمل سعادة العائلة إلا بسعادة العم والجد والخال والخالة والعمة. فسبحان الله، هذه النورانيات المشعة في ديننا الإسلامي إن تم الحديث والحث عليها فإنه لغاية، فإنه لهدف، والهدف واضح وصريح أنه نكون مجتمع متماسك، نكون مجتمع مستقر، وهذا اللي ينقصنا للأسف.
3: نعم والله حقيقة يعني صلة الرحم باهية برشا، لأنه تخلي الشاب يتعلم القيم اللي محتاج يتعلمها.
1: شنو أهم القيم اللي نتعلموها وقت اللي نقوم بهذه القيمة نأديوها على أكمل وجه كما يحبها ربي وسيدنا صلى الله عليه وسلم؟
3: الرحمة، الرحمة، أنه يساعد، يحترم الكبير، يعرف الاحترام، الرحمة، الوفاء، المساعدة، أنك تعاون هكا الكبير، هذيك عندها دور كبير برشا. يعني أنه الإنسان يكبر على معناها كالطاعة، أن نطيع أنا جدتي ولا نطيع خالتي ونسمع كلامها ونبر بها، يعني هذا عنده قيمة كبيرة. بعد مش أنا نطلع إنسانة يعني نساعد غيري، نكون فاعلة في المجتمع.
1: رغم اليوم برشا هالي ما تحبش شكون يتدخل في تربية صغارها، وما تحبش شكون ينصح أولادها، وهذا ينجم يكون سبب أو دافع من دوافع الفرقة وقت اللي يكبروا. يحب يكون مستقل بذاته، يحب فقط الراي البوه وأمه، ما فماش عبد ثالث بيناتهم، في حين أنه قبل الناس الكل تربي، والناس الكل تنجم تكون تقول كلمة الحق والكلمة الصح صادقة، اللي تاخذ بيد الكبير والصغير واللي تخليه يمشي في الطريق الصواب.
3: نعم. الشاب محتاج انه يتعلم القيم من اهله، من اقاربه، انه يتعامل مع هكا الكبار والصغار وانهم يدعموه حتى في قراراته. مثلا اذا كان فما شاب يكون محتار في القرايه ولا في خدمه ولا في قرار خاص يعني يهم حياته، اكيد هنا باش يبان دورك الاقارب هذوكم وهكا العائله والاهل اللي باش يحيطوا به وباش يعطيوه اراء مختلفه، باش تكون مبنيه على تجارب، وباش ينصحوه حقيقة يعني باش يقفوا معاه. هذا يخليه يعني حتى ياخذ قرارات اذكى واقرب يعني للمنطق، وما يندمش معنا، ما ياخوش، ما يتسرعش وياخذ قرارات وحده، والا يقول لا انا ما نحبش شكون ينصحني، والا هاني نعيش وحدي، عندي كان امي وبابا، والا ماش دخلوا فلان. لا قالش به ربي معناها، حتى يعني النجم نشوفوا اثار يعني صلة الرحم من حيث التسليه والترفيه، يعني بخلاف يعني جانب التعلم، وانه احنا محتاجين انهم ينصحونا ويدلونا الخير، يعني نلقاو صلة الرحم مصدر فرحة ومتعة، خاصة يعني لما العائلة التونسية، وإحنا نعرفوا إنه في كل دار يعني في هيك المناسبة ولا حتى في هيك الزيارة العادية أكيد باش تصير الضحكة، لأنه التونسي يعني ضحاك بطبعه ويحب الفرحة.
1: في رمشة مين الدار الفارغة تتحول الدار مليانة خير.
3: نعم تصير هيك الحكايات، نتذكروا الذكريات القديمة. معناها ياما، معناها فما ناس، معناها بالحق فما أجدادنا، يعني أنا عن نفسي أجد يرحمها، نقعد ديما نحن للزمان اللي معناها كنت انا معاها فيه، معناها بالحق نتذكروا ذكريات خلت فيا اثر كبير برشا، معناها الله يرحمها، يعني نتذكروا ذكريات جميله وقديمه. يعني الجو هذا معناه باش يبدل من نفسيه، يعني يخرجنا من روتين، يبدل الجو، خرج مع هكا الاقارب، اللعب مع الصغار، سبحان الله، تسليه طبيعيه تروح عن النفوس. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول روحوا عن نفوسكم ساعه بعد ساعه، فان النفوس اذا كلت عاميت. يعني ما ننساوش كذلك انه العائله يعني فيها راحه اكبر، علاش؟ خاطر باش تكون على طبيعتك.
1: حبيت تقول غاده انه صله الارحام وقت اللي نزور ونقرب الاقربنا فيها نوع من الترفيه، وتعتبر وسيله للترويح على النفس.
3: نعم، اذا كان انا باش نشوف هكا الصغيرات اللي يقربوا لي، والا باش تشوف خالتي ولا عمتي، اكيد يعني باش نفرح، باش خاصه اذا كان مثلا باش نشوف نجاحات صارت في العائله، ولا افراح، ولا معناها ما شاء الله، يعني هذه كانه انا، يعني هذه كمان من القرابه والصله يعني اللي بينا ذوي القربه، يعني هما بالنسبه لنا احنا نتقربوا منهم، نتقربوا في افراحهم، في يعني نشاركوهم الافراح والاتراح على حد سواء. وما ننساوش كذلك انه العائله يعني كما قلت فيها راحه اكبر، بمعنى انه ما تنجم تكون على طبيعتك وتضحك من غير تكلف، وباش تكون منسجم وبكل عفويتك الا مع عائلتك واهلك واقاربك، اقرب الناس ليك. فكيفاش انت يعني تخلي اقاربك تمشي، يعني تعطي هكا الطاقه الايجابيه وتعطي معناها كل شيء للمجتمع، والا الناس هما قد يكونوا معناها ابعد من اقاربك،
1: مؤقتين
3: حتى يعني. نعم، هذاك علاش يعني باش تكون اكثر انسجام مع عائلتك، باش تفرغ الطاقه السلبيه، علاش ليه؟ معناها حتى تكون مع اولاد عماتك وخالاتك تكونوا اصحاب مقربين، تتقاسموا نفس الجو العائلي، هذا يعطي تسليه وفي نفس الوقت احساس بالانتماء، وخاصه يعني اذا كان ينظروا من نقطة أخرى من زاوية أخرى، حتى التقرب من الكبار معناها يكفي أنه يعني إحنا بنينا في أنفسنا يعني نظرة على صراع الأجيال، وعلى أنه مثلا أنا ما نحبش نسمع نصيحتك، بالعكس بالعكس كله خير لي. يعني إذا كان فما شخص من الأهل ولا من الأقارب حب يتقرب منك بنصيحة بمثلا أنه بالعكس أنت اقبلها بصدر رحب، لأنه هذيك في مصلحتك في منفعتك،
1: هو صاحب تجربة،
3: هو صاحب تجربة، هو معناها في مقام بوك في مقام أمك وبش يحب لك الخير، معناها أكيد يعني يا حبذا، ومعناها يا ليت إذا كان يعني بالحق نتقربوا، يعني إحنا الشباب والصغار الكل اللي يسمعوا فيا يعني اتقربوا من جداتكم واستغلوا اغنموا بالأوقات متاع الفراغ، لأنه هذيك يعني أوقات ثمينة لا تعوض ولا تقدر بثمن.
1: نعم.
3: ويجيها نهار وبش تمشي استغل استغل استمتع، بوس خالتك بوس عمتك، معناها أجرك على ربي بالحق، يعني ساعة في الرزق سبحان الله. يعني
1: صح غادة، ربي يبارك لك، ومحليه كلامك نابع من واقع كشابة. نعم. تونسية، وإن شاء الله هالصورة هذه نراوها في جميع العائلات المسلمة والعائلات التونسية، وكأنها حابت تبين المقاييس لصلة الرحم، وكأنه فما ضوابط موجودة في شرعنا وفي ديننا تبين أنه صلة الأرحام لا بد أن تستقر عند هذه النواميس وعند هذه الضوابط. ذكرت على سبيل المثال الاحترام والرحمة والتراحم وكذلك التعاون.
2: نعم، ملا هي مبنية على الحقوق والواجبات.
1: نعم.
2: ومبنية على الاحترام المتبادل، وإحنا نلاحظوا أنه كي تبدأ الجد والجدة موجودين تبدأ العائلة ملمومة، إذا كانت توفيوا
1: تتفرق العائلة،
2: تتفرق العائلة
1: وتتسكر الدار الكبيرة،
2: تتسكر الدار الكبيرة، ولهنا همسة في أذن الكبار إنه راهو
1: تاخذ المشعل،
2: تاخذ المشعل، البلة تصير على كبارها، ولابد من قلب كبير. مش معناها كبير يعني هو ينجي كبير في العمر، لا، وإنما كبير معناها مخه كبير، عقله كبير، عنده وقت باش يلم، لأنه لما تحتاج إلى وقت تحتاج إلى اعتناء، راهو ذاك في ميزان حسناته. لابد في كل عائلة من راجل ولا امرأة هو يعمل موعد مثلا سنوي ولا موعد شهري ولا في الصيف مرتين ثلاثة، يلم العائلة يستدعاهم يتكلف يناديهم يقرق بهم. وهذه همسة زادة ذكرت حديث سيدنا عليه الصلاة والسلام،
1: صلى الله عليه وسلم،
2: أنه يقول رحم الله ابنا أبا أعان ابنه على بره. شو محلا نحن كنعاونوا شبابنا على برنا، وانا أنا كعم نجم نكلم ولد خويا قل له هيش حالك لباس، هي أنت مش تعدي الباك، إن شاء الله ربي يوفقك وينجحك. يعني كل اتصال ذاك أنا متأكد أنه الشاب بش يرجع 10 اتصالات وش كل عم يكلمني. فمثالش احنا نعاونوهم نعلموهم ندربوهم ونحتسبوا هذاك في سبيل الله سبحانه وتعالى. يعني ما نقولش أنا ككبير أنا لازم يكلمني ويجيني مثالش، احنا نعاونوهم نقفوا معاهم ندربوهم بادروا بالخير، يعطيك الصحة، وذاك فيه أجر عند ربي سبحانه وتعالى.
1: وماذا بين الجلسات والزيارات والمكالمات اللي تصير بينا وبين أقرب الناس لنا، بينا وبين عائلاتنا، تكون بعيدة كل البعد على الماديات، لأنه الحقيقة هذه هي اللي فسدت وقعنا، هذه هي اللي فسدت العلاقات الأسرية والعائلية، وخلت البعض يختار يبعد وينزوي ويمشي البدائل الأخرى. الحقيقة مش لازم نحكيه عليها وما هوش أصلا إطار باش نحكيه عليها شيخي.
2: أي ربما الكلفة يعني متاع الزيارة والكلفة متاع الصيلة هذه، تو اللي مش يمشي يزور وعنده برشا مزارش مش يزمعها مثلا زوز كيلو بنانا دوما بركة مش يزمع لما جابش يزد اللاعة. فبالتالي الحقيقة فما نوع من الكلفة، لكن احنا علاش نتكلف واحنا أقارب واحنا نعرف وضعية بعضنا والفايدة في الصيلة هي فمعناها مكتب. تو والله أنا تو في عائلتنا كي نمشي نزور يمدوا مكتب، وحتى وذيك السنة سيدنا عليه الصلاة
1: والسلام، وإحنا لازلنا نرضاه بالكتب،
2: نرضاه بالكتب. هو سيدنا عليه الصلاة والسلام قال ما عندك يا عائشة، شو عندك شوية مر تفضلوا هذاك اللي فما، فما فيش إشكال يعني ما نتكلفوش بالحق.
1: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها،
2: إلا وسعها. نعم. اللي يمشي باش ينقد ولا يمشي باش عينيها وش مدولي وما مدوليش وما فرحوش بيا، لا الحقيقة ذايا معناها يمشي للقطيعة، وذا يسبب البعد على العائلات. لا، نحن نرضى بالموجود ونفرحوا باللي عنا من غير تكلف، خاصة في ظل الغلاء الأسعار الموجود تو، خاصة في الهدايا هذه والكماليات والغلال وغيره. فمعناها بالحق صحيح الكلفة ولا تتبعد، خاصة على الاجتماعات الكبيرة هذه.
1: نعم.
2: اللي مش يضيف مش يضيف على العظم، مش يضيف على اللحم، والحم تعرفوا الغلام تاعه وغيره. فبالحق إشكالي
1: قديش مهم هذا سلام الصدق، الصدق في علاقاتنا وصدق شبابنا مع الأقارب والأهل. أنا نعتبره بمثابة المفتاح اللي باش يشجع أبنائنا وباش يخليهم يحلوا الباب ويمشيوا مباشرة لناسهم وأهلهم وماليهم، يسألوا عليهم يتفكروهم بمناسبة وإلا من غير مناسبة.
3: أكيد أكيد. وإحنا كي نقولوا باش نصدقوا مع نكونوا صادقين مع أهلنا وأقاربنا، باش نخليه يعني الزيارة متاعنا تكون لوجه الله والابتغاء مرضات الله، بمعنى أنه أنا ما نقعدش ننتظر في مقابل يعني من اللي خالتي اللي هي في مقام أمي، هل أنه أنا يعني كي باش نكون مع أمي باش ننتظر منها مقابل باش تعطيني هكا وهكا؟ ليه أنا نزورها لوجه الله، أنا نزورها لأنه هكا الصيلة نحب نطمئن عليها، يكفي أني أنا نشوفها هي بألف خير ونشوفها في صحة جيدة وفي تمام العافية، بالعكس أنا اللي نهزلها، أنا اللي نكرمها ونودها يعني في زيارتي لها يعني. وهذه نصيحة ودعوة للشباب في أنهم لما بش يزوروا يعني أهلهم وأقاربهم بطبيعة يعني برفقة عائلاتهم ورفقة آبائهم وأمهاتهم، يعني تكون المبادرة منك أنت في كل شيء يعني، سواء حتى في العطايا، حتى حاول يعني ولو بأبسط الأشياء يعني، إذا كان أنت استنيت منها هي بش تعطيك أعطيها أنت، بادر أنت بالعطاء يعني.
1: هي شو ينجم يعطي شباب مثلا ما هوش قاعد يخدم، مازال يدرس، نعرفوا الإمكان المتاحة مثلا للشاب الطالب، يظهر لي فما حاجات أخرى أفضل من عطايا المادية،
3: العطاء الروحي العطاء القلبي هذاك هو اللي ينفع ويقعد، والعطايا المادية كلها زائلة ومعناها ما تدومش. العطاء الروحي لما تلاقي أخاك بوجه طلق، وأحنا نشوفه حتى في ديننا يعني ابتسامتك في وجه أخيك صدقة يعني، شوف قمة العطايا هذه وقمة النعم هذه
1: على بساطتها،
3: على بساطتها شوف أجرها على ربي، عند ربي سبحانه، وكذلك على معناها منفعتها حتى للإنسان اللي بشي يقدمها. فضروري جدا يعني الإنسان ما يحاول ما يكونش مادي، يحاول معناها حتى في علاقاته مع أهله وأقاربه ما يكونش مقياسه فيها وميزانه فيها على أساس مادي، لأنه الماديات كلها لا أساس لها أصلا. إذا كان نحب نكون أكثر صدقا ومعناها أكثر قربا من الله، فأنت يعني بادر بالعطايا القلبية، بالعطايا الروحية، من رحمة، من احترام، من محبة، من تآزر، من مساعدات. أكيد يعني جدك ولا جدتك يعني هي في حاجة أنك أنت تطل عليها وكتب سيمة والضحكة اللي منك أنت، هي بش تدخل لها البهجة للدار، بش تقولك والله أنا بعد ساعات كي نزور أقاربي ولا نفدلك عليهم ولا نضحك معاهم، سبحان الله يعني تدخل هكا البهجة هذيك وتدخل السعادة والهناء والراحة
1: ومعناها ضغط الحياة
3: وضغط الحياة. هي كلمة طيبة ساعات كفيلة بأنها يعني
1: تزيلك
3: الجبال اللي فوق ظهر فلان، وكل شخص فينا يعني الله أعلم يعني بحاله. فأنت كون يعني المبادر بالخير، كون أنت السباق بالخير، واستبقوا الخيرات.
1: نعم شيخ أيمن، واستبقوا الخيرات، ونحاولوا زادة نتنافسوا على كل ما فيه خير وأجر وثواب من الله سبحانه وتعالى. احنا نعيش مش لمرضات الناس، بل نعيش لمرضات ربي سبحانه وتعالى. وإذا كانت هذه أهدافنا وغايات شبابنا اللي نبدأ ونشتغلوا عليها من خلال التوقيت المتاح في فصل الصيف، حقيقة أمور كيف ما هذه تخلينا نفرح، تخلينا نشجع شبابنا ونحفزهم أكثر باش يمشيوا على هذا المنهج ويكونوا أصحاب مبادرة زيادة. حتى إذا كان فما نوع من القطيعة بين الكبار، فالشاب الواعي والشاب اللي يخاف ربي سبحانه وتعالى في كل شيء أكيد باش يبادر بالصلح، أكيد باش يكون شمعة مضيئة في هذه العائلة.
2: نعم الحقيقة، وأنا قاعد نحضر في الحلقة ذكرت جاء في بالي سؤال، قلت قديش من واحد فينا فقد شخص عزيز عليه من أهله وندم أنه ما زاروش وهو حي، قعد برشا ما شفتوش بعدين سمعت بيه توفى. قديش من واحد وقف على قبر عمه ولا خالته اللي طفى عليكم ناس، كله قلبه يقول كان لازم نمشي قبل، كان لازم كنت نكلمه، كان لازم نقول له اسم الله على عمي، اسم الله على خالي، هو مريض ويحتاج الجملة هذيك. فمعناها ردوا بالنا ما كل حالة متاع الندم هذيك، لأنه ثقيل على الإنسان وما يحملهاش، لأنه ندم على حاجة هي ما ترجعش وما نجمش يصلحها. فرأي الخالة بمنزلة الأم والبر والصلة طريق للتوبة، محو الذنوب، صلة الرحم تمحو الذنوب، تفتح أبواب السماء. يا شبابنا في العطلة هذه في هالصيف المزيان لازم ما نخليوش وقتنا فقط للبحر وللجو وللسهرات، لا، نعملوا فيها زيارة للجدة وهي جنة اللي تستنى، نجعلوا فيها جلسة مع العم اللي مريناش عنا برشا، نجعلوا فيه مصالحة مع قريب مقطوع بسبب كلمة ولا سوء فهم، نجعلوا في الصيف استضافة لأهل البيت على مائدة واحدة، دعوة للخال اللي يعيش وحده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نذكره ونعاوده بالحديث: من أراد أن يبسط له في رزقه، راو الفلوس اللي مش تدفعها في الضيافة، راو ربي سبحانه وتعالى يعوض هالك أضعاف وأضعاف، لأنه باش يبسط لك في رزق بصلة الرحم، راي تزيد في الرزق وتمد في العمر. ما عندكش وقت، صلة الرحم تزيدك في وقتك. ما عندكش فلوس، راي صلة الرحم تزيد في رزقك. تحس بضيق وهم، راي صلة الرحم تفتح لك أبوابا مغلقة. فالجدة اللي تدعينا في كل صلاة تستاهل من 4 ساعة على الأقل. العم الكبير اللي شاب شعره وضعف الجسم متاعه ربما عنده أفضال علينا وعلى أبائنا، يستحق منا زيارة على الأقل مرة في الشهر. الخالة اللي كانت تحبنا ونحن صغار وتهزنا وتدور بينا، راي تستاهل اتصال ونسألها عن حالها. لأنه لو كان تو ما ندقدقوش على الباب ربما ندقدقوا على الباب وما فما حد في الدار. ففرصة الصيف هذا أنه راجع رواحنا في المسألة هذه ونبادروا، نقعدوش نمنيو في رواحنا، لأنه زمان يمشي وإحنا نمنيو تو نمشي تو نمشي وتتعدى سنين وأعوام وأعياد
1: ونفقدوهم
2: وإحنا مقصرين. راه الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا أهلكم، صلوا أرحامكم، ونفتح الأبواب المغلقة ما فيها باس، نكون واصلين قبل ما يفوت الفوت
1: إن شاء الله. من أثار تربية الشباب بوسيلة الصلة إحساس الشباب بمسؤوليتهم الأسرية والاجتماعية، لأن الشاب يشعر بأنه عليه نصيبا من أداء حق الأقارب، حتى وإن كان اليوم صغيرا فغدا سيكون كبيرا توكل إليه هذه المسؤولية إحسانا وزيارة وتفقدا. فعن هشام بن عروة عن أبيه قال أنه كان يقول لنا ونحن شباب: إن تكونوا صغار قوم يوشكوا أن تكونوا كبار قوم. إن شاء الله يا رب شعار شبابنا في هذه الصائفة يكون صلة الأرحام كأولوية. نعرف شبابنا عنده برنامج خاص، إن شاء الله أولى أولوياته في البرنامج هذا يكون التزاور والمبادرة للخير مع أقرب الناس ليه. شكرا لكم ضيوف الكرام، نورتوني وأسعدتوني. كانت موجودة الابتسامة، كانت موجودة زادة الدمعة في عيوننا الثلاثة تأثرا بما قيل. إن شاء الله يا رب نكون من الثابتين على صلة الأرحام. شكرا لكم، سعدت بهذا اللقاء، في أمان الله.
3: شكرا شكرا أستاذ.
0: كنتم مع شباب الزيتونة، إعداد وتقديم سندس الهلالي.

0: عربية
1: واحد،
0: جيش عربية
1: واحد،
0: مسيرة عربية
1: واحد،
0: نظام عربية
1: واحد،
0: غضب عربية
2: واحد، جيش عربية
1: واحد،
2: وطن عربية
1: واحد،
2: دم عربية
1: واحد.

0: إلى القلب.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى تلاوة المباركة للحزب 22 من الآية 26 من سورة يونس إلى الآية 5 من سورة هود بصوت الشيخ إبراهيم الدوسري برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.

0: صدق الله العظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 22 من الآية 26 من سورة يونس إلى الآية 5 من سورة هود بصوت الشيخ إبراهيم الدوسري برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.
2: من رياض السنة النبوية.
3: باب في المجاهدة. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، أي انقطع إليه. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وقال تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وقال تعالى: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. والآيات في الباب كثيرة معلومة.
2: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
3: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا، فجاء رجل فتصدق بشيء كثير، فقالوا: مراء. وجاء رجل آخر فتصدق بصاع، فقالوا: إن الله لغني عن صاع هذا. فنزلت: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. متفق عليه. ونحامل بضم النون وبالحاء المهملة، أي يحمل أحدنا على ظهره بالأجرة ويتصدق بها. عن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال سعيد: كان أبو إدريس إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه. رواه مسلم، وروينا عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال: ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث.
2: من رياض السنة النبوية.

0: أخلاق النبوة،
1: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين،
0: تنشئة على القيم.
1: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر،
0: إعلام هادف من القلب إلى القلب.
1: تريد أن تكون مؤمنا حقا؟ تريد أن تؤمن بالله ورسوله؟ سلوكك مع البشر في ضوء سلوكك مع الله.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

الدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
2: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
0: إذاعة الزيتونة للفرقان.
3: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحذ أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة لكل شيء.
0: إذاعة الزيتونة للفرقان الكريم من القلب إلى القلب.
4: واعلموا أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
5: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية من القلب إلى القلب.

0: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة الصبح.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله.

استووا واعتدلوا يرحمكم الله، استووا واعتدلوا يرحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا ولك الحمد.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
2: الله أكبر
1: الله أكبر

كثير.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
2: الله
1: أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
4: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
4: لا حول

0: الجد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.

0: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك وعلى آله وصحبه أجمعين. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. واصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وعافنا يا كريم واعف عنا يا رحيم. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واصلح فساد قلوبنا. اللهم كن لنا وللمسلمين عونا ومعينا وهاديا وحافظا ونصيرا. اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا واقض حوائجنا يا قاضي.

0: اللهم أنقذنا وخلصنا وأغثنا، اللهم امددنا بمدد من عندك، اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك، اللهم اصلح لنا أمورنا كلها، اللهم اعف عنا فإنك عفو كريم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم وفقنا للخير كله، اللهم برحمتك عمنا وفرج عنا همنا وغمنا واكفنا ما أهمنا، اللهم أذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك ولذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، ربنا زملنا بالعلم ودثرنا بالحلم وكملنا بالتقوى وجملنا بالعافية، اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة واكفنا هموم الدنيا والآخرة وغمومها، وارزقنا السعادة الأبدية لنا ولوالدينا ولمن أوصانا واستوصانا وأحسن إلينا ولمشايخنا في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هيئ للمسلمين أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك يذل فيه أهل معصيتك ويحكم فيه بكتابك، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعلنا مفاتيح خير مغاليق للشر، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأهواء ومن منكرات الأخلاق ومن منكرات الضلالات ومن منكرات الأسواء، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها وأنت على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير، أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير.
1: يا ليمي بالك تلوم بالك تلوم، حيرت عني

0: كتلوم حيرت عني حيرت عني المواجع المواجع
1: حبني فيه صلي لي
0: أنا في حب النبي مغروم أنا في حب النبي مغروم أنا في حب النبي

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: فاش تستنى عاد؟ هيا عاد خد صليوا على المصطفى صلى الله عليه وسلم.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.

0: من معين الحكمة، من معين الحكمة ونفحات أهل الله، ونفحات أهل الله، نقطف دررا من وصايا العارفين. كلمات قليلة في مبناها، عظيمة في معناها، تهدي القلوب إلى طريق السالكين.
1: تهدي القلوب إلى طريق السالكين.
0: كنوز الوصايا مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة. مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا أحبائنا أوفياء برامجنا، تحية طيبة من القلب إلى القلب. يتجدد معكم الموعد واللقاء في برنامج كنوز الوصايا، معكم مريم فجاري ويرافقنا فضيلة الشيخ سيدي رمزي بن شيخ. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا. أحسن الله إليك وإلى مستمعيك.
2: شكرا، ربي بارك فيك. إن شاء الله مازلنا في وصية الشيخ الفقيه الإمام العالم سيدي أبي عبد الله محمد الظريف التونسي، في هالوصية الطيبة الجميلة يقول فيها: أوصيك يا أخي بتقوى الله العظيم في السر والعلنية، وحفظ الحواس ومراعاة الأنفاس، وقلة مخالطة الناس، والرضا بالموجود، والصبر على المفقود، والوفاء بالعهود، وكثرة الركوع والسجود، وترك التدبير والاختيار مع المدبر المختار، والعمل بالسنة، والاقتداء بالأئمة، والحركات والسكنات بالنية، ولزوم الخلوات والجوامع، ومواصلة الفقير الجائع، ومرافقة المتبتل الطائع، ومجالسة المنيب الخاشع، ومعاشرة الولي الخاضع، وزيارة الساجد الراكع. وكذلك مازالت الوصية تطول، إن شاء الله كل مرة نوصل ناخذ الفقرة اللي باش نخدموها إن شاء الله. وصلنا لقلة مخالطة الناس.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه أجمعين.
2: اللهم صل على سيدنا.
3: قال الشيخ رحمه الله: وقلة مخالطة الناس. وشوف سبحان الله، أقرأ الجزء الوصايا اللي قبلها. قال: وحفظ الحواس
2: ومراعاة الأنفس.
3: ومراعاة الأنفس
2: شفناها في الحصة الفارتة،
3: حكينا فيها. قال: وقلة مخالطة الناس.
2: شنو القصد؟ علاش الترتيب هذا باش اختار وقلة مخالطة الناس بعد هذا؟
3: سؤال جميل جدا.
2: نعم،
3: جميل جدا.
2: نعم،
3: شوف، قلنا انه يحفظ حواسه، اللسان. نحن قلنا انه باش ياخذ لنا وقت طويل وكيفاش نقدر ناخذ عليهم بالحاسه بالحاس. مثلا اللسان ياكل به، من دلاله حفظه لا ياكل الحرام.
2: نعم،
3: لا ياكل الحرام،
2: يتحرى.
3: كذلك اللسان من فعل اللسان الكلام. قالوا: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم.
2: هذا سألوا صحابي
3: سيدنا، قالوا: ونحن مؤاخذون بحصائد ألسنتنا يا رسول الله.
2: وسؤال مهم سألوا الصحابة، يعني ربي سبحانه ياخذ بكلامنا بالمنطوق بتاعنا
3: بطبيعة. طبعا هذا يحكيوا على حاس.
4: متى يكون ذلك؟
2: كي تتخالط مع الناس.
3: كي تتخالط مع الناس إذا كل ما كثرت القعدات
2: ايه واللمات
3: مش باش يبدو رياض الصالحين ويقراوا، يعني غالبهم اليوم باش يقراوا رياض الصالحين ولا الاذكار. فهمتني؟
2: هذيك عندها مجلسها
3: باش نحكي لك. ليه نحكي لك؟ غالبا الناس لما تتقابل في القهوه،
2: صحيح،
3: تتقابل في البوب في البوست دو ترافاي، باش يحكيوا على عرفهم فلان، وباش يحكيوا على كذا،
2: قبل
3: في القهوه يحكيوا على الكره، باش يحكوا على الكوارجيه.
2: نعم،
3: فلان وبيه وعليه وفلان شراوه وفلان.
2: وساعات تمشي حتى الحديث عن العائلات
3: بطبيعه، يمشيوا في عرس. لاحظ انت في كل ما لم تلقى الشيطان يدخل ويغوي باش. طبعا هو هذه آفة الحديث عن الناس. قبلها آفة الناس ما تتكلمش عليه، إنه يريد أن يبرز نفسه، فبش يتكلم على الخايب متاع فلان كأنه ما فيهوش.
2: صحيح،
3: يعني كأنه أنت فيك، يعني للأسف. يعني فكل يجاهد نفسه.
2: صحيح،
3: على تربيتها. فإذا خالط الناس بش تولي فرضيات، وبش تولي معناتها البورسنتاج متاع إنه يغلط أكبر.
2: أكبر، صحيح.
3: فلن يستطيع حفظ حواسه. يعني بيش يعطي للشيطان ميدان أنه يلعب فيه، يسقطه غاديك.
2: ذكرت قصة الإمام ابن سيرين، حكاها بعد ما تهورت أوضاعه المالية وخسر ثروته كل، فسألوا حد قالوا ما أنت شنو الأسباب علاش فجأة هكا صار يعني عندك هتدهور في المال متاعك وخسرت ثروتك؟ قالوا أنا كنت عارف أنه بش يرجع لي هذا. قالوا علاش؟ قالوا لأني عيرت شكون بفقره في في في زمان معين. نعم. فقالوا كنت متأكد.
3: قالوا انتظروها منذ 40 سنة.
2: منذ 40 سنة
3: نستنى فيها الضربة.
2: سبحان الله. أيه عاد متذكرها.
3: كما روي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الجزاء من جنس العمل.
2: نعم.
3: فهو يقول هنا وقلة مخالطة الناس، لأن هؤلاء الناس سيزلقونك وباش يجبدوك.
2: أيه.
3: وتلقى روحك تتكلم معاهم. تمام. هذه المسألة الأولى. قال وهذه الأنفاس التي قلنا أنها رأس مالك. ورأس المال يعني أنت لما تضيع فلوس تنجم تعاود تبني روحك من الجديد. لكن العمر لما يمشي ما يرجعش.
2: صحيح، تنجمش تعود ترجع للعشرينات
3: يعني ولا ما تنجمش. ولذلك قالوا من العلماء كي يتكلموا في مسألة من باب الألغاز التلغيز، يقولوا ما الشيء الذي إذا زاد نقص. يعني العمر عمرك إذا زاد نقص، ما تنجمش ترجعه. فهمتني؟ ما تنجمش تلقى شكون تقولوا بالله يا أهم 10 ملايين واعطيني شهر من ناحيتك. فماش
2: صحيح.
3: ولذلك قلة مخالطة الناس لأنها ستكون سببا في عدم مراعاة الأنفاس وفي عدم الحفظ على الحواس.
2: هل هنا الشيخ رحمه الله يقصد أنه الإنسان ينعزل يعني معاش يخالط الناس فهكا ديما بعيد عن الناس وما يدور بحد؟
3: لا، لا يقصد ذلك. لا يقصد ذلك. أولا الإنسان لا يكون إنسانا إلا إذا كثرت تجاربه. لذلك من أجمل التعريف للإنسان قالوا أن الإنسان هو مجموعة تجارب.
2: أيوة. قال العلامة ابن خلدون الإنسان مدني بالطبع.
3: أيوة. لأن الإنسان هو سيشترك مع غيره في مبادئ، في رقعة جغرافية، في تراث، في
2: في جوار،
3: في جوار، في كل شيء. فهمتني؟ فلا يكون الإنسان بعيدا عن إخوانه، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من بدأ أخاه بالسلام.
2: ومن خالط الناس
3: ثم
2: صبر على أذاه.
3: قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أحب إلى الله، وفي لفظ خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. ليش ربي خالقك؟ يعني سعيك بالمعروف أين دلالتك للخير والدعوة إلى الله؟
2: نعم.
3: لا تظن أن هذا التليفون، بسم الله، هذا التليفون الفيسبوك وتكتب راح كيف فارغة. راح كيف فارغة. رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أدراك كان هو يطوف على الناس في منازلهم في ميناء في الحج.
2: نعم.
3: ويقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا.
2: نعم. عليه الصلاة والسلام.
3: فالسعي واجب. الداعي، الداعي إلى الله تبارك وتعالى يقوم على ركيزتين. في الليل دعاء. وفي النهار دعوة،
2: مخالطة الناس.
3: مخالطة الناس في الليل يدعي لهم يا رب اهدي قومي إنهم لا يعلموا. في النهار يمد لهم يد الخير.
2: نعم.
3: فالذي يخالط الناس ويصبر على أذى خير من الذي لا يخالط الناس ويصبر على أذى. ما نشبين هنا يقول وقلة مخالطة الناس، هي الكل هنا
2: قصد
3: في قلة. فرق بين أن يقول وبين مخالطة الناس وقلة مخالطة الناس.
2: يعني في الاختيار لهنا شكون
3: في برشة، في برشة منح. أول شيء أن يعرف من لأنه فما فرق بين المخالطة ومن بعد بش تجيك في مسألة المعاشرة. هذا الكل من بعد بش يذكر هو من بعد بش يقول شوف بش يقول مواصلة أولئك الناس سيتكلم عنهم. بش يقول مواصلة الفقير الجائع، هذا من المخالطة. مرافقة المتبتل الطالع الطائع، مجالسة المنيب الخاص، معاشرة الولي وزيارة السيش.
2: أعطاك الأنماط أو الشخصيات
3: اللي هذه وصية بنا. موفقة.
2: نعم رحمه فأبني. الله.
3: فقولوا هنا وقلة مخالطة الناس سيأتي إلى تصنيفهم، لأن الصاحب ساحب ومن جالس جانس. ويقولون قل لي من صاحبك أقول لك من أنت.
2: نعم.
3: والوالدين تي ما نقولهم ردوا بالكم على وليداتكم. كيفاش؟ ما تقولش لولدك ما تصاحبش فلان وما تعاشرش فلان، لا اوزله من بعيد. واضبط. فهمت؟ وعلم ولدك انه يعيش وفي داخله ان الله تبارك وتعالى يراقبه.
2: نعم.
3: وانه الحاجه اللي تغضب ربي ما يعملهاش، خاطر ربي ما يحبهاش.
2: نعم.
3: وهو يحب ربي وما يحبش ربي يغضب عليه.
2: سبحان الله.
3: خليه وليداتكم يعبدوا ربي عز وجل بمحبة. صحيح. مش بخوف. هذا قوس يعني في وسط الكلام على خاطر السياق فرضه. صحيح. علينا. برشا ناس يجيوني يقولوا لي شيخ يعني انا ولدي ما يحبش يصلي، ولدي ما يحبش يصلي. يقولوا لي انا ما علمتوش هو صغير كيفاش يحب رب، احفظ القران يمشي يحفظ بالسيف وصلي وما يصليش هيك الطريحه. قولوا له ما واش هك، ولا ملي هو صغير، لو هو عمره 3 سنين و4 سنين و5 سنين ويبدا مازال يددش. شوف سيدنا ابراهيم على سيدنا اسماعيل قال فلما بلغ معه السعي، ما قالش لما بلغ السعي، قال معه السعي. ما نحبوش البو يخدم وربي عينه وبعد يشد القهوه ويضيع ولده ما يحكيش معاه،
2: خاصة أو ما يعلموش أو ما يعرفوش شكون يصاحب أو شكون.
3: ما هو كيف يشدوا من يده ويهزوا للجامع، يتربى الصغير إنه هو يشوف بوه يصلي، وقت اللي يشوف بوه وقت اللي يشوف بوه هو راكع باش يجي مد وجهك تحت وجه بوه يضحك له.
2: سبحان الله.
3: يلقى بوه ما ضحكش كما العادة، يفهم اللي هو في شغل عظيم. رد بالك، الطفل له نسبة ذكاء عاطفي كبيرة برشا.
2: نعم.
3: اللي يفتقدها الكبير، لأن الكبير فطرته فترته مزجت بالحياة اليومية، فمشى يمشي ويطيح المادية تاكل من الذكاء العاطفي نتاعو. فقوله وقلة مخالطة الناس، رقم واحد أي أنه لا يخالط كل الناس.
2: مش الناس الكل،
3: مش
2: يعني
3: الناس الكل
2: أصحاب و...
3: مش الناس الكل أصحاب، مش الناس الكل أقراب. تتخير،
2: صحيح
3: تتخير مع شكون تمشي، تتخير مع شكون
2: يقطر. تعلمنا كما قلت نتخيروا.
3: شوف الناس ثلاثة، صليت على الحبيب
2: عليه الصلاة والسلام.
3: الناس ثلاثة، مثل الناس كمثل السم الزعاف، تبتعد عنه.
2: نعم محفظ، من بعيد لبعيد
3: تبتعد عنه.
2: نعم.
3: هذا لا تقترب منه، شر كله.
2: اللهم احفظنا.
3: ابني الا اذا ربي تبارك وتعالى افاض عليك من جوده واقمت على قدم الولايه، فيكون ذهابك اليه بحسب لدعوة إلى الله وتمشي. لكن لا تكون مخالطة. هذا غير المخالطة، هذه حاجة أخرى.
2: نعم واضح.
3: الثاني مثله كمثل الهواء لا تستغني عنه، فهو الرفيق وهو الصاحب، وهؤلاء لا يخلو منهم زمان على ندرتهم. لكن الموفق من جعل الله عز وجل له
2: منهم صاحب،
3: منهم نصيب.
2: نعم سبحان الله.
3: ومن الناس مثله كمثل النار، إذا ابتعدت عنه تبرد، إذا اقتربت منه تحترق.
2: نعم.
3: فشو اللي تعمل؟ تحافظ على مسافة
2: الوسط.
3: يعني تعامله بقدر. ويمثلون عليه كذلك، يقولون مثله كمثل الدواء، لا تأخذ منه إلا عند الحاجة، وتكثر منه يقتلك يمرضك.
2: جرعة واضحة،
3: جرعة واضحة يعني.
2: ما تزيدش أكثر من جرعة.
3: هؤلاء الناس، هذه أصناف الناس الثلاث، منهم من لا تستغني عنه، منهم من يجب أن تستغني عنه، ومنهم اللي يبدأ في الوسط. تعامله بقدر، ما تزيدش ما تنقصش.
2: نعم.
3: تمام. وقلة مخالطة الناس، وقلة المخالطة هذه مش كما يقول التوينس عندنا مثل، يقول الوحش ولا لذي.
2: ايه عنا صحيح،
3: الوحش ولا لذي. وتلقى الناس تحل فيسبوك، تلقى أول ما يتنابز مع صاحبه ولا طفلة مع صاحبتها ولا زوج
2: في العلاقات،
3: في العلاقات اعتزل ما يؤذيك.
2: قول
3: سيدنا عمر. نعم. اعتزل ما يؤذيك. هم لا يفهمون ذلك، ما يقصدون الإذاء التي يقصدها عمر بن الخطاب. هذا يقصد هنا متوجع من إذاء، هو يشعر أنها وجعته.
2: صحيح.
3: ونحن طبعا نحن ناس بنو آدم، وبنو الإنسان له مشاعر وله أحاسيس
2: طبعا،
3: وله هوى، يعني يحب حاجات معينة. فالحاجات اللي هو يحبها بغض النظر هل هي توافق شرع الله أم لا، إذا مسسته فيها يتأذى. سأل سعي يقول لك راك أنت أذيتني. طيب يا عمي، هل ما فعلته أنا حرام؟ أنا قلت حقا، لكنه لم يأتي على هواك.
2: صحيح.
3: فهمتني؟ وخاصة تلقاها عند وخيات ننسى، لأن ربي خلقها هكذا عاطفية بزايد. ففي الأخير لما ما تلقاهاش تقول لك أنت أذيتني، وتلقاها تبدأ تحاور مثلا هي ورجلها، رجلها يبدأ يتبع معاها بشوية بشوية، في الأخير تقول له أنت ياسر عملي، واحد مع واحد تساوي اثنين. فهمتني؟ وإذا تعامل بالعقل فقط تفسد، تعامل بالعاطفة فقط تفسد، فوجب الموازنة.
2: موازنة صحيح.
3: تمام. فاعتزل ما يؤذيك، راهي غلطة. علاش غلطة
2: في سياق انه الانسان فاش يستعملها؟
3: لا، مجرد الطريقة متاع التخميم انه يعتزل لانه تأذى، هذه تضمر مسألة يقول عليها علماء التزكية فما مشكلة، خاصة يتكلموا فيها في آداب الخلوة وتوجيهنا الخلوة. انه الناس لما تبتعد عن الناس، إذا ابتعد بنية أنه يعتزل إذايتهم، كأنه هو الذي يمشي
5: على ميزان من الله تبارك وتعالى، على ميزان الشرعي، لا يؤذي لكنه يتأذى. رغم أن العلاقة نتاع الناس تفاعلية مع بعضها البعض،
2: طبيعة الحالة تتفاعل الناس مع بعضها،
5: الناس تتفاعل مع بعضها البعض، فأنت لما ستتأذى ستؤذي من غير أن تشعر كذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء من بعده ترجموا قضية الخلوة، قال يحبس لما يبتعد عن الناس،
2: قال
5: لما يبتعد عن الناس بقدر طبعا بنية شنوة، يحبس أذاه عن الناس.
2: أنا ما
5: حتى هو ما يؤذيش.
2: صحيح، مش فقط الفكرة إنه الناس هي
5: تؤذي. مش صحيح،
2: لأنه ما فما حد معصوم.
5: صحيح، هذا هو.
2: قاعد تؤذي غير ما تشعر.
5: ولا لأنه هو إذا يعتقد أنه يبتعد عن أذية الناس صار هو مسكين المظلوم وهو مكسور الجناح وكذا. ولا غلط، ما فماش واحد يديه معناتها تقطف الرمان يعني.
2: عنده جناحات.
5: صحيح، ما فماش يعني الإنسان على نفسه بصيرة.
2: صحيح.
5: تمام، فهو ما الذي يفعل؟ هو مراده في سلوكه إلى الله تبارك وتعالى كيف يزكي نفسه. قبل كل شيء لا يؤذي الناس، لا يؤذي الخلق. فقال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، في الحديث القدسي. فهو يحبس نفسه أو يبتعد عن الناس
2: بنية
5: حبس أذاه عنهم حتى لا يؤذيهم.
2: واضح.
5: تمام.
2: مهم.
5: فقول لهنا وقلة مخالطة الناس رقم لهنا في سياقها حتى لا تأكل من رأس ماله في حفظ الحواس ومراعاة الأنفاس. فإذا قلل من مخالطة الناس، طبعا هو قبل كان يقعد بين هذا وبين هذا وبين هذا وبين هذا وبين
2: علاقات متعددة ومتنوعة،
5: متعددة معناتها الموارد متعددة. فهو قال من بعد، قال أنت إذا ابتعدت عنهم وقللت منهم حتى تحفظ رأس مالك الذي هو النفس، ستقل من جهة أخرى من الميزان الآخر الدنيا.
2: فقال
5: والرضا بالموجود،
2: ترضى باللي عندك.
5: فقال والرضا بالموجود والصبر على المفقود،
2: وهي كان حاجة
5: مربوطين مع بعضها،
2: وكان حاجة زادة متضادة. يعني ترضى بالموجود وتصبر على المفقود.
5: لا مش متضادة، هي بالعكس تمشي مع بعضها. أي
2: في سياقها. نعم.
5: أي عندي موجود وعندي مفقود. باهي. فهو شو يقول لهنا؟ يقول له ارضى بالموجود. هو بيش يقول لي والله أنا كنت نقعد مع فلان نقعد مع علين، هذا مطير منه 5000 هذيك 20000، تمشي الدنيا ما نوح من حيرش. طيب أنا لما تقول يبعد عليهم.
2: ماني
5: أنا كيف بش نعدي جمعة جمعتين ما نكلموش، نهار بش نكلم يقولوا يا فلان عندك شي 20000، بش يقول لي أنت ما تتذكرني كان في مصلحة
2: ولا على مصلحتك.
5: فهمت الكلام؟
2: صحيح.
5: فهو شو يقول له؟ يقول له ارضى بالموجود، ارضى بما هو بين يديك يبارك رب العالمين لك فيه.
2: سبحان الله.
5: كأنه يقول له رزق الله يأتيك، فلا تخف على رزقك،
2: ما تخافش،
5: فارضى بما قسمه الله لك تكن أسعد الناس. صحيح. هذا كلام المشايخ، كلام العلماء. تمام. لكن الإشكال هو لما يقولوا أرضى بالموجود، لأنه غالبا هي مربوطة ببعضها، الموجود يقابله المفقود.
2: مفقود. صحيح.
5: طب هو عدم رضاها عليش؟ طيب لو كان جاء الإنسان مثلا، تصور لو أن الإنسان، لا أدري أعطيني أي مثال، مثلا في الكوجين. نسهل للمستمعين، نحن مثلا قديما ما كناش نعرف هذه الماكلة الصينيين اللي صار
2: السوشي
5: وكذا، ما نعرفوش. يعني نهارة اللي تبدأ فما شوية سكالوب، فهمتني، مقرمش حاجة كبيرة عنا،
2: بخليف
5: اللوبيا والمقرونة والكسكسي متعودين بيهم، كبرنا عليهم. تبدأ الدنيا جميلة شوية، نعملوا شوية جلبان هذا اللي كبرنا عليه ولا ليه؟ طيب هل الماكلات اللي كنا ناكلوها مقبلهم والماكلات اللي قاعدين موجودين توا زادوا برشا؟
2: زاد برشا. طيب. فما يقعدوا هذوك زاد عليهم.
5: ممتاز. هل نحن وقتها كنا نشوفوا انه الماكلات هذه لا مش باهيه، نحب ناكل كذا ونحب ناكل كذا ونحب ناكل كذا؟ لا،
2: ما تخطرش على بالي،
5: ما تخطرش على بالي، علاش؟ خاطر مش موجوده قدامنا،
2: مش مفقوده.
5: مفقوده، مفقوده في ذهوق في اذهاننا، ما هيش موجوده. فهو شو يقول؟ يقول وصبر على المفقود، يعني كانك علمت ان هنالك شيئا فاستشعرت فقده، لكانك اردت ان تصل اليه.
2: نعم.
5: لكنك لا سبيل لك عليه.
2: سبحان الله.
5: فجاء في قلبك الانكسار. هذا الانكسار أورثك أن قلبك يتعلق بهذا المفقود، وبالتالي بديت الموجود اللي بين يديك تقلق منه بشوية بشوية بشوية بشوية لين سخط. كما قال يا أمي كل يوم كسكسي وكل يوم مقرونة كل يوم كذا، فهمت يا وليدي؟ يحمد ربي.
2: صحيح.
5: فهمت الكلام؟ فالإشكال، أنا ضربت مثال راني على خاطر هذه حاجة كورونت، حاجة متداولة كل يوم.
2: نعم.
5: تمام. غيرك ما عندوش. فالشيخ لنا يقول ارضى بالموجود. أنا حدثتك زمانا على مسألة. رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فذلك أحرى ألا تزدروا نعمة الله عليكم.
2: يعني الإنسان ده غزر برشا للناس اللي أغنى منه أو أعلى منه في حاجة معينة باش يتعب
5: باش يتعب
2: وباش ما عادش يحمد ربي حتى على النعم اللي عنده
5: ما عادش يشوفها نعم أصلا
2: شيء يراها عادي الف العادة نرجع
5: لها الف العادة. يعني إذا قديما ضربنا مثال بالكهرباء قلت لك اللي عنده 205 يبدأ يحب 205 يردها كليو اللي يأخذ كليو يحب يطلع للجولف اللي يأخذ جولف يحب يطلع للبيام اللي يأخذ البيام هكذا
2: صحيح.
5: النفس تطلب دائما المزيد. أنت في نعمة
2: صحيح
5: لكن أنت هذه النعمة ما عادش تراه. شوف أنت من نهار الأولين الإنسان لما يشري كهرباء مثلا ربي شر يرزق جميع المسلمين من خزائن جوده بيحو يغنيهم بحلاله عن حرام لما يشري كهرباء نهار الأولين يبدأ فرحان به.

0: اللهم احفظنا.
1: ولذلك رب العالمين يقول لئن شكرتم
0: لأزيدن
1: ولا إن كفرتم إن عذابي لشديد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا عائشة أحسني جوار النعم بيش بشكرها. فهو هنا قال والرضا بالموجود، ارضى بما أتاه بما قسمه الله لك، والله قسمة ربي لك خير. ما هو من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر فإن أغنيته أفسدته، ومن عبادي من لا يصلحه إلا الغنى فإذا أفقرته أفسدته.
0: وربما كان نفتح قوس فما سيمة ربما أنت تشوفها زادة كذلك فضيلة الشيخ، اليوم في جيل اليوم ما عادش الحاجات يفرح بها برشا، أو كما قلت ينجم في نهارتها يفرح بها ما نعرفش أنا لبسة أو هاتف أو اللي هو، لكن بعد بنهار تخفت هك الفرحة وكأنه حاجة عادية في زمان ربما احنا ما كانش نجم تكون متاحة ليك معناتها، فكان العكس احنا نفرحوا بالحاجات أكثر. اليوم عكس جيل اليوم، اليوم ما عادش يفرحوا برشا، ما عادش يمتنوا برشا، الحاجة مهما تكون قيمتها ثمينة يراها حاجة عادية جدا، وربما يطالبك بما اللي بعدها.
1: أنا أعتقد طبعا برشا أسباب المسألة هذه مسألة سوسيولوجية أكثر منها.
0: نعم. في إطار الوصية هذه فقط. نعم.
1: أنا أقول لك مسألة أنا ديما نقول شوف، إنما الإبن ثمرة أبيه.
0: نعم.
1: والبنت ثمرة أمها.
0: نعم.
1: فهمتني؟ ولذلك التربية مهمة جدا. وأنا كثير ما نقول للأخيين قولهم ما تعودوش ولادكم الحاجة اللي يحبوها تقول له خوث. والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطمي. فهو لما يشوف كل حاجة يقول لك هيت تقول له خوث خوث خوث، ثم أنت تروح تعب من الخدمة تحب تمشي تقعد مع أصحابك، شي يحب 10,000 هاي 20,000
0: أي ما عاش يرضو بالموجود.
1: هذه نتيجة لأنه وقت اللي هو كان صغير كان كل حاجة يخذها، كان كل حاجة يخذها محضر اللي من بعدها. ما عندوش حاجة فيها لازمني نثابر عليها. ما عندوش.
0: صحيح.
1: وهذه فيها مشكلة لأنه ساعة عنده مشكل من جهتين، الإين والأوت. فهمتني؟ في الإين هو عنده مسالك معرفة المفقود متعددة، أكثر الزيجات ونسبة الطلاق طالعة. ليش؟ من الأسباب إنه برشا أخيات يعيشوا في الوهم بتاع الانستغرام.
0: انتظارات كبيرة
1: انتظارات كبيرة
0: والواقع مش كيف.
1: والله أنت ماخذة راجل شهرية الموظف متاعه معروفة، يعني لو كان يخلط إنه يوفر منها السكن والماكلة وترانسبور والأساسيات يبدأ فرحان. فهمتني؟ ثم هي تتفرج في الانستغرام اللي هو كله ببليسيتي كله كذا، ويعتقدون برشا ناس يعتقدوا انه هذه معناتها حياة، ثم بعد عرفوا اللي هي مش حياتك ما نجموش يتخلصوا من هذه التبعية.
0: صحيح.
1: لانه هذه حتى فينومين يعني سوسيولوجيك يتكلم عليه علماء الاجتماع في مسألة وهم الصورة.
0: تبقى راسخة. صحيح.
1: تقعد راسخة فما توق
0: من أقوى الامباكت بتاع الصورة. ما تنجمش.
1: ولذلك أنا كثيرا ما أقول يعني حتى لما أسأل على قضية المسلسلات والخدمة بالانتليجنس ارتيفيسيال في مسألة الدعوة إلى الله وكل شيء، نقول لهم هي مهمة جدا في هذا الزمان، وهي تؤثر أكثر من الكلمة وأكثر من الدروس والمحاضرات، وتصل أكثر من خطب الجمعية.
0: صحيح.
1: فأنا نفرح بوليداتي معناتها اللي يخدموا في هذا المجال، ونقول لهم ديما يخدمونا حاجة. فهمتني؟ هذه بالنسبة للإين. برشا الوسائل المتعددة في صنع صورة خرافية.
0: صحيح.
1: تجعل القلب متعلق بهذا المفقود الذي لا يجده،
0: ومع ثم صبر على المفقود.
1: اي طبعا.
0: ايه. لانه احنا في اطار الوصية
1: هو صبر على المفقود. ما قلنا نحن انت اذا ما حليت البارطيز القوس هذا صنعنا جزء مشاكل. اثنين يعني البو يحب راسه يرتاح، المرأة راجعة من الخدمة تحب ترتاح، الطفل يبدأ يتكلم مش تحب خوه. تدخل انت للقهوة تلقى البو حاطت اكسبريس بالفين فرانك، ولده تلقى حاطت شيشة وليت بول طولته فيها 15-20 دينار. انت اليوم تعطيه 15-20 دينار، هو لما بش يكبر غدوة هذا عمره 16 سنة يوصل ل20 بش تتبدل. طيب انت اش تعمل؟ ما عندكش كيفتي، ما عندكش اش بش يعمل هو؟ مش يسرق، تلقى روح خذ له القفة. فهي القضية منذ الصغر.
0: نعم.
1: مش كل حاجة تقول خوث. حتى كيف يبدأ عندك راه.
0: صحيح.
1: علاش؟
0: باش هو
1: مش باش تغرس القناعة، باش تغرس في قلبه انه ماهوش كل شيء متاح.
0: حتى نفسانيا الساعة. أيه.
1: حتى كان موجود.
0: أيه. مش متاح.
1: مش متاح. نشوف انا مثلا لما تدخل الجرونسي فاست تلقاه

0: هو ولده فرحان ومرته كذا يدش شريو اللي يحب او خذ شيبس او خذ ياغورت او خذ مش عارف انا
1: حلوة
0: يولي يولي في شهوه الاقتناء وهذه موجوده في النفس حتى ربي تبارك وتعالى قال الهاكم التكاثر حتى هو يحب يزيد يزيد يزيد يزيد. طيب واحد يقول لي باي انا صغير راني ما نحبش نقول له
1: نكسر بخاطره
0: ما تكسرش بخاطره مو خذيت له ما انت لهنا حسيت كسرت خاطر باش تقول له باهي خذهم كيف تروح للدار قول له اجي رتبهم على 3 ايام
1: اها خطوه اخرى هذه
0: خطوه اخرى مو انت انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم اجي اجي كونسوميهم على 3 ايام اي بابا حطهم شنو تحب تاخذ اليوم شنو غدو شنو بعد غدو هاك ماكش كسرت بخاطره صحيح ضمنتها ماهوش باش تكسر اعطيه هو كيفاش يخم ما تقولوش هذه اليوم هذه غدوه بعد شركوا شركوا خليه يقول هذه اليوم هذه خاطر غدوه باش يولي يعتبر انه هي مسؤوليه انا اللي خذيت القرار هذا يتحمل مسؤوليتي نحن صغيراتنا عمره 18 سنه و19 سنه لا يقدر انه يمشي البوسطه يخلص ورقه الضوء علاش خاطر ما تعودش تحمل مسؤوليه
1: نختموا بهالوصية العظيمة والرضا بالموجود والصبر على المفقود اللي حكينا فيها برشا إن شاء الله تكون حصلت الإضافة والإفادة. مازال حديثنا عن الوفاء بالعهود وكثرة الركوع والسجود هذا في الحصة القادمة إن شاء الله. شكرا لك فضيل الشيخ سيدي رمزي بن شيخة زادكم الله فهما وعلما. تحية مريم فجاري حفظكم الله ورعاكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: من معين الحكمة من معين الحكمة ونفحات أهل الله ونفحات أهل الله نقطف دررا من وصايا العارفين كلمات قليلة في مبناها عظيمة في معناها تهدي القلوب إلى طريق السالكين تهدي القلوب إلى طريق السالكين كنوز الوصايا مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة. مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة.

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى القارئ علي دبارة في تلاوة مباركة للحزب 23 من الآية 6 إلى الآية 83 من سورة هود برواية قالون عن نافع المدني. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين.

يومئذ. إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. استمعنا إلى القارئ علي دبارة في تلاوة مباركة للحزب 23 من الآية 6 من سورة هود إلى الآية 83 من سورة هود برواية قالون عن نافع المدني.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
3: صوت يصاحبك
2: يفيدك ويؤنسك.
3: تراتي

0: أعلام تجارب وعبر من الواقع.
1: هي حياة اختبار.
2: إنسان ما يفسدش قولوا برا بشني حياته هذي باش متمتع شني حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البساطة.
1: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
3: من الجمهورية التونسية
0: من القلب
3: إلى القلب.

0: من نور.
1: كلمات من نور. كلمات من نور مع البخاري بن صالح.

0: اللهم طهر قلبي من الخطايا كما طهرت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين ذنوبي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع وعلم لا ينفع. اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم إني أسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا أرحم الراحمين.
1: أغيب وذل الطائف لا يغيب.

فكم لله من تدبير أمر طوته عن المشاهدة الغيوب، ومن كرم ومن لطف خفي ومن فرج تأمين.

مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية.

الستر استرها ما تتضحاش والغيرك انت ابدا ما تحوي جناش والحق يعلى واحنا على الحق ما نعلاش يا واخد العهد على عمك يا اخويا ما تعلاش زي اللي قبلنا ما قالوا العين على الحاجب ما تعلاش واذا كنت بتحب حب بس لازم تكون حساس وفتش على روحك يا حبيبي قبل ما تفتش يا ودع الناس وانظر لبيتك ولا تنظرش لبيوت الناس واللي ما ترضهش على روحك ما ترضهش يا اخويا على الناس كلام حقوله يا قلبي ويا ريت يسمعه الناس يا ما كان عالدنيا فتوات قبلنا يقولوا احنا احسن ناس صبحوا مرمايم يا اخويا ويدهوسوا عليهم الناس اسمع كلام ربنا العزيز اللي قالوا لجميع الناس وجنة الخلد حيدخلها من الناس القاذمين الغيظ

مستمعي الحبيب، أصلح نفسك يصلح لك الناس، وإذا فاتك الخير فأدركه، وإذا أدركك شر فاسبقه. أقول لك يا صاحبي، أبذل لصديقك كل المودة، ولا تبذل له كل الطمأنينة، وأعطيه من نفسك كل المواساة، ولا تفضي إليه بكل الأسرار. قال الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه: عليكم بإخوان الصدق فاكتبوهم، فإنهم زين في الرخاء وعدة في البلاء. واسمع بالله عليك لهذا الفيض من الجمال وحسن البيان، أبيات ولا ككل الأبيات، قالها العالم الجليل الفاضل الإمام الشافعي رضي الله عنه. قال: إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه، ولا تكثر عليه التأسفا، ففي الناس أبدال، وفي الترك راحة، وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا. فما كل من تهواه يهواك قلبه، ولا كل من صافيته لك قد صفا. ولا خير في خل يخون خليله ويلقاه من بعد المودة بالجفا، وينكر عيشا قد تقادم عهده، ويظهر سرا كان بالأمس قد خفا. سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الود منصفا. ما أجمل الصداقة حين يكون الوفاء تربتها، والصدق ماءها، والإخلاص غذاءها، والتضحية ثمنها. إذا المرء لم يبذل من الود مثل ما بذلت له، فاعلم بأني مفارقه. فلا خير في ود امرئ متكاره عليك، ولا في صاحب لا توافقه. إذا صحبت فاصحب من ينسى معروفه عندك. أقول لك يا صاحبي، أنا أحب من الأصحاب كل مواتي، وكل غضيض الطرف عن عثراتي، يوافقني في كل خير أريده، ويحفظني حيا وبعد مماتي. قيل لأحد الحكماء: قل لنا، أي الأصحاب أحق ببقاء المودة؟ قال: الوافر دينه، الوافي عقله، الذي لا يمل وجودك على القرب، ولا ينساك على البعد. إن دنوت منه داناك، وإن بعدت عنه راعاك، وإن استعنت به عضدك، وإن احتجت إليه أعطاك، وتكون مودة فعله أكثر من مودة قوله. امحض مودتك الكريمة، فإنما يرعى ذوي الأحساب كل كريم، وإيخاء أشراف الرجال مروءة، والموت خير من إخاء لئيم. كان يقال: اصحب من إن صحبته زانك، وإن خدمته صانك، وإن أصابتك خصاصة أعانك، وإن رأى منك حسنة عدها، وإن رأى منك سقطة سترها، ومن إن قلت صدق قولك، وإن أجبت
سدد جوابك، ومن لا يأتيك بالبوائق ولا يختلف عليك منه الطرائق. مستمع الكريم، يقولون من رقت لياقته راقت صداقته، والصداقة الحارة تدخل من باب الحب في لمح البصر. صافي الكرام، فخير من صافيته من كان ذا أدب وكان ظريفا، واحذر مؤاخاة اللئيم فإنه يبدي القبيح وينكر المعروف. إن الكريم وإن تضعضع حاله فالخلق منه لا يزال شريفا. والناس مثل دراهم قلبتها فأصبت منها فضة وزيوفا. أيها السادة الأفاضل، في حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: من نور،
1: كلمات من نور. كلمات من نور مع البخاري بن صالح.

وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما.

أحدكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم.

وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم

قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون.

0: يا عبد الله يا أمة الله اجعل واجعلي ساعة لربك ولربي وقوتي.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم.

0: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 24 من الآية 84 من سورة هود إلى الآية 52 من سورة يوسف بصوت القارئ جوهر الجردلي برواية قالون عن نافع المدني.

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى القارئ جوهر الجردلي في تلاوة مباركة للحزب 24 من الآية 84 من سورة هود إلى الآية 52 من سورة يوسف برواية قالون عن نافع المدني.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
2: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله تعالى، يقال له حينئذ: كفيت ووفيت وهديت، وتنحى عنه الشيطان، فيقول لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهم.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
3: إذاعة الزيتونة أثمرت فأينعت فآتت أكلها بإذن ربها
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
3: ماش عندك حجة وماذا بينا باش نحفظ الكتاب؟
4: فالذي يقرأ القرآن سواء يقرأ سورة قصيرة ولا يقرأ سورة ولا يقرأ القرآن كله هو في عبادة.
3: قال تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن.
4: ومن يستمع إلى القرآن فهو في عبادة.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
4: قال عليه الصلاة والسلام: تعاهدوا القرآن بالقراءة بالتلاوة.
3: لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن بإتقان وأداء كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو آية من الكتاب.
4: هي العبرة بالعبادة.
3: لكن إخواني أخواتي، ما يمنعش هذا باش نحفظ الكتاب وباش تعلموا غير. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري.
4: وربي هو اللي يتكرم عليكم باش ينقشوا في صدرك وفي ذهنك. أنت ما تتكفلش بهذا، أنت تعزم وتتوكل على الله.
3: قالوا لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي واتلو كما كنت تتلو في دار الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها على مرتبة في الجنة بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قلب عامر محبة وألفة.
5: من روائع التلاوات.

عباه، وقال في القرآن عنهم: وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك: أشرف أمتي أصحاب القرآن، صلى الله على سيدنا محمد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني

0: لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
1: صدق الله العظيم.
2: من روائع التلاوات.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤيا

نحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك لنا في يومنا هذا واكتب لنا فيه من الخير ما تقر به أعيننا، فالحياة تكافئ من يحسن الظن بالله ويواصل السير مهما تعثرت به الخطى. على وقع هذه الكلمات الطيبات مستمعين ومشاهدين الكرام، نفتتح على بركة الله لقاء جديد من منوعة صباحك أجمل لهذا اليوم الذي يتزامن مع انطلاقة أسبوع جديدة. إن شاء الله تكون انطلاقة خير وبركة وإحسان وعطاء، إن شاء الله تكون انطلاقة مميزة للجميع، فيها البصمة الطيبة، فيها كذلك الفعل الصالح، وفيها النية الصادقة لوجه الله سبحانه وتعالى، حتى نؤكد حضورنا في هذه الحياة الدنيا ونكون خير أمة أخرجت للناس، تأمر دائما بالمعروف وتنهى عن المنكر، تنهى كذلك عن كل ما فيه فساد للفرد وكذلك للمجموعة. نحن هنا حتى نؤكد حضورنا بكل ما هو إيجابي في مستوى الأحاسيس والمشاعر، في مستوى أيضا الكلمة الطيبة والفعل المحمود. إن شاء الله يا رب دائما نكون على خطى ثابتة، وإن شاء الله نكون من المتأثرين بسيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذه السيرة تعتبر منارة خالدة في قلوبنا وفي عقولنا، نؤصل بها لوجودنا حتى نكون قدوة وأسوة طيبة للآخرين، حتى نكون أصحاب أثر بإذن الله سبحانه وتعالى. منوعة صباحك أجمل لهذا اليوم مستمعين الكرام، يرافقكم فيها زهير المسعودي في مستوى الإخراج التقني، وسوسن فرجاني في الإخراج الرقمي، صندس هلالي خلف المصطح تحييكم وتشد على أيديكم. إن شاء الله أيامات حر تمر بسرعة البرق، تمر بكل سلامة للجميع بإذن الله تعالى. تقريبا يوم الأربعاء تتغير الأحوال إلى الأفضل حتى تنخفض درجات الحرارة، ونتأكد من صحة هذه المعطيات من خلال التواصل مع المعهد الوطني للرصد الجوي بداية من الساعة 8:30. فابقوا في المتابعة مستمعينا الكرام، بدايتنا دائما تكون بالقرآن الكريم، والبداية إن شاء الله تكون مع تلاوة قرآنية تونسية لسورة السجدة، وبالتحديد من الآية الأولى إلى الآية عدد 17.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام

الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين.

ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون.

أبصرنا وسمعنا فارجعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول

إياكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون.

عبادا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون.

0: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. صدق الله العظيم.
1: عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه.
2: عدنا والعود أحمد مستمعينا الكرام بعد هذه التلاوة القرآنية وبعد هذا الحديث الشريف والصحيح الذي رواه البخاري ومسلم. وسبحان الله، يعني أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عبارة على دليل، لا بل هي كذلك هي دليل للمؤمن ومفتاح نجاة له في الدنيا والآخرة، حتى يحقق التفاعل الإيجابي مع كل القيم السامية ومع كل السلوكيات الحميدة التي تؤكد يعني حاجتنا لبعضنا البعض. كيف تتحقق هذه الحاجة وكيف يتأكد حضورها؟ من خلال وجودنا مع بعضنا البعض في نفس الرقعة الترابية التي تجمعنا على دين واحد، هو دين الإسلام، دين الرحمة والتراحم. كيف تتأكد هذه الحاجة للآخر؟ وسبحان الله، يعني حاجتنا للآخر تعتبر فطرية وضرورية، وهي من الأشياء الطبيعية في حياتنا اليومية أن نحتاج إلى الآخر كسند، أن نحتاج إلى الآخر كرفيق، أن نحتاج إلى الآخر كنور ربما نبصر به نظرا لكلماته الرقيقة ونظرا لتبادل المشاعر والأحاسيس، لأنه يشعر بنا في وقت الحزن، يشعر بنا في وقت الفرح، يشعر بنا في وقت الحاجة الماسة إليه. يعني كل فرد أكيد يحتاج إلى الآخر، وكما قلنا هذه أمور فطرية وجودية وأساسية، لا يمكن العيش أو البقاء أو التطور بمعزل عن الآخر أو بمعزل عن المجموعة ككل، فالآخر يمثل مرآة نرى بها ذواتنا. نحتاج إلى الآخر كرفيق درب، نحتاج إلى الآخر لمد يد المساعدة المادية وكذلك المعنوية، كأن يخفف وطأة الكرب أو الحزن أو الابتلاء. نحتاج إلى الآخر لتبادل الخبرات وتقييم أو تقسيم العمل أو المهام. نحتاج أيضا إلى النصح والتوجيه والتوعية والإرشاد والإدلاء بآرائنا لبعضنا البعض في مسألة أو في موضوع معين. خلقنا الله سبحانه وتعالى حتى نتفاعل مع بعضنا البعض، وميزنا على بقية الكائنات، فبالتالي نحن كائنات مكرمة من الله سبحانه وتعالى، نحن في مرتبة تخول لنا حسن التعامل مع غيرنا بلطف، بلين، بالحكمة والموعظة الحسنة، بالتعاون أيضا بالتآزر مهما كان الموضع ومهما كانت الظروف، بالشعور بأحوالنا أو بأحوال بعضنا البعض، وبالتالي في مشاركة الآخر في الأطراح وكذلك في الأطراح، حتى نكون كتلة متفاعلة متكاملة مع بعضها البعض، وحتى نكون أصحاب أثر مهم في هذه الأرض الطيبة، كأن نحمل رسالة المجد والعطاء والإحسان، كأن نكون أصحاب مواقف وأصحاب نصيحة تكون في محلها في موضعها، وتكون كذلك أو تساهم في تغيير الشعور، في تغيير الظرف ككل. يعني عندما نتحدث إلى حاجتنا إلى بعضنا البعض، نتحدث عن دعم مادي، نتحدث عن قول طيب، نتحدث أيضا عن تصرف حكيم. قال تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. صدق الله مولانا العظيم. بالفعل نحن لم نخلق عبثا، وإنما خلقنا لنضيف، خلقنا لنكون رحماء ببعضنا البعض، وخلقنا أيضا لنؤدي الرسالة، وهي ليست أي رسالة، وإنما رسالة ثرية منمقة بأجمل الأعمال التي لا تنقطع حتى بعد الموت. وتأكيدا لذلك ما ورد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. نعم، إذا انتهى الإنسان لم تنتهي أعماله، لم ينتهي أثره. ومن هنا فإن المسلم عليه أن يسارع إلى اكتساب أكبر مقدار من الأجر، وأن يغتنم كل الفرص، فرصة الصحة، الفراغ، الشباب، الغنى، ليتزود بأكبر الزاد. ولعل السير في حاجة الآخر خير زاد يحقق المنفعة الجماعية، وهذه المنفعة تطال المستفيد والفاعل في نفس الوقت. لنا عودة مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل. عنوان ابتهان الأخوة، وبالفعل الأخوة ليست فقط يعني التي تجمعنا في الإطار العائلي وفي صلة الأرحام، وإنما هذه الأخوة يمكن أن تتعدى هذا المعنى الضيق لنكون أخوة في الله من خلال وقوفنا إلى جانب بعضنا، وقوفنا مع بعضنا البعض في السراء والضراء، وأيضا دعمنا إلى بعضنا حتى ولو من غير سابق طلب.

0: شكرا زهير، شكرا لبث هذا الابتهال اللي هو في صلب موضوعنا، حاجتنا إلى بعضنا البعض بالأخوة بالحب بالمودة بالعطاء والرحمة التي لا تنتهي. هذا هو المطلوب وهذا هو الأساس حتى تبنى علاقاتنا برقي دائم، وحتى نؤسس إلى مجتمع يتفاعل فيما بينه بثقة وبصدق وبإخلاص. كم نحن في أمس الحاجة إلى هذه القيم وإلى هذه الأخلاقيات اللي تعتبر سراج منير في حياة كل واحد فينا، واللي عندها دور مهم ومهم جدا في ضمان السعادة، السعادة الحقيقية اللي تتأكد وقت اللي نعاون بعضنا، وقت اللي نحسوا ببعضنا، وقت اللي نكون يد واحدة مع بعضنا متكاثفة الجهود من أجل هدف واحد ومن أجل غاية واحدة نرفعها جميعا، ألا وهي الأخوة في الله، المحبة في الله، الصدق الدائم اللي يخلي هذه العلاقات تنجح، واللي يخلينا أو اللي يخفف وطأة أو حدة الزمن مهما كانت أو مهما كان حجم الابتلاء في هذه الحياة الدنيا. وقت اللي نلقاه سند لنا، طبعا هو السند دائما الأول والأخير هو الله سبحانه وتعالى، ولكن تبقى حاجتنا للآخر مهمة إلى درجة حتى نستمع إلى الكلمة الطيب، حتى نصغي إلى بعضنا البعض، حتى نؤصل إلى قيم ثابتة في حياتنا اليومية، وبالتالي أو بهذا الشكل سوف يتغير المعطى العام للحياة، وسوف تكون الرؤية إيجابية بنسبة 100%، ولما لا أكثر بقليل، لأنه من هنا ننطلق حول أفاق رحبة، ومن هنا يمكن أن نتحدث ونؤكد معنى جميل جدا، ألا وهو التراحم فيما بيننا. بعد شوية باش يكون موجود معنا فضيلة الشيخ مروان الفرشيشي، ومعاه أكيد سوف نبحث في جزئية لا تقل أهمية عما ذكرت، وش نقعد في نفس الإطار، ولكن مهم أن نؤكد أن هذه العبادات التي نمارسها بشكل يومي ليست محصورة فقط في أداء الشعائر، بل أن المسلم يحيا ويعيش وفق شريعة الله، ولا يعصي ما أمره ويقوم بواجبه البناء، إذن هو في عبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل سلام من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بنا، يعني ما يؤكد هذه الصدقات التي تعين مثلا الرجل في دابته فتحملها أو تحمله عليها أو ترفعها له. الكلمة الطيبة كذلك تعتبر صدقة في دين الإسلامي، كل خطوة تمشيها إلى الصلاة هي أيضا صدقة، تميت الأذى عن الطريق أيضا صدقة. كل هذه الأعمال على بساطتها تشكل وفاق أو تشكل ميثاق مهم ومهم جدا في حياتنا اليومية. البعض من هذه الأفعال يعني خاصة بالإنسان في حد ذاته، ولكن البعض الآخر منها يعني أفعال متعدية تطال الآخر، في مستوى فعل الخيرات وترك المنكرات، تأكيد الذات، مساعدة الآخرين. مهما كانت نوع المساعدات، المهم أن نؤكد حضورنا وبقوة في حياة كل فرد يعيش معنا على نفس الرقعة الترابية. كل هذه الأعمال مستمعين الكرام تمثل مسؤولية الإنسان مع ذاته ومع الآخر، البعيد أو القريب، بمعنى الذي تربطك به قرابة أو لا. المهم أنه نحتاج إلى بعضنا البعض في أوقات كثيرة من أجل غايات رفيعة ومهمة تعكس رقة القلب وصفاء السريرة والنظرة الإيجابية للآخر والثقة به. إذن هذه الأعمال تؤكد أو تؤدي بنا إلى السلام والاستقرار والراحة والشعور بالأمان داخل المجتمع. هذه الأعمال تشعر المسلم بالمسؤولية، مسؤوليته تجاه الآخرين، فهو مسؤول عن مساعدتهم وإنصافهم وتحريرهم من الأفكار المغلوطة التي يمكن أن يقعوا فيها، مثل الظلم على سبيل الذكر. المسلم أيضا مطالب بإزالة كل ما فيه تأثير على الاستقرار اليومي للحياة، كتجنب الفساد الأخلاقي أو الانحرافات السلوكية. مستمعينا الكرام، فاصل ونتواصل مع فضيلة الشيخ مروان الفرشيشي، إمام خطيب بجامع غزة ولاية بيشة.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، الزيتونة للقرآن الكريم، قرآن يتلى من مشارق الأرض ومغاربها.
2: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
1: مزامير زيتونية،
3: الصلاة والسلام عليك.
1: أصوات تونسية.
4: يا ربنا، يا من بعثت محمدا.
1: آيات بينات تصاحبكم آناء الليل وأطراف النهار.
5: بسم الله.

0: مرحبا، اهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام. اذا ما زلنا في حديث متواصل حول أهمية الآخر في حياتنا وحاجتنا لبعضنا البعض. معي عبر الهاتف فضيلة الشيخ مروان الفرشيشي من ولاية باجة، إمام خطيب بجامع غزة في باجة الجديدة. شيخنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حياك الله وبياك، وحيا الله جميع مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، وأسأل الله أن يساعدنا في هذه الأيام الشديدة الحر فيها. أسأل الله أن يساعدنا وأن يحمينا ويحفظ البلاد والعباد، وأن يحفظ الأراضي ويحفظ مزارعنا ويحفظ أرزاقنا ويحفظ ذرياتنا ويحفظ بلادنا ويحفظ الله كل المسلمين فوق أي أرض وتحت أي سماء، ويعجل الله بنصرة إخواننا في فلسطين
0: يا رب. آمين.
1: وفي كل مكان، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
0: ما أحوجنا إلى الآخر في كل وقت وفي كل حين، وقد تزداد حاجتنا إلى الآخر خاصة في وقت الشدة، ونحن نشهد موجة حر تواصلت لأكثر من أسبوع، وحقيقة شفنا فيها مشاهد إيجابية ومشاهد تؤكد بالفعل يعني تأسينا بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل هذه بعض الأمثلة التي وجب أن نقتدي بها، ووجب السير على منوالها، وأن نعيش في ظل هذه المعاملات الطيبة تجاه بعضنا البعض. كيف تتجلى حاجة الإنسان إلى أخيه الإنسان شيخنا؟
1: نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. يعني تقديمك الموضوع كان في إطاره الصحيح، وهو أن الإسلام اعتنى بهذه الأمور وهذه العلاقات، لأن الإنسان في هذه الدنيا له ثلاث علاقات: عنده علاقة مع الله عز وجل، عنده علاقة مع نفسه، وعنده علاقة مع الآخر. ولذلك جاء الإسلام وضع هذه العلاقة التي مع الآخر في إطارها الحقيقي. قال: يا أيها الناس، إن خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. وقال سبحانه وتعالى مبينا نعمة ومبينا حاجة الإنسان إلى الآخر، فقال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالإنسان يحتاج في طلبه إلى العلم إلى الآخر، يحتاج في عمله وتجارته وتبادل المنافع إلى الآخر، يحتاج في النصيحة إلى الآخر في النصيحة والإرشاد، يحتاج إليه في الشدائد والمرض والفقر، يحتاج إليه في بناء الأسرة والمجتمع وتحقيق الأمن والاستقرار. ولذلك جاء الإسلام فوضع هذه العلاقة في إطارها الحقيقي. بل لم أجد بعد يعني قيمة الأخلاق في الإسلام فضلا كهذا الفضل، كفضل قضاء حوائج الناس. قال صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. فمن أراد أن يكون الله معه، من أراد أن يكون الله يقضي له حاجته، من أراد أن يفتح الله له طريقه، من أراد أن يعلمه الله، من أراد أن يفتح عليه الله عز وجل في رزقه، من أراد شيئا من الله عليه أن يقضي حوائج الناس. وقال صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وقال صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله. تخيل أن تكون أنت أحب الناس عند الله عز وجل بماذا؟ أنفعهم للناس. عندما تأتي هذه المنفعة وهذه الحاجة وهذا التعاون وهذا التآزر وهذه النصيحة والأخذ باليد يد الآخر، هذه كلها، وانظر، لم يقل أنفعهم للمسلمين، قال أنفعهم للناس، أي أن يكون نافعا، أن يقضي حوائج الناس، أن يقضي حوائج الخلق. بل إن قضاء حوائج الحيوانات عند الله عظيمة. دخلت بغية قريش الجنة في هرة سقتها، سبحان الله. وبالتالي الدليل على أننا نحتاج إلى أن نحيي هذه المعاملات فيما بيننا، نحتاج إلى أن نأخذ هذه المعاملة ونتزود بها إلى الله عز وجل، هذا دليل صادق على أن هذا الإنسان وخاصة إن كان مسلم قد وصل إلى أعلى درجات اليقين في الله عز وجل.
0: نعم.
1: وإلى أعلى درجات يعني الأجور والبركات والرحمات من الله عز وجل. وخاصة كلنا يحتاج في هذا الزمان، كلنا يحتاج إلى معونة الله، كلنا يحتاج إلى يعني أن يقضي الله حاجته. فلذلك قبل أن نصل إلى الله بحاجتنا، نصل إلى الله بحوائج الناس، وبإذن الله ستقضى حوائجنا كلها.
0: نعم شيخ مروان، أنت شجعتنا بكلامك هذا ومن خلال استشهادك بآيات قرآنية مضيئة وكذلك بأحاديث نبوية شريفة، شجعتنا أنه نهرع إلى فعل الخير، نهرع يعني لمساعدة الآخرين، يعني لا نتردد ولو للحظة في إثبات ذواتنا في حياة الآخر. و من هنا شيخ، فما رسالة مباشرة منك أنه لا يجب أن نتردد ولو للحظة في إدخال السرور مثلا على قلب المؤمن؟
1: قال النبي صلى الله عليه وسلم،
0: صلى الله عليه وسلم،
1: حتى نعرف أننا أمام رب كريم رحيم الرحمن، اسمح حتى تعرف فضل إدخال السرور وفضل نفع الناس وفضل هذا الحديث. رواه المعجم في المعجم الأوسط، ورواه أيضا في المعجم الكبير، وحسنه عديد من أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله وأي الأعمال أحب إلى الله؟ هذه ملخص هذه الحياة، أنت تريد منزلة عظيمة عند الله وتريد عملا يقربك إلى الله. قال: أحب الناس إلى الله ينفعهم إلى الناس.
0: نعم.
1: وأحب الأعمال إلى الله عز وجل، اسمع، صلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم على رسول الله، سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا، اسمع، ولئن أمشي مع أخ لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني المسجد النبوي، ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة. اسمع، ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تتهيأ له، أي حتى يثبتها له أو حتى يقضيها له، أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام. تخيل أنك أنت تمشي مع إنسان بمجرد أنه بيستحف ورقة في بلدية، ولا بتمشي مع إنسان مش تدله على مكان معين، ولا بتمشي مع إنسان مش يبدل عجلة في طريق، ولا بتمشي مع إنسان مش ياخذ دبو زمام يعرش العطار، أو أي عمل مهما كان صغيرا أو كبيرا حتى يأخذه. قال صلى الله عليه وسلم: أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام.
0: سبحان الله.
1: تخيل أنك أنت يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم تقترب الشمس من الرؤوس، يوم الناس تكون غارقة في ذنوبها وكل شيء،
0: نعم،
1: أنت ربي ثبتك على الصراط ويثبت قدماك على الصراط
0: بفعل بسيط قمت به،
1: بعمل بسيط بسيط بسيط.
0: نعم
1: شيخ،
0: شيخ نحب نذكر مثال حقيقة يحتذى به، مواطن منيش متأكدة قفصة وإلا القصرين، قام بتوزيع قوارير مياه يعني باردة على
1: القصرين، نعم،
0: نعم، على عابري السبيل، يعني في أيام الحر، يعني عمل مهم ومهم إلى درجة، عمل اللي حفزنا أنه ننسج على منوال هذا المواطن، كلف نفسه أنه يخرج للشارع ويدخل السرور على الآخر ويروي عطش عابر السبيل في هذا الطقس الحار والحار جدا،
1: متمثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يوم القيامة يقول: يا ابن آدم، أطعمتك ولم تطعمني.
0: نعم.
1: قال ابن آدم: يا رب، وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، قال وكيف أسقك وأنت رب العالمين، قال استسقاك عبدي فلان أي طلب شربة ماء فلم تسقه، لو سقيته لوجدت ذلك عندي. سبحان الله، أعمال بسيطة.
0: نعم، ومن غير طلب، ومن غير طلب بالأهم من هذا، أنه حتى حد مطلب منه أن يقوم بالعمل هذا، مبادرة شخصية.
1: هذا أكثر، هذا دلالة على أن هذا الإنسان يبادر إلى الخير.
0: نعم،
1: لأنه فعل الخير فيه مرتبتين، ثم الذي يبادر إلى الخير، وثم الذي يطلب إلى الخير فيجيب.
0: نعم،
1: أو لا يجيب.
0: نعم،
1: هذا بادر إلى فعل الخير، هذا أجوره تتضاعف عند الله،
0: هنيئا له.
1: وعلى قدر السبق هنا، على قدر السبق في الدنيا، يكون السبق يوم القيامة على الصراط.
0: نعم، نحتاج إلى نشر هذه الصور المضيئة، هذه الصور التي ستخلدها الذاكرة التونسية حتى تقبع فيها وحتى تؤثر فينا جميعا. بالفعل نحن نحتاج إلى هذه المشاهد باش تغير فينا الكثير والكثير، تغير من سلوكنا، تغير من عاداتنا، تغير من تقاليدنا، تغيرنا في ذواتنا، حتى نكون دائما على الصراط المستقيم، وحتى نكون في حاجة أخينا المؤمن. شيخ،
1: نعم نعم، هذه توقظ فينا الرحمة، توقظ فينا التعاون.
0: نعم،
1: مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذه الغاية التي من أجلها خلقنا الله عز وجل.
0: نعم،
1: الغاية من أجلها التي خلقنا الله عز وجل هي العبادة.
0: نعم،
1: والعبادة ليست فقط صلاة وصياما وصدقة.
0: نعم،
1: وزكاة. العبادة هو كل عمل يقربك إلى الله، كل الأعمال الصالحة.
0: نعم،
1: التي يمكن أن تدخل بها على الله عز وجل عليك أن تبادر فيها، وخاصة الأعمال الصغيرة هذه التي لا تكلفك شيء. لا.
0: نعم،
1: تكلفك شيء أنك أنت تخرج، أنت عندك 6 بابز ماء في الدار، تخرج 2 بابز، ولو أنك ما تخرج دبوزة، ولو تضع يعني كوبا صغيرا من أجل إرواء الحيوانات، العصافير.
0: نعم،
1: والكلاب والقطط.
0: صحيح،
1: هذا كله
0: صحيح.
1: ينظر الله إليه، هذا كله يبارك الله فيه، هذا الله عز وجل يقضي لك حوائجك ويعينك ويعين ذريتك. يا أخواني، سابقوا إلى الخيرات، سابقوا إلى فعل الخيرات، كونوا مفاتيحا للخير، مغاليقا للشر، كونوا كما قال الله، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذه هي الغاية التي يجب على كل مسلم أن يسعى إليها. يعني لم نطلب منك أن تقوم الليالي، لم نطلب منك زكاة كثيرة، لم نطلب منك شيئا كثير، طلبنا الشيء اليسير، وهو أن تعين وأن تقضي حوائج الناس، وفي هذه ملذة وراحة نفسية، وفي هذه بركة من الله،
0: وسعادة حقيقية
1: أيضا، سعادة حقيقية من الله عز وجل. تأكد يقينا في الدنيا وفي القبر ويوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
0: نعم،
1: أسأل الله أن يجعلنا ممن يقضي حوائج الناس
0: يا رب،
1: وأن يفتح لنا في قضاء حوائج الناس، وأسأل الله أن يحفظ البلاد والعباد.
0: آمين،
1: إنه ولي ذلك والقادر عليه، وبارك الله لي ولكم.
0: شكرا جزيلا لك شيخ مروان الفرشيشي، جعل هذه الكلمات نورا في طريقك، بارك الله فيك. إذن مستمعينا الكرام، نبقى مع فاصل ثم نتواصل من جديد في نفس الموضوع، حاجة الإنسان إلى أخيه الإنسان.
2: إشهار
3: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفرائنا في العالم، أوفر تونسي، باش هكاكا تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد، وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات، ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق، ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: إشهار
4: كلمات تخشع لها القلوب.
5: يا بني، عسى أن تكون دعوة مظلوم في جنح الليل ونحن نيام. لدار الهموم والأحزان ترجعاني، قدماني إلى ربي قدماني.
4: إشارات لذوي الألباب والعقول.
5: القلب النقي عالي الهمة لا يحتاج إلى كلام كثير، إنما يحتاج إلى عناوين لتوقظه.
4: وإدراك لما بين السطور.
5: إنما القوامة احتواء ورحمة ومودة وسكينة وحنان. ورب سامع أو عم المبلغ. ورب سامع أو عم المبلغ.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
5: حتى نرتقي سويا بكتاب الله ومع كتاب الله.

صدق الله مولانا العظيم. كنا في الاستماع والاستمتاع لهذه التلاوة الزكية لسورة الإنسان بصوت المقرأ الشيخ أيمن إبراهيم. بارك الله فيك شيخ أيمن على هذه التلاوة. ونحن نتحدث عن الإنسان، أكيد سوف نتحدث عن الإنسانية التي تتحقق من خلال التضامن والتآزر والممارسات الأخلاقية المحمودة، التي هي بطبيعة الحال ليست مجرد يعني أشياء فطرية، بل مشروع مستمر يتطلب أو يستوجب الوعي وتحقيق الذات والارتقاء بقيم الحب والتعايش السلمي وكذلك التآلف بين أفراد المجتمع. كما نحن في أمس الحاجة إلى تقاسم الأدوار والاشتراك في أدائها، لأن كل هذا يساهم إلى حد كبير في تنمية المسؤولية الاجتماعية، كل هذا يتم إدراكه وتأصيله بين أحضان العائلة باعتبارها المؤسس الرسمي الأول لكيان الإنسان، ثم نتعدى ذلك إلى المدرسة وما أدراك ما المؤسسة التربوية التي لها شأن عظيم في تلقين مثل هذه الدروس الأخلاقية التي تؤكد حضور الآخر في حياتنا اليومية بأسلوب علمي يمكن ترجمته على أرض الواقع بين أفراد المجتمع بمكوناته بإيجابياته وسلبياته، و حتى يتسنى لنا إدراك هذا المعنى الحقيقي للإنسانية والوعي عند الإنسان حين يستقر في حياته، فأكيد سوف يكون صاحب إنجازات يومية لفائدة الآخر، يحسن الاختيار والتصرف والمعاملة مع الآخرين ليكون مصدر مثمر ومنتج، لا ينتظر المقابل، لا ينتظر الجزاء والشكور من الآخر، بل ينتظر الجزاء من الله سبحانه وتعالى. وكل مسؤول عن أعماله تجاه نفسه وتجاه أيضا أفراد المجتمع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كل إنسان هو مسؤول عن نفسه، عن الآخر، عن الفرد وعن المجموعة. بالفعل إذا استمر هذا المستوى من الوعي

من الأشقياء لأنه لم يتفاعل ولم يؤدي دوره أو لم يؤدي المسؤولية المنوطة بعهدته والتي أكرمه الله من أجله حتى يكون عنصر فاعل وفعال معطى يحسن التعايش مع الآخر، يستفيد ويفيد كذلك، يقدم النصيحة ويتعامل بلين، يبادر بكل ما فيه خير للفرد وكذلك للمجموعة حتى يكون صاحب بصمة وصاحب أثر في هذه الحياة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس. كيف تتأكد هذه النفعية؟ أكيد من خلال قلب سليم تقي يحب الآخر ويسعى لإدخال السرور والفرحة والبهجة على قلبه، وهو كذلك إنسان موجود في كيان هذه الخيرية التي تتأكد من خلال سعي الدؤوب لتحقيقها وممارستها في الحياة اليومية، لأن المسلم ملتزم بمجموعة من الضوابط، بمجموعة من القيم الواضحة والراسخة والتي وجب عليه الالتزام بها حتى تمثل منهاج حياة وحتى تكون شعار يومي يلتزم به مع الآخر. ما أحوجنا إلى تأسيس مجتمع ناجح، مجتمع يتفاعل مع بعضه البعض بطريقة فيها الخيرية، فيها العطاء، فيها الإحسان، فيها كل ما من شأنه أنه يجعلنا أفراد متعايشين مع بعضنا البعض، نثق ببعضنا البعض، نتعاون ونتآزر في وقت الأفراح وفي وقت الأطراح، ونحن كما قلنا في أمس الحاجة إلى بعضنا البعض، لا ننتظر الطلب وإنما نبادر ونسعى إلى تأصيل هذه القيمة في وقعنا وفي حياتنا حتى تكون حياتنا نافعة وحتى تكون حياتنا طيبة بإذن السميع العليم. مستمعينا الكرام، فاصل ثم نتواصل من جديد على بعد إن شاء الله برنامج دقيقة اقتصاد، لنا عودة بإذن الله تعالى، فابقوا معنا.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور.
1: إشهار.
2: هذا البرنامج برعاية
3: بنك الوفاق، بنك الجميع.
4: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
5: في التأمين التقليدي تدفع كل عام، وكان ما صار لك شيء الشركة تاخذ الفليسات وتمشي على روحها هكا ولا لا؟ وكان صارت لك حاجة يبدأ عاد النقاش المستفيض، هذه كيفاش وهذا علاش قبل الخلاص. ما عجبتكش الوضعية؟ ثم حل عليك وعلى التكافلي. كيفاش؟ كل الأعضاء يساهموا في صندوق مشترك، مش باش الشركة تربح، راهو شركة هذيك حكاية أخرى، اللي تتصرف هذيك شركة أخرى، باش المشتركين يتكافلوا مع بعضهم في السراء والضراء. كان واحد فيهم صارت له حاجة، الصندوق يدفع ويعاون، وكان بقات فلوس في الصندوق آخر السنة بعد ما دفعت كل هالأمور هذية، يتقاسموها المشتركين الكل مع بعضهم. يريد محلها. وإذا الصندوق عنده نقص سيولة ظرفية بالطبع، الشركة المتصرفة في الصندوق تسبق له قرض حسن، وبهالطريقة أنت ما تاخوش من فلوس الغير، وغيرك ما يسترزقش من مصايب غيرك اللطف. هذا مش حليل برك، هذا تضامن حقيقي.
4: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
2: هذا البرنامج برعاية
3: بنك الوفاق، بنك الجميع.
1: إشهار.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، بروح جديدة، بروح جديدة، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.

أسوتنا وقدوتنا الطيبة في هذه الحياة الدنيا هو رسولنا الأكرم صلى الله عليه وسلم، فهو نبراس المتقين وخاتم الأنبياء والمرسلين. نتخذ منه العبرة ونستفيد من سيرته العطرة التي جاءت ثرية بالمواقف التي خلدها الزمن والتي لا زلنا نذكرها إلى حد هذه الفترة، وسنذكرها تباعا ما دمنا في أمس الحاجة إلى قيم وسلوكيات ومعاملات تضمن لنا العيش الهنية الطيبة المستقرة. فحين يكون الإنسان في عون أخيه، وحين يبادر ولا يتردد في قضاء حوائجه ويلتمس له الأعذار، يعينه على نوائب الدهر، يمد له يد المساعدة، كل هذا يحقق نوع من التكافل الاجتماعي الذي أكده ديننا الإسلامي. وهذا التكافل في الإسلام يمثل فكرة متقدمة جدا تتجاوز مجرد التعاون بين الناس أو تقديم أوجه المساعدة وقت الضعف ووقت الحاجة. وحقيقة مبناها ليست الحاجة الاجتماعية التي تفرض نفسها في وقت معين أو مكان بعينه، وإنما يستمد هذا التكافل الاجتماعي في الإسلام مبناه من مبدأ مقرر في الشريعة، وهو مبدأ تبادل الأفكار، تبادل النصائح، الاستفادة من الآخر، مد يد المساعدة المادية وكذلك المعنوية بطلب أو من دون طلب. فالإنسان في التصور الإسلامي لا يعيش بمنأى عن الآخر أو مستقل بنفسه منعزلا عن غيره، وإنما يتبادل مع أفراد المجتمع الولاية بما تعنيه من الإشراف والتساند وكذلك التكافل في أمور الحياة وفي شؤون المجتمع. والتكافل في الإسلام يعني الالتزام بمجموعة من النواميس التي تقيد سلوكه والتي تجعله مسؤول وأمين عن كل ما يقوم به وما يقدمه بصفة متواترة. طبعا مستمعينا الكرام، وفق هذا المنهج يتأكد من جديد الجانب الإيجابي لكينونة الإنسان في هذه الأرض، ويتأكد من خلاله أداء هذه الرسالة النبيلة التي بعث من أجلها ولأجلها، حتى يكون شخص فاعل، حتى يكون له الأثر الإيجابي في الآخرين، وحتى يكون من المقتدين بالسيرة العطرة وبالقرآن الكريم وما فيه من ضوابط، ما فيه من نورانيات تضمن لنا الاستقرار، تضمن لنا الشعور بالأمن والأمان فيما بيننا.

0: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، معان وهدايات، إجابات شافية عن أسئلة المستمعين في إذا فقهوا مع الشيخ عصام السبوعي.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسأل سائل يقول: من توفي في غير بلاده وغسل، إذا وصل إلى بلاده هل يعاد تغسيله؟ الجواب أنه إذا تحقق أنه قد غسل، يعني علمنا أنه قد تم تغسيله غسلا صحيحا، فلا يعاد تغسيله إذا وصل إلى بلده، لأن الميت لا يغسل مرتين. أما إن كانوا لا يعلمون هل غسل أو لا، أو استيقنوا أنه لم يغسل، فإنه يتعين عليهم تغسيله. أما إن غسل حتى لو بدت عليه نجاسة فإنها تزال ولا يعاد الغسل. هذا والله تعالى أعلم.
0: إذا فقهوا مع الشيخ عصام السبوعي.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت الاعتدال والثبات على منهج القيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
0: ثوابت أصيلة تواكب متغيرات الزمن، إيمان راسخ ملؤه حب الوطن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين،
1: من القلب إلى القلب.

0: من القلب إلى القلب نتواصل معكم من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام. شكرا لكم على كلماتكم الجميلة، شكرا على دعمكم وتحفيزكم. نحن في أمس الحاجة إلى هذه الكلمات، نحن في أمس الحاجة إلى التشجيع، وكذلك شأن المؤمن هو في حاجة إلى الآخر مهما كانت الظروف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. ما أجمله من حديث وما أحلاها من عبارات حقيقة تصل إلى قلوبنا فتغير حالها إلى الأفضل، وتجعلنا من المبادرين ومن الساعين إلى الخير دائما وأبدا. النبي صلى الله عليه وسلم غرس فينا هذه القيم، غرس فينا الود والحب، غرس فينا التوافق مع الآخر رغم بعض الاختلافات الطفيفة، ولكن هذا الاختلاف لا يفسد للود قضية، ولن يكون عائقا أمام مد يد المساعدة المادية وكذلك المعنوية للآخر مهما كان قريبا أو بعيدا. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا نماذج وصور وقصص جميلة وجميلة جدا، هي بمثابة النبرة لنا في هذه الحياة الدنيا، ونحتاجها في كل وقت وفي كل حين مهما بلغنا من التطور. دائما نحن في حاجة إلى العودة إلى هذه الرسائل وإلى هذا المنهج النبوي الذي أصل من خلاله مجموعة من القيم وباقة من الأخلاقيات التي تضمن لنا استقرار حقيقي في هذه الحياة الدنيا، وتجعلنا متحابين في الله سبحانه وتعالى. لم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، بل صور لنا المجتمع الإسلامي الحقيقي المتكافل والمتكاتف تصويرا جميلا غاية في التماسك وغاية في الروعة. فيشبه المجتمع بالجسد الواحد الذي يربط أعضاءه نسيج واحد، فلا يصاب فيه عضو إلا حصد به سائر الأعضاء وتأثرت بسبب هذا النسيج الذي يربط بينها. ويقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن النعمان بن بشير: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، تسامح واعتدال ووسطية.

0: صدق الله العلي العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم، ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم، وسنة النبي.

0: النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: بلال اليحيوي معنا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح النور، صباح البركات.
2: صباح النور أختم دسمة لكم ومرحبا بكيف مستمعي ذات الزيتون.
1: شكرا لك بلال. بعد موجة الحر اللي ما زالت إن شاء الله متواصلة، شنو النجم ونعرفه على درجات الحرارة المسجلة البارح مثلا؟
2: بالنسبة لدرجات الحرارة المسجلة خلال اليوم أمس، سجلنا رقم جديد بالنسبة لمحطة مكرم ولاية تغوان، وين وصل درجة الحرارة تقريبا القصوى في حدود 48.3 درجات، مقارنة بالرقم القديم اللي كان مسجل سنة 1970 22 جويلية 1970 اللي هو 48 درجة، وكذلك رقم جديد بمحطة تقليب نحكيه على أرقام رقم قياسي مع تجديد بشهر جويلية، ليس مع البشر ليس الرقم قياسي مع عموما في قليبيه إلى حدود 42 درجة مقارنة بالرقم القديم اللي كان مسجل في 20 جويلية 2023 41.2 درجة. مين فيش اللي معناتها كانت هناك معناتها محطات اللي سجلت فيها درجة حرارة معناتها مرتفعة جدا، مثلا كيما محطات سيرجي معتوق السويسي من ولاية المهدية، أمجاز الباب أيضا، وولاية وزر اللي تجاوزت فيها معناتها درجة الحرارة تقريبا 49 درجة، أقصاها كانت في سيرجي معتوق 49.2 خلال يوم أمس كأقصى درجة حرارة، أقصى درجة حرارة قصوى مسجلة خلال يوم أمس نظرا لموجة الحر هذه اللي قاعدين نعيشوا فيها، ودي الحقيقة مازالت متواصلة خلال هذا اليوم، والذروة نتاعها تكون خلال اليوم غد الثلاثاء 21 جويلية، أحكيه على فارق معناتها مقارنة بالمعادلات العادية يتراوح بين 8 و14 درجة. اليوم درجات الحرارة القصوى باش تكون بين 39 و44 درجة للمناطق الساحلية والمرتفعات، بين 44 إلى حدود 49 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي، كذلك هو الحال خلال يوم الغد أكثر شوية، يكون بين 40 و44 درجة في المنطقة الساحلية والمرتفعات، وبين 45 و49 درجة ببقية الجهات أيضا مع ظهور الشيلي. من في كذا كيف في فترة ما بعد الظهر خلال هذا اليوم إلى الغد بوادر لظهور خلايا رعدية اللي باش تكون مصحوبة ببعض الأمطار خاصة في المرتفعات الغربية للشمال والوسط، مع تيارات هوائية اللي باش تكون معناتها عموما من القطاع الجنوبي جنوبي شرقية خلال هذا اليوم وجنوبية غربية خلال اليوم الغد،
1: شيلي
2: ولا شيلي اللي باش يكون خاصة على أغلب مناطق البلاد. حالة البحر عموما مع نظرا لسرعة الرياح الضعيفة هذه اللي بش يكون مع تقليل الاثيراب خلال هذا اليوم محلين مضطرب خلال في آخر نهار فترة بعد الظهر بخليج فيابس، وأيام غد يكون هذا إلى قليل الاثيراب. الانفراج إن شاء الله وقتش إن شاء الله بداية من يوم الأربعاء مازلنا معناتها متوصلين إلى درجة حرارة مرتفعة، لكن درجة طفيف بداية من يوم الأربعاء 22 جويلية، الاحتفاق مش بقى الأعلى من المعدات العادية بفرق بين 6 و12 درجة اللي هو أقل من هذا اليوم يوم الغد اللي هو 8 و14 درجة، وتتواصل إلى غاية نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع القادم إن شاء الله يكون الانفراج الحقيقي والعودة إلى المعدلات العادية إن شاء الله لشهر جويلية.
1: نعم، ربي يبارك فيك بلال على كل هذه التفاصيل والمعطيات المهمة حتى نطمن الرأي العام، وحتى زادة نفيدوهم بكل المعطيات الخاصة بالطقس باش ياخذوا كل الاحتياطات ويبعدوا على أوقات الذروة خاصة من 11-4 متاع العشية، هكاك نتخذوا بالأسباب ونبعدوا خاصة على أشعة الشمس الحارقة. نفاول مداخلة هذه بأوقات صلاة كما العادة،
2: أوقات صلاة إن شاء الله صلاة الظهر بإذن هذا اليوم إن شاء الله بتبدأ من الساعة منتصف النهار و 33 دقيقة، العصر في الساعة الرابعة بعد الزوال و 16 دقيقة، بالنسبة لغروب الشمس اليوم يكون في الساعة 7 مساء و 36 دقيقة، وبالتالي صلاة المغرب تكون في الساعة 7 مساء و 38 دقيقة، وصلاة العشاء إن شاء الله في الساعة 9 مساء و 22 دقيقة، بالنسبة لصلاة الصبح اليوم الغد تكون في الساعة 6 فجر و 30 دقيقة، وشروق الشمس اليوم الغد تكون في الساعة 5 صباحا و 16 دقيقة.
1: شكرا لك بلال اليحيوي، نهارك طيب سعيد في أمان الله، إن شاء الله ربي يعاونكم ويعاون الناس زادة اللي تخدم في الشارع، إن شاء الله ربي معاهم وإن شاء الله ربي يقويهم وتتعدى موجة الحر هذه بالسلامة للجميع.

0: فالإنسان في هذه الدنيا زائر ذاهب لا محالة، ويجب أن يراقب أعماله لأنه سوف يسأل عنها يوم القيامة.
1: أكيد
2: الإنسان مهما بلغ من العلم ما بلغ، لابد أن يسند الفعل إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يؤمن باليوم الآخر خيره وشره وشره.
3: رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما توزن به الأخلاق. إنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين.
4: في خضم المعركة بين الحق والباطل واستفحال المنكر والفساد، عادة ما تتعطش النفوس الخيرة والقلوب الطاهرة إلى الإصلاح.
5: ينبغي لمن ارتقى في طريق الخير أن يرجع منه، ولا ينبغي لمن انبعث في طريق الشر أن تأخذه العزة بالإثم ولا يتراجع عنه.
2: أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله ربي يبارك للسادة المستمعين.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا، أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام. نجدد التحية لكل من التحق بنا في المتابعة والمشاهدة الخاصة لهذا البث المباشر من منوعات صباحك أجمل، واللي اخترنا نحكي فيها على جانب مضيء من جوانب الحياة اليومية للمسلم حين يتأسى بالشريعة الإسلامية، وحين يتوافق سلوكه مع كل ما هو جميل في إطار قضاء حاجة الآخر، دعم الآخر والتفاعل المثمر مع الآخر القريب والبعيد. في ذات الموضوع نتواصل مع الأستاذة الاستشارية التربوية والأسرية أمال عرباوي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا، مرحبا بكم، وإن شاء الله نهاركم أفضل الأيام يا رب العالمين.
0: شكرا على هذه التحية. دائما أستاذة أمال تكون بداية تحديثها معطرة بالتفاؤل والأمل والتحيات التي تصل إلى قلوبنا بصدق كبير. شكرا مرة أخرى أستاذة. إذا ننطلق على بركة الله. نحب نأكد على دور الأسرة في تأصيل هذه الثوابت الخاصة بأن يكون الإنسان عنصر فاعل في حياة الآخر، عنصر مثمر إيجابي إلى درجة أن يكون عنده مكانة في حياة الآخر، ولو بكلمة بسيطة، ولو بجبر الخاطر، ولو بالنصيحة وما إلى ذلك من أمور يمكن أن يكون لها وقعها وتأثيرها وانعكاسها الطيب في المحيطين بنا بشكل عام. أستاذة،
1: نعم، خلينا نقول أنه اليوم الإنسان ما نجمش يعيش وحده، يعني كما يقول ابن خلدون الإنسان اجتماعي بطبعي، يعني ما نجمش نعيش وحدي في أي مكان في هذا العالم. فنأخذ القاعدة هذه ونبدأ بها ونقول أنه كل إنسان يستحق لغيره، كل إنسان ما نجمش يعيش وحده. فنحكي في أسرتي ونبدأ نحكي مع صغاري ولا نوجه في صغاري، فلازم نكون نوجه فيهم بهذه الطريقة باش نبين له أنه هو كما خلقنا الله سبحانه وتعالى، أنه احنا نكمل بعضنا، يعني كل إنسان يكمل الآخر، فإحنا مكملين لبعضنا. اليوم كي تزرع في صغيرك ولا تحكي معه ولا توجهه بالأفكار، أولا أنت تدعم فيه مش هو يبدأ يشوف إلى العالم بنظرة إيجابية مثلا، ولا باش تشوفه كيفاش، ولا تدعمه مثلا في قرايته، ولا تدعمه في مسيرته المهنية، ولا أيا كان. فأنت تكون هنا في حياته داعم،
0: نعم،
1: تكون لنا في حياته شخص إيجابي، شخص تدعمه بالكلمة، تدعمه يعني سوبر مورال ولا فيزيك كما يقال، يعني اليوم ماديا ولا معنويا أنت تدعم فيه الشخص هذاك في العائلة. فلازم تكبر معاه الفكرة ملي هو صغير أنه هو لازم يدعم الآخر وكما هو يستحق إلى دعم الآخرين،
0: وبالتالي يكون متعاون مع الآخر.
1: صحيح، يعرف أنه في هذا العالم هو كشخص يستحق إلى الكلمة الإيجابية باش يكمل في، ربما وهو مازال صغير ربما الهم الوحيد هو الدراسة، الكي يكبر شوية تولي أكثر ربما للتوجيه، بعد شوية ربما الاعتماد على الذات والسفر وإلى غير ذلك، تولي بعدين كيف العمل. هو دائما يشوف أنه الآخر، حتى احنا قلنا الكلمة هي رأي مش فقط كلمة، رأي كلمة ربما تغير في الداخل الكثير والكثير عند الناس اللي من حولنا.
0: نعم.
1: نمشي نتوسع شوية أكثر ونخرج إلى المجتمع. كل إنسان في هذا العالم يحمل حقيبة غير مرئية فيها همومه. ربما الأم اللي تضحك وهي في العمل عدت ليلة متعبة مع صغيرها. ربما اليوم الشخص اللي أمامك في الكيف خرج وهو مهوش متاني على أم ولا على أب مريض. أو كل واحد عنده مشاكل اللي هازها معه. نعم. فكل شخص منا يحمل حقيبة هي غير مرئية مع الضغوط، خلينا نقولوا العامة، ربما كيف اليوم عايشين حر شديد، وكل فكل إنسان يستحق لحظة كلمة دعم، كلمة مش مطالب الشخص المقابل بالكثير اللي يقدر بطبيعة ويعرف مشاكله بطبيعة ونجم يدخل الحلول، هذيك خير وفضل من الله سبحانه وتعالى إنه ربي يستخدمك إلى إغاثة الآخرين. ولكن أنت اليوم في الشارع ما تعرفش شنو عنده من الهموم، فكلمة طيبة تمنحه الكثير والكثير.
0: نعم، هذا الكل يأتي في إطار المسؤولية الجماعية، المسؤولية المشتركة. احنا اليوم موجودين في استوديو إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، وانت موجودة في بيتك، يعني على الأقل فما إمكانيات متاحة، ولكن هناك من يهرعون لإغاثة المتساكنين وحماية الغابات، كما هو الشأن في غابات عين درهم اليوم اللي تشهد حرائق في أماكن متعددة، ولكن الحماية المدنية بالمرصاد، هناك يعني رجال مرابطون في هذه الغابات رغم شدة الحر ورغم لهيب النيران التي تشتعل، ولكنهم موجودون على عين المكان لحماية هذه الثروات الغابية ولحماية المتساكنين. هذا يمكن يعني مثال نستشهد به في إطار حاجتنا إلى الآخر أستاذة.
1: نعم، اليوم كما تحكي في أماكن بعيدة، أنا ما نجمش نكون على عين المكان ربما للمساعدة، فأبسط الأمور نقول كلمة طيبة.
0: نعم، ندعو لهم.
1: ندعو لهم الدعم المعنوي، يراه يرفع الأشخاص، يعطيه قوة غير عادية.
0: صحيح.
1: يعطيه طاقة باش يكمل المشوار متاعه. اليوم أي شخص يقف في مكان يعني في المهنة متاعه ومتعرض للحر، متعرض إلى ضغط الطقس بطريقة هذه،
0: عمال المخابز مدام أمان كذلك اللي يتكلفوا أو يكلفوا أنفسهم جهد وطاقة جبارة في الطقس هذا، باش يوفرون الخبز، باش يوفرون الأكل للمتساكنين. زاد هذا مجهود يشكرون عليه، أعوان النظافة كذلك.
1: أكيد، تعرف انه في الحديث للرسول صلى الله عليه وسلم انه ابتسامتك في وجهك صدقه، في اخيك صدقه. فاليوم وقت تمشي انت الى كما حكيت شخص في المخبزه، يعني به ربي مسكين شنو يعاني من الحراره، لازم اقل الاشياء تقول له شكرا، تضحك في وجهه، تعامله معامله لطيفه، فانت تدعم فيه، هو بيدو يكمل، يكمل معك بحب كبير برشا، يكمل معك بصفاء نية، يكمل معاك
0: الكلمة هذيك تزيد تقويه، تخليه قوي يتحمل هكا الحرارة هذيك اللي يخدم في وسطها.
1: صحيح، ذلك علاش قلنا من البداية، من ربما من الابتسامة، من الكلمة اللي تدعم الآخر.
0: نعم.
1: تدعي له دعوة خير ربي قويك، محلاها اليوم كي تركب مع تكسيس ولا تمشي مع تدخل المخبزة ولا العطار ولا أي مكان، وتقول للشخص ربي قويك، هو أصلا يستحق انه واحد يدعي له بالقوه في هذا الطقس، في الظروف العامه، في ايا كان. هو كما حكينا كل واحد يحمل حقيقته.
0: ذكرتني بمشهد أليم لإخواننا الفلسطينيين اللي يعيشوا تحت الخيم وتحت أشعة حارقة للشمس. أقل حاجة نجم قدموها لهؤلاء هو أنه ندعيو لهم بالقوة، ندعيو لهم بالثبات والصبر. صحيح هم بعاد علينا مسافات طويلة وطويلة جدا، ولكن قراب لقلوبنا والعقولنا كذلك أستاذة.
1: صحيح، وهذا هو ما قلنا في بعض الأحيان أنك ما تنجيش تدخل جسديا ولا حتى ماديا.
0: نعم.
1: في بعض الأماكن، ولكن تقدر تدعي لهم، تقدر تقول كلمة طيبة، تقدر
0: بيهم.
1: أنك أنت تحس بهم، تبعث لهم محبة، تدعي لهم بالقوة، تدعي لهم بالطاقة العالية باش ينجموا يواجهوا ما يواجهونه أيا كان الظرف اللي هما فيه. فالكلمة هذه ترفع وترفع الكثير. هذا دعم معنوي. راو كيف ما حكينا وبدينا نحكي أنه الدعم ربما يبدأ في وسط العائلة، في أفراد العائلة، الأب، الأم، الأخوة، تبدأ تكبر شوية، تولي حتى مع جيرينك، محليها كي تقول لشخص يا ربي يفضلك، ولا تقول له كلمة اللي هي ترفع في المعنويات متاعه في الجيران، في المكان، الأماكن العامة، كيف كيف مذكرنا.
0: فرصة زادة مدام أمال، فرصة زادة باش نتفكر الناس اللي يعيشوا وحدهم في هالظروف هذه المناخية الاستثنائية، ندقوا الباب ونتفكروهم ونراقبوهم زادة، لأنهم محتاجين لنا، محتاجين لأنه نقفوا إلى جانبهم بالكلمة الطيبة وزادة بالدعم المادي اللي هما في أمس الحاجة ليه.
1: أكيد أكيد، كل من يستحق أنه نعاونوه وهو قريب منا لازم ننتبه،
0: ما نبخلوش.
1: ما نبخلوش صحيح ننتبه ليه ربما كبار سن ما ينجمش يمشي ما ينجمش يخرج في السقانة حتى وانت باش تبعث صغيرك ربما يمد كما ذكرنا يعني خبز من المخبزة فمثال دقدق على جارتك ولا على جارك واسأله مثال كان عندك حاجة خنق بها لك في طريقي راهي محلاها راهي تدعم بطريقة غير عادية راهي تحسه انه هو غير متروك تحسه انه هو مهم بالنسبة للناس اللي تسأل عليه فهذه وحدها ترفع قلنا من المعنويات بتاع الأفراد وتخلي يحس أنه هو مدعوم يحس أنه هو

0: سرور على قلبي مؤمن. شوف شوف شوف فضلها شنية في حياتك. فكل إنسان يوما يتساءل ما هي الوسيلة ولا الطريقة اللي نجم ندخل بها سرور على الآخر، حتى بدعم بكلمة. كما حكينا كل إنسان عنده من الهموم، فكيف أستطيع أن أكون البسمة بتاعه اليوم؟ وهكذا تشوف أنه الكثير والكثير من الأفكار والكلمات وربما تصرفات والدعم بأي طريقة، حتى دابو زمان وانت متعدي لشخص يخدم في هالسخانة وتمديه له وتتشوف شنية ردة الفعل متاعه، يدعي لك بالخير، ربما يفرح بها برشا، ربما هو أصلا ما نجمش يمشي من مكان العمل متاعه، ولا من فتتغير تغير وتغير الكثير، وتحس الناس أنها بالحق يعني واحد مكمل الآخر. ونحن أصلا خلقنا الله سبحانه وتعالى يعني كمجتمع كل جسد الواحد، يعني لازم كل واحد يسعى إلى الخير للآخرين بإذنه تعالى. نعم. تشوف ردة الفعل كيفاش تصبح في هذا المجتمع.
1: أستاذة أمال، هنيئا لنا بهذا الدين الإسلامي الذي أصل بداخلنا كل هذه القيم والمعاني الجميلة والجميلة جدا، والتي هي كفيلة بجعل حياتنا هنيئة طيبة آمنة مستقرة، وجعلنا كمسلمين كالجسد الواحد المتكامل فيما بينه نحن بالفعل في أمس الحاجة إلى بعضنا البعض بالكلمة الصادقة، الإحساس والشعور بعضنا البعض في كل الأوقات وفي كل الظروف مهما كانت. نحن لا نطلب المستحيل، نطلب الأشياء البسيطة حتى ندخل هذه الفرحة والسرور والبهجة في قلوب الآخرين، حتى نكون أفراد فاعلين، وحتى يكون عنا الوقع والبصمة في هذه الحياة الدنيا. هنيئا لنا بكل هذه القيم الطيبة اللي بالفعل تدخل السعادة الحقيقية التي يبحث عنها الكثير والكثير ولا يجدها. فحاول أخي أو أختي المستمعة أن تبادر بكل لطف وبكل لين بنصح الآخر، بتوجيهه، بإرشاده، بالوقوف إلى جانبه ماديا ومعنويا، وستكون إن شاء الله من السعداء في الدنيا وفي الآخرة، وسيكون أجرك على الله سبحانه وتعالى. ربي بارك فيك أستاذة، دائما مداخلاتك متميزة. شكرا شكرا لك من القلب إلى القلب. إذن مستمعينا الكرام، بهذه المداخلة نصل وإياكم إلى ختام هذا اللقاء. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: إذاعة الزيتونة أثمرت فأينعت فآتت أكلها بإذن ربي بإذن ربي بإذن ربي.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: فماش عندك حجة وماذا بينا باش نحفظ الكتاب.
3: فالذي يقرأ القرآن سواء يقرأ سورة قصيرة ولا يقرأ سورة ولا يقرأ القرآن كله هو في عبادة.
1: قال تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن.
3: ومن يستمع إلى القرآن فهو في عبادة.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
3: قال عليه الصلاة والسلام تعاهدوا القرآن بالقراءة بالتلاوة.
1: لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن بإتقان وأداء كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ولو آية من الكتاب.
3: هي العبرة بالعبادة.
1: لكن إخواني أخواتي ما يمنعش هذا باش نحفظ الكتاب باش تعلموا غير. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري.
3: وربي هو اللي يتكرم عليك باش ينقشوا في صدرك وفي ذهنك. أنت ما تتكفلش بهذا. أنت تعزم وتتوكل على الله.
1: قالوا لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي واتلو كما كنت تتلو في دار الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها على مرتبة في الجنة بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم قلب عامر محبة وألفة.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. صدق الله العظيم.
2: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 25 من الآية 53 من سورة يوسف إلى الآية 18 من سورة الرعد بصوت القارئ محمد العبدلي برواية قالون عن نافع المدني.

0: صدق الله العظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 25 من الآية 53 من سورة يوسف إلى الآية 18 من سورة الرعد بصوت القارئ محمد العبدلي برواية قالون عن نافع المدني.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
3: عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه تبارك وتعالى قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. متفق عليه.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
5: أنا على دين محمد، أنا على دين محمد أقول ما يقول، أقول ما يقول، فليرد علي ذلك من يستطيع.

يا محمد يا محمد يا ابن أخي يا ابن أخي عندما أجوب الصحراء بالليل أدرك أن الله أكبر من أن يوضع بين أربع جدران.

0: مع السفرة الكرام البررة عرضاً بالنواذج على رسالتها القرآنية المتميزة. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تقدم لكم مع السفرة الكرام البررة رحلة حفظ وتعلم في ثنايا القرآن العظيم مع فضيلة المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوافي وثلة من المتعلمين الراغبين في الارتقاء إلى مرتبة المهارة. فالماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه ثقتنا ونستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه الطاهرين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في حصة جديدة من برنامجكم مع السفرة الكرام البررة. هذا البرنامج الذي نسعى من خلاله لحفظ القرآن الكريم وتعلم أحكامه برواية الإمام قالون عن نافع، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتيسير. إذن نواصل على بركة الله في سورة مريم. نقرأ اليوم بمشيئة الله وعونه من الآية 65، أي من قوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما، إلى الآية 72، أي إلى قوله تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. يسرنا أن نرحب بطلبتنا الذين يرافقوننا في هذه الحصة، الطالبة والطالبة
2: إمنا الحبيبي
1: والطالبة
3: مريم ولهي
1: والطالب
4: ياسين الشريف.
1: سائلين الله سبحانه وتعالى لهم وللسادة المستمعين والمستمعات التوفيق والتيسير لحفظ القرآن والعمل به، إنه سميع عليم. إذن على بركة الله نبدأ كالعادة بالتلاوة التعليمية. أعوذ

0: عبادته.
1: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته.
0: هل تعلم له سميا؟
1: هل تعلم له سميا؟
0: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا؟
1: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا؟
0: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا؟
1: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم

0: أشد على الرحمن عتيا
1: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن

0: جثية.
1: صدق الله العظيم، بارك الله فيكم. نعطي الآن بعض الملاحظات الموجودة في تلاوة هاته الآيات في قوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. الدال طبعا في كلمة فاعبده مقلقلة بين مضمومين، فالانتباه فاعبده هكذا، واصطبر را هنا الانتباه را ساكنة مسبوقة بكسر أصلي، فإننا نرققها فلا نقول واصطبر، لا واصطبر لعبادته هكذا. في قوله تعالى: ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا. هنا طبعا التقاء همزتين في كلمة أئذا، أصلها أئذا، حكمها طبعا حكم الهمزتين من كلمة عند الإمام قالون تحقيق الأولى وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما، فهنا آيذا آيذا هكذا. في قوله تعالى: ولم يك شيئا، الانتباه طبعا هنا ليست لم يكن، لا ولم يك شيئا. في قوله تعالى: فوربك لنحشرنهم والشياطين، الراء طبعا مفخمة في كلمة لنحشرنهم، لا نقول لنحشرنهم، لا، ثم كلمة الشياطين، لا يؤثر تفخيم الطاء على ترقيق الياء، فلا نقول الشياطين، لا الشياطين، يا مرققة. وكذلك المد هنا، هناك من يرقق الياء نعم، ولكن يفخم جزء من المد استعدادا لحرف الطاء، وهذا خطأ، فيقول الشياطين، لا، والصواب هو الشياطين هكذا. فالانتباه لنا كلمات جثية وعتية وصولية كلها بضم الحرف الأول، يقرأه الإمام حفص مثلا بكسر الحرف الأول جثية صيلية، فالانتباه عتية نحن نقرأها بضم الحرف الأول فالانتباه. في قوله تعالى: كان على ربك حتما مقضية، ترقيق الميم وتفخيم القاف مع القلقلة، مقضية هكذا مع بيان كسر الضاد. إذن هذه أهم الملاحظات، وإن شاء الله تعالى نسوق بعض الملاحظات الأخرى أثناء التلاوات الفردية. نشرع إذن على بركة الله في حفظ هذه الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الرحمن الرحيم
1: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته
0: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته
1: هل تعلم له سميا
0: هل تعلم له سميا
1: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا
0: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا
1: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا
0: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا
1: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا
0: فورب

0: أشد على الرحمن عتيا.
1: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على

0: فيها سليا.
1: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما

0: جثية.
1: أحسنتم، بارك الله فيكم. نمر الآن إلى الاستماع إلى التلاوات الفردية. نستمع إلى تلاوة الطالبة أمة الله، تفضلي يا أمة الله.

ذاته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك

0: أيهم أشد على الرحمن عتيا. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا.
1: أحسنت يا أمة الله، بارك الله فيك. نستمع الآن إلى تلاوة الطالب ياسين، تفضل يا ياسين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميا. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. فوربك

0: جهنم جثيا. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا.
1: أحسنت ياسين، بارك الله فيك. نستمع الآن إلى تلاوة الطالبة آمنة. تفضلي يا آمنة.
2: بسم الله.

عبادته، هل تعلم له سميا؟ ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا؟ أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا؟

0: اتقوا ونذروا الظالمين فيها جثيا.
1: أحسنت يا أمنة، بارك الله فيك. نستمع الآن إلى تلاوة الطالبة مريم، تفضل يا مريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميا. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم

إنسان، لا الإنسان، هكذا. إذن على بركة الله نعيد تلاوة هذه الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا، وإن

0: وبركاته.
1: مع السفرة الكرام البررة، مع السفرة الكرام البررة، مع القرآن آية آية نختم، وحرفا حرفا نتقدم لنسلك درب الإتقان في حفظ كلام الملك الديان، ومع الشيخ أسامة الوافي نتعلم لنكون مع السفرة الكرام البررة. مع السفرة الكرام البررة.
2: إذاعة زيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.

0: لا كمسك وكم طير يطير ولا كباز. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين رحلة في ثنايا نظم سيدي بن عاشر رحمه الله شرحا وتفصيلا. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين حصة من أعداد وتقديم هيثم الإمام والشيخ جهاد الشيخ علي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبة الكرام، أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إنما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين. هذه الحصة التي أقدمها بمعية فضيلة الشيخ سيدي جهاد الشيخ علي حفظه الله وأبقاه. شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى ورضوانه وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم سيدي هيثم وبكافة الإخوة والأخوات المستمعين والمتابعين لهذه الإذاعة المباركة، إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، ولهذا البرنامج، برنامج المرشد المعين، الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع به، إنه سميع قريب مجيب.
1: آمين يا رب العالمين. إذن نواصل هذه الرحلة المباركة مع ما خطه العلامة الولي الفقيه سيدي عبد الواحد بن عاشر رحمه الله ورضي الله عنه وعن جميع علمائنا الأفذاذ. وبدأنا نحن كتابا جديد ختم به هذا المتن، كتاب بدء التصوف وهوادي التعرف، وقرأنا البيت رقم 291 و292 لمن يتابعنا من المتن، حيث يقول الشيخ: نفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين، وتوبة من كل ذنب يجدرم تجب فورا مطلقا وهي الندم، بشرط الإقلاع ونفي الإصرار، وليتلاف ممكنا ذا استغفار.
2: نعم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين، وعلينا وعليكم وعلى عباد الله الصالحين، وبعد. إذن قال: وتوبة من كل ذنب يقترف يجترم تجب فورا. نعم. فالتوبة تجب وجوب الفرائض العينية.
1: نعم.
2: من كل ذنب.
1: صحيح.
2: هذا الذنب سواء كان كبيرا أو كان صغيرا.
1: نعم.
2: لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى.
1: نعم.
2: وسواء هذا الذنب تعلق بحق الله عز وجل أو تعلق بحق العباد المخلوقين.
1: نعم.
2: أو سواء تعلق بكليهما، بحق الله وحق العباد. نعم. وسواء كان هذا الذنب معلوما معروفا أو مجهولا. ولذلك علمنا النبي أن نستغفر صلى الله عليه وسلم فيما نعلم وفيما لا نعلم. فتجب التوبة إذن من الذنوب المجهولة.
1: صحيح.
2: لكن هذه التوبة في الذنوب المجهولة تكون توبة بشكل إجمالي
1: مطلق،
2: وأما قال مطلقا.
1: نعم.
2: وأما في الذنوب المعروفة المعلومة فلا بد من توبة بشكل تفصيلي، كل ذنب توبة مخصصة له. ولذلك قال: من كل ذنب. ومن كل ذنب تفيد الشمول، ما علمت منه وما لم
1: تعلم.
2: وأما قوله يجترم بمعنى يقترف، فهو صفة للذنب، لأن الجرم هو الذنب.
1: نعم.
2: ويجمع على أجرام وجروم، يقال أجرم الرجل أي ارتكب ذنبا، وجنى جناية.
1: نعم.
2: قوله رحمه الله: تجب فورا مطلقا، إشارة وتنبيه على أن هذه التوبة واجبة.
1: صحيح.
2: على الفور، لا على التراخي.
1: طبعا
2: يعني لأن التراخي يحتاج إلى توبة.
1: هو بيدو. نعم.
2: فمن أخر التوبة وجب عليه توبة لأجل ذلك التأخير. توبة من توبة للمعصية وتوبة من تأخير التوبة.
1: نعم.
2: لأن الإطلاق في قوله رحمه الله تعالى في النظم مطلقا قال نعم. تجب فورا مطلقا مطلقا راجع للفورية فورا مطلقا في قوله فورا. فكما تجب التوبة إذن من كل ذنب فكذلك تجب التوبة فورا في جميعها. قال وهي الندم.
1: صحيح. يعني هو سيذكر الآن ربما شروط.
2: نعم.
1: شروط التوبة وربنا هذا أمرنا.
2: نعم.
1: بذلك سيدي جهاد.
2: نعم.
1: قال في آية واضحة.
2: نعم.
1: إحنا الأمر نحمله على الوجوب ما لم يأتي صارف.
2: نعم. نعم.
1: نحمله على شيء آخر.
2: وتوبوا
1: إلى الله جميعا أيها المؤمنون. هذا خطاب واضح فيه أمر من هو أنا أظن أنك ستذكر الآية.
2: نعم إن شاء الله.
1: ولكن أردتها كأن أقدم نعم. بهذه الكلمات لأننا بقال وهي الندم سندخل الحديث الآن عن شروط
2: نعم.
1: عن شروط نعم. التوبة التي ذكرها فقهاؤنا
2: نعم.
1: وعلماؤنا.
2: إذن نعم. فلما ذكر الناظم قال وهي الندم هذا بيان منه وتوضيح وتأكيد على أن التوبة في جوهرها وفي حقيقتها ماذا؟ ندم.
1: ندم
2: ندم على ما فرط في جنب الله
1: والله.
2: ندم على مخالفته لأمر الله ندم على ارتكابه لما حرم الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فالتوبة في حقيقتها في جوهرها ندم. ندم على المعصية من كونها معصية لأن المعصية مستقبحة شرعا. فمتعاطي المخدرات مثلا أو مدمن الخمر إذا تاب لضرر أصابه مالي أو جسماني فهذه ليست توبة.
1: نقول له رد بالك
2: التوبة لقبح المعصية لأنها معصية لا يريدها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم
1: لأنه أقلع فعلا
2: نعم.
1: لكنه بدون ندم
2: نعم.
1: على اجترام نعم. ولا فعل هذه المعصية.
2: فإنما يكون الندم المذكور توبة
1: نعم.
2: إذا تحققت له أمور ثلاث شروط ثلاث. أولا ما ذكره الناظم في قوله بشرط الإقلاع توبة صحيحة باش بالإقلاع
1: نعم.
2: وإلا تكون توبة مشبوه غير صحيحة. بشرط الإقلاع بمعنى ترك الذنب في الحال وتجنب المعصية فورا. اثنين في قول العلامة الناظم ونفي الإصرار ومعناه أن ينوي أن يعزم على ألا يعود أبدا
1: صحيح.
2: إلى تلك المعصية إلى تلك الخطيئة إلى ذلك الذنب. ثلاثة في قول الناظم عفى الله عنه وليتلافى ممكن معنى وليتلافى أي أن يسارع التائب إلى تدارك ما فاته وإصلاح ما يمكن له إصلاحه من تبعات ترتبت على الذنب أو ذنوب تعلقت بحقوق الله أو بحقوق العباد ما دام ذلك ممكنا ومتاحا ما دامك في الدنيا وقادر أن ترد المظلمة إلى أهلها أن ترد العقار الذي نهبته إلى أهله تستطيع أن ترد المال الذي اختلسته إلى أهله فبادر. فاليوم تستطيع ويوم القيامة لن تستطيع ردها إلا بحسناتك. نعم. و كذلك من قصر في شيء من صلاة أو صيام فليتلافى ذلك بقضائه الفوائت سواء الصيام أو الصلاة إلى غير ذلك. مثل أن يرد المظالم إلى أهلها طلب العفو في الغيبة مثلا كتاب فلان ذكرتك بسوء أسألك بالله أن تسامحني
1: إلى غير ذلك. في هذا سيدي جهاد نعم. نتبع زد بعض فتاوى مشايخنا
2: نعم.
1: وهذا علماؤنا
2: ما لم يترتب عليه يعني
1: شيء أعظم أو
2: نعم. بطبيعة
1: منه فالإنسان نعم. وكل هنا يقدر هذه
2: نعم.
1: لكن ليس الشيء أنه خوف نفسك وإلا أنا تو
2: أنا
1: فلان
2: مش نمشي
1: فلان مش نعم. نمشي لفلان نقول له
2: هذا جاء التصوف ليعالج العجبان فلان نعم. هذا التصوف من مقاصدي معالجة هذا الداء
1: نعم.
2: إعادة الأموال والعقارات المغصوبة إلى أصحابها وقس على ذلك. قوله رضي الله عنه وليتلافى ممكنا قوله ممكنا هذا قيد
1: نعم.
3: هذا قيد يخرج الحقوق التي يتعذر تداركها ويتعذر أو يستحيل إصلاحها، مثال موت صاحب الحق ولم نعرف له ورثة.
1: نعم.
3: يشرش تتصدق بذلك المال عليه.
1: نعم. مثلا.
3: مثلا.
1: نعم.
3: تلف الشيء المغصوب نعم. مع عدم القدرة على تعويضه.
1: صحيح.
3: هذا يعني وليتلف ما استطاع، من ممكن ما استطاع. ثم قال طيب الله ثراه ذا استغفار، وليتلاف ممكنا
1: ذا استغفار.
3: إشارة إلى ضرورة اقتران كل ما تقدم من شروط التوبة من ندم وعزم على ألا يعود ورد المظالم إلى أهله، هذا كله ينبغي أن يكون مقرونا بالاستغفار.
1: نعم.
3: والاستغفار طلب العفو والمغفرة والصفح من الله تبارك وتعالى على ما مضى من التفريط أو العصيان إلى غير ذلك.
1: جميل.
3: قال الله جل وعلا في سورة هود استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا.
1: جميل.
3: فمن ثمار الاستغفار أن يمتعك الله متاعا حسنا.
1: نعم.
3: والمتاع الحسن هو ساعة الرزق ورغد العيش والعافية والصحة في الجسم والبدن. وقد قال سبحانه في سورة هود أيضا ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، فالاستغفار مقرون بالتوبة. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. فالاستغفار إذن سبب من أسباب قوة الجسم.
1: صحيح.
3: وصحة البدن والسلامة من الآفات والعاهات، وهو أيضا سبب من أسباب دفع الكوارث والمصائب، وهو يحفظ الأمة من نزول العذاب.
1: صحيح.
3: الله تعالى يقول في سورة الأنفال وما كان الله ليعذبهم وأنت يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فمن أراد الغيث المدرار ومن أراد الذرية الصالحة النافعة الطيبة التي تكون معاول بناء وإعمار في الأمة.
1: صحيح.
3: والوطن، من أراد رزقا واسعا، من أراد مالا كثيرا طيبا غدقا، فليكثر
1: من الاستغفار.
3: من الاستغفار فليلزم الاستغفار صباحا مساء. ففي حديث شريف من لازم أي داوم وواظب على الاستغفار جعل الله له من كل هم فرج ومن كل ضيق مخرج ومن كل بلاء عافية ورزقه من حيث لا يحتسب. إذن سورة نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان
1: غفارا
3: على وزن فعال مبالغة.
1: مبالغة. نعم.
3: نعم. مهما كان الله يقول مهما تعاظمك ذنبك فتيقن أن عفو الله أكبر ورحمة الله أوسع وأشمل.
1: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة
3: إن الله يغفر الذنوب جميعا.
1: جميعا.
3: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا كثير المغفرة كثير العفو والصفح يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. قالوا هذا في الدنيا قبل الآخرة.
1: أي والله.
3: جنة الدنيا الزوجة الصالحة والمركوب الحسن والمسكن الفره للمسكن الواسع. وبالاستغفار
1: نعم
3: تكفر السيئات.
1: صحيح.
3: وتغفر الذنوب وترفع الدرجات وتزيد الحسنات. قال تعالى في سورة البقرة وقولوا حطة أي يا ربي حطة وأسقط عنا السيئات تغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. أش قالوا اليهود لعنهم الله؟ قالوا حنطة.
1: نعم. غيروا.
3: نعم.
1: وبدلوا.
3: سبحان الله.
1: نعم. أنا كنت أريد أن أشير إلى شيء.
3: نعم.
1: سيدي جهاد في مسألة هذه الحياة الطيبة.
3: نعم.
1: ربي سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن من عمل
3: صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن
1: فلنحيينه. نعم. هذه تأكيد. نعم. التأكيد.
3: والنون ثقيلة.
1: ثقيلة.
3: نعم.
1: فلنحيينه حياة طيبة. قال الصحب الكرام حياة القناعة.
3: الله.
1: قد يكون رزقك لأنه أنا
2: قليلا ولكنك قنوع.
1: هذا هو يقول أنا نستغفر وأنا طيب. نعم الاستغفار صحيح أنه ثمرته الرزق، لكن القناعة هذه من أعظم الأرزاق التي يرزق بها المؤمن، لأن ربي جعل هذه الحياة الطيبة حياة القناعة. يقنعك بما أعطاك فستجد راحة ما بعدها راحة، وتحس باستقلالك عن الناس وما على واللي عند الناس، ولا تنظر لما عند الناس ولا تشرئب نفسك لهذا، فيحتاجك الناس ولا تحتاج أنت إلى الناس. وهذه راهم يعني أنا أقولها علاش، لأنه هذا أمر مهم ومهم جدا خاصة في الحياة الأسرية. خاطر الأسرة إذا ربي سبحانه وتعالى أغدق على الزوجين بهالقناعة هذه
2: فهما في خير،
1: في عظيم
2: ونعمة
1: عظيمة ما بعدها نعم. لكن إذا سلبت الأسرة هذه القناعة كلها مشاكل،
2: سيعيشون الضنك
1: من
2: الحياة والتعب.
1: احنا نشوف الآن في وسائل التواصل الاجتماعي كل ما يشوف شيء تشرئب نفسه لامتلاكه، كل ما يراه في الشارع حاجة يريد السيارة الفلانية ويريد البيت الفلاني ويريد السلعة الفلانية ويريد الساعة الفلانية ويريد اللباس الفلاني، فتصبح حياته حشاك سيدي نكد وغم فيها. ولكن من رزق هذه القناعة؟ وسامحني في هذا القوس لأنه أعتبر
2: جميل.
1: هذا أمر مهم. ومن أراد أن يعود للقرطبي سيذكر الصحابة الذين قالوا الحياة الطيبة هي القناعة، سيذكرهم. أنا مش هذا
2: وهو تأويل جميل
1: الموضع. نعم سيدي.
2: إذن قال سبحانه وتعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم بفعلهم المعاصي واقترافهم المخالفات ذكروا الله فاستغفروا، ذكرهم الاستغفار، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا عدم الإصرار، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ما في الإصرار من إثم عظيم. ملاحظة هنا،
1: تفضل سيدي.
2: الاستغفار ليس شرطا في صحة التوبة. إذا تاب الإنسان وأقلع وندم ليس شرطا استغفار، ولكنه شرط كمال، ليس شرط صحة، وإنما هو شرط كمال في التوبة. الملاحظة الثانية، التوبة تجب من كل ذنب كبيرا كان أو صغيرا، وهذا ظاهر ما ذكره الناظم في قوله من كل ذنب وتوبة من كل ذنب. وانتصر لهذا القول القاضي عبد الوهاب البغدادي في تلقين، وهو المشهور في المذهب، أن التوبة من كل ذنب صغير أو كبير. وقيل لأن المخالفين قيل إن التوبة تجب في الكبائر دون الذنوب الصغيرة.
1: لأن هذيك هم لماذا قالوا؟
2: تعليلهم بالآية.
1: بالآية.
2: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم.
1: هذه.
2: نعم.
1: وإن الحسنات يذهبن السيئات. فلذلك قالوا هذه السيئات أو صغائر الذنوب. يعني تكفرها.
2: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. هذا تعليلهم في هذه الآيات.
1: نعم.
2: الملاحظة الثالثة، الكبيرة والصغيرة نسبة إلى أي شيء؟ إلى الذنب. ذنب صغير ذنب كبير، أو معصية كبيرة ومعصية صغيرة، وبالتالي فكل ذنب هو كبير إذا نظرت إلى عظمة من تعصي وهو الله. وهذا هو الاستحياء من الله
1: حق الحياة,
2: حق الحياة.
1: والله.
2: قال ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه، كل ما عصي الله تعالى به فهو كبير. معصية الشكون لله ذنب صغير كبير، ذنب لشكون لله ورسوله إذن كبيرة في عين من يستحيون من الله حق الحياة.
1: جميل.
2: والعاقل المفكر، كلمة ثقة الدور الله يرحمه، نعم
1: رحمة الله عليه،
2: دائما يقول العاقل المفكر، والعاقل المفكر الذي يروم النجاة يوم القيامة بين يدي ربه جل وعلا من اجتنب كل منهيات.
1: صحيح.
2: الذي يروم يريد النجاة هو ذاك الذي يجتنب كل المنهيات، ما إلا واش صغيرة ولا كبيرة يجتنب.
1: صحيح.
2: دون تفريغ بين كبير أو ذنب صغير. هذا والله أعلم.
1: بارك الله فيك.
2: لكن الهناس دي هيثم سؤال.
1: نعم. ولعلنا
2: به نختم.
1: بالضبط.
2: ونجيب في الحلقة المقبلة إن شاء الله.
1: إن كان في العمر باقي إن شاء الله تعالى.
3: كيف نفرق بين الكبائر والصغائر؟
1: جميل، هذا هو بحث،
3: هذا مبحث طويل. نعم. يأخذ منا شيء من الوقت. لعلنا بحول نستفتح الله تعالى به الحلقة المقبلة إن شاء الله تعالى يعني ذلك
1: إن شاء الله تعالى.
3: والله أعلم.
1: بارك الله فيكم سيدي جهاد الشيخ علي، ورزقكم الله الصحة والعافية والسلامة من كل سوء. أحبة الكرام، هكذا وصلنا إلى نهاية حصة اليوم من برنامجكم المرشد والمعين على الضروري من علوم الدين، إلى أن ألقاكم في حصة أخرى. أخوكم هيثم الإمام يقولكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

هو لا كمسكٍ وكم طير يطير ولا كباز. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين رحلة في ثنايا نظم سيدي بن عاشر رحمه الله شرحا وتفصيلا. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين حصة من إعداد وتقديم هيث النمام والشيخ جهاد الشيخ علي.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.

مستمعينا الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 26 من الآية 19 من سورة الرعد إلى الآية 52 من سورة إبراهيم برواية قالون عن نافع المدني للقارئ بشير بن عثمان.

السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز

استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 26 بصوت القارئ بشير بن عثمان برواية قالون عن نافع المدني.

يا رب، يا مجيب الدعوات، جئت أسجي صلواتي ضارعا تخشع عيداني وتجثو نغماتي وتناديك صباباتي بكل اللهجات.

تلفت، فمنك النور يطوي لفتاتي، أو تهامست أحس النور يغزو همساتي، وإذا أدعو أرى الأنوار تردي كلماتي، وإذا أصمت يدعو كل شيء في حياتي. نشوة الإيمان بحر زاخر بالرحمات، وجنان في فضاء النفس خضر العذبات، تصبح الأحلام فيها كطيور ناغمة.

ويفيض الطهر منها كعيون جاريات، وتعب الروح منها كل أطياب الحياة. يا مجيب الدعوات جئت أزجي صلواتي.

0: راحة قلب، راحة قلب. في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب. برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الوالدين بابا من أبواب الرحمة ومنبعا من منابع الحنان وسببا لوجودنا في هذه الحياة، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أوصى بالوالدين خيرا وجعل برهما من أعظم القربات وأجل الطاعات. في زحام الأيام وبين مشاغل الحياة وهمومها، قد ينسى الإنسان أن هناك قلوبا دعت له قبل أن يعرف طريقه، وسهرت من أجله قبل أن يقوى على السهر، وتعبت ليرتاح، وحزنت لحزنه، وفرحت لفرحه. هناك أم حملت بقلبها قبل أن تحمله بين يديها، وهناك أب أفنى من عمره وجهده ليرى أبناءه في خير وأمان. إنهما الوالدان، تلك النعمة العظيمة التي لا يدرك الإنسان قدرها حق الإدراك إلا كلما تقدمت به الأيام. وما أجمل أن يجعل الإنسان في قلبه مكانا دائما للبر والامتنان والوفاء. فبر الوالدين ليس كلمات تقال في المناسبات ولا مشاعر عابرة تمر مع الأيام، بل هو سلوك يومي ورسالة حب مستمرة واعتراف بالجميل لمن كان سببا في كل جميل وصل إلينا. في حياتنا اليومية يظهر البر في الكلمة اللطيفة، ويظهر في السؤال عنهما، ويظهر في تخفيف أعبائهما، ويظهر في الصبر عليهما عند الكبر كما صبر علينا عند الصغر. فقد يظن بعضنا أن البر أمر عظيم لا يستطيعه إلا القليل، والحقيقة أن أجمل صور البر تكمن في التفاصيل الصغيرة التي تصنع فرقا كبيرا في قلوب الوالدين. وفي السيرة النبوية العطرة وجدنا أن بر الوالدين كان من أعظم القيم التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد جاءه رجل يستأذنه في الجهاد فسأله: أحي والدك؟ فقال: نعم. فقال: ففيهما فجاهد. فجعل صلى الله عليه وسلم برهما من أعظم أبواب الأجر والفضل. ومن أجمل النماذج في هذا الباب أويس القرني رحمه الله، الذي بلغ منزلة عظيمة عند الله بسبب بره بأمه، فكان يؤثر خدمتها ورعايتها على كثير من أمور الدنيا. وكان أبو هريرة رضي الله عنه من أبر الناس بأمه أيضا، فكان إذا أراد أن يخرج من بيته وقف على بابها وقال: السلام عليك يا أماه ورحمة الله وبركاته، فترد عليه السلام فيقول: رحمك الله كما ربيتني صغيرا، فتقول: ورحمك الله كما بررتني كبيرا. ما أجملها من كلمات، وما أعظمها من علاقة يملأها الود والوفاء. فاللهم يا رب العالمين، اغفر لوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم أطل أعمار الأحياء منهم على طاعتك، وألبسهم الصحة والعافية. اللهم ومن كان منهم قد رحل عن دنيانا، فأنزل عليه شآبيب رحمتك، واجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم أعنا على برهم، وارزقنا رضاهم، واجعلنا من الموفقين لرعايتهم والإحسان إليهم، إنك أنت السميع المجيب. فبر الوالدين لا يحتاج إلى مناسبة خاصة، فقد يكون في مكالمة تدخل السرور على قلب أم تنتظر صوت ابنها، أو في زيارة يفرح بها أب يشتاق إلى أبنائه، أو في كلمة شكر وامتنان على سنين العطاء والتضحية. وقد يكون البر بعد الرحيل بالدعاء لهما والصدقة عنهما وصلة أرحامهما والوفاء لذكراهما الطيبة. فالوالدان لا ينتظران منا الكثير، ولكنهما يفرحان بالقليل إذا خرج من قلب محب صادق. وفي ختام لقائنا، تبقى أيدي الوالدين أول يد احتضنتنا، وتبقى دعواتهما أجمل ما يرافقنا في طريق الحياة. فالسعيد من عرف قدر هذه النعمة قبل أن تغيب، والموفق من جعل البر خلقا دائما لا ينقطع بمرور الأيام. فما أعظم أن يلقى الإنسان ربه وفي صحيفته قلب أم راض ودعاء أب صادق. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامج راحة قلب، نسأل الله أن يحفظ والدينا ويديم عليهما نعمة العافية، وأن يجعلنا من البارين بهم في حياتهم وبعد مماتهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: راحة قلب، راحة قلب. في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب. برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.

0: بالحكمة وبالإيمان. الحكمة ترشد الخطى، والإيمان يطمئن القلوب، وبينهما تنمو حياة أكثر توازناً وعمقاً ومعنى. بالحكمة وبالإيمان، من إعداد وتقديم الأستاذ باسم جبالي.
1: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج بالحكمة والإيمان. جربتوا ساعات تحسوا أنكم محصورين بين الماضي اللي مشى والمستقبل اللي خوف؟ علاش ساعات نحسوا رواحنا كأننا نجريه وإحنا في بلاصتنا، وأي غلطة صغيرة تعبنا وتخلينا نشكوا في قيمتنا، زعما نحنا اللي مالكين بزمام مشاعرنا بالتوكل على الله، ولا مشاعرنا ووساوس الشيطان هي اللي هزتنا لبلايص ما نحبوش نمشيولها؟ يا أخي نحنا اللي نقودوا في أنفسنا لبر الأمان، ولا مسيبين رواحنا للريح تهزنا فين تحب؟ في حلقة اليوم باش نتعلموا كيفاش نعيشوا حياتنا بقوة الإيمان، ونتعاملوا مع صعوبات الدنيا برزانة من غير ما نتزعزعوا. المحور الأول، التوكل على الله. أكبر غلطة نعملوها هي كي نطلبوا من رواحنا نكونوا كاملين في كل شيء، والكمال راهو لله. بالحكمة والإيمان نقول لك ما تستناش الظروف تصفى باش تتحرك، أبدأ باللي سخره لك ربي وتوكل عليه. مثال، كي يفسد لك بروجي ولا مشروع خدمت عليه، ما تقولش أنا فاشل، أما تفكر قوله تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. أبدأ خطوة بخطوة وربي باش يفتح عليك، على خاطر العبرة بالسعي والتوكل على الله قبل النتيجة. المحور الثاني، البلاء مدرسة للإصلاح. الفشل مش عقاب، راه هو ابتلاء من الرحمن باش يصلح حالك ويقوي عودك. في برنامج بالحكمة والإيمان نقول لك الغلطة ما تحكمش عليك شكون أنت، أما توريك شنية لازمك تتعلم باش تقدم القدام. مثلا كي تفشل أنت عبارة تعلمت كيفاش ما لازمكش تتصرف المرة الجاية. وتفكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. المحور الثالث، عزة المؤمن. رأي الناس فيك مش حقيقتك، خاطر قيمتك جات من الخالق مش من المخلوق. بالحكمة والإيمان نقول لك راهي قيمتك ما تطلعش بتصفيق العباد وما تطيحش بذمهم. مثال، كي يحقر شخص مجهودك تفكر قوله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ما تخليش مفتاح راحتك النفسية في إيد غيرك، خليها ديما مع ربي. المحور الرابع، جهاد النفس. القلق والخوف يجيوك كما الابتلاء، ما تعطيهمش مفتاح قلبك وتخليهم يحكموا فيك. بالحكمة والإيمان نقول لك أنت مش مشاعرك السلبية، أنت روح من روح الله، نجم تختار السكينة. مثال، كي تحس بالخوف قول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واصدم قلب صحيح، على خاطر النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. المحور الخامس، بركة الأنفاس. نحن ساعات نعيش في مود أوتوماتيك وننساو اللي كل نفس نتنفسوه هو نعمة من الرزاق باش نتقربولو به بالطاعة. في الحكمة والإيمان نقول لك ما تستناش لين تفقد النعمة باش تشكرو، عيش كل لحظة بقلب شاكر. مثال، كي تقعد مع عائلتك تفكر اللي هاك اللحظة هي رزق، وقدرها كما وصلنا النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك. ملا تفكر ديما، اتكل على الله وابدأ من توا، وما تستناش المثالية في الدنيا. اعتبر من العقبات واستعمل غلطاتك باش تصلح ثنيتك للآخرة. استمد قيمتك من الخالق مش من رأي الناس فيك. جاهد نفسك واحكم في مشاعرك، وما تخليش الهم يحكم فيك. اشكر ربي على النعمة وقدر اللحظة اللي انت فيها، خاطر العمر أمانة. وباش ترجع الملاهة، وندعوكم اليوم أعزائي المستمعين باش تبدأوا تطبيق هالأفكار. خذوا مصحفكم وابدأوا في مشروع الخير، وامشيوا خطوة بخطوة نحو مرضات الله. أعمل اللي عليك وربي وفقك. كنت معاكم باسم الجبالي.
0: بالحكمة وبالإيمان. الحكمة ترشد الخطى، والإيمان يطمئن القلوب، وبينهما تنمو حياة أكثر توازنا وعمقا ومعنى. بالحكمة وبالإيمان، من إعداد وتقديم الأستاذ باسم جبالي.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أصالة وانفتاح، تجذر حضري وتنوير زيتوني من القلب إلى القلب.

0: عشر.
1: صدق الله العظيم.
2: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم،
3: عن أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تعالى أنزل عليك: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله تعالى، أرجو برها وذخرها عند الله تعالى، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخن بخن، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. أخرجها البخاري ومسلم.
2: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: سبحانه وتعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: زاوية أخرى، نقترب من قضاياكم: الأسرة، المرأة، الطفل والمجتمع. نحدد القراءة ونبحث عن مقاربة، نطرح السؤال ونقدم الإجابة من زاوية أخرى. ماذا يقول الفكر وما هو رأي الدين في متقلبات المجتمع؟ من زاوية أخرى مع مريم فجالي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا أحبائنا أو في برامجنا. تحية طيبة من القلب إلى القلب، ما كنتوا تسمعونا وما يصلكم صوت برامجنا. يتجدد معكم الموعد واللقاء في برنامج الزيت من زاوية أخرى، معكم مريم فجاري في الإعداد والتقديم، سالم الشعري في الإخراج واللمسات الفنية.

0: سلام.
1: كالعادة مخرج حصتنا يحييكم بتحيته الخاصة، شكرا ليك. معنا كما قلت سالم مشعري في الإخراج ولمسات الفنية جميلة، تحية طيبة لي. سوسن فرجاني كذلك معنا في الإخراج الرقمي في التنسيق العام للحصة، نذكركم بال 71 136 ألف. مرحبا بكم، زادة بتفاعلاتكم على صفحة الرسمية لإذاعة زيتون القرآن الكريم في البث المباشر. مرحبا بتفاعلاتكم معنا. كالعادة نرحب بضيوف الحصة اللي نوروني في الاستوديو. نبدأ بالشيخ رمزي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: مرحبا بكم. السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم سير مستمعيكم ومستمعي إذاعة زيتون القرآن الكريم.
1: شكرا لك شيخ رمزي بن شيخ الإمام الخطيب، شكرا لك على الحضور معنا. وكالعادة الأستاذة تسنيم إمام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لك مريومة، كيف التقنيين والمتابعين وأوفياء إذاعة زيتون.
1: شكرا لك تسنيم إمام، الأستاذ مدارس والمدربة المحترفة مدرسة علوم شرعية، السلام عليكم مرحبا بك من جديد، مشكورين على الحضور معنا، ربي يبارك فيكم إن شاء الله في ميزان حسناتكم. كالعادة في مواضيعنا في من زاوية أخرى، مواضيعنا نطرحها من زاوية أخرى، مواضيع خاصة بالشباب كما قلنا في هالفترة الصيفية. نعرف أنه شبابنا وأطفالنا في عطلة، إن شاء الله عطلة طيبة للجميع. نعرف أنه محتاجين أنه أكثر نهتموا بمهاراتهم، نهتموا بنقشوا معهم الأفكار كما قلنا برشا مرات تسنيم وشيخنا، قلت أنه راهو الحوار مع أولادنا ومع شبابنا هو حاجة مهمة برشا، ويخلينا نكتشفوا ربما إشكاليات نفسية، نكتشفوا ما نعرفش قلق توتر كما حديثنا اليوم. هذاك علاش اليوم موضوعنا كيفاش نواجهوا القلق والتوتر اللي عند شبابنا بالإيمان، لأنه اليوم حتى صغيراتنا الصغار دوبا كملوا يعني القراية وخذوا النتائج من غدو يقول لك راني قلق، معناتها اللي هو صغيرات يعني. فما بينك بالشباب متاعنا اللي أكيد عندهم أنواع مختلفة من القلق ومن التوتر، من حاجات ينجم يعيشها في اليوم متاعه، في علاقاته مع أصحابه، في علاقاته بالعائلة نجم يكون فما توتر. شباب يقول لك راهو شوية توتر جايني من عرش، من علاقتي ببابا، من علاقتي بأمي، من علاقتي بأخواتي، هذا الكل باش نحكيه فيه. لكن اليوم الزاوية الأخرى هو الإيمان، كيفاش نجمو نعالجو القلق والتوتر، هو حتى بصفة أشمل لنا الكل، كيفاش نجمو نعالجو القلق والتوتر اللي نجم يعيشه الإنسان بصفة عامة واليوم الأخص الشباب من خلال الإيمان.
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول حاجة باش نحط عليها صوابعنا اليوم هو أنه نحن قاعدين نعيش في زمن توفرت فيه كل وسائل الراحة،
1: صحيح،
3: لكن برشا ناس مش مرتاحين، قلت فيه الراحة يعني. صحيح. فما
1: الراحة المادية موجودة،
3: لا بخلاف الراحة المادية، وسائل الراحة الكل متوفرة،
1: صحيح،
3: لكن قليل القلوب المرتاحة. اليوم التقدم زدنا في التقدم،
1: صحيح،
3: لكن في المقابل زاد القلق. اليوم زدنا في التواصل، وسائل التواصل برشا، ما فمش وسيلة واحدة متاع تواصل،
1: صحيح،
3: مش رسالة ولا التليفون ولا التلفزة ولا الفيسبوك ولا التيك توك، ومع ذلك مع زيادة وسائل التواصل
1: فما القلق
3: والشعور بالوحدة زاد،
1: صحيح.
3: زاد معناها سبحان الله الإنسان ولا يعرف أخبار العالم الكل، أنا عاش يعرف روحه، وهذا يخلي منسوب القلق يزيد أكثر فأكثر.
1: صحيح.
3: علاش تشير
1: يعرف أخبار الناس الكل كما قلت
3: إلا
1: نفسه حاجة
3: بالحق، ما حاجة تمسني برشا. أنا جيت متفاعلة اليوم ونشكرك على اختيار الموضوع.
1: شكرا.
3: يعني نعرف أخبار الناس الكل، العالم الكل، نعرفش روحي، نعرفش حتى كيفاش نهدي روحي، مانيش عارف كيفاش نعيش مطمئن. خلقني ربي سبحانه وتعالى باش نعيش في حالة متاع توتر دائمة، لازمني نوقف، لازمني رجع حساباتي. الدراسات النفسية الكل في الزمن هذا تشير أن الاضطرابات متاع القلق أصبحت من أكثر الاضطرابات انتشارا بين الشباب. والسؤال اللي تطرح اليوم مش كيفاش نهرب من القلق، كيفاش نحول القلق هذا إلى طريق يقودني إلى الله سبحانه وتعالى.
1: أنا ما قلنا من زاوية أخرى، مش بتلقاه الطرح العادي، بس بتلقاه طرح من زاوية أخرى.
3: أنا ديما نسأل روحي سؤالا، خاطر نعيش كيف أي إنسان، وأنت تعيش والشيخ يعيش وأي إنسان يعيش حالات متاع قلق وتوتر ماهيش منافية للإيمان. هل القرآن وعدنا بحياة بلا ابتلاء؟ هل جيت وعود من عند ربي سبحانه وتعالى أنه باش نعيشوا حياة سعيدة؟ نسأل روحي السؤال هذا.
1: لكن كي نرجع للقرآن الكريم نلقاو
3: القرآن لم يعدنا بهذا.
1: نعم.
3: القرآن وعدنا بقلب مطمئن ما ينهارش بالابتلاءات إذا اتبعه، إذا اتبع القرآن، إذا مشى بخطوات القرآن عنده وعد أنه القلب هذا باش ينجم يواجه الابتلاءات ويستقبلها. هذه أول نقطة نقف عليها. النقطة الثانية اللي لازمنا نقف عليها شو هو القلق؟ أنا قبل ما نشوف كيفاش نواجه القلق بالإيمان
1: نفهم المصطلح الساعة،
3: نصلح المفاهيم،
1: نصلح المفاهيم مع تسنيم. هي دي فقرة هذه، نصلح المفاهيم مع تسنيم.
3: أنا يمكن تربي نعمل فيها روحي. شنو هو القلق؟
1: سامحني، أفضل حاجة أن الإنسان يعمل النفسه معناته، يعالج نفسه بنفسه إذا قدر معناته في فترات معينة.
3: القلق يا سيدي هو استجابة طبيعية وقت اللي يحس أي إنسان فينا بوجود خطر أو تهديد. هذا لغة واصطلاح القلق. شنو؟ أني أنا نعمل استجابة طبيعية جسدية ونفسية وقت اللي نحس فما حاجة تهدد في. القلق ينجم يكون نعمة كبيرة إذا كان بقدر معتدل، خطر باش يدفعني أني نستعد ونتعلم. وقت اللي نتقلق أنا قبل الامتحان بنهار أو بجمعة أو بشهر نحذر في روحي البكالوريا، هذاك قلق. هذاك إذا هو معتدل باش يخليني نراجع ونحذر روحي،
1: محفز يعني ولا.
3: صحيح. أما إذا ولا ديما القلق وفات المنسوب المعتدل متاعه كما أي مشاعر أخرى، كما الخوف، كما الغضب، كما حتى الفرح، إذا يفوت المنسوب متاعه ويستمر بدون سبب واضح باش يولي حالة مرضية، واللي يمنع الإنسان حتى من ممارسة حياته الطبيعية. وبرشا منا يعيشوا في حالة قلق وتوتر دائم للأسف الشديد، تخليه في بلوك، يقول هالي الشيخ ديم بلوك، تشوفش تقدم، تشوفش تعيش حياتك،
1: يحجبك على أنك تقدم أو تمارس حياتك بصفة طبيعية.
3: طيب مدامنا من زاوية أخرى، خلينا نشوف الإسلام شو يحكي على القلق. هل الإسلام لا ينكر وجود القلق؟ لا، الإسلام لم ينكر البتة وجود القلق. كعليش نلقى برشا أطباء نفسيين تلقاهم في الفيسبوك يحاربوا في الناس اللي تكتب تعليق، الناس يشتكيوا من حالات الاكتئاب والقلق، يقولوا لهم أرجعوا لربي ضعف إيمان. ليه؟ ما هوش بالضرورة ضعف إيمان. الإسلام حدثنا عن وجود القلق، بل وصف مشاعر الأنبياء.
1: صحيح.
3: الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى. حكينا عن سيدنا يعقوب عليه السلام الذي بيضت عيناه حزنا، يعيش في حالة حزن كبيرة على ولده. حكينا على سيدنا موسى. صحيح. وقت اللي عبر على خوفه، ربي إني أخاف أن يكذبون، عاش حالة متاع قلق من لول سيدنا موسى. صحيح. قبل ما يدخل على فرعون. حكينا على برشا مشاعر، حكينا على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو وسيدنا أبو بكر في الغار وقت اللي طمن فيه، وقت اللي سيدنا أبو بكر عاش حالة قلق وقال له
1: خاف على سيد النبي عليه
3: لا تحزن إن الله معنا. حدثنا القرآن عن حالات قلق وتوتر كثيرة. إذا ما ينفيش
1: سيدنا يونس في بطن الحوت.
3: نعم، مش خليه قاعد يلوج على حلول ويسبح.
1: نعم.
3: إذا الإسلام لا ينكر وجود القلق.
1: يعني فكرة إنه ضعف الإيمان، ساعات الإنسان كيقول لك إنه نمر بأزمة ولا عنده وضعية ما عارش أنا صعيبة ولا اللي هو،
3: ما هيش أسباب.
1: ساعات الإنسان يربطها بضعف الإيمان، قلت لي ضعف إيمان، فقوي إيمانك باش القلق ما يتمكنش منك.
3: ماهوش ضعف إيمان بالضرورة أو ضعف في الإيمان بالضرورة. المشكل في القلق أنه نبقى أسير أنا للقلق هذا. هذا أنا كإنسان،
1: هذا المخطر. نعم،
3: نعم، المخطر أني نولي سجينة للقلق، نولي أسيرة للقلق. يزيد يحكي لنا الشيخ على نظرة الإسلام للقلق.
1: أكيد مش نمشيولها. خلنا نسألك تسنيم قبل ما نمشيول الشيخ ومفهوم القلق والتوتر خاصة من خلال ديننا الحنيف، وكيفاش الإيمان يعطينا الطمأنينة. شنو الأسباب اللي تراها أكثر تهز الشباب للقلق والتوتر متاعها اليوم؟
3: النجم باختصار باش نكثروش من الدوة، فما يرحمها أمي زهرة تقول لي ما تكثرش من الدوة. فما خمسة حاجات تقريبا أو أربع أسباب ظاهرة رئيسية هي اللي تخلي أولادنا يعيشوا اليوم وشبابنا يعيشوا القلق أكثر من اللازم. أول وأهم حاجة هي المقارنة المستمرة بسبب وسائل التواصل الاجتماعي. الراف الناس يضحكوا على مواقع التواصل فرحانين مراش في دموحهم. الراف البذخ اللي يعيشوا فيه مراش في شنو اللي من أجل البذخة هيك، وشنو التضحيات وشنو اللي قدموه. ممكن الناس تتنزل على مبادئها، ممكن الناس تتنزل على أخلاقها. معناه أنا الرافي جانب
1: مضي،
3: مانيش الرافي الجانب الآخر. نولي الراحية ناقصة، كنقارن روحي باستمرار. صحيح. مع المشهورين متاع تيك توك أو غيره، مش نولي روحي حياتي ناقصة، وهذا يولد لي شعور بالفشل. هذا يولد القلق أكثر فأكثر.
1: صحيح.
3: اثنين، السبب الثاني هو الخوف من المستقبل. باش نخدم ولا لا، القراية ذي باش توصلني ولا لا، زعما باش ننجح ولا لا،
1: باش
3: نعرس ولا لا، صغارنا اللي في التوجيه اليوم يعيشوا في حالة توتر كبيرة. نأكد لك.
1: صحيح. شنو اللي يعني مرتبط بمستقبله؟
3: إذا ما نجحش في بريميرين وما عجبوش التوجيه نتاعو، زاد يعيش في حالة قلق.
1: وهذه أكثر قلق، لأنه ساعات تختار توجيه وربما باني عليه أحلام وأمال، وبعد تكتشف
3: تلقاش روحك فيه.
1: صحيح. أي. ولا تكتشف إنه مش هي الدراسة اللي فيك.
3: فالخوف من المستقبل عموما والخوف من المجهول يصنع قلق دائم. ثالثا، ضعف العلاقة بالله سبحانه وتعالى. من بين أسباب القلق، مش السبب الوحيد، من بينها ضعف علاقتنا مع ربي سبحانه وتعالى. القلب خلق ليعبد الله سبحانه وتعالى. إذا تملأ القلب بالدنيا فراغ من الطمأنينة، قاعدة هذه. إذا قلبك مليته بالدنيا أعرف راه باش ماكش باش تذوق طعم الطمأنينة.
1: إذا القلب تعب بمشاغل الحياة، بالماديات،
3: نحلم بالدنيا، نحكي عن الدنيا، شنو المصبات اللي عنا اللي تصب في القلب؟ عينيا، وذنيا، فمي، داي، حواس الخمسة، هما مصبات للقلب. إذا أنا نهار كامل نحكي على الدنيا، ونغزر للدنيا، ونسمع في غيري حدث فيه على الدنيا، ونزيد المحسوسات هي الدنيا، نتعامل مع الدنيا، في خدمتي مع الفلوس، ونزيد في الليل نحلم بالدنيا، شو خليتها؟
1: صحيح.
3: يفرغ قلبي، يفرغ من الطمأنينة. كليش
2: قلبي يفرغ وحفظ الحواس.
1: أي وحفظ الحواس الوصي. نعم صحيح.
3: سبحان الله. كليش بعض السلف الصالح يقول في القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على
1: المولى.
3: ريت حديث أشعث أغبر شعر مشعش تمتع بنتك تقوم الصبح وانتي تمشطو وتلمو في القلب، فما شعث، حاجة مش مريقلة، حاجة مشعش.
1: صحيح.
3: لا يلمها إلا الإقبال على الله سبحانه وتعالى. فهذا من أهم أسباب القلق. رابعا، الضغوط الأسرية ويعيشوها برشا عائلات. تلقى الوالدين يضغطوا، الأم تضغط بطريقة مسكينة غير مباشرة، تحب ولدها ينجح، تحب ولدها يتميز، هو الصغير يضغط على روحه.
1: فكرة النجاح اليوم انه
3: وكان
1: الأسرة التونسية ما عادش تقبل نتاع القلق. اي ما عادش تقبل مش فشل، ما نحبش نقول، اما هكا التعثر، ولا ساعات ما عادش تحب تقبل حتى الأعداد في الدراسة. تحت ال 15 وكأنه لا ما نقبلهاش.
3: وتعمل تربية كمربية وخبرتي في التربية، نقول انه الولي مش قابل ولده كما هو باختصار.
1: صحيح.
3: انا ولدي منسوب الذاكره ورزق من عند ربي
1: سبحانه،
3: منسوب الفهم. هل احنا ثلاثه تو في استوديو، هل نسبه الذكاء نتاعنا متماثله؟
1: ابدا. كيف
3: يعني؟ هذا رزق من الله، ومع هذا الرزق نجم ننميه،
1: نجم نخدمه ناس.
3: صحيح. انا الاولياء اليوم ما عادش قابلين اولادهم كما هم بمنسوب الذكاء اللي خلقه لهم ربي سبحانه وتعالى، فيحبوا الناس الكل متميزه، وهذا غير سليم،
1: وهذا يخلق توتر وقلق بالنسبه
3: للصغير باش يعيش في
1: المراهق
3: فوق قدرته، فوق حتى المكتسبات اللي عنده والوسائل اللي عنده باش ينمي مهاراته. من وسائل زاد من اسباب القلق في الضغوط، في باب الضغوط الاسريه، هي الصيح في الدار او غياب الاحتواء زاد.
1: صحيح.
3: تخلي الشباب يعيشوا توتر مستمر. الام الغير هادئه، تفكر وقت اللي كنا على الام الهادئه، الام الغير هادئه تخلي تنتج الشباب متوتر جدا. السبب الأخير هو الفراغ، حكينا عليه مطولا.
1: حكينا عليه في برشا من الحصص.
3: إذا لم تشغلها بالحق شغلتك هي بالباطل. فهذوم خمسة أسباب مهمة من أسباب القلق عند شبابنا.
1: شيخ، كيفاش نضر ديننا للقلق؟ كما أعطت شوية هكا تسنيم قوس، لكن نحب نكمل فيه.
2: هي المسألة التي يمكن أن نتكلم فيها في التعليق على مسألة أن القلق غير مربوط بقضية فلان بما أنه هو مكتئب، عنده اكتئاب أو شيء من هذا الحال، يعني هو
1: ضعف
2: الإيمان،
1: ضعف العلاقة مع المولى،
2: ضعف العلاقة مع المولى. هو في الحقيقة يعني قد أوافق من جانب وأخالف من جانب آخر، يعني أعتقد أن هذا الكلام صحيح. ما هوش كل يعني ما هوش كل واحد مكتئب معناته هو ما عندهش إيمان. لا، عنده إيمان، فما كما نقولوا فيها الحد الأدنى المينيموم بوسيبل موجود عند الناس الكل، يعني بدرجات متفاوتة.
1: نعم.
2: لكن التميز هو اللي مش موجود. يعني هذا الذي يدخل في زاوية القلق والاكتئاب وكذا، هذا فما درجة هو ما هوش واصل لها. علاش؟ لأنه القلق هو حاجة من اثنين، إما أن يكون هم يصيبه، وإما أن يكون حزن أصابه. الهم الذي يصيبه يكون من المجهول، من جاي، والحزن يكون من اللي تعدى،
1: من اللي تعدى. نعم.
2: إما حاجة صارت له قعد ديما مغموم بها وما نجم
1: فكر فيها، ما نجمش يتجاوزها،
2: فهمتني؟ وما نجمش يتجاوزها. وإما يعمل بروجيكسيون قدام يبدأ يتوقع في خطر جاي حتى يبدأ ما فيهاش خطر، لكن هو يعيش في حالة الخطر
1: أو ينتظر في حالة نجم ما تصيرش مثلا.
2: نعم تمام. طيب الحاجتين هذو من زوج لاحظ النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمنا
1: عليه الصلاة والسلام
2: في الصباح وفي المساء ما شاء الله كان، ما لم يشاء لم يكن، أعلم أن الله على كل شيء قدير وأنه أحاط بكل شيء علما. فأمر الله نافذ، يقول نعم. عمر قدر الله نافذ
1: نعم.
2: فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فالإنسان إذا وطن نفسه أن أمر الله نافذ وأن أقدار الله ظاهرة فيه وأفعالنا هي ظهور أقدار الله تبارك وتعالى في الكون، علم أنه لا يصيبه إلا ما كتبه الله له
1: نعم.
2: وإن اجتمعت الإنس والجن على أن يضروه بشيء ما كتبه الله له ما أضره، وإن اجتمعت الإنس والجن على أن ينفعوه بشيء ما كتبه الله له لا ينفعه، جفت الأقلام ورفعت الصحف. فأنا ديما نقول مثلا عندي ديما كلمة نقول خلي على الله
1: نعم،
2: خلي على الله يعني. كان هذه مسألة. مسألة ثانية، حتى الإنسان الذي ليس له قلق أو اكتئاب لا من الجاي ولا من الذي ذهب
1: منتظر. نعم.
2: عنده مسألة تلقاهم عادة عند المهندسين الأطباء الناس اللي شخصيتهم تحليلية نوعا ما ما يتحركش إلا ببلانين قدامه عنده تخطيط
1: برنامج واضح،
2: عنده برنامج واضح. إذا تبدل شوية في التخطيط متاعه تدخل الدنيا بعض
1: فغادي يتوتر
2: وغادي والعجيب أنه هذا ما يتوترش شوية وبعد تبدأ تطلع كما الناس العاديين. هذا من حالة الاطمئنان التام إلى حالة التوتر التام.
1: قلق التام. أنا مش أسألك شيخ، أنت قلت لي مرة أنه عندك ديما لقاءات مع الشباب وفي الجمعيات وكل وكل حوار مع الشباب، أكثر الحاجات اللي لمستها في القلق والتوتر اللي عند الشباب اليوم والمراهقين بصفة أشمل؟
2: خلاف المعهود. أنا مريت بتجربة الأسبوع الفارط الحقيقة كانت لي ناقوس خطر. لما قلت لعبت معهم هكا نشاط صغير هم مش شباب تقريبا يعني اولاد الكوليج والليسي
1: تمام يعني مراهقين يعني في بدايه الشباب نتاع
2: صدمت في مساله لانه يعني قلت لهم عملنا هكا نشاط قلت لهم كل واحد يحكي لي على روحه في تصويره فهمت شنو احلامه شنو
1: افكار
2: شنو يحب يعمل فالعجيب القسم المشترك انه نلقى بيناتهم الكل فما ولادي يحب يكون جيمر
1: تاع الالعاب
2: فهمتي اللي نحن عايشين في عالم ولادنا عايشين في عالم اخر
1: يعني اهدافهم طموحاتهم تطلعاتهم
2: فلوس شهره والمقياس اللي عندهم الكل هو التليفون الحاجه اللي يتفرجوا فيها
1: شكون يتبعوا معناتها تيك توك ولا انستغرام
2: كوارجي ثلاثه اولاد نحب نولي ميسي بنات نحب نغنيو فهمت نحب كي نفنان كلنا واحد قد نحب نكون محاميه قلت له علاش باش تحقق يعني بتحب ترجع حقوق الناس وكذا قلت لي ليه نحب ندخل برجه فلوس
1: اي يعني الافكار وطموحاتهم تاع وقتهم تاع زمانهم
2: فما مشكله نقص خطر لهنا ما فماش تعديل يعني ما فماش تعديل في المسألة
1: صحيح
2: يعني كما قلنا احنا ما فماش قيمة الإنسان يبني عليها فماش قيمة فماش قيم فهمت العملية وهذا يخوف تنجم تكون ناجح على الصعيد العالمي العملي لكن لن تحقق السعادة وتعيش دائما في قلق ليش علاش لأنه ما فماش قيمة الحياة التي تخلو من القيم هي حياة فاسدة وإن أنتجت لك كل وسائل الراحة لن تكون في راحة
1: نعم باش نرجع شد انتباهي ونحكي فيهم بعد انه يعني تقريبا الشباب اللي كما قلت مراهقين وكل الفكرة متاعهم شهرة وفلوس يعني المال مع الشهرة وهذا اليوم اللي كما كنت تحكي تسنيم من مقارنات اللي
3: نعم.
1: اللي يعملوا فيها الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي يعني شوف ربما هو ضعيفه
3: في المرحلة العمرية اللي قال عليها الشيخ اقل شوي
2: يبحث عن القدوة
3: هو يتفرج
1: كما حكينا في الحصة
3: في عمر العشرين باش يولي يقارن روحه كل طفلة باش تولي تقارن روحها بوحدة على تيك توك مشهورة وتحقق في الملايين قلت لك علاش مش انا
1: في
3: شبيني انا عايشة هكا وهي كل شاب زاد كيف باش يولي يقارن روحه بوحدة على تيك توك
2: سامحني تسنيم فما مشكلة إن هي صايرة حتى من نظرة دينية هذه بالوقت من غير ما تفيق تعرف شنو يعمل يبني لك في القلب عدم رضا عن الله
1: على ال
0: على رب العالمين
1: صحيح على الحاجات اللي عندك وعطاه
0: طبعا خاطر بشوية بشوية أنا شبيني عايش هكا
1: طيب شبي ما عنديش هادي شبي ما عنديش هادي
0: شبيني مانيش كيما الناس طب وهذا علاش على خاطر الإنسان إذا نظر غديك سيحجب عن النظر إلى النعم لأنه فماش إنسان يعني إذا كان أنت وحلت غادي ماكش باش تنظر للحاجات الباهية علاش ما نقول كيف تنظر الباهي انظر كيف تنظر الخايب انظر شوف الباهي ولذلك السلف قديما كان معناتها عندهم مرض صباحا يعني غالبهم هكا يعيشوا يقولوا هذه إذا كان معمل هذه غدوة إذا ما عملتهاش نموت يعني فيقول الحمد لله الذي شوف يقول يا ربي لك الحمد أن كسوتني
3: الحمد لله
0: يا ربي لك الحمد أن عافيتني
1: الحمد
0: يا ربي أنا الصغير الذي ربيتني
1: نعم سبحان الله
0: وأنا الفقير الذي أغنيتني
3: الحمد لله
0: فيذكي ذك الروح بنعم ربي علي تعرف عليش ولا خاطر هو من بعد بيش يخرج لما يخرج هو مليان ويخرج فرحان يخرج فرحان ليه والله أنا عندي برشا حاجات أنا عندي برشا حاجات به
1: غني
0: إيه غني أنا مانيش مريض أنا بعقلي أنا عندي كذا وعندي كذا لما تعرضوا الحاجة اللي لما يشوفها
1: ما هيش
0: هو عنده. ما عندوش ما تمسوش عليش خاطر بيقول هيه ما عنديش هذه عندي هذه وعندي هذه وعندي هذه
1: الرضا بالموجود
0: الرضا بالموجود
1: نرجع للوصية
3: شبابنا قلوبها مش محفوظ بهذا إحنا أنفسنا مشنا محفوظين بهذا قاعدين نتفرج على نعم غيرنا فنزدري
1: من نعم اللي عند
0: سبحان الله شفت على كلمة نزدري النبي صلى الله عليه وسلم على استمر حديث
3: خاطر نتفرجوا برشا على النعم اللي عند غيرنا مانيش نذكروا في أنفسنا بالنعم اللي عند
0: سيد النبي صلى الله عليه وسلم يقول انظروا إلى من هو فوقكم ولا تنظروا إلى من هو دونكم ذلك أحرى أن تزدروا نعمة الله عليكم
1: صحيح شوف الحديث سبحان الله يعني
3: سامحني شيخ بالعكس انظروا إلى من هو دونكم في نعم الدنيا ولا تنظروا إلى من هو فوقكم حتى لا تزدروا أنت قلت العكس
1: كما قال سيدنا عليه
0: الصلاة
1: والسلام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام
0: انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فذلك أحرى أن لا تزدروا نعمة الله عليكم
1: نعم مازلنا مواصلين معكم أسادة المستمعين راجعين بعد هذا الفاصل وبقينا معكم إن شاء الله حتى الماضي سابقه ومعنا راجعين إن شاء الله

البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود.

0: من وحي السنة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مواصلين معكم لقاءنا سادة المستمعين إن شاء الله حتى الساعة الواحدة بعد الظهر، وكالعادة فقرة من وحي السنة مع أحاديث الحبيب عليه الصلاة والسلام.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وغلبة الدين وقهر الرجال، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الدعاء هذايا بالنسبة لينا ما هوش مجرد كلمات تقال صباحا ومساء. الدعاء هذايا أنا الراه منهج نبوي متكامل لحماية النفس من أكثر الضغوط اللي تنجم تسرق سكينة الإنسان وطمأنينته.
1: صحيح.
2: واللي باش نحكي عليه اليوم، ممكن أنا الحديث هذا حكيت عليه برشا مرات في مواقع التواصل الاجتماعي، حتى في إذاعات أخرى. اليوم فما حاجة شدتني وأنا نحضر في وحي السنة خاطر من زاوية أخرى.
1: نعم، سبحان الله.
2: اللي شدني هو الترتيب اللي اختاره سيدنا صلى الله عليه وسلم في الحديث هذا.
1: صحيح.
2: بدأ بالاستعاذة من شنو؟ من الهم والحزن. بدأ صلى الله عليه وسلم بما يعتمل داخل النفس.
1: صحيح.
2: الهم هو انشغال قلبي كما قال شيخنا، بحاجة خايف منها، خايف من وقوعها في المستقبل. الحزن ألم القلب على حاجة ماضية. وكأنه سيدنا صلى الله عليه وسلم مريم يعلم فينا أنه الإنسان قد يضيع بين شنو؟ بين ندم على الأمس وخوف من الغدي، فلا يبقى له حاضر يعيشه.
1: صحيح.
2: باش عنده حاضر باش يعيش فيه، انا باش نقعد مشغول باللي فات
1: وخايف من
2: غدوه، ومش خايف من اللي جاي، وقتاش باش نفرح باللي انا فيه توا ونعيش انت. السكينه فيه. فبدا سيدنا باول حاجه استعاذ منها حاجه في داخل الانسان. بعد مباشره حدثنا عن العجز والكسل
1: اللي هما
2: يعني خارج. بعد ما بين لنا الامراض النفس الداخليه، صحي تذكر لنا امراض نسميوها نحن في الدورات التدريبيه نسميوها امراض الاراده. العجز والكسل هي امراض نتاع اراده. العجز هو عدم القدره. الكسل هو ترك العمل مع القدره.
1: هذا
2: المفاهيم. العجز هو عدم القدره، والكسل ترك العمل مع وجود القدره. برشا شباب اليوم ما ينقصهم حتى شيء، ما تنقصهمش المواهب، لكن يثقلهم الكسل وإلا يقيد في شعورهم العجز. بعد مباشرة بعد ما حكي على أمراض الإرادة سيدنا صلى الله عليه وسلم، حكي لنا على البخل والجبن، انتقل إلى أمراض الأخلاق. ترتيب بالنسبة لي أنا مبهر، من أمراض النفس إلى أمراض الإرادة إلى أمراض الأخلاق. البخل يمنع الإنسان من العطاء ومن البذل. الجبن يمنع من أنه يواجه الحياة ويقدم
1: ويأخذ خطوة أحيانا،
2: والزوز يزرع الخوف.
1: صحيح.
2: ويزرع الإنغلاق في النفس. ثم أخيرا استعاذ من غلبة الدين وقهر الرجال، ختم بالأسباب الخارجية اللي تضغط على الإنسان. الديون راهي تثقل القلب. صحيح. المديون راهو في غلبة كبيرة، راهو مهموم، والظلم وقهر الناس راهم يورثوا الإنكسار والألم النفسي.
1: إن شاء الله ربي يفرج على كل مديون.
2: اللهم آمين. اللهم أقضي دين كل غارم يا ربي، واللي نجم يعاون غارم في قضاء دينه فله أجر عظيم. فتحس الحديث
3: في أبعاد مصارف الزكاة.
2: نعم. صحيح. الحمد لله. فتحس أنه الحديث عجيب وفيه بعد نفسي عظيم جدا. لفت انتباهنا سيدنا الترتيب هذا يجمع لنا بين الضغوط الداخلية، المعوقات الشخصية مع الإرادة اللي هي العجز والكسل، هذا معوق شخصي. الاضطرابات السلوكية في الأخلاق كما البخل والجبن، والضغوط الاجتماعية وغيرها كما الدين وقهر الرجال. فهذا سبق نبوي عظيم.
1: في نفس السياق سبحان الله، كي تشوف الحديث تقول سيدنا عليه الصلاة والسلام هو من هو يستعيذ من هذا. فكأنه التربية لنا احنا الأمة سيد النبي عليه الصلاة والسلام، أنه علمنا كما قلت شيخ صباحا مساء نستعيذ من الأمور هذه اللي استعاذ منها سيدنا عليه الصلاة والسلام
2: صلى الله عليه وسلم.
1: داخل في باب أنه الإنسان، وأنا باش نسألكم كيفاش يمنح الإيمان الطمأنينة ويخفف القلق مهما كان. فالبداية بالحديث هذا فضيلة الشيخ، أنه الحديث هذه والقرآن الكريم وكل تعاوننا انه يعني تمنح يعني تمنحنا الطمأنينة القلبية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.
1: افضل الصلاة وأزكى التسليم.
3: اللهم مدنا بمدد الفهم.
2: امين.
3: ونورنا بأنوار العلم وبلغنا مراد حبيبك صلى الله عليه وسلم منا وأسرار أنوار كلامه فينا. الحديث هذا مركز جدا جدا جدا جدا وكل كلمة فيه فيها كلام، لكن احنا نختصر ونطوي. قوله اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، طبعا هذه صفات فيما يظهر من النقص. يعني شديدني كلمة وقت اللي قلت النبي صلى الله عليه وسلم يدعي هكا وهو من هو. أما مثلا لازم نفهمها أن ليس كل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، يعني كما في الحديث الآخر قال وأعوذ بك من البرص والجثام. طيب نحن في العقيدة نقرأ أن ما يجوز في حق الأنبياء وما يستحيل في حقهم وما وهو واجب في حقهم. مما يستحيل في حق الأنبياء الأمراض كمثل هذا مما ينفر الناس عنهم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قطعا ولا يوجد نبي من الأنبياء يصيبه جثام أو برص، حتى ما يروى عن سيدنا أيوب في إصابته بالدود وما إلى ذلك ليس له حظ من الصحة أصلا، يعني يستحيل في حق الأنبياء. فثم الأدعية ثم زوز أنواع، ثم الأدعية التي كان يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وغالبها إذا لم يكن كلها كانت لأمته بالأساس
2: عليه الصلاة والسلام،
3: والدعاء كان لأمته لا يسر. الثاني كان دعاء تعليمي يدعو به صلى الله عليه وسلم حتى يتعلم الناس من دعائه فيزداد أجرهم ويزداد توفيقهم لمشيهم على قدم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعا فيما يقول. تمام، هذه الأولى. الثانية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شفت حتى في أصعب الحالات في الهجرة، شوف حتى قبيلة جبتها فبدي سيدنا اضطرب قلبه
2: سيدنا أبو بكر،
3: قالوا لا تحزن
2: لا تحزن
3: إن الله معنا، ما بالك باثنين الله ثالثهم. يعني شوف قضية لا تحزن، ما البديل، ما الضمان، ما الأمن، إن الله معنا.
2: نعم،
3: إن الله
2: معنا تمام سبحانه وتعالى.
3: والنبي صلى الله عليه وسلم قبة في هذا تمام. ولو وصلنا في المقامرة أنا معه بينه وبين مكان لسيدنا موسى، يعني متى قال سيدنا موسى كلا
2: إن معي ربي
3: إن معي ربي سيهدي، قال لما كان يجتاز البحر ببني إسرائيل لكن يقبلهم لا تخف إنك أنت الأعلى. خرج يترقب موسى
2: اجعل لي وزيرا من أهلي، ثم توتر ثم خف.
3: لكن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من تمام منا في المقام الأعلى للنبي الأسمى صلى الله عليه وسلم. فقوله اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، قلنا قبل أن الهم هو اضطراب النفس وقلق القلب من المفقود مما هو آت. طيب وما أدرك أنه لا يأتي، لماذا تفسد يومك بغدك؟
1: دعها طيب. حتى تقع تقريبا الإمام مالك يقول هكذا
2: هي في سياق آخر ما نقولها دعها حتى تقع
1: صحيح ناخذ السياق.
3: أنا ديما نقول حاجة ديما تصير مسألة لك قدامي وأسأل فأنا نقول حاجة نقوله بالله أنت توا مصيبة هي طيب أنت كفاية مصيبة باش تتوجع منها القدام يا سيدي، فرضا صايرة فرضا باش تجي أي نتوجع بها توا نتوجع بها القدام
1: علاش يعني على وقتها
3: فخلي على الله
1: خلي على الله
3: خلي على الله. الحزن فيما مضى الحزن فيما مضى. طيب انت كان قعدت فيما مضى كما قالت لك بلوكي
2: وقفت
3: الدنيا وبالتالي اغزر ماضيك قد فات ومستقبلك هو آت وأنت بين فات
2: وآت
3: ضائع إلى الممات. تلقى روحك ضعت فعيش لحظتك
2: صحيح.
3: عيش لحظتك لا تضيع، يعني قديش من الناس يعني انت تعيش في فرحة طيب عيشها
2: صحيح،
3: ولا ثم هم وفم غم ومنكدات خلاص هي فرحة ما تحبش تعيشها كما هي فقد عايش بين الهم هذا وبين الغم هذا. هذا سيصيبك شوف سيصيبك بمسألة بقضية العجز التي أتت من بعد شوفوا مباشرة واستعاذ باش
2: من العجز
3: والكسل كما قد قال العجز هو عدم القدرة لأن الهم والحزن يكسران القلب، فإذا انكسر القلب انكسرت الجوارح انكسرت ما عادش تعمل حتى شيء
0: ما عادش تنجم حتى خدمتك تمشي تخدمها وانت فوق من خشمك فايد منها تستنى وقتاش تروح فايد من الناس الكل
4: علاقاتك في البيت كل. في المجتمع في الشارع.
0: ولذلك في قضية العجز أعطاك الوصفة الأخرى قالوا احرص على ما ينفعك ما تقعدش شوف الحديث اربط بين الحديث هذه ما نحبش تشد حديث وتموت فيه اربط بين الحديث باش تفهم المراد النبوي لما يقول لك احرص على ما ينفعك خلاص ما ينفعك اللي فات ما ينفعكش
4: صحيح واللي جاي ما تعرفش
0: احرص على ما ينفعك الآن
4: في اللحظة هذه الرهن
0: طيب والله انا راني تاعب عارف النبي صلى الله عليه وسلم شخصية الناس
2: سبحان الله
0: ترتيب بسيكولوج باش بسيكولوج ما يجيبلكش الترتيب هو عارف اللي فما هم عارف هذا الكل فهو اعطاك اعطاك اعطاك الوصفة الطبية اعطاك الاوردونانس فقال لك احرص على ما ينفعك احرص يعني استعد
4: هذا في حديث استعداد
0: القلب اي استعد احرص على ما ينفعك الحرص يكون قلبا
4: نعم
0: ترجمة الحرص الى العمل واستعن بالله
4: اي
0: واستعن بالله
4: استعان بالله
0: قل يا ربي مددك مددك خليني نعمل نعرف روحي وحدي ما نجمش انا بالله لا اظام ديما كلمه هذه علمها لي شيخي نحن بالله لا نظام في في في مهم في اي حاله تكون فيها قل نحن بالله لا نظام انت قائم بالله ماكش قائم بنفسك
4: صحيح
0: ما من نفس وما من خليقه الا على الله رزقها
4: ترجعنا للعقيده اول حصه
0: بدينا
4: به اول حصه بدينا به
0: كل ما طلع الفوق كل ما انت فيك انا في الله
4: نعم
0: ومن بعد ايش قال له شوف واستعن بالله الجمله اللي بعدها ولا
2: تعجز.
0: تعجز
4: ولا تعجز
0: ولا تعجز
4: هذاك في الحديث
2: لذلك استعاذ الله من العجز
0: وكيف طيب ما هو هنا اعطاني الاستعاذة من العجز الروسيت التطبيقيه نتاعها الان ها كيفاش تكون اعطاها لك احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز
4: تمام نحن بالله لا نظام
0: نحن بالله لا نظام
4: ممتاز طيب مازلنا مواصلين معاكم فاصل راجعين مكملين باقي فقراتنا بعد الفاصل فقره صحتنا مع لبتتنا راجعين ان شاء الله
5: اشهار
6: فما ريحة ما تتنساش ريحة قهوة أمي الصباح ريحة الياسمين في الصيف ريحة البلاد وكي تكون بعيد الحنين يزيد بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفراءنا في العالم أوفر تونسي بشكاكة تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية مع حلول تمويل سكن خدمات عن بعد وتحويلات أسهل باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي بنك الوفاق بنك الجميع
5: إشهار

0: صحتنا معانا بتتنا، صحتنا معانا بتتنا.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي نقولوا صحتنا معانا بتتنا نقولوا ريم بن حمدان، ونقولوا النباتات والحاجات اللي ما نعرفوش عن النباتات، الاستهلاك متاعنا، المنافع، كيف وقتاش نجمو نردوا بالنا وقت اللي نستهل كل الحاجة. السلام عليكم، مرحبا بك يا ريم، نورتنا.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مشكورة جدا على الحضور معانا، ربي يبارك لك إن شاء الله. اليوم في صحتنا معانا بتتنا مش نحكيوا على اللوز الحلو، مش تعملنا ريم مقارنة بين اللوز الحلو واللوز الجاف، شنو المنافع اللي موجودة في اللوز الأخضر متاعنا هذاك اللي ناكلوه معناتها قبل ما يفرك ويشيح، شنو المنافع، شنو كيف وقتاش لازمنا نردوا بالنا كي ناكلوا اللوز الأخضر. هذا الكل إن شاء الله معنا اليوم في صحتنا معنا بتتنا.
2: هو الحمد لله اللي نحن الغلال هذوما وإلا الثمار بصفة عامة متوفرين عنا بكثرة في تونس، والحمد لله على حسب الطقس متاعنا، على حسب المناخ، ويساعدنا بالقداء، وخاصة لما نحكي كعلاج كوقاية من الأمراض المزمنة أو كعلاج من البشرة والأمراض كما نشوفهم يعني موجودين
1: بكثرة. ربي يديم علينا النعم يا رب،
2: اللهم آمين. فيما يخص اللوز، شنو باش نحكيو على اللوز؟
1: اللوز الاخضر،
2: اللوز الاخضر يعطيك الوقت نتاعو اللي مازال فيه شويه
1: اخر الموسم نتاعو
2: اخر الموسم، اما يمنعش لي مازال عندنا متوفر الجاف وقادرين نستهلكوه. الجاف يعني كقيمه غذائيه ومعادن ما يختلفوش ياسر على بعضهم،
1: فما حاجه بين الاخضر
2: حاجه تنقص على حاجه اخرى كهو. فيما يخص اللوز الاخضر، خلينا نبداو باللوز الاخضر. دونك 100 غرام احنا خلينا نقولوا شنو هو القيمه اللي لازم
1: موجود،
2: لا بخلاف شنو هو الكمية المنصوح بها للاستعمال باش نقول أنا خذيت الحاجيات الأساسية متاعي أنا وما ضرتنيش. ما تعرف كل حاجة فيها إفراط،
1: صحيح،
2: دونك ديما تهزنا إلى التهلكة. كقيمة غذائية ومعادن من المحبذ كاستعمال
1: في اللوز الأخضر،
2: في اللوز الأخضر أو في اللوز المجفف نحكيو عليهم، في اللوز الأخضر في اللوز الأخضر ماذا بينا من فتوش معدل 24 ولا 25 حبة اللي تقارن بالجرامات 28 جرام
1: أقل حتى من 50 ريم.
2: أتنقلوا عليش خاطر السعرات الحرارية متاعه مرتفعة كثيرة،
1: صحيح،
2: كيش نلقاه السعرات الحرارية مرتفعة دونك نخافوا من برشا حاجات.
1: يعني حفنا هكا بيدينا 28 كعبة نقوله
2: في المعدل هذيك، يعطيك صح. شنو اللي نحبوا نعرفوه نحن في المعدل نتاع 28 كعبه، وعلاش قلنا معدل 28 كعبه؟
1: باهي في اللوز الاخضر،
2: في اللوز الاخضر احنا نقولوا
1: في الكميه نتاع المجفف الجاف، اللوز الجاف
2: في المجفف مثلا ما نفوتوش 10 كعبات. علاش؟ خاطر الناس ديما نقولوا نسبه الماء تنقص، وقت نحكيوا عليهم تباعا والفرق بينات نسبه الماء تنقص والفيتامينات والمعادن يتبدلوا. مثلا في اللوز الاخضر ما نلقاوش الفيتامين سي، في اللوز المجفف نلقاو نسبة فيتامين سي لا بأس بها. مثلا معدل البوتاسيوم، ديما نقولوا الحاجات اللي فيها الماء كي تنقصك الماء هذاك راه الفيتامينات والمعادن هذوك باش يتمركزوا فك الحبة هذيك وفك القشرة خاصة. وتنقولوا علاش؟ خاطر نحنا مثلا القشرة نعرفوا القشرة سبحان الله يعني التمركز نتاع مضادات الأكسدة والكميات الفيتامينات والمعادن متوفرة فيها ساعات أكثر من لب الحبة في حد ذاتها يعني. دونك هيك علاش ديما نقولوا ثم شكون يختار يعملوا منقوع وتنحكيوا علاش. كقيمة غذائية هل اللوز الأخضر هذا شنو نجم نلقاو فيه؟ نلقاو فيه كسعرات حرارية قلنا 100 غرام توفر لنا 579 سعر حرارية
1: مرتفعة
2: هيك
1: جدا.
2: علاش قلنا ما نفوتوش 28 غرام بمعدلك ال 24 حب. البروتينات سبحان الله 100 غرام هذيك شنو نلقاو فيها 21 غرام من البروتينات اللي هو المكون الأساسي كما نعرفوا للعضلات والأنسجة والعظام للعظام. نفرحوا ياسر كي نلقاو، أما ردوا بالنا في الكمية. كدهون نسبة لا بأس بها، الدهون وهنا ونحكيو على الأخضر فما بالك يكون مجفف، كدهون نلقاو 50 غرام ريد نص الكمية اللي هي 100 غرام هذيك باش نلقاو فيها 50 غرام دهون. أما الحاجة المميزة اللي فيه اللي الدهون هذه دهون غير مشبعة،
1: واضح،
2: هذه الدهون هذه تعاوننا على الآخر كيما نقولوا نلقاو فيها الأوميغا 3 والأوميغا 6 نحن ديما نقولوا بتعادل. شنو معناها الدهون المشبعة؟ معناها ما تقلقش في الامتصاص،
1: الامتصاص نتاعها
2: دونك تعاوننا على الآخر،
1: واضح.
2: ككربوهيدرات 100 غرام هذيك باش نلقاو فيها، يعطيك الصحة، 100 غرام نتاع اللوز الأخضر هذاك باش نلقاو فيها 21 غرام فاصل 5 من الكربوهيدرات، نسبة لا بأس بها. ونعرفوا دور الأساسي نتاع الكربوهيدرات للبدن نتاعنا
1: كما تقول ريم هو الوقود الأساسي للجسم
2: أساس الجسم نتاعنا. شنو نلقاو فيها؟ سبحان الله معدل الكالسيوم مرتفع
1: في اللوز
2: مقارنة، يعطيك الصحة، من الكالسيوم باش نلقاو فيها 269 ملي جرام من الكالسيوم متوفر
1: كيف القرنوز بالبرتقال والقارص تقريبا صح. نفس
2: هو ساعات تلقاه معدل هذا تلقى معناها الاخرين تلقى الثلث نتاع الكميه اللي موجوده هنا به كيف نلقاو المغنيسيوم والدور الاساسي نتاع المغنيسيوم ولما نقولوا الارتفاع ضغط الدم ونقول السكر في الدم دونك الدور نتاعو دور اساسي على الاخر المغنيسيوم راهو يعاون على الاخر نسبه المغنيسيوم 270 ملي جرام في كميه جرام هذيك
1: برشا
2: باهي نغزروا الفوسفور نلقاو 481 ملي جرام ونعرفوا قيمه الفوسفور وخاصه لما نحكيو على العظام والمفاصل بصفه عامه راهو يعاون على الاخر البوتاسيوم هذه سبحان الله معدل البوتاسيوم في كل 100 جرام هذيك اش نلقاو 733 ملي جرام من البوتاسيوم وهيك علاش نحن نقولوا الارشاد في الاستعمال ردوا بين علاقات به البوتاسيوم يعاوننا ويعدل لنا الدنيا كل اما قد ما ترفع نسبه البوتاسيوم على قد ما تولي مضره ردوا بين حذاري دونك لما انت تقول نسبه مرتفعه بمعدل 733 نعرف انا من 100 جرام باش ناخذ دوبه 28 جرام ولا 30 جرام قول انا باش ناخذ الثلث نتاع الكميه هذه تولي مقبوله كطاقه ومعادن وفيتامينات في البدن نتاعنا
1: اما اذا زدنا تولي تنجم تولينا حاجه اخرى معناتها في بدننا
2: اكيد هذاك بخلاف اللي كونوا نحن الامراض المزمنه ديما نقولوا استشاره طبيب اكيد واجبه أكيد. قبل الاستعمال ما
1: خاصه الحقيقه بالارقام هذه موجوده في الوزاره
2: هيك علاش وبالعاني انا حبيت نركز عليهم هذوما وخاصه تنحكيوا حتى قلنا فيما يخص الزيت بين زيت اللوز الحلو والزيت اللوز المر اللي برشا عبيد قاعده تغلط في الاستعمال نتاعو ردوا بين هو محلاه وفي برشا فوائد وكل اما الاحتياط ديما واجب
1: هذاك ساعات ريم فما ساعات شائع شويه الناس تاكل برشا يعني لوز اخضر تتقلق في المعده نتاعها اما يصير لهم
2: على قد ما هو على قد ما فيه البوتاسيوم على قد ما فيه الالياف ما قد الفيتامينات مضادات الالتهاب هذوما مضادات الاكسده اللي موجوده فيه اللي هو على اساس معناها سبحان الله الصحه نتاعنا اللي تحتاج كل نجم تلقى في كطرف اللوز هذوك على قد ما انت تستهلك بزياده على قد ما تفرط في الاستعمال على قد ما يقلب للضغط يعني واضرار معناها ما تفيقش بها ساعات توصل سبحان الله للدوخه ساعات ترهويجه ما تفيقش بروحك باش نلقاو فيه الزنك باش نلقاو فيه حمض الفوليك وما ادراك ما حمض الفوليك وخاصه لما نحكيو على المراه المرضعه والا المراه الحامل وخاصه لما نحكيو الفتره الاولى على الاجنه يعاون بالكدا
1: اللوز
2: باش نلقاو الفيتامينات الفيتامين بي واخواتها ونعرفوا فيتامين بي وخاصه لما نقولوا الفيتامين بي 2 الدور نتاعو للانسجه والاعصاب والحاجات هذوك
1: اي عليه حاجه خاصه اللي عن يعني بدا عنده كبير في السن في الدار
2: يعطيك الصحه دونك
1: خليه له معناتها في العاده نتاع
2: الفيتامين نتاع ودور الفيتامين ا والبيتا كاروتين وخاصه لما نحكيو للبصر ونحكيو للنظر بصفه عامه دونك ريت الفيتامينات هذوما الكل علاش نضيعوهم
1: صحيح.
2: لما نرجدوا في الاستعمال قادرين نوفروهم هذوما الكل وناخذوا الحاجيات نتاعنا بدون اضرار باه شنو تبقى تويكا شنو
1: عملنا مقارنه بين اللوز الاخضر واللوز الجافي العادي
2: اللوز الاخضر كقيمه غذائيه باش تلقى اللوز الاخضر يحتوي على شنو نفس العناصر الغذائيه اللي متوفره في اللوز الاخضر
1: موجوده في اللوز الجاف
2: شنو اللي يفرق فيها نسبه الالياف تولي اعلى اللوز الاخضر نسبه الالياف اللوز الاخضر بتبيع الالياف طالما فيه ماء دونك الالياف طالع في نسبه الالياف طالع
1: في المجفف اقل
2: بيعطيك صحه عطاني نرجعوا له نسبه البروتينات باش تكون اعلى نسبه الماء اكيد جدا معناها فك 100 جرام هذيك باش تكون 88% من الواحد والصلوحيه الاخضر اقل صلوحيه المده الصلوحيه نتاعو ما يقعدناش
1: له فتره
2: هذيك وتوفى فيما يخص اللوز الجاف شنو نجمو نربحو منه نلقاو فيه بكثره الفيتامين سي اللي هي مش متوفره في في اللوز الاخضر الفيتامين او والفيتامين بي 2 اللي هما يطلع سبحان الله الكمية ترتفع الكالسيوم يرتفع المغنيسيوم يرتفع مضادات الأكسدة وخاصة لما نحكي على مادة الكاروتين والكارتين هذوما اللي عندهم دور كبير وخاصة في الأمعاء والجهاز الهضمي أما باقي الألياف تنقص والبروتينات تنقص
1: واضح
2: دونك شنو هنا الفيتامينات والألياف والبروتينات أعلى في اللوز الأخضر بينما الفيتامين سي والكالسيوم والمضادات الأكسدة اللي نفركسوا فيهم الكلنا نلقاهم في
1: اللوز المجفف
2: في اللوز المجفف ومادة الصلوحية بتبيع اللوز المجفف يقعد لنا خير
1: بتبيع ينجم يقعد حتى بالعام إذا شريناه وعرفنا كيفاش نخزنوه في قشرته ما نكسروش
2: معناتها نهرج على المحامص ماذا بينا يا ولادي اللوز المجفف محليه على الاخر ماذا بينا ناخذوه ني وحتى كان نحن الني خاطر شنو نخافوا ماكل الميكروبات وكل حاجات تشد في القشره نتاعو دونك يا اما العباد تعملوا منقوع اش معناها منقوع يعني اللوز المجفف هذاك تحطوه في الماء مده 12 ساعه وجست تنحي القشره وتاكلو والا نحمصوه كيفاش نحمصوه ردوا بينا راهو ما نفوتوش 5 دقائق الى 10 دقائق في معدل درجه حراره يعطيك الصحه معدل درجة حرارة أكثر درجة حرارة تكون 70 درجة ردوا بينا ما نحمصوش بزيادة على خاطر الفيتامينات
1: زيد على الفيتامين
2: من المحبذ لا من المحبذ احنا ديما كي نحكيو على حاجة طبيعية ونحبوا نصلحوا بها من المحبذ
1: يعني كي ناخذوه مالح اللوز المجفف مالح ما فيش يعيشوا برشا منافع ولا الياف ولا اللي هو
2: اش معناها مالح؟ معناها
1: كي يبيعوا
2: حمص تلقى مالح. هذا اللي نحكي فيه، انت تاخذوا نايبو وحمص على روحك وتحب تحط ابين، خاطر فما شكون حتى يحط له القرفه يحط له مكونات اخرين ويحمصوا. اما ردوا بالنا في التحميص، قلنا درجه الحراره ما تفوت 70 درجه باش ما نحقوش الفيتامينات والمعادن وخاصه انك الدهون اللي نحكي عليها.
1: يعني يسمح لنا نفهم منك انه الافضل منه ناكلوه ني كما هو لوز مجفف من غير ما نحمصوه.
2: ناكلوه ني، حبينا نحمصوه تفادي لك الميكروبات والحاجات هذوك، عندنا حلين، يا اما ننقعوه ونحيوا القشره نتاعو ناكلوه كيف ما هو، والا نحمصوه درجه حراره ما تفوت 70 درجه، نقعدوا في معادل بين 5 الى 10 دقائق تحميص في الواحد.
1: والحليب المجفف سامحني ريم، ساعات شكون يرحيه ويعملوا نخرجوا منه الحليب،
2: اما ترد بالك في الافراط في الاستعمال هذاك الحليب على حسب الوضعيه. بتبيع خاطر فما عباد يساعد، شكون يساعد؟ العباد اللي ما تاكلش الحاجات الحيوانيه دونك النباتيه، دونك يولي يستعملوا هذاك الحليب وينجح على الاخر.
1: كل يوم
2: ماهوش نتاع كل يوم، نتاع مرتين في الاسبوع
1: الحليب نتاع اللوكس.
2: والافراط في الاستعمال ردوا بنا، وخاصه لما نحكيوا على الوضعيه نتاع العباد اللي عندهم امراض مزمنه، يعاون بالكدا ما فيش نسبه تاكل الجلوكوز
1: والحليب نتاع اللوز.
2: اما ردوا بنا في الافراط في الاستعمال. باه اللوز هذا شنو نجموا نستفادوا منه؟ هو ما شاء الله غني برشا
1: الوقت، ما يكفيناش الوقت.
2: اما باه خلينا نقول حاجه اكيده جدا، دونك اللوز هذا اللوز الحلو واللوز المر نستخرجوا منهم حاجتين، الزيت اللوز الحلو. الزيت اللوز الحلو هذا اللي الناس الكل نعرفوه على اساس الترطيب والتجعيد وكذا. باه نجيو
1: معنا اللوز المر.
2: دونك الزيت نتاع اللوز المر راهو مهم على الاخر.
1: شنو ريحته؟
2: زيت اللوز المر ما يفرقوش على بعضهم ياسر في الريحه، ما يفرقوا فيه وخاصه في الاستعمال. دونك اللوز المر، اللوز المر تلقاه استعماله اكثر يمشي للامراض الجلديه. ردوا بال، اللوز المر راه فيه ماده سامه، ماده توكسيك، معناها الماده هذه من المحبذ ما نستعملوش استعمال داخلي، من المحبذ من استعمال
1: يعني ما ناكلوش في ماكله، ما نحطوش اللوز المر في ماكله.
2: ردوا بالنا فما برشا عباد قاعده تغلط، دونك اللوز المر خاصه نستعمل نتاعو استعمال موضعي، يكون لك جماعة اللي عندهم طفح جلدي، اللي عندهم الاكزيما، اللي عندهم الصدفيه. زيت اللوز المر هذا استعماله يمشي اكثر عنايه بالبشره والجلد
1: من برا،
2: من برا استعمال موضعي. العباد اللي عندها اكزيما، العباد اللي عندها مشاكل في البشره بصفه عامه كتصبغات اوكي، والعباد اللي عندها كالصدفيه والحاجات هذوك يعاونهم. اما الاستعمال نتاعو ردوا بالنا، رانا ما نستعملوش استعمال داخلي.
1: هو بيضو كحبه معناتها اللوز المر مش منصوح بان ناكلوه،
2: مش منصوح به هو هذاك، هو على خاطر الماده السامه هذيك راهو ينجم يعمل لنا حساسيه، وراهو ينجم لطفي ربي يبطئ عمل الجهاز العصبي ويعمل مشاكل في الجهاز التنفسي ويوصل حتى للموت في بعض الاحيان. نحكي استعمال الزيت اللوز المر كاستعمال داخلي، ردوا بالنا استعمله استعمال خارجي.
1: ما نجموش ناكلو كهوا يعني كعب اللوز المر،
2: لا
1: مش
2: من
1: منصوح.
2: من المحبذ لا ماهوش منصوح.
1: ذكرني بقلوب المشماش مرة حكيت عليه، المشماش يعطيك الصحة
2: هذاك نحكيو فيه، وخاصة على الفيتامين بي 17 بإذن الله. يبقى اللوز، اللوز الحلو، الزيت نتاع اللوز الحلو الناس الكل تعرفوا، للتبييض، للتصحيح، تغذية البشرة،
1: حتى للشعر،
2: للشعر تحفون على الاخر، للأظافر تحفون على الاخر، للآلام، تشنج العضلات والمفاصل له يعاون.
1: ونجمو نستعملو استعمال داخلي ريم،
2: استعمال داخلي نجمو نستعملوه، وخاصة العباد اللي تنظم تحب الدورة الدموية تنشط وتنضاف على قاعدة، ينشط القلب. باهي للجماعة اللي عندهم مشاكل في الجهاز التنفسي، عندهم مشاكل في الجهاز الهضمي، استعمال داخلي منصوح به زيت اللوز الحلو. ديما الزيت احنا ديما نقولوا الزيت ما نفوتوش مغرفه نتاع ماكله، مغرفه نتاع قهوه بليتو كان مش نشربوه نحنا
1: صغير.
2: يعطيك الصحه. اما ردوا بنا في الاستعمال كما قلنا، زيت اللوز الحلو راهو تحفون على الاخر، وخاصه للترطيب وللبشره وللتجعيد وللشعر.
1: نستعملوه في الليل اكيد مش للشمس،
2: هذاك ماذا بينا في الضوء لا وفي الشمس لا اكيد جدا،
1: حتى ضوء العادي معناتها
2: استعمله تحفون على الاخر، استعمال داخلي واستعمال موضعي. استعمال موضعي قلنا للتفتيح وللبشره والترطيب
1: بالبشره عامه،
2: للشعر زاده، للاظافر،
1: للأضافة شنو كيبدأ فما شامبينيون معناتها
2: يعني في الفطريات، لا فطريات تولي تعالجها بالمر. أي حاجة تحس فيها هكا حاجة جلدية مرض جلدي تستعملوا اللوز المر.
1: سبحان الله
2: اللوز الحلو استعمل تسكي حاجات جمالية، حساسية جمالية، حاجات هكا
1: خفيفة
2: خفيفة
1: سبحان الله
2: اللوز الحلو. وعلى فكرة اللوز الحلو خاصة يستعملوه كمزيل للمكياج.
1: صحيح
2: معناها شنو تعمل انت؟ تحط قطرات في اليد نتاعك، تعمل به وجهك الكل، ومن بعدين تاخذ قطنة
1: تمسح بيه وجهك
2: وتمسح بيه. نعاود ونقول زيت اللوز الحلو استعماله استعمال داخلي وخارجي، زيت اللوز المر استعماله استعمال خارجي، وخاصه لما نحكيه على المواد السامه ردوا بنا راهو يمشي اكثر دكتور علاجي، اي عبد عنده اكل اكزيما ولا تفاح جلدي والا
1: يعطيك الصحه
2: الصدفي يعاون بالبدايه.
1: شكرا يا ريم، شكرا، ربي يبارك لك. ان شاء الله كنت معنا في صحتنا معنا بتتنا، عطيتنا الحقيقه معلومات مهمه جدا على اللوز، اللوز الحلو، اللوز الاخضر، اللوز المر، مهم جدا، يعطيك الصحه. مازلنا مواصلين معاكم احنا سدل المستمعين حتى للساعه الواحده، لكن توا باش نرفع لحضراتكم اذان صلاه الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينه تونس وما جاورها، رجاء مراعاه الفوارق في التوقيت، وربي يتقبل صلاتكم بمزيد الاجر والثواب.
3: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

درجة رفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله

0: صدق الله العظيم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن.
1: فبهداه مقتده. فبهداه مقتده.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا من جديد السادة المستمعين والمتابعين على صفحة الرسمية لإذاعة زيتون القرآن الكريم. ما زلنا مواصل معكم في من زاوية أخرى في حديثنا اليوم، كيفاش شبابنا اليوم يواجهوا القلق متاعهم، الاضطرابات اللي نجموا يعيشوها من خلال الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ومش نمشيوا للشخصية اليوم اللي باش نحكيوا عليها، شيخنا فقط الميكرو، مش نمشيوا لشخصية اليوم إن شاء الله باش نحكيو عليها في بهداه مقتده. لكن قبل ما نمشيو للشخصية اليوم،
3: مازلنا باش نحكيو على الإيمان.
2: على الإيمان وعلى الوسائل العملية. طول يسمع فينا ناخذ الوسائل العملية، شنو الحاجات اللي تنجم تخلي الطمأنينة في القلب؟
3: هي الوسائل العملية أغلبها معروف، لكن كيفاش الوسائل هذه تولي ذات فاعلية هو
2: صحيح.
3: المشكل
2: لهنا يفرق الأمر
3: طبعا، خاطر وسائل العملية معروفة للناس الكل،
2: شبيها
3: ما نجمش تكون عندها أثر عند الناس الكل. إذا لازم نصحوا المفاهيم مرة أخرى ونفرقوا بين أمرين. أولا الإيمان راهو لا يمنع وقوع المشكلة،
2: كما قلنا من البداية.
3: في الإيمان مش معناها مش تقع في المشاكل، بالعكس.
2: احنا قلنا من بداية الحصة دار
3: الدنيا ابتلاءات، البلاء هم الأنبياء، أكثر الناس إيمانا. ما الإيمان شنو يمنع؟ الإيمان يمنع انهيار الإنسان بسبب المشكلة، أني ننهار ونتدمر. دونك الإيمان ما يمنعش وقوع المشكل، أما يمنع أني أنا ننهار. وقد ما يزيد فيا منسوب الإيمان في قلبي، قدر ما القدرة متاعي على التحمل زيد تقوى. كيفاش الإيمان يغير لي تفسيري أنا للأحداث؟ أنا تقريبا الأيام ذي عندي مشكلة، خلينا واقعين مع الناس اللي أسمع فينا، قاعدة نقول علشان يصير فيها هك، وأنا متأكدة لأغلب اللي يسمع فيه يمروا بمشاكل توصلهم لمرحلة قلق وتوتر. ليه يسأل
2: صحيته علشان الإيمان، علشان تحطيت في الظرفية هذه مش غيري.
3: وقت اللي الإيمان يزيد وينقص، الإيمان يبلى كيبلى الثوب هيك، علشان نسأل روحي علش أنا. وقت اللي أنا نعمل الأعمال اللي تزيد في الإيمان شنو يصير؟ معاش أنا نسأل علش أنا. الإيمان يغير لي تفسير الأحداث، نولي شو نقول؟ شنو يحب مني ربي؟ شنو هي الرسالة؟ شو بش يعلمني ربي من البلوى هذه اللي جاتني؟ تعرف في علم النفس هذا يسميه إعادة البناء المعرفي. سبقهم القرآن، قرآن سبق علماء النفس، فأنه علمنا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ثانيا الإيمان يعطي معنى للوجعة. مشكلة كبيرة كي تبدأ الوجعة ما عندهاش معنى، خيان علش توجعت هك، أنا شنو عملت، شنو صار فيا. الإيمان يعطيك معنى لوجعتك، وتولي تتحمل لوجيعها وقت اللي تعرف الحكمة منها، وقت اللي تعرف عليش صارت هكا. أما وجيعها بلا معنى راهو تدمر صاحبها. أغلب الناس اللي تدمر وتنهار يعيشوا في وجيعها مش فاهمين عليش. مش فاهمين عليش. ثالثا الإيمان ينقلني من الشعور بالوحدة إلى الشعور بالمعية. لا تحزن إن الله معنا. يعني إن الله مع الصابرين، شوف الآيات، ماك موجوع ومهموم، إن الله مع الصابرين. الشاب اللي يشعر أنه ربي سبحانه وتعالى معاه ما عاش يعيش مشاعر الوحدة، والوحدة من أصعب مداخل الشيطان اللي تزيد منسوب القلق والتوتر.
2: صحيح.
3: لذلك وانت تشعر أنه القلق زاد
2: ارتفع،
3: اهرع إلى الصحبة الصالحة، قعدش وحدك،
2: خلي عندك مجموعة ناس قريبة
3: ربي
2: منك.
3: عنه أخيرا الإيمان يصنع لي الأمل. وين راني في حالة التوتر والقلق، أكثر حاجة محتاجت لها هو أني نغزر من بعيد البصيص أمل. الباب يتحل يعطيني أمل أنه فما غضوة حل. فالمؤمن يعلم أن بعد العسر يسرا.
2: صحيح.
3: تو أنا في
2: هذا
3: عسر.
2: وعد القرآن الكريم.
3: بعد العسر يسرا.
2: الله سبحانه وتعالى.
3: ما يستسلمش. ملا. هو علاش معناها الحاجات اللي نواجهوا بهم الإيمان اللي هما معروفين ما عندهمش فعلية، خطر ما نعرفوش نحن الشيء هذا. قلت لي نفهموا أنه الإيمان يصنع لي الأمل، يعطيني معنى لوجيعتي فنفهم حكمتها، نولي نتنجم نتحملها. يغيرني، يخرجني من الوحدة إلى المعية. يغير لي تفسيري للأحداث. وقت الصلاة والذكر وكل ما سنواجه به القلق يولي عنده فعلية بإذن الله.
2: بإذن الله. شيخنا أنا حبيت نسلك في الباب هذا، كما قلت تسنيم هي وسائل نعرفها لنا الناس الكل، يعني الصلاة، الذكر، الدعاء، التوكل، قراءة القرآن، صوم أيامات تطوع، معناتها الإنسان بشي ربما يخفف على نفسه، لكن كيفاش نشوف ننظر لها نظرة أخرى، وكيفاش الإيمان وديننا كيفاش أعطانا نظرة أخرى جميلة للعبادات هذه.
4: هاني باش نعطيك الزبدة
2: في الميكرو
4: في الميكرو. اللهم صل على سيدنا
3: محمد صلى الله عليه وسلم.
4: شوف باش ما نطولوش الحديث برشا، قال احد مشايخنا قال ان من الكلام ما لا يشم، ان من الكلام ما يشم ولا يفرك. ما يشم ولا يفرك، وهذا مما يتشابه منه. كل ما انت تعمل في عمل وتنظر الى عملك وترتب عليه هدفا له تعامل بنقيض القصد.
3: ايش معناها شيخنا؟
4: يعني انا نعمل في العمل هذا باش نلقى اطمئنان، نبدا عامل باش نقوم نصلي 4 ركعات باش نخرج من الهم اللي انا فيه. ما تخرجش.
2: يعني هنا تقصد في النيه شيخنا؟
4: يس. بالانجلي يعني.
3: شنو لازمني نعمل؟
4: صحيت.
2: كيفاش نبدل نغير؟
4: نرجعوا للوصايا سيدي الظريف. وصيتي معليش قلت لي شيء
2: كنوز الوصايا تتعدى سبت وحدك،
4: تتعدى سبت وحدك اسمعوا تلقاو برشا التفصيل.
2: بعد 3:30 حلو الراديو اسمه، بعت ديما الراديو محلول على زيتونة.
4: ما شاء الله. شوف سيدي بن عطاء الله سكندري يقول الأعمال صور قائمة وسر حياتها وحياتها وفي روايه وروحها سر الاخلاص فيها.
2: صحيح.
4: وفرق بين الاخلاص وبين سر الاخلاص. انا اقول لك مساله. هذا الذي يعمل العمل كما كنا نحكي قبيله، تعمل العلم تعمل العمل وما تراهوش، خلاص انتهى، يمشي على روح
2: تعدى
4: كأنك ما عملتوش. يصير انشغال القلب بالمعبود لا بالعباده لاجل المقابل الذي ينتظرها. فتنتقل من تنتقل من التعلق بالعبادة للتعلق بالمعبود. الانشغال بالظاهر والابتعاد عن المظاهر. لأن العبادة اللي تعمل فيها هي ظهور انشغال القلب بما ترجم في الجوارح لأجل الطلب، الحاجة أنت تطلبها. لكن هذا فيه توجه القلب إلى الأعمال لا إلى صاحب الأعمال، فتقعد يعني حبيس الأعمال.
2: صحيح. يعني القلب يقعد متعلق بالعمل،
4: يقعد بنتيجة العمل.
2: بنتيجة العمل.
4: راه شفت الستريس اللي يصير. فرق بين الإنسان دخل عادي يقول لك أنا عملت اللي علي، وبين الإنسان من قبل ما يدخل يعدي مخه مربوط بالنتيجة. فتلقاه وقت اللي تتحط الكوبي قدامه يبدا يخمم في النتيجه وهو قاعد يكتب،
2: وهو قاعد يخدم. نعم.
4: وهذه تصير لنا الكل يعني، راه فهمت، وهي تصير لنا الكل. فلا تنشغل بالنتائج، لا تنشغل لي نعمل في العمل هذا على حاجه على خاطر باش ينحي لي ستريس، باش ينحي لي القلق، باش ينحي لي الارق،
2: قلبي يطمئن.
4: لا اصلا القلق، القلق والاطمئنان، شوف القلق باش يتنحى، الاطمئنان باش يجي وقتاش تكون، وقتاش وقت اللي تبدا في كان في الله باستشعار نتيجة هذه الاعمال في حقيقتها. ولذلك انا اقول مساله، المشاعر كل المشاعر
2: بالنقائص
4: بكلها، الحزن هو شعور يمر على القلب، ونتيجه وهذا الشعور هو نتيجه فهم لأحداث كل شعور. أي شعور، شوف نحن معروف القاعدة المشاعر لا تناقش. علاش لا تناقش؟ لأنه خطر ما عندهاش مقياس منطقي. يعني تختلف بين الناس.
2: صحيح.
4: علاش؟ لأنه الشعور هو شنو؟ هو نتيجة فهمك لعمل معين، نتيجة فهمك لحدث معين. طريقة الفهم اللي باش تفهم بها ما عندهاش ضوابط،
2: ما عندهاش ضوابط.
4: انت قد الانسان اللي عنده العاطفة تطغى على العقل باش يفهمها بطريقة. صحيح. ولا عقله تجي انت تحكي معه تلقى روحك ما عندكش ميزان باش نجم تحكي معه. اذا المسألة غير عقلية، المشاعر غير عقلية وبالتالي لا تناقش.
2: فنرجو
4: المشاعر، خلينا نكمل النقطة هذه لانها مهمة جدا. الحزن هو شعور من المشاعر وسيمر به كل انسان. فاذا نقول لك لا ما تحزنش وصلي باش ما تحزنش وكذا، راهو مش صحيح، راك باش تحزن. ولذلك لما كان هذا الشعور عمل بشري يطرأ على قلب الانسان وجهه الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، لذلك في وصفي حتى مره معنا في الوصيه كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما الأحزان. تقول لي ما تحزنش ما تحزنش مثلا، ها النبي صلى الله عليه وسلم في حزني دائما الأحزان. وهذا العجيب اللي نحن الشخصية اللي باش نحكيوا عليها
2: شخصية اليوم،
4: شخصية مالك بن دينار عجيبة جدا. يعني مالك بن دينار عنده كلمة أنا شدتني على الأخر، يقول إن القلب إذا لم يحزن خرب، كالبيت إذا إن القلب إذا لم يكن فيه حزن خرب، كالبيت الذي ليس فيه ساكن يخرب.
2: بمعنى شو يقصد لهنا؟
4: أيوة هذا الكلام. يعني الإنسان إذا نظر، نحن شو قلنا تغيرت الوجه، نحن الأسباب اللي ذكرتهم تسنين طويلة على مسألة التيك توك وكذا والنظر وكذا كذا. طيب إذا كان الإنسان قلبه منشغل بالله تبارك وتعالى، ينتقل من النفس من النفس الأمارة بالسوء إلى النفس اللوامة، فيقول يا ليتني فعلت كذا وكذا، فتلومه نفسه فيحزن على ما فرط من جنب الله ومن الأوقات التي ضاعت لم يستثمرها في القرب من الله. وكل نهار يتقدم يزداد فيه حلاوة من القرب من رب العالمين تبارك وتعالى، يبكي على يومه الذي عاشه بعيدا عنه. نعم. فيحزن على ما فرط من أيوه. فهذا الحزن إذا جاء يصير حزنا محمودا، لا يصير حزنا قاتلا كالحزن الأول.
2: نعم صحيح،
4: يصير حزنا محمودا لأنه سيكون وقود التقدم إلى الله تبارك وتعالى. إلى الله
2: سبحانه وتعالى. الوقت قاعد يهز فينا، نحب نحكي على قصة مالك بن دينار وسبحان الله القصة كيفاش غيرته التوبة في القرب من الله سبحانه وتعالى في حياته، وأصبح مثال للسكينة والطمأنينة في القلب. يعني عن القصة هذه من أروع القصص اللي نجم نحكيها للناس اللي ربما تعيش قلق توتر اضطرابات ربما.
3: هي القصة معروفة للجميع، وأنه كان في عالم الملهيات والفساد وذاق الملذات الكل، فجأة رزقه الله سبحانه وتعالى بابنة صغيرة أحبها وتعلق بها وماتت.
2: مش اختبار الأول،
3: مش هذا، مش حكيت اختبار أول، وجعة مالك بن دينار هي سبب توبته. وهذه رسالة لنا نحن الكل للشباب اللي يسمع فينا. ساعات تجينا مصيبة متاع فقد، مصيبة متاع فشل كبيرة، إفلاس، عدم نجاح، فقدت أمك وفقدت أبوك. إحنا نراو الفقد هذي أو المصيبة هذي نهاية حياتنا في اللحظات الأولى متاع الحزن. علاش سيدنا يقول صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى؟ ما لازمش نحسوا أنه المصيبة ذي باش تفقد حياتنا. أكبر مثال مالك بن دينار اللي كان والعياذ بالله يرى في نفسه من أهل النار في الفساد. المصيبة اللي جاته وهذا القلق الذي اعتراه بموت ابنته، مصيبة حلت عليه، هي سبب نجاته. هل نحن ننظر للمصائب كنظرة مالك بن دينار؟ هل احنا قاعدين ننظر أنه المصيبة تنجم تكون باب متاع التوبة؟ هل فاهمين شنو معناها التوبة؟ نحن يعني قصة عجيبة جدا متاع

0: ما امتلك من مال أو متعة وعاش مالك بن دينار كل أنواع الأموال والمتعة ما كانش فرحان، كان ديما يلوج على متعة أكثر. جرب الشيء هذا بنفسه، ما لقاش السكينة في الملذات. وقتاش لقى السكينة؟ وقت اللي ماتت بنته. سبحان الله، وجدها في امتلاء قلبه بالإيمان، وجدها في امتلاء قلبه بالله، وأصبحت حياته عندها غاية ورسالة. كن هذا ما نفقده اليوم.
1: يعني قلت لك اختبار، لأنه عاش الاختبار ففهمه بطريقة أخرى وترجمه في علاقته بالله سبحانه وتعالى.
0: لأنه احنا فما باش نستعيش اختبارات حقيقية. شو معناها
1: لازم حصة أخرى؟ نعم. لأنه فما باش نستعيش اختبارات لكن ما تخرجش منها بالعبرة أو بالمعنى أو كيفاش ينجم يبدل ويغير ويشوف النظرة أخرى. نعم. نعرف الشيخ شنو تنجم تزيد، لأنه معاش عنا برشا وقت.
2: طبعا أنا لعلي أتكلم في مسألتين، فأقول أن قصة مالك من دينار لعل وخيانة من المستمعين يسمعوا يقول والله ما قالوا مالك وقصة توبته، طيب شو هي قصة توبته؟ فانه ماتت ابنته وراها في المنام وما الى ذلك، وخيانه باش يدخل اليوتيوب ويشوف
1: يعني. اكيد القصه اكثر نجمه
2: للامانه العلميه. يعني ليست شكل القصه هو الذي يخليك توقف، لانه من يعني خيانه كذلك من طلبه العلم اللي يسمعوا زي قناه الزيتونه ويتابعوا فينا اذاعه الزيتونه ويتابعوا فينا على قواعد المحدثين واهل التواريخ والسير. على قواعد المحدثين هذه القصه منكره. يعني لم تثبت بإسناد المتصل للشيخ، لكن هي يتساهل في العمل، لا إشكال في العمل بالحديث الضعيف أو بالأثر أصلا في التواريخ والسير، لا إشكال في ذلك. هذه المسألة الأولى، فما نعملوش منها مشكلة يعني بإذن الله تبارك وتعالى. العبرة منها قوله، وهذه باش نلقاها إن شاء الله نعملوا حلقة في قوله تبارك وتعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ما وقع مع سيد التابعين. يعني فضيل بن عياض يعني فضيلة. نفس الآية وهذه ثابتة لعلنا نتكلم فيها إن شاء الله تبارك وتعالى: إن الحزن إذا سكن القلب أورثه قربا أو زاده بعدا. فاعمل لما تريد أن تصل إليه وسلم أمرك له تسلم، فإذا عاندت فإنك مكسور. واعلم أن أسوار واعلم أن سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار.
1: نعم، يعطيكم الصحة، شكرا لكم. ربي يبارك فيكم إن شاء الله.
0: هو الوقت مع الشيك في إن شاء الله اللي تبعوا فينا على الفيسبوك، ونقول لهم فما خطوات عملية ينجم يعملها الإنسان حتى يغنم بحياة هادئة أو أكثر هدوءا. أبدأوا بصلاة الفجر، خليوا الصلوات هي ميزان أوقاتكم في اليوم والليلة، خصوا نصف ساعة يوميا للقرآن، حافظوا على أذكار الصباح والمساء تحميكم من الإنس ومن الجن ومن كل الشرور بإذن الله تعالى. مارسوا الرياضة، ارقدوا على بكري، ما تسهروش برشا السهر يغذي برشا القلق، واختاروا الصحبة الصالحة، وقلوا من مقارنة أنفسنا بالآخرين.
1: على حكاية السهر سبحان الله لقيت مقال علمي يحكي على السهر وكيفاش ينجم يأثر على المخ وعلى
0: وعلى
1: الدماغ،
0: يزيد منسوب يعني القلق والتوتر.
1: سبحان الله، يعني حاجة خطيرة جدا إذا كان الإنسان أثرت في السهر.
0: هيك تلقى الناس اللي يختموا بالليل متوترين برشا في حياتهم في علاقاتهم.
1: ربي يعاون الجميع إن شاء الله. يعطيكم الصحة، شكرا ليك أستاذة تسنيم إمام، شيخنا رمزي
2: بن شيخة،
1: شكرا لكم. سلام الشعري، يعطيك الصحة، ربي يبارك لك إن شاء الله. سوسن فرجاني كذلك مشكورة، ربي يبارك في الجميع. شكرا زاد لتعليقاتكم على صفحة رسمية لإذاعة زيتون القرآن الكريم. حفظكم الله ورعاكم. تحيات مريم فجاري، شهية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 27 من الآية الأولى من سورة الحجر إلى الآية 50 من سورة النحل بصوت القارئ مراد الجدلي برواية قالون عن نافع المدني.

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 27 من الآية الأولى من سورة الحجر إلى الآية 50 من سورة النحل بصوت القارئ مراد الجدلي برواية قالون عن نافع المدني.

0: أخلاق النبوة،
1: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين،
0: تنشئة على القيم.
1: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر،
0: إعلام هادف من القلب إلى القلب.
1: تريد أن تكون مؤمنا حقا؟ تريد أن تؤمن بالله ورسوله؟ سلوكك مع البشر في ضوء سلوكك مع الله.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.
2: التبيان في علوم القرآن، التبيان في علوم القرآن، نزكو بالتدبر، نزكو بالتدبر، ونغوص في العبر والتفكر، ونغوص في العبر والتفكر، نكتشف المعاني والبدائع، نكتشف المعاني والبدائع، ونحيي الحكم الجوامع، ونحيي الحكم الجوامع، في ضياء آيات الذكر الحكيم نرتقي بفهم كتاب الله العظيم. التبيان في علوم القرآن، التبيان في علوم القرآن، علم وبيان في خدمة القرآن. التبيان في علوم القرآن برنامج يقدمه الشيخ الدكتور محمد شتيوي، ويحاوره الأستاذ يوسف مزوز.
3: مستمعي إذاعة الزيتونة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج التبيان في علوم القرآن، صحبة شيخنا وأستاذنا الدكتور محمد شتيوي، أستاذ التعليم العالي بجامعة الزيتونة. سيدي السلام عليكم.
4: وعليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، والسلام على كافة مستمعي إذاعة الزيتونة الكرام.
3: سيد الكريم، مع التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، وقد قطعتم فيه بحمد الله عز وجل شوطا كبيرا، ووصلنا إلى قضية السمع في القرآن الكريم، والحلقة الفارتة وعدتمونا سيدي أن تتحدثوا عن السمع والاستماع والإنصات والإصغاء من خلال القرآن الكريم.
4: نعم نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. كنا في الحصة الماضية قد ميزنا بين أربعة مراتب: مرتبة السبع البيولوجية، مرتبة واللا إرادية، أو مرتبة الاستماع الإرادي،
3: نعم،
4: ثم مرتبة
3: الإصغاء،
4: الإصغاء اللي هي فيها ميل وجداني، ثم مرتبة الإنصات اللي هي سماع مرتبط بسلوك مبعد عن المشوشات.
3: نعم.
4: هذا التقسيم اللي ذكرناه له وجود في النص القرآني،
3: هو تقسيم قرآني.
4: نعم. عنا الآية الأولى اللي تحدث عن السمع، اللي هو الاستقبال العابر البيولوجي واللا إرادي. يقول الله تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه.
3: نعم.
4: مؤمنين صالحين إذا سمعوا اللغو، مش معنى هذا يعني أنت مؤمن مش تمشي تستمع للغو، سوف لن تذهب بإرادتك لكي تستمع اللغو، ولكن إذا كنت تمر تستمع لغوا، أو توجد في موضع
3: تضطر فيه لسماع
4: لغو. فالسماع هو هنا سماع إرادي، لا إرادي،
3: لا إرادي. نعم.
4: الآية الكريمة تشير بوضوح إلى أن المؤمنين لم يقصدوا الذهاب إلى مجالس اللغو، ولم يتعمدوا طلبه، بل وصل الصوت إليهم عرضا بحكم وجودهم في مجموعة أو في محيط.
3: هون هو سيدي، نحن في زماننا هذا أكثر زمن معرضون فيه لسماع اللغو،
4: لسماع اللغو
3: يعني يدخل علينا في هواتفنا وفي شاشاتنا،
4: تجيبك الإشهارات، تجيبك إعلانات، تجيبك كذا، وانت تعمل لك ويطلع لك منها، وانت تتفرج على حاجة مهمة تخرج لك إشهار الله أعلم. وأنت في الطريق تستمع، يعني فنحن معرضون إلى سماع كثير من الأشياء التي لا نريد سماعها، ليسمى سماع. إذن هنا
3: يعني هنا الآية كانوا تشير لنا سيدي أن المؤمن لا يستمع لله،
4: لا يستمع،
3: يسمع الله،
4: يسمع، أما مش مشيلوش مش يسمع، يستمع إليه عرضا. وإذا استمع، إذا سمعه عرضا، ينبغي عليه أن يعرض عنه. شوف الآية واضحة. وإذا سمعوا اللغو، مش استمعوا، استمعوا يعني مشاء وصلت عجبه،
3: قصد فما إرادة فما،
4: أما سمع ريد لا اسمع
3: مر عليه مرة.
4: إذن السمع هنا هو مجرد استقبال فيزيولوجي مادي بيولوجي غير إرادي. المحاسبة والتقويم وقتاش يجيوا على رد الفعل السلوكي. شنو رد الفعل؟ أعرضوا عنه. لو أنهم لو أن ذلك الأمر أعجبهم وجلسوا ليستمعوا لكان عليهم في ذلك وزر
3: إثم. نعم.
4: أيوة. ولكنهم أعرضوا عنه. نجيوا الآن إلى, إلى, إلى, إلى, إلى الاستماع.
3: نعم.
4: اللي هو استماع إرادي مش مجرد سماع عرضي. قال تعالى في سورة الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. أخبرنا سمعنا واستمعنا، من أكيد أنهم متعدين. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن فملول سمعوا هكذا دون إرادتهم، ولكن عندما وجدوا الأمر قد أوجد فيهم شيئا معينا فاستمعوا.
3: نعم.
4: لموا ولو حصلوا عملوا الاستماع الإرادي، يعني
3: انتقلوا من السماع للاستماع.
4: ولذلك هما نجم نقولهم هما لم يمروا صدفة.
3: نعم.
4: كاين هما كجاءوا بالذمة مش يحبوا يسمعوا.
3: نعم.
4: القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم يتلوه، بل وجهوا إرادتهم وحواسهم بتركيز نحو الصوت. استمع نفر،
3: ومثل سيدي قوله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون.
4: يستمعون لا لا جاءوا بالذمة، جاءوا يعني هنا جاءوا بمحض إرادتهم للاستماع.
3: وبعض المرويات سيدي كيف في الطبري يذكر أنه جن نصيبين هذو جاءوا من شير تركيا، وأنه إبليس أرسلهم حتى يبحثوا في الأرض عن مصدر أنهم منعوا السماع في السماء.
4: وإن لا ندري أشر أريد من في الأرض أم أراد بهم ربهم. المهم أنهم جاءوا خصيصا لكي يستمعوا، مش سمعوا لكي يستمعوا. استمع نفر، فلما تحقق لهم القصد والتركيز أدركوا المحتوى وتلقوا، قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. هنا الاستماع هو أداة البحث.
3: نعم.
4: والسمع في آخر الآية هو النتيجة المترتبة عليه اللي هو الإدراك والفهم. نجيو للإصغاء دو.
3: نعم.
4: ما قلنا الإصغاء هو ميل القلب، هو التفاعل الوجداني مع ما تسمعه الأذن عن قصد. والآية واضحة في سورة الأنعام: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. هنا يتحدث على شياطين الإنس والجن الذين يوحي بعضهم إلى بعض
3: زخرف القول
4: غرورا. هؤلاء وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا هكذا.
3: نعم.
4: الشياطين ذوما الذين يوسوسون ويوحون لأوليائهم.
3: نعم.
4: شو يقول ربي عليهم؟ ولتصغى إليه، شكون هو أفئدة؟ شكون تصغى إليه؟ هو الشيطان.
3: نعم.
4: أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه عجبهم وليقترفوا ما هم مقترفون.
3: يعني أثبت هناك تواصل بين الشياطين الإنس والجن.
4: أيوة. تواصل
3: وميل
4: محبة. وإصغاء ولين إصغاء ما عادش مجرد سماع بالأذن ولا بالفؤاد، فمن ميل قلبي يعني استنايا. قال ما قالش لتصغى إليه آذانه
3: أفئدة الأفئدة
4: بل أفئدة، مما يؤكد
3: أظن سيدي أنه هناك متعة في هذا
4: ما لا عجبه
3: في هذا الإصغاء.
4: أي.
3: لأنه ربي قال لربنا استمتع بعضنا ببعض
4: بالسمع عجبه ما كل قولك. إيش قالوا يعني هنا يؤكد لنا أن كما قلنا بكريكاية ولا في العصر الماضي أن الإصغاء هو عملية قلبية وجدانية لتصغى إليه أفئدة، تجاوزت المسألة الأذن والاستماع إلى الميل القلبي والوجداني. إذن هنا الإصغاء هو ميل داخلي تأثر بطبيعة الحال. الآية ذكرت لنا مثل نموذج سلبي، ويجب أن يكون العكس، النموذج الإيجابي يكون بالإصغاء، أن يميل قلبك لاستماع القرآن الكريم. والدليل وكعلاش ارتبط بالرضا وليرضوه، والرضا وعملية القلبي قلبية.
3: نعم.
4: ثم بالسلوك
3: يقترف
4: ما هم مقترفون.
3: يعني هذا الإصغاء جعلهم يستمتعون ويرضون به، ثم يميلون إلى الفعل والتطبيق.
4: أيوة. يميلون إليه بقلوبهم ويرضونه ثم يمارسونه بطريقة عملية سيئة. جينا لكلمة الإنصات. مقصود بالإنصات كما قلنا هو التركيز الذهني المقرون بالصمت، بصمت الجوارح وثباتها والآية المعروفة في الآية: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. راه مش تكرار، مش استمعوا وأنصتوا، مش تكرار لا. وعن زاد حتى حديث نبوي: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا كذا كذا، وإذا قرأ فأنصتوا.
3: فأنصتوا
4: لا أنصتوا يعني ما تقرأوش معه، أسمع واسكت، لا تعد معه القراءة. وكعلاش هذه تنبيه مهم للذين يصلون خلف الإمام والإمام يقرأ جاره: لا تحرك بلسانك لتقرأ مع الإمام.
3: نعم.
4: فأنصتوا. إذن الدلالة هنا بين الاستماع والإنصات هي قاعدة ذهبية: استمعوا له أمر أو استماع اللي قلناه اللي شفناه يعني بتوجيه القلب والعقل لفهم المعاني. أنصتوا ما قلنا الإنصات.
3: نعم.
4: بعد تالي قال: أنصتوا هو أمر بترك كل ما يشغلك عن السماع، وخاصة هنا هو السكوت التام اللي هو فعل ظاهري. إذن الخلاصة
3: نعم.
4: هذه الآيات اللي شفناها أثبتنا من خلال الشواهد اللغة العربية والآيات وحتى الحديث النبوي أن القرآن والسنة يتعاملان مع الإنسان ككيان متكامل. كيفاش يبدأ؟ يبدأ بأذنه السمع، ثم تختبر إرادته الاستماع، تستمع بالإرادة، ثم تقيس ميل قلبه
3: الإصغاء،
4: ثم تنتهي بانضباط سلوكه وجوارحه اللي هو عملية
3: الإنصات.
4: بيه؟ لو أننا الآن انتقلنا لكي نتكلم على هرم التلقي أو على درجات السمع، وهذا مهم جدا. لطفية الحال تحدثنا سابقا على ما يسمى بالسماع البيولوجي. السماع البيولوجي ما يحققش المعرفة. ما لعنا درجة الأولى، الدرجة الأدنى للسماع هي السماع البيولوجي. الأذن تتلقى الذبذبات الصوتية، لكن إذا لم يكن لديك الأدوات المعرفية لتفكك تلك الذبذبات فأنت لن تفهم شيئا. ولذلك حاسة السمع تنقل إليك الصوت أو تنقل إليك كلاما.
3: نعم.
4: تنقل إليك كلاما باللغة الصينية. ما يحصل اللقاء البيولوجي، لكن إذا لم تكن لدينا ذاكرة، لم تكن لدينا معلومات عن ذلك، عن تلك اللغة، لا نستطيع أن نفكك الشفرة. فهنا يسمى مجرد حصول معلومة إلى فدان لكنها لا يترتب عليها فهم. ولذلك هنا العائق إما يكون طبيعي، الطفل الصغير لا يفهم كل ما يقوله الكبار، أو أعجمي، أنا لا أفهم اللغة السواد الإسبانية أو أي لغة، فأنا لا أستطيع أن أفهم ولا أرى أرقام ولا معادلات رياضية، لا
3: أستطيع فكها،
4: ولا الدواب. الدواب تسمع كلام وتمجين بعد الاستشهادات، يعني هي عبارة على نداء وأصوات، مجرد حصول أصوات بيولوجية. فالقيمة الدلالية إذن في الآية هنا، أو عنا الآية، وقتها قال: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يعني هنا القرآن ينفي عن الذي رفض الحق إنسانيته المعرفية.
3: سبحان الله. نعم.
4: يرد إلى مرتبة تعتمد على الغريزة الحيوانية الحسية فقط، فالصوت موجود ويطرق أذن الحيوان، لكن الشفرة مفقودة، فلا يستطيع الحيوان أن يفككها. إلا هنا يفهم فهم عام أن مولاه مش يقول له امشي وإلا تعال، كما كيف ندي وإحنا الحيوان القطوسة كيفاش نقول له ولا هكا ولا.
3: نعم.
4: أي حيوان ما عنده كلمتين بعض إشارات يفهمها، يجي يمشي بعد إلى آخره، الأكثر الأقل. يعني قال لا، كمثل الذي ينعق بما لا يسمع. الحيوان إيش يسمع؟ يسمعك النداء،
3: دعاء تدعوه
4: ولا نداء،
3: ولا نداء، ولا نداء، ولا نداء، ولا نداء، ولا نداء،
4: إلى آخره، هكذا. من هذه السماع البيولوجي الأول.
3: وهذا ربي ذكره حتى في وصف المنافقين في القرآن.
4: أي.
3: لما يسمعون القرآن فماذا قال آنفة يقولون؟ أي. يعني محضروا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم.
4: لكن ما سمعوش.
3: سمعوا الوحي وسمعوا كلام الله ولكن يقولوا ماذا قال أي. آنفة؟
4: أيوه.
3: يعني كما اللي يحضر معاك ويبدأ عقله مش
4: حاضر.
3: مش حاضر فهمني.
4: بعدين صار بيحاول يتحدث على مراتب أنواع الناس في التعامل مع سماع القرآن الكريم.
3: نعم.
4: من السماع الأول هذا سماع
3: البيولوجي.
4: بيولوجي.
3: نعم.
4: السماع المعرفي بعدين يجي السماع المعرفي. هنا الخطورة. السماع المعرفي قد يكون أجوف. هذا ما قلت المنافقين يسمع ولكنه ما يسمعش. هنا تقع عارف اللغة. يعرف المنافق يسمع القرآن ويعرف اللغة ويعرف المعاني بتاعها. ولكنه بما أن لديه عائق فكري ولا عائق من الشهوة وعوائق من الهوى فإنه لا يفقه ما يسمع. يعني السامع هنا يفهم اللغة وينجم يعرف الكلام هذاك لكنه عطل إرادة الفهم لعدة عوائق فلا يولي سماع أجوف لأنه ليس لديه إرادة فعلية للسماع. العائق الهواء العناد الانفصام بين النظرية والتطبيق وهذا موجود في الآية يعني ثم يحرفونه
3: من بعد ما عقلوه,
4: يعني هذه تشير إلى أخطر الحالات الإنسانية هي خيانة المعرفة. هنا يولي الفهم حجة على
3: صاحبه.
4: على صاحبه. بعد تلي ذروة الاستجابة من عن السماع الأجوف. سمع ولكنه ما فهمش. ولا ما حبش يفهم. مش ما حبش. سماع التنزيل والامتثال.
3: هذا سيدي خليه الحلقة الجاية إن شاء الله.
4: بيحاول الله.
3: لأهميته.
4: أي نعم.
3: لأنه هذا اللي نحن مطالبون.
4: هذا
3: مطالبين به.
4: يستمعون القول فيتبعون أحسن.
3: أحسنه. نعم. بارك الله فيكم سيدي ونفع الله بما قلتم. مستمعينا الكرام إلى هنا تنتهي هذه الحلقة. نشكركم على المتابعة. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: التبيان في علوم القرآن. التبيان في علوم القرآن. نزكو بالتدبر ونغوص في العبر والتفكر. نكتشف المعاني والبدائع. ونحيي الحكم الجوامع. في ضياء آيات الذكر الحكيم نرتقي بفهم كتاب الله العظيم. التبيان في علوم القرآن. علم وبيان في خدمة القرآن. التبيان في علوم القرآن برنامج يقدمه الشيخ الدكتور محمد شتيوي ويحاوره الأستاذ يوسف مزوز. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية من القلب إلى القلب.

أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون

فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قرآن يتلى من مشارق الأرض ومغاربها.
1: طه،
2: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
0: مزامير زيتونية،
3: الصلاة والسلام عليك.
0: أصوات تونسية،
4: يا ربنا يا من بعثت محمدا.
0: آيات بينات تصاحبكم آناء الليل وأطراف النهار.
5: بسم الله.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: إشهار.
2: هذا البرنامج برعاية
3: سبرة طبخ المبدعين.
1: إشهار.

0: فقه الحياة، أسئلة من صميم حياتنا اليومية، نبحث لها عن جواب لتصحح لنا المسير في دار الدنيا. فقه الحياة، فتاوى على المباشر مع هيثم الإمام وفضيلة الشيخ الدكتور زهير الجندوبي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل كتابه المبين على رسوله المصطفى النبي الأمين، فشرح به صدور عباده المتقين، ونور به بصائر أوليائه العارفين، فاستنبطوا منه الأحكام، وميزوا به الحلال من الحرام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبده ورسوله، القائل فيما صح عنه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم فقه الحياة، لنجيب على استفساراتكم وتساؤلاتكم الفقهية التي تريدون على الرقم 71-136-000. أعيد ذكر الرقم 71-136-000. حصة اليوم الخامس من شهر صفر 48 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الموافق 20 من شهر جويلية 26 و2000 ميلادية. يرافقني في هذه الحصة ومن وراء الأجهزة التقنية

0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي ليك الأخ سالم الشعري، وكذلك في التنسيق العام الأخت سوسن فرجاني، تحياتي ليك سوسن. ويتولى الإجابة على أسئلتكم فضيلة الشيخ الدكتور سيدي زهير الجندوبي حفظه الله وأبقاه. شيخنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وعندي ملاحظة من الحصة الفارطة، وقت اللي تسألنا على الإنسان اللي ما خلصوش في الأجر متاعه، وكان ما خلصوش ما أعطاهش مستحقاته بعد ما خلصوا في الأجرة متاعه كاملة.
0: نعم هذا النجار اللي عملوا البيبان،
1: أذكره أنا صحيح. أنه لابد أنه المسلم يكون فطن وحذر
0: وما تخلصش
1: وضروري فما شكون اعتراض، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه. هذا الحديث أولا هو حديث ضعيف، معناه صحيح.
0: نعم،
1: يجب أن نفرق بين الضعف وبين صحة المعنى. معنى الحديث صحيح، لكن أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه من إنجازه
0: لعمله،
1: مش قبل إنجاز العمل.
0: صحيح،
1: لابد أن نفهم اللغة العربية وهي الأساس في فهم القرآن والسنة. المفروض أنه الأجير يقوم بإنجاز عمله بعد إنجازه تاما متقنا
0: مباشرة،
1: عند ذلك مباشرة قبل أن يجف عرقه أعطيه حقه.
0: صحيح، وهذا التعجيل هو دعوة للنبي صلى الله عليه وسلم لنعجل بخلاص مستحقاته عند أداء العمل.
1: ثم إن الواقعة
0: يقول لنا
1: واقع كل الصنايعية أنك إذا كان خلصت في فليساته صعيب شوية أن ينجز لك العمل متاعك.
0: الله المستعان. على كل أنا قبل أنا كذلك عندي هكا ملاحظتين يعني أو حاجتين نحب نقولهم، خليني نقول مش ملاحظات هي، لكن قبل ذلك نحب نرحب بالزميلات والزملاء اللي معنا في الاستوديو. أختنا مليكة قسام شريف، خدمة لا روحك مليكة رب عينك، وكذلك زميلتنا مريم فجاري، تحياتي لك أيضا مريم، مرحبا بكم. زادة ما عندناش باش نضيفوهم وما نقولهم مرحبا بكم. على كل
1: أنا عندي آمين
0: يا رب إن شاء الله. فقط أنا أريد أن أذكر المستمعين والمستمعات أن باب التسجيل لعملية الحج انطلق اليوم من 20 جويلية إلى يوم 20 أوت. ما عليهم كان يدخلوا للموقع الرسمي لوزارة الشؤون الدينية، اللي مسجل يعاود يحين التسجيل متاعه ويرد باله باش ما تضيعش عليه الأقدمية في السنوات. وما تقوليش يا راني أنا مازال 10 سنين تو نبدأ نقيد، ابدأ قيد من تو وربي يسر لك ويسهل لك إن شاء الله بحول الله تعالى.
1: نحمد الله أنه كل الزميلات والزملاء هم في عصرنا هذا، وإن شاء الله في العصور القادمة مش يقولوا كانوا علامة مميزة لإذاعة الزيتونة
0: إن شاء الله يا
1: مثل كانوا المؤسسين الأولين كانوا طبعا. كذلك علامة مميزة لإذاعة الزيتون
0: إن شاء الله. يعني إحنا إذا سنقارن نفسنا بسيد عبد الرحمن
1: ألسنة الثناء التي نراها في كل مكان،
0: ربي يرزقنا الإخلاص، إحنا نقول ربي يرزقنا الإخلاص، لكن العين عمرها ما تعلى على الحاج.
1: الحمد لله،
0: يبقى التأسيس هذه يعني تبقى علامة ربي يجعلها لهؤلاء الذين سبقونا.
1: الثبات أعظم من التأسيس.
0: طيب أنا هنا سأسكت. إذا مع شيخك لازمك تسكت.
1: ربي ثبتنا على
0: طاعتك. ربي يحفظك، آمين يا رب. الملاحظ الأمر الثاني سيدي، أنا رأيت شيئا في طريق السيارة أعجبني فأردت أن أتحدث عنه في دقيقة واحدة، وهي سقيا الماء. النبي صلى الله عليه وسلم أشار لما سئل عن أفضل الصدقة قال سقيا الماء، هي من أعلى الدرجات ومن أفضل الدرجات. فرأيت شابا يوزع في بعض القارورات متاع الماء وهي باردة شوية على الناس في هذا الحر الشديد، أنا لا أعرفه وأنا دعيت له على كل، هو أيضا ما يعرفنيش وما عرفنيش، ولكن أنا لعله يكون يسمع في إذاعة الزيتون. على كل نحب نقول له جزاك الله خيرا وبارك الله فيك، ورغم أني ما خذيتش الماء أنني سررت جدا بالفعل اللي يعمل فيه الحقيقة معناها، فحبيت هكا أشيد بهذا الفعل وبهذا العمل. قلوا جزاك الله خيرا وربي يبارك فيك، تدخل السرور على المارة من خلال قارورة ماء هكذا، يعطيك الصحة. وكذلك حتى المستمعين اللي عنده حيوانات أو قطط أو يعرف عصافر زادة يحط لهم الماء، طقس حار، ربي برد علينا باللطف إن شاء الله، وربي إن شاء الله يحفظنا ويحفظ بلادنا. هذه تقريبا الملاحظة اللي حبيت نقولها
1: الحمد
0: سيدي
1: لله.
0: الحمد لله رب العالمين. أستسمحكم في استقبال أولى الاتصالات الهاتفية، نقول السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: أهلا وسهلا سيدي، مرحبا.
2: السبتي من ولاية الكيف.
0: السبتي هكا سمعت بالصحيح. مرحبا سيدي وبأهلنا في الكيف. تفضل سيدي الغالي.
2: بارك الله فيك. وهذا بالله سؤالي دكتور زهير، سي زهير جندوبي.
0: ايوه.
2: النية في الوضوء والصلاة بس صغيرة، يعني نجي انا مثلا انا قاعد مش بس نتوضا مثلا. يجيني تلف نقول اللهم اني نويت الوضوء والصلاة كذا كذا ولا لا؟
0: حاضر حاضر.
2: وكذلك الصلاة.
0: حاضر سيدي حاضر.
2: والسؤال الثاني خويا هيثم.
0: اي.
2: في صلاة الجنازة الإمام كبر ثلاث تكبيرات برك على صلاة الجنازة.
0: طيب صلحتولوش أنتم بمعنى صلحتولوش؟
2: حاضر. ما كلمني واحد توا وصوعني ومشيوا حتى المصلين ما صلحوش
0: ليه. هما متأكدين وعن وسلموا معاه وإلا ما سلموش معاه وزادوا التكبير الرابع وسلموا واحد.
2: لا ما زادوش حتى يسلموا معاه، من بعد ما هزوا الجثة مشوا دفناء وقعوا حوار في الجامع كيفاش وصل عمل في التكبيرات بركة.
0: قعد هما خلاو الإمام بحذاهم وقتها ما صلحولوش وهو روح وهما ولاو يتناقشوا.
2: ما قالوش ليه مشكلة.
0: سبحان الله. طيب خير إن شاء الله. أنا أطرح
2: السؤال الثالث. تفضل سيدي. بالله توا زوجتي توا سلفني توا.
0: تفضل سيدي.
2: تقرا ديما عند تقرا الولد نتاعها ما تيسر من القرآن. قلت لي في الصيف توم تعرف واحد يمتلبسش يعني اللباس الشرعي. كي تلقى السجدة في القرآن يعني تنجم تسجد هكاك ولا لازم تلبس اللباس يعني الشرعي
0: كامل. واضح واضح واضح. ربي يحفظك سيدي، بارك الله فيك. شكرا جزيلا، بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. سيدي اتصال آخر، نقول السلام عليكم. الله يسلمك، مرحبا. أختي الصوت متقطع، ممكنش يتغير مكانك باش نجم نسمعك بالباهي، لأنه التغطية متاع الشبكة ضعيفة شوية في البقعة اللي انت فيها. هذا اللي يبدو لي طبعا. نعم
3: تسمع فيها
0: الآن؟ سمعتك الجملة الأخيرة، سمعتك. مرحبا.
3: أمي.
0: لا ما سمع. أم شنو؟ ما سمعت. أختي الكريمة راني مش نسمع فيك بالباهي للأسف الشديد. ماذا بينا لو خيالنا اللي باش يكلمونا يكونوا في مكان تغطيته على الاقل تكون مقبوله، اش نجموا نسمعوهم. عندنا اتصال اخر سالم، يلا. موجود موجود الاتصال ولا مازال؟ طيب نجيب ان شاء الله سي السبتي في اثناء التواصل مع المستمعين ان شاء الله. شيخ، مساله النيه في الوضوء وفي الصلاه، هل المسلم ان يتلفظ بالنيه في كلتا العبادتين؟ وانا نزيد حويجه اخرى، متى تكون النيه في هاتين العبادتين؟
1: إنما الأعمال بالنيات، الحديث مشهور معروف. نعم. وهنا الأعمال التي تقع عبادة، المعاملات لا تحتاج إلى نية، لكن ما يقع عبادة يحتاج إلى نية. والنية هي القصد، أن تنوي في قلبك دون تلفظ. نعم. ما عدا في الحج والعمرة فنقول لبيك اللهم حجا لبيك اللهم عمرة.
0: نعم.
1: لكن في الوضوء وفي الصلاة النية لابد منها، هي واجبة، وهي التي في قلبك، حتى أن لسانك إذا اختلف مع قلبك فالنية التي
0: في القلب
1: هي التي تعتمد، هي النية التي في القلب.
0: صح.
1: لكن لو أن أحدا موسوس مثلا.
0: نعم.
1: للأسف الشديد وتلفظ،
0: ربي يشفي الجميع،
1: آمين يا رب العالمين، فلا شيء عليه بإذن الله تعالى. ولكن مكروه أن الإنسان يتلفظ بالنية.
0: جميل. متى تكون هذه النية يا شيخ؟
1: بالنسبة للوضوء كنا نحددها بالنسبة للعلماء وفي دروس العلم.
0: نعم.
1: أمام طلبة العلم فنقول أن النية مطلوبة في الوضوء عند أول فرض.
0: صحيح.
1: ولكن لو أنه بدأها منذ المستحبات، غسل اليدين، فلا بأس بذلك.
0: جميل.
1: وهذا التحديد في الحقيقة كما قلت هو للطلبة، وكما قال الشيخ محمد سعيد من تمحلات الفقهاء،
0: نقول عند بداية العمل أو الشروع فيه،
1: لأن النية متواصلة رغم أنوفنا.
0: نعم. في قلبك أنت فشخة تعمل
1: أنت بمجرد وقوفك أمام الحنفية وفتحتها، لو سألك سائل ماذا تفعل ستقول إن يتأبرد مثلا فهي ليست عبادة.
0: نعم.
1: أو تقول عندي قذارة في يدي فهذه ليست عبادة، أو تقول سأتوضأ
0: وهنا عبادة،
1: نية العبادة.
0: ومثلها في الصلاة بحول الله. طيب بارك الله فيكم سيدي، معنا اتصال هاتفي نستقبله، نقول السلام عليكم.
4: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. سيدي مرحبا.
4: أيوه أهلا أخوي عيسى.
0: ربي يحفظك. الحمد لله بخير.
4: سيدي الشيخ.
0: الله ينصح بارك الله فيك. ذكرني بالاسم سيدي. ذكرني بالاسم سيدي.
4: اسم عمر بروك.
0: مرحبا سي عمر، من أي ولاية؟
4: من ولاية زغوان.
0: من زغوان، مرحبا سيدي وبأهلنا في زغوان، تفضل يا سيدي.
4: ميرسي يا رحم والديك.
0: يعيشك.
4: بربي أنا عندي فلوس وصلت للنصاب.
0: أها.
4: وما ما عنديش معناها الدخل مدخول معناها يومي معناتها الشهر ولا تجاره ولا حاجه مدخل هي من فلوس هذوكم في سبب هذوكم معناها وصلوا للنصاب ومحبسين معناها ما لا يزيد ولا لا ما نجيبش عليهم جمله بالكل.
0: وعندهم اكثر من عام عربي قمري معناها
4: نعم
0: بلغوا عام قمري
4: اي بالقمري نمشي
0: لا يعني عندهم مثلا ننتجاوك رمضان عمناه والوصل رمضان اللي من بعده مثلا هما في النصاب هكا
4: لا عندي عامين وثلاث سنين قاعد نخلص
0: النصاب واضح سامحني تفضل مال ايوه
4: اثناء قلت خويا خليني نسال انا عندي بالنسبه عندي امي في الدار باركه في الدار معنى لا عندها لا دخل يعيش لا دخل لا مدخول وعندي ناس شهريه كل شهر معناها نعطيها معناها ما عنديش ممزية
0: واضح
4: أنا بالنسبة لليوزن السنة قلت خليني نكلم خويا هيثم
0: يعني هل الزكاة تعطى للأم؟
4: أي نشوف فيها أمي مستحقة برشا خاطرنا الشهرية اللي عندي معناها ما تكفيش معناها باش نقسم أنا وياها ما تكفيني لأنها لا هي معناها في
0: الكبير طيب.
4: وهي ديما مريضة معناها عندها ثلاثة مروضات حبيت نسم شوف رندراء أنا يعني نجم نعطيها الفلوس هذه تستحق الدوي بها تزيد معناها مع الفلوس اللي نعطي لها فيها وإلا لا خاطر الفلوس اللي نعطي لها فيها ما تكفيش
0: أنت تو باش تعطيها الزكاة تقصد مش باش تعطيها جزء من المبلغ المدخر
4: لا لا لا لا, لا يعني الزكاة
0: واضح.
4: أنا طيب. عندي شهرية قاعد نصرف فيها عليها
0: طيب حاضر يا سيدي
4: وعندي ما عرفش خويا هيثم نجم
0: تفضل
4: أنا قبل صلاة الفجر ديما معناتها موجود في صلاة الفجر ديما معناتها
0: الحمد لله أيوه
4: قبل صلاة الفجر نشوف في حلمة
0: باش نفسر الرؤية معناها
4: أي رؤية من رأت
0: لهنا والله له يعني بين قوسين يعني مش من اختصاصنا للأسف سي عمر سامحني
4: مش مشكلة أخويا الغالي
0: تحتاج إلى اختصاص وتحتاج إلى أمور أخرى وهذا للأسف مش اختصاصنا ربي يسر لك أمرك إن شاء الله ونقولوا لعلها رؤية خير إن شاء الله ربي يحفظك إن شاء الله بارك الله فيك بارك الله فيك شكرا سيدي السلام عليكم ورحمة الله معنا اتصال آخر شيخنا نقولوا السلام عليكم
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا
5: أسلام أخويا هيثم
0: الله يسلمك مرحبا بي الحمد لله ربي يحفظك ربي يثيبك ذكرنا بالاسم
5: عايش بالله عندي
0: ذكرني بالاسم
5: عندي بنتي اسمي وحيد هاي
0: مرحبا من أي ولاية أختي وحيد
5: ولاية نابل
0: تفضلي يا لله ايوه
5: عندي بنتي عايشه في الخارج ولات عندها قلق من ناحيه المحرمه يعني ولا يغزل بنظره مش باهيه ولا يتبعوا فيها ولا ما تهضرش حاجات عاد تحكي فاش شنو لازمها تعمل وعندي سؤال اخر
0: معناها هي تخدم شنو تعمل يا اختي وحيد هي تخدم معناها
5: هي تخدم
0: وهي تحب تنحي الحجاب في خدمتها
5: هي مش هي خلي تخدم فيها ما عندهاش قلق فيها
0: الحمد لله
5: عندك قلق في كي تخرج برا من الخدمه ما عندهاش الخدمه مرتاحه فيها
0: الحمد لله
5: انا قد كي تخرج مثلا تخرج وحده ولا حاجه فما شكون يتبع فيها فما شكون يعني حتى بالاشاره يعمل لها كيف معناتها قلق ولا
0: اي نعم هذو من مساله المتعصبين والناس هذو الله المستعان
5: هي معناتها البلاد في ايرلندا ذي معناتها
0: لا انا ما انا ما يهمنيش في اي بلدان ما يهمنيش في البلدان ولكن المهم
5: هي في بلد هي كبلاد ذي قط مسالمه السنه ولا فما قلق
0: طيب ان شاء الله
5: مش مسلمين مسالمه يعني
0: عارف عارف عارف, عارف عارف عارف فهمت فهمت عندك سؤال اخر اختي وحيده
5: سؤال اخر قد فما كان فما حانوت معناتها مسالمين يشوفوا منه اللحم حلال قد الحانوت هذا يسكر وقالت لي يعني هو الدجاج معناته كل يعني قالت لي تو ما ندرى يعني تقعد عايشه على الحوت ولا كيفاش تعمل هو يعني فما حتى بلاصه اخرى تشري منها بعيده برشا يعني تنجم تمشي مسافه بعيده باش تشري كيما نقول احنا يعني ما نعرفش من كلمتها ما نعرفش
0: نحكي فيها عندهم فريجو في الدار
5: الطريق واي عندهم اي
0: طيب اي بحول الله محلول ان شاء الله اي الله يبارك فيك
5: ان شاء الله
0: يا رب يحفظك ان شاء الله. الله بارك الله فيك
5: نعم انا بسيط مش بقى.
0: تفضل
5: بنتي قالت لك هي مع رجلها على بنتي الاخرى رجلها في الخارج وهي هنا
0: اها
5: قالت ساعات يقعد بالعام وعام ونص هكا ما يجيش قالت لك انا راه يحرم عليها ولا
0: شنو اللي يحرم عليها
5: يعني خاطر معناتها ما يجيهاش ديما يقعد العام ونص ما يجيش معناتها
0: ربي يهنيهم
5: العباد قالوا لها بكشي
0: العباد قل لهم العباد كل حد يتلهى في روحه ويسيبوا الناس في حالهم وربي يهنيها وربي يعطيهم الوقت الطيب ويسر لها امرها ان شاء الله طيب واضح بحول الله بحول الله ربي يحفظك إن شاء الله شكرا جزيلا بارك الله فيك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طيب شيخنا نجيب سي السبتي من الكاف قال في صلاة الجنازة كبر الإمام ثلاث تكبيرات والمصلي يعني الناس اللي وراه يصليوا معاه في الجنازة ولا واحد نبهه دفنوا الميت ومن بعد الإمام روح ولات النقاشات صحيحة مش صحيحة ودخلوا حبارة في الناس فيسأل عن حكم تلك صلاة على صلاة الجنازة يا شيخ
1: هو يجب أن يسأل عن حكم تقدمه لصلاة الجنازة
0: الإمام مش هو مش هو اللي تقدم لا هو يقول لك الإمام هو قال لم أكن حاضر
1: حتى الإمام
0: أي.
1: حتى الإمام كيف يتقدم وهو يجهل أبسط المعلومات التي أجمع عليها الناس قديما وحديثا ما من مسلم إلا ويعلم كبر عليه كأربع إيش معنى؟ يقول لك فلان كبر عليه أربع يعني مات مش تكبر عليه صلاة الجنازة أربع تكبيرات
0: نعم.
1: هذا وقع فيه الإجماع للأسف شفنا الحالة هذه وشفنا كذلك من يزيد
0: والله يزيد يا شيخ بين قوسين
1: نعم.
0: قد يتك على أقوال ضعيفة قد
1: لا مش ضعيفة هي ليست ضعيفة هي أقوال صحيحة ولكنها نعم. متروكة وقع متروك. الإجماع انتهى
0: انتهى نعم لا صحيح
1: لأنه الإجماع حجة قطعية
0: نعم.
1: إذا أجمع الناس فلا يجوز للمسلم أن يخرق ذلك الإجماع
0: دخل وإلا في فتنة. وإلا دخل الناس في فتنة نعم. وفي حيصة بيس الله طيب. المستعان
1: نقص على أربع تكبيرات لا تصح به صلاة الجنازة وعليه وعليهم ولا على الأقل واحد منهم أن يذهب إلى القبر ويصلي عليه ويعيد صلاة الجنازة لأن هذا الرجل لم يصلى عليه
0: نعم. أنا مشكلتي مش في الإمام الإمام قد يسهو سبحان الله جل من لا يسهو شيخ قد أكبر ثلاث تكبيرات الإشكال أن المجموعة في بالها وسكتوا ولا واحد سبح وأنا قلت أشرت لعله بعضهم صلاتهم صحيحة قلت لعله هم زادوا التكبير الرابعة ويبقى الإمام صلاته غير صحيحة ولكن المأمومين وراءه صلاة الجنازة متاعهم صحيحة قلت قال لي لا الكلهم تبعوه سلموا والإشكال بعد الدفن الإمام روح ووقتها ولاو يحكيه هنا أنا منلومش الإمام برشا قد منلوم الخيان المصلين اللي معه يعني لا هو مازال غادي قلتوله لا وقت الدفن قلتوله خليته لين كملت كل شيء وبعد ذلك تحدثتم
1: على كل يصلون على القبر
0: خير إن شاء الله
1: لأن لم يصلى عليه
0: نعم.
1: ولا يعتد بها
0: الله المستعان شيخ سؤالنا الموالي أو سؤاله الموالي يقول زوجتي تقرأ وردها في القرآن وتعرف أن الطقس حار ربي برد علينا باللطف شيخنا فالإنسان يكون متخفف من الثياب تقول لك عند سجود التلاوة هل تسجد للتلاوة هكذا وإلا لا
1: سجود التلاوة هو جزء من الصلاة
0: نعم يشترط فيه
1: نعم تجب له الطهارة والستر واستقبال القبلة كل شروط الصلاة هي من شروط سجود التلاوة
0: نعم.
1: وبالتالي لا يجوز أن تسجد سجود التلاوة وهي عارية الرأس وعارية الأطراف
0: طيب بارك الله فيكم شيخنا سي عمر من
1: ثم هو سجود التلاوة ليس واجبا
0: لا ليس ما احنا ما قلناش واجب احنا نتحدث على
1: ممكن يسر باش تواصل التلاوة متاعها والأولى
0: الأولى تأتي به نعم.
1: الأولى أن
0: تخلي بجنبها معناها نقولوا نعم. نحن لباس تلبسوا فيسع وتنحي فيسع وعند سجود التلاوة سي عمر من زغوان شيخنا يقول عندي مال وصل للنصاب
1: نعم.
0: وأنا عندي مدخول يعني دوب في الدوب نقول وإحنا شهريتي الدوب في نعم. الدوب ونحي منها في جزء الأمي هو قال كلمة على كل أنا دونت أمامي في الكراس قال باركة هو يقصد بها جالسة في الدار ومريضة لكن مش علي هو أنا على الناس الكل ماذا بينا عند التكلم على الأم أو على الأب نحاول أن نختار ألفاظ يعني ما تحيش بشيء من السلبية والمعاني هذه ماذا بينا نختار أفضل الألفاظ من البر أنا خايف للأم تبدأ تسمع فيه في الإذاعة
1: صدق عليا
0: أيوة وقد تتحسس من هالكلام أو شيء فيدخل في قلبها شيء منه وكهو فقدت. احنا نختار الالفاظ ربي يحفظها وربي يحفظ لك الوالده. يقول لك شيخ انا نعطيها ومش مزيه من شهريتي، لكن كي نعطيها نكبس برشا السنتوره، نجمش نعطيها من فلوس الزكاه لانه هذوكم قاعدين في حساب لا يزيدوا ما يزيدوش، يعني هما ينقصوا ما يزيدوش.
1: من بلغ نصاب الزكاه فهو في ميزان الشرع غني.
0: نعم،
1: وهذه ملاحظه كانت كرهان الشيخ محمد الشيخ محي الدين قادي
0: رحمه الله عليه،
1: يعني نقرأ عنده عليه في الزكاه، وهو يبين ان الزكاه ليست فيما هو منصوص عليه في كتب الفقه، وانما تتجاوز ذلك حسب الاصل الذي قرره الامام مالك من ان كل ما يقتاته الادمي ويدخر في زكاه. قالوا الا فكيف نعتبر من عنده 25 وبا قمح ولا 25 وبا شعير
0: خرج
1: هذا يا غني
0: خرج الزكاة،
1: واللي لا. عنده 25 وبلوس
0: اللي هو أكثر وأغنى نعم.
1: وهو مما يؤكل ويدخر
0: الآن
1: نعم. وحتى تقول لي كان فاكهة، نقول لك كان فاكهة، لكن الآن يوم أصبح في أطباق الفطور نعم. خاصة فطور الصباح مدي ليس في الفاكهة بل في الأكلة الرسمية التي يقتاتها الإنسان ويقيم بها أوده
0: نعم.
1: هذا كلامه رحمه الله تعالى.
0: رحمة الله عليه.
1: وبالتالي ما دام غنيا وعنده نصاب فلا يفكر في قضية الزكاة ولا الصدقات لوالده ووالدته وأخته وكل من يتجب عليهم نفقته،
0: نعم،
1: وإنما يعطيهم من حر ماله، لأن نفقتهم واجبة، نفقة متاع الأم
0: واجبة، الفقيران واجبة على
1: وهنا يجينا هالحق هذا كيفاش يؤخذ من حديث هند،
0: نعم،
1: لما قتلوا إن أبا سفيان رجل شحيح أفأخذ من ماله دون علمه، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. الأم هذه من حقها أن تأخذ من مال ولدها رغم أنفه.
0: لا هو مش ناكر شيخ، نعم. أنا أعطي لأمي وما نعم. عندي شمزية، فقط يسأل عن مسألة لا. هذه الزكاة. إذن الأم ومن يجب عليه أن ينفق عليهم شرعا ما يعطيهمش من الزكاة،
1: أن ينفق عليهم نفقتهم الواجبة وهم شركاء له في ماله.
0: واضح بقدر الحاجة
1: طبعا،
0: مش ما هو واحد يجي يأخذ على إطلاق يقول كذا عاد الزيتون قال شركاء معه في المال تولي البو والأم يقول له أقسم الدار وش نعطي الخوك وأختك، وتولي إشكاليات أخرى
1: على فكرة بقدر الحاجة. من قبل ظلم ظلم الآباء بأخذهم من ولد لإعطاء ولد آخر،
0: نعم،
1: هذا لا يجوز.
0: واضح،
1: تأخذ نعم. من مالك لنفقتك
0: ونفقت
1: من يجب نعم. عليك نفقته، مثل نعم. الأب محتاج والأب عنده زوجة ثانية مش الزوجة أم وأم
0: هذيك نقوله ماتت ومتزوجة
1: يجب نفقته هو ونفقته،
0: ما يقولش هذه مرت بابا أنا ما نصرفش عليها أمي الله يرحمها. أيوه. بارك الله فيكم شيخنا، أستسمحكم في اتصال هاتفي، نقولوا اتصالين هاتي ما يسألش هات مرحبا. السلام عليكم.
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا أختي الكريمة.
6: أم مالك من سيدي بوزيد.
0: مرحبا أختي الكريمة، تفضل. وأهلا بسيدي بوزيد، تفضل.
6: عندي ثلاثة أسئلة. السؤال الأولاني، نعم. عندي ورق قرآن مكتوب فيها قرآن وقال جزء عام الفقرة به صغار في المدارس.
1: جزء شنو؟
0: جزء عام مش عام،
6: جزء عام معنى يقروا به قطعوه الصغار حتى كي لميت وعاودوا معنا ثرتوها في الورقة دي، كان حتنا نتصرف فيها ما نعرف كيفاش معنا.
0: واضح واضح.
6: السؤال الثاني، ساعدتك وجينا.
0: نعم سامع عاود لي
6: سؤال ثاني، كي نبدا ساعات في الكوجينه. أيوة. نقضي بالكوجينه.
0: نعم.
6: وجيني بنتي تحفظ في سوره قران ولا حاجه وتقول لي معناها وريني، ظل معناها على غير وضوء على ظل.
0: فهمتك. على غير طهاره. نعم
6: نقرها. اي
0: قول لها الايه مش تشد مصحف اختي.
6: الو
0: انت يا اختي الكريمه تسمع فيا؟
6: اسمع فيك.
0: بنتك تجي تسالك مثلا تقول لك امي عما يتساءلون، شنو هي الايه اللي من بعدها هكا معناها؟ مو
6: تسألني
0: نوريها من الكتاب. توريها من الكتاب باهي لله. السؤال اللي من بعده قلت لي
6: السؤال الثالث، حتى على غسل الميت بالنسبة للمرأة. بعد ما يغسلوها فما يعني ما عرفش يقولوا محلب وعود قرنفل وكل يعملوهم للميت.
0: نعم نعم نعم.
1: يسمى
6: حنوت.
0: نعم حاضر.
6: الله يبارك لك.
0: واضح. طيب. والله يبارك فيك، شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد اللي تحط في النعش يتحطوا. نعم هي عادة موجودة معناها منذ القديم ويفعلها مشايخنا. طيب معنا اتصال آخر شيخنا، نقول السلام عليكم.
7: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا لله.
7: بارك الله فيك.
0: ربي يحفظك. ذكرني بالاسم أختي.
7: مريم من تونس.
0: مرحبا أختي مريم وبأهلنا في العاصمة. تفضل لله.
7: عايش بارك الله فيك. والله عندي برشة أسئلة على خاطر مش في كل فرصة الإنسان ينجم يتحصل.
0: أعطينا ما استطعتي وبعجالة باش ما ناخذوش برشة وقت تعمل مزية.
7: بارك الله فيك.
0: الله يبارك فيك.
7: بالنسبة للسؤال الأول على الصلاة الفائتة. والله خاطر شي مش ديما نتحصل هكا على بعض الشيوخ بحكم ذاك العبد يتلذذ يلوج في المواقع التواصل مثلا ابن عثيمين والشعراء ويقولوا اللي قضاء الصلاة معناتها مش لازم تقضى.
1: نعم
7: خاطر شي
0: نعم نعم انت توا تسال على ما نقوله نحن هكا ولا
7: والله انا نسال كيف يبدا فم هكا معناتها
0: لا مو أختي الكريمة
7: الآراء تبدأ مع
0: الآراء هذوما اللي أنت ذكرتهم خالفوا إجماع المذاهب الثلاثة. يعني مثلا احنا عندنا المالكية والأحناف والشافعية أجمعوا وقول عند الحنابلة فيه بقضاء الفوائت وخيالنا هذم انتصروا لقول اللي أنت وقت اللي كنت ما تصليش وقتها اعتبروك كافرة فكون مش كان صلاتك بركة وفيها أحكام أخرى فيها أحكام أخرى تدخل الأسرة في حيص بيس ولذلك أنت خاطر قريت كان الجزئية هذه برك أما وقتها مش نرجعو لك في علاقتك بزوجك وأولادك ومالك وورثك ودينيتك الكل رد بالك احنا أنت تو تسأل على الصلاة الفائتة هكا ولا
7: الصلاة الفائتة وكيفاش ينجم يتصرف الإنسان مثلا كما ينجمش يتواصل مع بعض الشيوخ ويبدأ ثم آراء مختلفة
0: أنا أسألك سؤالا به
7: نعم نعم
0: عندك انت رقم طبيب ولا فرملي في هاتفك اي باه جيد حاضر انا باش وضعتني السؤال الثاني تو
7: باه بالنسبه لتويك للعمل في البنوك نعرفوا اللي هو معناتها اجموا عليه الكل اللي يقولوا حرام بما انه البنوك معناتها ما نقولوا
0: طيب قل السؤال شنو هو تخليني الاجماع اختي الكريم بس اعطيني السؤال الله يفتح عليك
7: سوى واحد مثلا حال الدار معناتها ومصروف وكراء وصغار ومرأة في ومعناتها هو قاعد معناتها بطال وجاته فرصه باش يخدم في بنك ربوي كيفاش يتصرف
0: واضح
7: باش ما يقعدش مثلا يتسلف من عند باك وباك
0: واضح
7: انا امي عندي امي مقصر مقعدة
0: ربي يشفيها
7: وانا لهي بها الاكثرية عندي واخواتي مثلا يعطوني بعض المال باش احتياجاتها
0: واضح
7: انا ظروفي المالية ماهيش لك الكل فقعدت نتلذ ناخذ منهم بالمعروف باش نصرف مثلا على داري وعلى روحي نشري شي دواء ولا حاجة
0: واضح
7: وفي نفس الوقت نقول أختي اللي تبعث لي الفلوس نقول لها يا أختي راني تصفيت وخذيت منها
0: أي أنت راه أختي الكريمة الساعة هي ديما أغلبية عندك أنت يعني مش عند هما ما يهزوهاش يعني أنت ماخذة وقتهم ووقتك
7: يهزوها أما الأكثر عندي
0: الأكثر عندك أنت
7: الأكثر عندي أنا وأنا والله لو كان جات ظروفي المالية
0: لا واضح أختي واضح واضح لا لا واضح ورغم ذاك
7: نقول أختي اللي تبعث نقولها راني أختي راني خذيت كذا وكذا نحب معناتها نظلي معناتها
0: نظلي شكلي طيب أختي كله واضح
7: كله لحم النبتة من صحتها
0: واضح أختي واضح عندك سؤال آخر؟
7: عندي سؤال آخر
0: تفضل الأخيرة الله يبارك فيك
7: أهل زوجي والله يعلم الله اللي أنا بارتهم معناتها وديما عاملة معهم كان المعروف وحارصة على إرضائهم في كل شيء ما نعرفش هما ديما معناتها بعد ما كيما نقولوا احنا بعد ما تتقضى بيك القضيه معناتها انت تمشي على روحك
0: واضح
7: انا وليت نحس بصراحه بكري كنت نعدي وليت نحس ما عادش نحب حد يخدم بيا روحي وليوا معناتها ديما يحسوني بالتقصير وديما معهمش راضي ديما
0: كنت تشكر معاهم
7: لا بعيده كنت بكري ديما نمشي ونرضي ونبوس ونرضي ونحاول أو بصراحة
0: كيف أنت مانع زوجك وأولادك أنهم يمشيوا ويزوروا
7: لا لا لا, لا لا لا أنا وليت مانع روحي أنا أكره مانع روحي أنا طيب. بس ما نمشيش أكره خاطر شي وليت نحس بصراحة وتعز بها روحي
0: طيب خير
7: في هذا أنا نخاف يظليش قطع أرحام ولا الحالقة ولا ما عندها الحالقة.
0: وأنت حموك وحمايتك لباس ولا
7: لا؟ لا لا حموي وحمايتي في رحمة الله.
0: الله يرحمه. خلاص
7: أنا مشيت وجريت وقضيت.
0: طيب طيب واضح.
7: ورغم ذلك ديما ما عندها طيب أموري ما عندها وظيفتي مشيت على روحها زي جديد أنا ما عدت النجم.
0: نعم نعم نعم نعم واضح أختي الكريمة. ربي يسر لك أمرك. ربي يحفظك. شكرا جزيلا. بارك الله فيك. شكرا شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب نجيب إن شاء الله على الأسئلة. أختنا وحيدة شيخنا من نابل تسأل تقول بنتي عايشة في الخارج في خدمتها مش متقلقة هي لابسة الحجاب لكن في الشارع ينظروا لها بشيء من النظرات هكا اللي فيها خوف أو تسمع بعض الكلمات متاع العنصرية وغيرها فتسأل تقول لك أنا شنو نعمل شيخ؟
1: هذا موجود في كل مكان في البلدان الإسلامية وغير الإسلامية والمسلم مطالب بأن يزاحم الناس ويصبر على أذاهم ويكون مثالا لدينه وإسلامه ويكون الواجهة التي تدعو الناس إلى هذا الدين أحسن إلى من أساء إليك. فماش أماكن حتى ولو سكن المسلم واعتزل الجبال
0: نعم.
1: قال ربي سبحانه وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا حتى لو اعتزلت لسلط الله عليك من تفتن بسببه حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أي إنسان يظن أنه يطيع الله سبحانه وتعالى دون أن يمتحن فقد أخطأ.
0: نعم.
1: إنه يمشي أول نهار ماشي للجامع لابس خف رياضي من نوع الرفيع ماركة عالمية يحط الخف الرياضي في الرف ويدخل يصلي يخرج ما يلقاهاش.
0: هو الإمام المرة اللي فاتت ما لقاهاش
1: يحمد ربي ما هزلوش برنوس. وبالتالي الابتلاء هذه سنة الحياة.
0: سبحان الله.
1: اللي ناوي على دين من غير ابتلاء يغلط.
0: نعم.
1: يبتلى المرء على قدر دينه.
0: نعم على قدر إيمانه صحيح.
1: الأنبياء مش قالوا مجنون. أتصور أنت.
0: نعم.
1: مجنون. صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: وضع على ظهره سلال جزور
0: صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم
1: كسرت رباعيته
0: صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم
1: أشياء كثيرة
0: نعم تكلم حتى في أرضه كثيرة. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم
1: ومع ذلك المسلم يلقى الأذى ويقابله بالصبر وهذه وصية في أقصر السور التي نقرأها في صلواتنا
0: نعم.
1: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا
0: نعم.
1: بالحق
0: وتواصوا
1: بالصبر. تحب تتبع طريق الحق مش يجيك الابتلاء أشي لازمك تصبر صحيح. إما أن تصبر فتجد الأجر من غير حساب وإما ألا تصبر.
0: قال سيدنا لقمان لابنه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. قالوا كأن الذي يصلي ويقوم بواجباته سيصيبه شيء فعليه.
1: وبالتالي السؤال هذا من تحصيل الحاصل أن المسلم لابد أن يلقى الأذى ولابد أن يلقى الفتنة ولابد أن يمتحن وهذه كلها علامة الإيمان بقدر إيمانك بقدر ما تبتلى. وذلك أحد الأخيان من العلماء قالوا الحمد لله احنا في تونس اكثرتنا ما نمتحنوش خاطرنا الدين بتاعنا مالي.
0: لا ربي يحفظنا ان شاء الله. ربي يحفظنا ان شاء الله. هو الشاعر قالها قال والله لو صحب الانسان جبريل ما سلم المرء من قال وقيل. يعني في الاخير ماذا هو لكن فقط ملاحظه شيخنا اذا تسمح لي اذا اصبحت هكا فما خوف على السلامة الجسدية هنا عليها أن تبلغ فما معناها معناها مؤسسات عليها ما تخرج
1: المكان الذي ذكرته
0: ليس فيه سلم لبس ما فيهش اعتداء
1: ليس فيه شيء بالعكس فيه كثير من التعاطف مع القضايا العربية
0: خاصة
1: قضية
0: فلسطين نعم نعم
1: لا القضايا كل القضايا العربية والإسلامية هناك تعاطف يعني هم أنفسهم كانوا محتلين وما زالوا حديث عنها نعم
0: بذلك
1: وما زالوا تحت كلكل المحتل متاعهم كما كثير من البلدان الإسلامية تحت كلكل محتليها نعيش الطغيان العالمي، وبالتالي هم يتعاطفون مع كل مستضعف في هذه الدنيا.
0: سؤالها الثاني شيخ، تقول بنت هذه كانوا قبل يأخذوا اللحم من الحلال من محل قريب من سكنها، الآن أغلق، والإشكال أنه الحانوت الآخر اللي بيع الحلال بعيد مسافة أنا كبيرة. أنا سألت عنها،
1: أنت إجابة ضمنية عندها مبرد ما شاء الله.
0: أي نعم،
1: أنت مجمد مش حتى مبرد.
0: ماني أنا قلت لها فريقو باش تفهم.
1: أي نعم، عندها مجمد، وبالتالي تمشي تشري بالكمية وتحط في المجمد نتاعها، وحتى إشكال على إشكال كان في الحوت
0: أبدا.
1: وثم المسلم يبذل جهده من أجل دينه.
0: نعم،
1: احنا عندنا كيف ما تلقاش الماء ما قالكش لا ولا وش برك،
0: لا
1: قالك راهو تنجم يكون عندك حانوت في جنبك يبيع لك في الدبوسه بدينار،
0: تشريها،
1: تمشي تشري الدبوسه بدينار وتتوضا بها.
0: صحيح،
1: اذا ننفقوا باي، انا ما نتوقش الماء البارد في راسي، ولا بد ان يكون عندي سخان. يجب عليك انك تعمل بيت استحمام في البيت نتاعك وتعينك على صلاتك، واذا كان شعرك الى بد فيه من مجفف فيجب، مش يستحب، لا يجب عليك أن تشتري مجففا لكي تتوضأ وتغتسل دون أن يصاب بدنك بنزلة برد. لابد أن الإنسان يصرف على دينه كما نصرف على أشياء أخرى في الدنيا، نصرف على كذلك على آخرتنا، وهذا كله في أجر وثواب عند الله سبحانه وتعالى. بالخارج ما فماش بقعة وين تشري اللحم، فما بقعة أبعد شوية تمشي البقعة لأبعد.
0: نعم،
1: وهي سياحة في الأول والآخر.
0: بالضبط، وتمشي حتى مرة في الشهر. أنا أعرف بعض الأسر يعملوا فيها مش خاطر بالحانوت بعيد، لا خاطرهم تتكلف لهم أرخص من سويسرا نحو بلد آخر. نعم، مجاور ما نذكرش البلدان، يمشيوا مرة في الشهر ياخذوا عولتهم متاع اللحم ومتاع المستلزمات هذه ويروحوا بها. نعم، وهكذا
1: لدرجة أن البلاد الأخرى اللي ذكرتها ولا تسد هي عاملة في الديوانة متاعها، ما عندكش حق باش تدخل كذا وكذا،
0: لكن
1: وكذا وإلا بكميات معينة.
0: صحيح. نعم، هذا هو.
1: أنا أعرف المثل متاعنا الدارج يقول لك كل عايق وراء عايق.
0: هذا هو، الله المستعان. طيب سؤالها الثالث شيخ، تقول بنتي الأخرى زوجها في الخارج وهي في تونس، رجلها يبقى عام ومرات عام ونصف ما يجيش، ففما شكون قال لها راه يرد بالك يرجم يحرم عليك، فتسأل
1: كما كما كما حرم ابوه بن عرفه على مرته.
0: الله المستعان، الله العظيم.
1: لين كبر بن عرفه ابوه في ابوه في الحرم.
0: نعم،
1: لا يصح هذا كلام تاع عامه الناس، يقول لك اذا كان غاب عليك زوجك اكثر من 4 شهور هذا يسمى إيلاء. يسمىش إيلاء، الإيلاء وقت اللي هو يقصد الطلاق.
0: نعم،
1: اما ما دام فماش قصد للفراق، خرج يخدم على روحه وخرج يشوف في حواله
0: ويتواصلوا ديما وتوا بالكذا
1: ولا حتى ما غير تواصل.
0: نعم،
1: وقت اللي هي حشتها بالطلاق يمكن أن تقيم قضية في الطلاق للضرر، يعتبر الغياب.
0: نعم،
1: عن الزوجة ضرر شرعي وقانوني
0: إلا إذا اتفق.
1: هنا قلنا عند الحق باش تقدم قضية في الطلاق بالإنشاء، ويعتبر ذلك من باب الخلع.
0: نعم،
1: لأنه هنا ضرر المرأة. سيدنا عمر بن الخطاب،
0: نعم، سأل ابنته فقط له 4 أشهر عليه بال4 أشهر، لا لكن
1: ما عادش يغيب حتى واحد من الجيش متاعه
0: أكثر من 4 أشهر. واضح شيخنا، بارك الله فيكم.
1: أما هذا ما هم راضين وإحنا مناش راضين
0: والله.
1: المرأة والرجل فرحين بروحهم، والأم والأخت وغيرها كيفاش خليك ومشي عليك قول سيد النبي عليه الصلاة والسلام،
0: صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم،
1: لعن الله من خبب امرأة على زوجها.
0: اي نعم،
1: المرأة تكون عايشة لبس عليها
0: متهني، احنا
1: يجي قداش التو ما ظنيتش، التو ما عملتش، التو ما
0: أو كذا شبيه ما كذا.
1: لين المرأة هذه تولي
0: قلبها يتعبى على رجلها وتولي مشاكل.
1: مش معقول هذا، مش معقول. لا على صور، لا على طرد من رحمة ربي سبحانه وتعالى. لعن الله من خبب امرأة على زوجها.
0: نعم طبعا، والعكس يعني، هذه التفريق بين الأسر راهو نحن كل من يسعى باش يفرق بين الأسر هذا يعتبر عمل إجرامي في الإسلام.
1: ساعات يكون في بلوش، ساعات يكون أمر طبيعي، يتكلم عادي جدا، يرمي كلمة كالقنبلة ويتعدى كأنه ما صار حتى شيء.
0: سبحان الله،
1: يشعل النار.
0: اي نعم،
1: ومش وداري.
0: سبحان الله،
1: يقول لك ايش قلت يا اخي،
0: ايش قلت. الله المستعان. اي والله، بارك الله فيكم. سيدي أم مالك من سيدي بوزيد تسأل، قول شيخ مرات ولادي عندهم مصاحف جوز عمه.
1: نعم،
0: أخطأت في الاسم لمحال على كل، يقطعوه الصغيرات وتصبح أوراقه مبعثرة قد ما تحاول تلم شيء. تقول كيفاش نعمل في الأوراق اللي فيها القرآن؟
1: كان أباؤنا يعلموننا احترام كل ورقة مخطوطة ولو بلغة أجنبية.
0: صحيح، وهذا الأصل.
1: وكان كثيرون ينكرون على بائعي الحوت وبائعي القلوب والحمص
0: نعم.
1: أنهم يقرطوا في أوراق ولو كانت مكتوبة باللغة الأجنبية، فكيف لا نعلم أبناءنا أن يحترموا أوراق المصحف وأنها أوراق ليست عادية، هذه أوراق مقدسة لا يجوز للمسلم أن يتركها للتمزيق والتقطيع وغيره. صغير وقت اللي يتعامل مع الورق يلزمك تعلمه أن هذا مقدس وهذا أقل قداسة، معناش هذا الورق مش مقدس. عند المسلمين الورق المخطوط مقدس، لكن إذا كان في الورق حديث أو آية أو فيه اسم الله فهنا تزداد القداسة.
0: نعم.
1: وأنا رأيت رجلا جابوه في إحدى القنوات،
0: نعم سيدي،
1: والشريط موجود في شبكة التواصل الاجتماعي، بعد أن خرج على شرف المهنة ماذا كان عمله؟ موظف راه إنسان لاباس عليه ماهوش محتاج، يدور من صندوق قمامة لصندوق قمامة يبحث عن كل الأوراق فيستخرجها، فإذا كانت مصحفا أعاد تنظيفه.
0: سبحان الله.
1: نعم، هذا عمله، كما الشخص اللي قاعد يوزع في الماء هذا يقوم بعمل أقدس من توزيع الماء.
0: سبحان الله.
1: يدور من قمامة القمامة فاش يبحث، ماهوش يلوج مشوك البرباش، فما البرباش اللي يلوجوا على فماش كثير.
0: نعم.
1: تثمين القمامة هذا عمل، راه عمل جيد، بالعكس يخدم الأمة أنه ينحي لك المواد اللي قادرين باش يعاودوا يثمنوها من جديد.
0: نعم.
1: يسميه الرسكلة، وهي التثمين، تسمى تثمين تلك القمامة، ويستخرجوا منها أشياء كثيرة صالحة وتعود إلى الدورة الاقتصادية. هالشخص هذا شي عمل، يأخذ في كل ما هو مصاحف وكتب ويستخرجها. وبالمناسبة عندي صهري يوجد الكتب متاع واحد من مشايخنا مطيشة في القمامة.
0: سبحان الله.
1: معاش حشنوا به الأولاد الكل خاطيهم العلم،
0: يعيطوا لأي إمام ولا شيء يعرض عليه يقولوا له
1: لوح في الزبلة وارتحنا، خلي العالم يتعدى ولا العام يتعدى ويهز من القمامة، أتصور أنت. وبالتالي نعلمه، هذا مشكلتنا احنا في ذريتنا جديدة، هالناس اللي الجيل اللي خارج جديد والديهم هم اللي ناقصين. ساعات تلقى الولد هو اللي يعرف، والأم ما تلوش عنده عادي، كي تحط له مصحف بين يديه قطعه عادي جدا، ما تقولوش راهو هذا راهو كتاب ربي. كيفاش كنا نستعملوه على كتاب ربي؟ كتاب ربي نقبلوه
0: وما تحط شيء فوق، وتبدا تقول لك الوالده رد بالك ما تحط شيء فوق وكذا ويكون هو اعلى حاجه.
1: هذا ما تفعله الام التي تربت. التربيه الاسلاميه الصحيحه، المصحف يوضع في اعلى مكان، المصحف لا يوضع فوقه شيء.
0: نعم.
1: المصحف يكرم، المصحف اذا تخلخلت اوراقه بكثره القراءه، مش بالاهمال، بكثرة القراءة، كان يؤخذ إلى المجلد فيعيد تجليده. وبالتالي ردوا بالنا، ردوا بالنا أن نعلم أولادنا احترام أوراق المصحف، وكل ورقة فيها اسم الله، وكل ورقة فيها اسم الرسول عليه الصلاة والسلام، وكل ورقة مكتوبة المفروض وقت اللي عجز ما عادش عندي ومش نحطها، ما عنديش ما نعمل بها، نحرقها
0: هذا هو،
1: ونردمها في مكان طاهر تحت سجرة ولا أي مكان طاهر، وأضعوا فيه تلك ذلك الرماد واضح الذي أحرقت به الأوراق.
0: لما كنا صغارا نحن سيدي كانت شمة هذه اليومية اللي فيها بعض الآيات، كانت الورقة ينحوها ويحطوها علقوها في مسمار، في آخر العام الوالدة تقول لك تحطهم في كيس، تقول لك هزهم للفرناطة وتحرق تلك الأوراق، فتربينا على
1: وقت اللي كانت الفرناطة والفرناق الاثنين كانوا يخدموا بالحطب، اما اليوم ولا يخدموا بالكهرباء.
0: مازال عندنا في على كل نعم. في العاليه مازال عندنا احنا
1: موجود حتى في القيروان كذلك من الخمس السنين وغيرها، لكن ولا متاحف.
0: صحيح.
1: نعم.
0: طيب شيخ، سؤالها الثاني تقول مرات نبدا في الكوجينه لست على وضوء، او مرات لست طاهره، ولدي يجيب لي المصحف ويقول لي وريني الايه او الصفحه فانا نوريه، هل هذا جائز والا لا يا شيخ؟
1: اما عدم طهارتها من الجنابه فلا يجوز لها ان تضع يدها على المصحف، لا
0: معلم
1: ولا متعلم. واما عدم طهارتها من الحيض والنفاس فيجوز للعالم والمتعلم ان يمس المصحف بقصد التعليم بقدر الضروره.
0: نعم بارك الله فيكم يا شيخ. فما تقول لك عنا عادة غسل الميت للمرأة بعد ما يغسلوه يحطوك العود القرنفل هذاك تسأل هل هذا جائز وإلا لا؟
1: عود القرنفل والمحلب والبخور وكثير من يسمى الحنوط يوضع في كفن الميت جائز لا بأس بذلك، إما كما هو أو بعد تهريسه حتى تخرج الرائحة الطيبة، خاصة رائحة العود يعني تعطي رائحة طيبة جدا، والعطر هذا الموجود
0: يوضع على الكفن
1: وفي بعض البواطن الجسد، كل ذلك جائز. وكان الصحابة يدخرون حنوطهم،
0: سبحان الله،
1: نعم، منهم سيدنا علي بن أبي طالب كانوا يدخرون حنوطهم كما تو الناس تدخر الكفن وطلعون بطلعة جديدة، قالوا لا توجب فيه الزكاة. ما الذي يوجب الزكاة في مثل هذه الأشياء؟ لماذا؟ فما حتى إشكال تجيبه هي، فما اللي يقول لك أنا زمزمته يا سيدي، فما حتى ما تبركوا بماء زمزم إن كان بالحق ما زمزم
0: طبعا
1: ونتركوا مثل هذه الأشياء. كانت الناس الذين يدافعون على الدين ويجاهدون في سبيل الله يلبسون أكفانهم فوق رؤوسهم،
0: نعم.
1: كانت عماماتهم، والاحتفاظ بمثل هذه الأشياء سواء كان الحنوط طيب، قلت هو من فعل الصحابة ومن فعل الصالحين من قبل، كانوا هناك من يلبس كفنه فيقيم به الليل،
0: نعم،
1: ليكون شاهدا لله عند الله سبحانه وتعالى على عبادته، فلا بأس بذلك.
0: صحيح. شيخ قدور الريفي رحمة الله عليه أوصى بأن يكفن في برنوسه الأبيض، صلى به 40 عام الجمعة.
1: هذا من سنن الكفن،
0: نعم،
1: أن يكفن في لباسه الذي كان يشهد به مشاهد الخير،
0: نعم، وقد نفذ الأخ جهاد هذه الوصية، نعم، وكنت شاهدا على ذلك رحمة الله على
1: القطاع متاع الكفن. ممكن باش نحط العمامة اللي كان يلبسها في وهو يخطب الناس،
0: نعم،
1: ممكن أن يستعي يضع البرنس، ممكن أن يضع أبشاكر الحج،
0: نعم،
1: ممكن باش يدخلوا هما في الكفن.
0: الكفن،
1: نعم.
0: بارك الله فيكم سيدي، استسمحكم في اتصال هاتفي جاهز، قولوا السلام عليكم. السلام عليكم.
8: السلام عليكم.
0: اختي ابعد شوي على المذيع او سكروا.
8: حاضر.
0: الله يبارك فيك، مرحبا يا لاله.
8: بارك الله فيكم، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ذكرني بالاسم.
8: عربية من نابل.
0: مرحبا أختي عربية، وبأهلنا في نابل، تفضل يا ليلى.
8: بارك الله فيك. أنا عندي سؤال مهم، اللي مهم نتكلم عليه بعدها، أما بس نفس الخطر سمعت عندكم في دعوة زيتونة عند الشيخ زهير ربي يبارك لنا فيه، على السدرة، هندرة السدرة اللي يدوش فيها هندرة يخليها فخر الدوش يسلل ويخرج
0: السدرة، يعني
8: تصلي أي السدرة، سدرة السدرة اللي يدوش بها، عطينا اللي معتها بسر بش يدوش بك المين تاع السدرة، يخليه هو الاخر ولا يسلل بمين واحد اخر،
1: يعني مين السدر اللي قاري عليه القرآن؟
8: لا ما مهوش قاري على القرآن، يحطوه سمعت انت قلت لك فاش يهرس 7 ورقات يحطوهم في الماء،
1: هذا هو بتاع الرقية،
8: صحيح، بتاع الرقية. اما انا ما قريت على القرآن، اما نسهل هلك يقعد كيف يدوش به يقعد يصلي ولا نسلل بالمين ضيف تدري
1: متى
0: تصلي؟
1: نعم
0: طيب. لا يجاوبك يجاوبك إن شاء الله.
8: طيب. بارك الله. وعندي معك سؤال هام اللي هو على الطلاق، ما معك حكاية طويلة.
0: طويلة. عاود إما تكلمنا ولا نعطوك رقم الدكتور عمر ولا نكون مك خارج ال.
8: لا.
0: أو نعطوك الطلاق هي.
8: ها؟
0: على الطلاق.
8: الطلاق وصلنا معناتها للطلاق، ما معناتها ما جاش للصحيح بالترابي. هذه ثاني مرة. تكمل
0: ما يسالك
8: خليني نكمل.
0: هو اسمع، لا هو الوقت مش يكون قليل خاطر المساله هذه، لكن احنا نحيلك على ديوان الافتاء وسماحته.
8: مش انا، لا انا مش حاجه، مش معناتها مشيت حتى الافتاء، مشيت لزعت الزيتون، مشيت للكل.
0: هي الحمد لله.
8: ايه ما انا نفس
0: اختي الكريم، اختي عربيه، انقطع سالم، انقطع الاتصال. طيب خير ان شاء الله، الله المستعان. عنا اتصال آخر شيخنا لو تسمح، قولوا السلام عليكم.
9: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. سيدي مرحبا.
9: مرحبا بك، معك أشرف من قليبيا.
0: مرحبا أخويا أشرف.
9: وبيك تحية الشيخ زهير
0: في قليبيا. أخويا ربي يحفظكم إن شاء الله.
9: شكرا. عندي زوز أسئلة لو تسمح ويتسع صدركم ووقتكم.
0: أي السؤال له إذا بعجالة.
9: السؤال له مبحث الاختلاط، لأن الأمور تشابهت علينا. أنا عندي فرقة موسيقية، ولكن وين يذكر الاختلاط للأسف يذكر كان في الأعراس، رغم اللي احنا من صغرنا في الكتاب وفي الروضة في المدرسة في الأماكن العمل كلنا مختلطين، لكن وين نحكي على
0: الأعراس بكش يقصد الرقص وفوق بعض وحمص وزبيب و... وناس فوق
9: والله
0: بعضها.
9: والله نفس الاختلاط شهيتم شفناه في الجمعيات القرآنية وفي حفلات توزيع جوائز الجمعيات القرآنية.
0: أسي أشرف أنا رئيس فرع محلي متاع جمعية قرآنية، لا نتراقص ولا نشتحوا في الحر.
9: لا لا لا ما نشتح، الرقص حاجة والاختلاط حاجة.
0: الاختلاط أنه الرجل والمرأة يتعاملوا، حتى الصحابة كانوا يتعاملوا في السوق مع النساء ويبيعوا ويشري.
9: بالضبط، خاطر احنا أنا أستاذ قري معناه أنا اختلطت، عندي زميلاتي عندي تلامذتي.
0: ما فهمتش أنا الاختلاط بكشي تقصد، قلت لك يقصدوا متاع الأعراس اللي فيه الرقص وفيه داخل بعضها هذا إيش قصدي أنا؟
9: إيه الاختلاط هذاك معناه هو يقعد اختلاط حتى ولو ما فيهوش رقص في عرس يقعد اختلاط.
0: لا تفرق يا شيخ تفرق. طب نقول له الشيخ يفسر لنا به.
9: به السؤال الثاني، أكرمنا ربي مشينا للعمرة
0: الحمد لله.
9: الحمد لله. الأصل فيه نعرف أنه الإمام يسبق المأمومين، لكن في الصلوات في الحرم المكي ما شفناش حتى مرة، لا في صلاة جمعة ولا في صلاة الصلوات الخمس ما شفناش حتى مرة الإمام قدام الكعبة، قالوا لنا عنا بيت يصلي منها ما شفناهوش. شنو الحكم في المذهب المالكي نتاع الحكاية هذه؟
0: حاضر سيدي. حاضر يا سيدي حاضر. شكرا. ربي يحفظك. شكرا. شكرا جزيلا. بارك الله فيك. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب نجيب شيخنا. أختنا مريم من تونس تسأل عن الصلاة الفائتة. بدأت بمقدمة، قالت أنا لو ما عنديش إمكانية نتواصل برشا مع المشايخ، فأنا سألتها سؤال، عندك رقم طبيب رقم ممرض ممرضة في الهاتف؟ قالت عندي. طيب وعليه كيما دبرت رقم طبيب كيما دبرت رقم ممرضة دواء الأبدان، دبر رقم طبيب أو ممرض أو ممرضة لدواء الأرواح، باش تكلم شيخ أو عالم من العلماء. هذه المسألة كيف ما يتفرقوش به نمشي هذا مش هذا المغزى. قالت أنا لقيت الشيخ الفلاني والعلاني قالوا ما تقضيش الصلوات الفائتة كثر من النوافل، فهي تحب تسأل شنو تعمل يا شيخ؟
1: ما قام به أخونا الشيخ الحبيب بن طاهر في كتابه الفقه المالكي وأدلته،
0: أنصح بالطبع الجديدة
1: هو ربط
0: فيها 16
1: هو ربط
0: تنقيح وتصريح
1: الفقه بدليله.
0: نعم.
1: حتى لا يلتبس الأمر على عامة الناس. عندما نقول هناك من قال بعدم قضاء الصلوات، ما هو مدركه وما هي ثمرة هذا الكلام؟ تارك الصلاة عند جمهور الفقهاء إذا كان تركه إنكارا وجحودا
0: هذه حاجة
1: هذا خارج عن

0: سبحان الله.
1: أي نعم، يقول لك أنا لا أقدر أن نمشي ونصلي ونطب للجامع ونحشم و...
0: نعم.
1: وديما يقول لك ربي يهدي وإن شاء الله. نعم. وربي سهل وربي يسر. ورأينا من طال به العمر وصلى في آخر حياته، هؤلاء لا يحكم بكفرهم، وإنما هم بالنسبة لعلمائنا المالكية والشافعية والأحناف وقول عند الحنابلة، هم مسلمون عصاة مرتكبون لأكبر كبيرة في الإسلام بعد الكفر بالله اللي هي ترك الصلاة. لو قلنا بكفره كما قال بعضهم، مش يقول لك ابن حبيب من المالكية قال بذلك، نعم ابن حبيب من المالكية قال بذلك، وهو لم يشد في هذه المسألة فقط، وابن حبيب ليس عمدة نعم المذهب المالكي، بل قوله قول ضعيف، هذا أولا. ثانيا، القول بكفر تارك الصلاة يترتب عليه كما ذكرتم أشياء، منها أنه إذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. شكون يرضى الروح بهذا؟
0: مستحيل. هي راهي مش عارفة فشل.
1: أما الآن نوضح لها. نوضح لها. منها أنه لا يرث من المسلم ولا يرثه المسلم. يظل من مش يكون هو أول واحد يطلب النصيب بتاعه.
0: بالورث.
1: نعم. منها أن زوجته قد خرجت من عهدته. لأنه لا زواج بين مسلم، بين كافر ومسلمة، لا يجوز. أشياء كثيرة تترتب عليها.
0: هي هذه اللي كل ما تعرفوش.
1: صحيح. لا لا، مش كان هي برك. معظم الناس يلوج على الأسهل وناسي أنه الأسهل هذا هو الأشق في يعني عمومه. صحيح. ننظر في كل جزئياته. فالاختيار الذي عليه الجمهور هو الأولى بالنظر.
0: نعم.
1: وهو الأصح أيضا في الأثر. ويترتب عليه أنه في ذمته صلوات يجب عليه أن يقضيها
0: دينة.
1: وله في ذلك أجر أعظم من أجر صلاة النافلة، لأنه النافلة لا تقبل حتى تقضى الفريضة، فصلاتك للفريضة الفائتة أعظم أجرا من تبرعك بالنوافل، وتبرعك بالنوافل لا يضمن أن ذمتك تخرج من عهدة تلك الصلوات.
0: نعم.
1: فهل نصلي ما استطعنا؟ قلنا كنا كان فقهاؤنا يقولون بأن الصلوات في القضاء تكون صلاة يومين كاملين أقل ما يمكن. اليوم متكين على فتوى الشيخ محمد المختار السلامي
0: رحمه الله عليه
1: والله تعالى، أنه يكفينا خاصة في هذا الزمان أن نصلي صلاة يوم كاملا، ولا أظن أن ذلك يصعب على المسلم.
0: نعم، بارك الله فيكم.
1: قد يصليها مع كل صلاة صلاة، وقد يصليها في صلاة الصبح، وقد يصليها عند راحته بعد صلاة العصر، يختار
0: وقت
1: المسلم.
0: اللي نعم. نعم. يلقى ليجد الوقت يصليهم الخمس صلوات الفائتة إن شاء الله تعالى. طيب سيدي بارك الله فيكم، فقدت أنا نصيحة واحدة.
1: نعم.
0: راهو الفتوى من شات جي بي تي أو من جيميناي أو من الجوجل عموما، راهي ما زال حتى ولو تلقوا فيهم أجوبة تظهر لكم وياخذ في المصادر وغيره، أراه ما زال فيهم أخطاء كثيرة. وأنا جربت، أنا جربت وسألت ودخلت معهم في تفاصيل، يخطئون مرات في بعض، أخطأ في الشيخ الزرقاني وقولوا في كلام ما قالوش. ولذلك علاش؟ لأنه هو ياخذ من المواقع شيخ، والمواقع فيها ما هو مدسوس، المواقع فيها ما هو مدسوس. فالإنسان
1: وحتى الأخذ من العلماء لابد أن يختار المسلم العالم الحقيقي الذي أجازه أساتذته وشيوخه وشهد له الناس بأنه مبوب لمثل هذا الأمر.
0: نعم، هذا هو. بارك الله فيكم سيدي ونفعنا الله بعلومكم في الدارين. سؤال هالموالي تسأل على، يقول لك تو واحد حال الدار عنده دار ومصروف وكراء وما لقاش عمل وجيه خدمة في بنك ربوي، شنو يعمل؟
1: لا يجوز للمسلم أن يعمل فيما حرمه الله تعالى.
0: وإحنا في البلاد هذه يجب يلقى خدمة أخرى،
1: يلقى ألف خدمة.
0: طيب،
1: ومن يتق الله
0: يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن هذه، من حرف شرط، يتقي فعل الشرط يجعل له جواب الشرط. نعم. هكا اللغة العربية شيخ. نعم. طيب،
1: كم من إنسان وقع في محنة فكانت

0: المحنة منحة.
1: نعم.
0: وأغناه الله تعالى من باب آخر غير الباب الذي كان يريده، حتى ولو كان الباب الذي كان يريده حلالا، لأن إرادة الله سبحانه وتعالى
1: طبعا
0: واختيار الله سبحانه وتعالى هو الأحسن للمسلم إن راضي بذلك.
1: نعم. ربي يرزقنا القناعة يا رب. نعم. والرضا. شيخ سؤالها الثالث قول: أمي تقعد عندي أنا أكثر الوقت، أكثر من أخواتي البقية، وأنا حالتي يعني مش متيسرة برشا، فأنا ناخذ من عند أختي الفلوس ومن عند أخواتي باش نشري لها الدواء ونصرف عليها، لكن مرات ما أنا نحتاج ناخذ بالمعروف باش نشري دوايا أو باش نشري ماكلتي ونقول لأختي، فهل هذا جائز وإلا هذا مال سحت ناخذ فيه؟
0: هي ماذا بقالت الأختها ورضيت أختها فلا بأس بذلك، وحتى إن احتاجت.
1: نعم.
0: في خصوص حاجياتها هي وضروراتها هي، يجوز لها أن تأخذ ذلك بإذن الله تعالى، لأن هي القائمة بهذه الأم، وهي التي تحتاج صحة وتحتاج قوة وتحتاج قدرة على القيام بشؤون هذه الأم.
1: نعم.
0: لا بأس بذلك بإذن الله تعالى، لكن بالمعروف، ما تأخذش باش تعطي للغير.
1: الغير. لك هنا سؤال سي شيخ إذا تسمح لي.
0: فضل.
1: بعض الإخوة تكون مثلا مرأة تخدم وهو يخدم وأخته الأخرى تخدم وعندهم أختهم ما تخدمش.
0: نعم.
1: فهما شي يقولوا لها تهز علينا مثلا ونحن نعطوك شهرية، هل هذا ينقص من برها لأمها شيء؟
0: أبدا. الإتقان في حتى في العمل في حد ذاته، الإتقان في حد ذاته هو مدعاة للأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى.
1: وتعالى. نعم. واضح شيخ، بارك الله فيكم. قبل
0: أن تصلي إمام وتخفي منح، لا ينقص ذلك. نعم. من هناك من يأخذها سحت لأنه لا يقوم بواجبه، وهناك من يأخذها وهو بعض حقه. نعم. ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطي، أن يبارك له في الباقي.
1: آمين. آمين يا رب العالمين. آمين. ولكل أئمتنا. نعم. شيخين زاد.
0: والله فيه حالات صدقني مزرية.
1: نعرف شيخ.
0: تصور 400 دينار،
1: هذا للمتفرغ.
0: لا المتفرغ ما هذا الشيء يعمله، شيء حلو دار.
1: مستحيل.
0: حتى لو كان عنده دار سيدي، ما عنده دار، فما شكون من الأئمة عنده في المساجد متاع أحمد يار. الدار هذه وقتها بش يجيب فيها زوجة يقدر بش يصرف عليها 400 دينار. نعم.
1: يستحيل. يستحيل.
0: الله المستعان.
1: ربي يسر لهم أمرهم إن شاء الله.
0: تعرف
1: يا
0: في
1: رب.
0: بعض الأماكن الآن.
1: نعم سيدي.
0: في سفرتي الأخيرة رجل يعمل مهندس في الطيران ويخدم في المطار، وهو يجهد في نفسه لكي يحصل على وظيفة إمام.
1: يعني يخرج من وظيفة.
0: ينعم، لأنه الإمام
1: في في في في منطقته
0: عنده
1: امتيازات خير
0: اكثر.
1: سبحان الله.
0: تصور انت وفي وفي في بلد اعجمي.
1: اي نعم طبعا. الله المستعان.
0: يا ليت يا ليت
1: ان شاء الله،
0: لانه عندما نكرم القدوات في اي بلد من البلدان سينتج لنا جيل يتربى على ايدي هؤلاء المتفرغين مع اخلاص لله سبحانه وتعالى.
1: أكيد.
0: سنجد ثمرتهم في المستقبل بإذن الله تعالى.
1: هو الإمام عبارة على سجين راهو عند الناس، لأنه الخمس صلوات في
0: هو فعلا سجين. أي. إمام الخمس خاصة هو سجين. أي.
1: معناها راهو صعب جدا.
0: أي.
1: صعب جدا أنك أنت تجم تعمل حاجة، بل يكاد يكون مستحيل.
0: حتى تنعمل.
1: واثنين صعب جدا، كان صعب جدا. واثنين يعني أنت الآن نريد أن نحمي مساجدنا، بماذا سنحميهم؟ نوفر الوعيش كريم وتكوين عالي، نحمي مساجدنا ونحمي جيلنا بحول الله تعالى. الله يحفظكم شيخنا، ورحب بمن التحق بنا من وراء الأجهزة التقنية في ساعتنا الثانية والجزء الثاني من حصة اليوم. الأخ حمدي الفصيلي، تحياتي لك حمدي، مرحبا بك، ثم استسمحكم في اتصالين يا شيخ.
0: هم يرتاحوا احنا ما نرتاحوش.
1: نحن علاش انا نقول لك حاجه، لانه احنا الحصه كي تكون متصله ومتتاليه، ولا وقت خروج متاع عمل.
0: نعم.
1: المستمعين سؤال مع سؤال وصوت مع صوت، اللي يسمع واللي يستفيد واللي كذا.
0: نعم.
1: ندلوا على مشايخنا، تحبنا نخرج وانت تؤمر.
0: لا لا لا،
1: اذا تحبنا نخرج احنا انا مستعد.
0: آه
1: الله يفتح عليك شيخ، حتى اللي تبعوا فيها في اليوتيوب بيحبوها، معناها يحطوها تمشي ويقعد يسمع في الحصه هكذا.
0: نعم.
1: ما يحبهاش مقطعة ومجزأة، لكن إذا شيخ هذا أمر يرهقكم فعلا والله.
0: لا عادي عادي.
1: رب إن شاء الله يثيبك وفي ميزان حسناتكم إن شاء الله. الله يحفظكم إن شاء الله. طيب نستقبل اتصال هاتفي، نقول والسلام عليكم.
2: ألو عسلامة.
1: الله يسلمك. مرحبا سيدي.
2: منجي خليفي مرقاب.
1: مرحبا سيدي المنجي، بأهلنا في الرقاب. تفضل سيدي الغالي.
2: سلام يعيشك. سلم عليكم انت.
1: الله يحفظك. الله يسلمك من كل سوء.
2: بالله انا الوالد توفى.
0: الله يرحمه.
1: الله يرحمه.
2: تعيش تراح. خلي لي قطعة أرض، نحن سبع أولاد وست بناء.
0: ما شاء الله.
1: ما شاء الله.
2: خلى يعني قطعة أرض كاتبها باسم الأولاد فقط.
1: فقط.
2: أي. ولا وخلى جزء من القطعة الأرض ذي باسمه هو، باسم الوالد. باهي وهو توفى توا شكون اللي يتحمل وزر توا يلزمنا الرجع ولا يعني
1: كل اخواتك من البارين ولا لا؟ من الانسان عندهم ناس عندهم دين والا لا؟
2: كلنا عمل دين
1: هي الحمد لله. مخاطر تقول مو سؤال طريق السؤال شكون يتحمل الوزر ويجم واحد يقول لك مادام بابش تحمل الوزر كاو نش ناكل هناني وبناني فهمت. اذا هو ابوك ما يعرفش مسكين وكذا ردوا بال به. اخواتك البقيه عندي لك سؤال اخر سيدي، مستعدين يرجعوا كأنه الارض مش مكتوبه باسم حتى حد وتقسموا كما قال ربي؟
2: لا مش مستعدين.
1: ما علاش يسالوا هم؟
0: هو اللي يسال.
2: انا ما هما مثلا مش في من المستعد وفي من لا
1: وخاطر اللي فيه دين مستعد. انا علاش سالتك هذا الامر؟ خاطر الناس تحب تاكل كان الحلال مليار في المئة. اللي فيه دين ما يدخل الكرش وكرش ولاده وزوجته واهله وناسه وماليه كان الحلال 100%.
2: لا هذا توا فيه حرام سيدي الشيخ.
1: اعطوا جاوبنا الشيخ على هكاك. اعطوا جاوبنا الشيخ. باهي انت تويك مال السؤال شنو هو توا بالضبط؟ انت شنو تعمل باش تبري ذنبك؟
2: كيفاش مثلا نحب نرجع باي
1: واضح
2: باي البنات انا وحدي ما يعني ما يهمنيش في اخوي.
0: نعم يعني.
1: واضح واضح واضح. ربي يفتح عليك. الله يبارك فيك انت. ربي يبارك لك وربي يرحم الوالد ان شاء الله يا سي منجي.
2: الله
1: يحفظك يعيشك يا سيدي. بارك الله فيك ربي يثيبك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معنا اتصال اخر ثم نجيب شيخ ان شاء الله. قولوا السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا أختي الكريمة، مرحبا بك. أبعد شوية من صوت من بحث المذياع أختي، وإلا نقص فيه ولا سكر، وعندك ثلاث خيارات. الصوت راهو مازال. مرحبا أختي. لا مازلت أختي مازلت.
0: خلا تسكر المذياع كم.
1: ما هو فما بكش يكون معها ناس في يحبوا يسمعوا. تفضل يا لله ذكرني بالاسم. مرحبا اختي فاطمه هكا
3: فاطمه
1: من بومهل. مرحبا اهلا وسهلا يا لالا. تفضل. نعم
3: نسال وين مثلا صاليت السفر المسافر كذا. نحن نصحك نمشي نعملوا رحلات نبعدوا بعيد مثلا فوق 80 كيلومتر. يقولون نصلوا
1: قشطة ابعد على المذيع اختي ابعد.
3: لانه ما فماش مذيع
1: ما لا شنو الصوت هذا اللي
3: ما
1: فيه
3: حتى شيء والله.
1: سبحان الله
3: ما فما شيء.
1: سبحان الله.
0: اي ولد
1: طيب
3: تسمع فيا
1: صوت اي نسمع تو هكا لاباس. قلت لي نبعدوا فيقولونكم
3: الو
0: صلوا تقصير. نعم
1: صلوا تقصير. اي
3: صلوا تقصير.
1: اي
3: ساعات ما نصلي عادي.
0: عليه
3: وزر
1: حاضر.
3: مثلا كنت صليت نصلي نوافل. اها. كنسافر مثلا ما نصليهمش ولا كي نصليهمش ما نقضيهم.
1: واضح. واضح. الله يبارك فيك. يسمع فيك. ربي يحفظك. ربي يثيبك. يستحق لذلك. ربي يحفظك. امين. امين. امين يا رب العالمين. ربي يحفظك. شكرا جزيلا وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. طيب شيخنا سؤال الموالي لأختنا مريم تسأل تقول أهل زوجي أنا بارة بهم يشهد ربي بذلك وعاملة معاهم برشا معروف حموية وحماتي ميتين يعني بو وام زوجها ماتوا لكن أخواته يعني يستغلوا فيها برشا وأنا كي نولي نحب على حقي ولا حاجة نولي منيش باهية فتقول أنا شنمنع روحي تو معاش نمشي لهم وزوجي أولادي يمشوا لهم. تسأل عن حكم ذلك.
0: نحن نحاول ما استطعنا أن نجمع شتات الأسر سواء كانت رحمية أو بالمصاهرة.
1: نعم.
0: بقدر ما نجمع شتات الأسرة بقدر ما ينشأ جيل فيه من التضامن والتحابب والتعاون ما فيه. عندما كانت الناس تعيش في حومة واحدة،
1: نعم،
0: العائلة كانت في حومة ساعات قاعد يسكر عليها باب واحد، تشوف الجيل اللي خارج جيل كله يحب بعضه ويحمي بعضه ويدافع عن بعضه. بل كان قبل اللي يقول لك هذاك ولد حومتي، معناها ولد حومتي معناها يعني شد أزره،
1: نعم،
0: يقف معاه. ولا يعني هذا أنه يجب عليها أن تصلهم، لأنهم ليسوا من رحمها، يصلهم أبناؤه،
1: نعم،
0: وزوجها. لكن هي تصلهم بقدر الضرورة، بقدر ما لا يحصل لها ضرر.
1: نعم، نجم ينبو أولادها وزوجها،
0: لا تنجم حتى هي تحضر على شلها في المحاضر الطيبة، مثال أنه مات فيهم حد لابد تمشي تعزيم، فما حتى إشكال. هذا من محاسن الأخلاق ومن حسن العادات عندنا في تونس،
1: نعم،
0: أنه الإنسان يموت الميت حتى ولو كان عدو،
1: صحيح،
0: نمشي ونعزيه إلا إذا منعونا. كذلك في الأفراح لا بأس أن الإنسان حتى ولو بالهاتف أن ينهني وربي يوصل بسالم وربي
1: يجمع بيناتهم في الخير،
0: نعم، الكلمة الطيبة. ولا تعتبر قاطعة للرحم لأنهم ليسوا من رحمها، ولكنها صلة للأصدقاء وللمعارف، وهو مطلوب في شرع الله تعالى.
1: نعم،
0: النبي عليه الصلاة والسلام كان يصل أصدقاء خديجة، هل هم من رحمها؟ من رحمه؟ أبدا، ولكنه كان يصلهم، كان يصل من أحسن إليه من المشركين. حتى في بدر قال ودت لو فلان الفلاني كان موجود رجع له الإحسان متاعه. فالمسلم دائما يتعامل مع الناس تعامل فيه من الإحسان، ما يربأ الصدع بين الناس في علاقاتهم.
1: جميل.
0: حتى ولو مع الكفرة، الرسول عليه الصلاة والسلام تصور أنت جار اليهودي يعطيه، سيدنا عمر بن الخطاب يهودي وجده وقد كبر سنه ورثت حاله،
1: قالوا احنا نعطوك مش انت،
0: نعم، تعطيه، فكان ينفق، نعم، عليه من
1: بيت
0: من
1: بيت مال المسلمين.
0: فالضروري ان الانسان يحافظ ما استطاع على العلاقات. ليش؟ لانها لا تنفعنا في الدنيا فقط، في الاخره ممكن باش نضل انا في صفوف اهل النار.
1: نسأل الله السلامة والعافية، ربي يحفظنا ويجيرنا.
0: واذا بي واحد من الناس اللي انا قبل تعرفت عليه وكان يعقد في النوارة ويظن لكوني أنا من أهل الصلاح، قالوا يا ربي فلان الفلاني لقيته في المكان الفلاني، وربما كانت بيناتنا كلمة، الكلمة هذيك غيرت له حياته ودورت له البوصلة متاعه للاتجاه الصحيح، يقولوا يا ربي شفعني فيه. فأنت لا تدري، لا تدري، لعل الله سبحانه وتعالى يجعل في علاقتك بشخص من الأشخاص نجاة لك من النار، صحيح، يوم القيامة،
1: صحيح،
0: وفوزا بالجنة بإذن الله تعالى. لا ندري
1: والله،
0: تحبش تعرف حتى اللي أنت في قلبك في داخلك تكره. ربنا إيش قال لنا ديما الآية دي تعجبني ياسر، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أنت أكرم الناس اللي هم عادوك من أجل أن تكون عند الله من المحسنين، أحسن إلى من أساء إليك. هذه علاقات المسلم. شفنا من شيخنا محسن بو عزيز رحمه الله تعالى،
1: الله يعني، نعم،
0: وانا صغير في عنف، وانا الشباب متاعي في عنف والعنطرية، وحاسب روحي اللي انا ولد المشايخ ونعرف وعالم وبرشا ناس يقول لي محلاك ومحلى درسك ومحلى وتبارك الله عليك صغير وعندك العلم هذا الكل. دخلت في جمعية المحافظة على القرآن الكريم ونجحنا انا ومجموعة جديدة، نحمل دم جديد. وقت اللي جينا في الاختيار متاع الأعضاء متاع اللجنة، اتلفت وقتها كان أحد المناظرين محمد درويش، هو خالي، قال يا هكا كالعادة الرئاسة للشيخ محسن. نوقف له أنا نقول له لا سيدي، سيدي الشيخ محسن عنده حاجة لاهي بها وعنده فلاحة وعنده كذا، ونحطه الشيخ عبد القادر المبارك رحمه الله تعالى، لكل مزواتنا ولكل من الطبقات الاولى في التدريس والتدريس. لكن تصور انت كان هو مده طويله وكان راهو يعطي ليله 27 الجوائز ملايين، فك الزمان هذاك ب 16 مليون
1: ما شاء الله.
0: فما شكون اللي يخرج بدراجه بخلاف حقيبه الدراسه نتاعو ومعاه جواب في وسطه فلوس 100 دينار و200 دينار، فك الزمان اللي احنا في العيد ناخذ 100 دينار 100 فرنك ومئتين فرنك، هو يخرج بخمسين ومئة دينار يخرج، يعني جهد كبير قام به، مش جهد شوية. لكن نحن نحبه في الوقت ذاك مع الشيخ حمد سعيد الله يرحمه، نعم، والشيخ عبد الشاوي، أنه الجمعية ما هيش كان متاع ليلة 27، لا راهي تخدم على الدائرة العام وغيرها. فكنا حابين ندخل دماء، كنت أنا المتنطع فيهم للأسف عمري مازال وقتها تقريبا 18 عام أمتي، ونقول له الكلام هذا. شوف سيدي الغالي، تصور أنت رئيس جمعية وينظر إليك ويشار إليك بالبنان في بلد من البلدان، ويجي واحد صغير كما أنا وينحيك من الجمعية ويحط، مش نحيك من الجمعية، نحيك من رئاسة الجمعية، ويحط شخص ثاني، وبعد نجي في سنة رابعة ونقرأ عنده وانا في مادة القرآن في شعبة القرآن والحديث، ونجي عنده في شعبة القراءات في مادة القراءات. يعني لو كان يشحطني بسفر ولا باثنين يجيب ندور في الكف الزوز والفرد. أتصور باش تعرف معناها قيمة هالعلماء،
1: نعم،
0: وقيمة المسلم كي يتربى على الحلم. تو أنا من قبل عملت له عاملة مش باية بأي ميزان، مهما كانت الموازين العاملة مش باية، وأنا أقر بذلك. أتصور يحطني قدامه ويقول لي أنا الشيخ الكبير وأنت الشيخ الصغير، كنت ما نغيبلوش بكل، حتى في الطالبة مضربين، نعم، ما نضربش مع الطالبة، أنا الدرس العلمة ما عندي أنا مقدس لا نغيب عليه لا في أضراب ولا في غيره. وفي الامتحان ناخذ أحسن عدد، ليش؟ لأنه تربى على الحلم، ربيه القرآن، ربيه القرآن على الحلم، ربيته السنة على الحلم، ربيته الزيتونة على الحلم، وعلى عدم الالتفات لمثل هذه النعارات متاع بعد صغير. تصور وجاي شكون الشيخ علم كبير، الشيخ محسن عنده زوز عالميات،
1: سبحان الله،
0: نعم، عالمية في الأدب وعالمية في القراءات،
1: نعم،
0: يعني مش إنسان عادي، لا إنسان عالم، عالم وفقير،
1: ومكانته في الجهة زاد
0: وخطيب
1: ومكانته في الجهة
0: وصاحب، نعم، مكان، ومع ذلك نجي قدامه في الجامعة ويقول لي كلام هذايا. وأكثر من هذا كان يقول ديما للزوجة متاعه الله يرحمها التي جميع، يقول لها بعدي أنا ما خلفتش أعلم من زهير الجندوبي. تصور أنت وين عملت له العملة هذه؟ هذه طول نقولها باش نتعلم أنه نعفو عن الزلات، ونعفو عن من أساء إلينا، ونحاول ما استطعنا أن نلم القلوب لبعضها. أراه الإصلاح بين الناس من أعظم ما يحصل به الثواب العظيم عند الله سبحانه وتعالى. أيوة، الإصلاح بين الناس، أيوة، حتى الكذب في المصالح، شنو المصالح؟ مصالح مش مصالح الدنيوية،
1: يعني
0: المصالح في الإصلاح بين الناس، حتى الكذب يجوز،
1: نعم،
0: وبالتالي تقول لي أنا أحمائي عملولي عملولي عملولي، صحيح يعملولك فما حتى إشكال، لكن لو أنك عفوتي وصفحتي وحاولتي رأب الصدع اللي بينك وبينهم فأجرك عظيم عند الله سبحانه وتعالى.
1: هي قالت كلمة شيخ سامحني، قالت، نعم، أنا كنت نصبر ونعدي قبل، لكن الآن
0: فات الحدود، لأن احنا ديما ننظر النوع من مال كرامتنا، كرامتي تمست، وننساو أن ربنا سبحانه وتعالى لا يزيدك بالعفو إلا عزا، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام
1: صلى الله عليه وآله،
0: لا يزيد المسلم بالعفو إلا عزا، ربي سبحانه وتعالى يدافع عليك، إن الله يدافع عن الذين
1: آمنوا
0: إلى كان بجد ظلمها، فإن الله سبحانه وتعالى يدافع عنها، وبقدر ما تصلح بقدر ما تقرب بقدر ما ربي سبحانه وتعالى يزيدها عز على عز، وتلقاها في صغارها وفي ذريتها وفي وفي الذكر الحسن بعدها.
1: أكيد. بارك الله فيكم سيدي. أختنا عربية من نابل تقول سمعتكم في الإذاعة تحدثوا على أوراق السدر، سبع أوراق سدر تحط بالماء، هي تسأل تقول لك أنا من غير ما نقرأ عليه قرآن، يعني هي مش عاملته رقية تحسها،
0: نعم،
1: تقول لك نجم كي نغتسل به هل أستطيع أنه نصلي به وإلا لا يا شيخ؟
0: نحن ذكرنا حديث وهب بن منبه في أنه الإنسان المصاب وخاصة الذي عقد عن زوجته يأخذ سبع ورقات سدر خضراء مش شايحة، مش لونها أخضر، لا خضراء معناها مازال فيها الماء، ويدقها بين حجرين أو حتى في المهرس، ثم يخلطها بالماء، يخضها في الماء، تعمل هيك شاكش، ويقرأ عليها فاتحة الكتاب سبعا وآية الكرسي سبعا والقواقل ثلاثا ثلاثا، يعني قل يا أيها الكافرون، قل أعوذ برب الفلق، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، يقرأهم ثلاثة ثلاثة، ثم يحسو منها ثلاثة حسوات، يعني ياخذ ثلاثة جغمات يشربهم، والباقي يخلطوا في الماء ويغتسل به، إن وأنه يغتسل لمجرد الرقية فهذا الغسل لا يعتبر غسلا للصلاة، وإن والاثنين فلا بأس، لأن ورق الصدر لا يغير طهارة الماء، يبقى لا يسلب الماء طهوريته، يبقى طاهرا طهورا.
1: واضح شيخ. نعم. طيب بارك الله فيكم. سؤال سي أشرف من قليبيا يقول: شيخ أنتم تحكيوا، وهو العبيد ما قالش أنتم الحقيقة، قال العبيد تحكي على الاختلاط كان في الأعراس، في الأعراس وهو عنده فرقة
0: يعرفه جيدا وهو ملتزم
1: تعرفه ما شاء الله،
0: ويصلي بالناس التراويح
1: ما شاء
0: وصوته
1: الله،
0: وصوته جميل جدا جدا جدا
1: سبحان الله. أنا لا أعرفه
0: وله جمهوره
1: ما شاء الله
0: أشرف الواتي.
1: لا هو ما قالش اللقب، ما قالوش اللقب.
0: لا لا أقول أنا فهم، أنا ما عندي حتى مشكلة، إن الرجل المشهور في قليبيا وأمس احنا تحية للشيخ محمد الصادق عبد اللطيف النهار لحد وقع تكريمه، ربي ينفق في صورته ويشفيه ومدفئ أنفاسه، وهو زوج لي آخر متحصلة على التحصيل الزيتوني
1: سبحان الله
0: أستاذ عبد اللطيف. نعم. وكرم من طرف شيخنا محمد شيخنا أبو الباب حسين
1: طبعا
0: مع حضور الشيخ الوزير عبد الجليل سالم.
1: نعم.
0: والشيخ الطلعة العالم الشاب يحيى عبد اللطيف.
1: نعم.
0: وميلا بنت سيدي نور الدين صمود الشاعر الذي كان يدرسنا المدخل اللغوي في كلية الشريعة. تحية أهل قليبي أنهم يكرموا الرجل وهو مازال حين، رغم لي أنا قلت أن التكريم هذا تأخر قليلا،
1: مش كان هو فقط يعني
0: تأخر حتى أصبح سيدي رشيد عبد اللطيف، هذا الاسم معروف به، واسمه في الأوراق هو سيدي محمد الصادق عبد اللطيف.
1: نعم.
0: صار غير قادر على الخروج مثل ما كنا نرى سيدي قدر ربي في
1: نعم
0: في نفس
1: الله.
0: في نفس
1: سبحان الله.
0: ربي يشفيه ربي يعافيه. هذا عميد الخطاطين التونسيين
1: سبحان الله،
0: إضافة إلى أنه فقيه وشاعر، هو عميد الخطاطين بلا منازع
1: رحمه
0: نعم.
1: الله
0: لا رحمه الله تعالى رحمة الأحياء، لكن شفاه الله تعالى
1: وعافاه إن شاء الله ورحمه وأسبغ نعم عليه يعني رحماته.
0: نعم.
1: المقصود بها الرحمات.
0: فأخوي أشرف اللواتي يقول لك على مسألة عمت بها البلوى، الاختيارات موجود في كل شيء، إيش معناها ما قلت كان في
1: الأعراس
0: في الأعراس.
1: نعم.
0: لأنه فما فرق بين الاختلاط العادي وبين الاختلاط في الرقص نساء ورجالا. لو كان جاءوا النساء ترقص وحدها والرجال ترقص وحدها باقي نقوله هذا من عموم البلوى، لكن أني امرأة وراجل يرقصوا مع بعضهم ونرقصوا على السلمية، أنا نقول أنه ماذا بي أخوتنا اللي في السلميات المنشدين
1: يختاروا
0: ينقصوا شوية مربوخ، لأنه حتى الإنشاد الديني فقد قدسيته. ليش؟ لأنه تخلوا الربوخ، ولينا الدربوكة تضرب في الفزاني.
1: نعم
0: صحيح. معاش البندير وحده
1: وهو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.
0: لا والله لا يصلي على النبي. لا لما نحكيش على فرقة الخناشة
1: نعم
0: لا نحكي على فرق أخرى
1: في العموم،
0: يعني نحضر ونشوف الغناء غناء عادي، يعني غناء متاع
1: نعم
0: تهيج،
1: نعم
0: تهيج الغرائز، فهذا لا يصح. لكن الاختلاط ليس ممنوعا، قلناها ألف مرة أنه الاختلاط مما عمت به البلوى، لا نقول أنه كله حلال، لكن لا نقول بأنه الأستاذ لا يدرس في القسم، أنه لا حتى لا. أنا قريت أستاذ ومعلم ومع ذلك القسم متاعي مخلط أنواع وأشكال، والأستاذ يعرف كيف يكسب أبناءه، ما نقولش تلامذته لا أبناءه.
1: نعم.
0: الأستاذ وقت اللي يكون أب حقيقي سيحترمه كل أبنائه وسيعاملونه معاملة الابن للأب، وسيكون مميزا. وأخونا أشرف هو أستاذ موسيقى وهو مميز والحمد لله، أخلاقه عالية جدا وأعطى للموسيقى بعدا آخر وخلقا آخر، لكن لا يعني أنه الاختلاط هو مساوي للرقص المختلط. الرقص المختلط هذا لا يجوز ولا يمكن أن نبيحه بحال، أن النساء تشطح وحدها
1: والرجال وحد هذا شيء ثاني. واضح.
0: للأسف اليوم ولينا حلقة الشريحة هذه ولات مخلطة بكلها معبية بالمدينات لبس الخمارات وهي تشطح وتلوي، يعني إذا كان مجرد وصف الأعضاء ممنوع في الشريعة الإسلامية للرجل وللمرأة، فكيف يكون في الرقص وزيد تتحزم له وزيد هو يتحزم وللأسف الشديد اليوم الرقص متاع الذكورة ما نجمش نقول راجل هو مساوي لرقص النساء، وهذا فيه لعن، لعن الله المتشبهين بالنساء من الرجال. الرجل كان يرقص بكتفيه،
1: سماه النبي صلى الله عليه وسلم رجل.
0: نعم. الرجل كان يرقص بكتفيه ولا يرقص بحزامه
1: كما موجود كانت
0: على كان حتى وقت اللي يعلموا اللغبابي مثلا كان هو بتاع الباليت التونسي المعروف، معروف الزندالي المعروف، الرقص بتاع اللي احنا بكري كنا نسميه الخلايق ولا البانديه، فهمتي؟ رقص مرقص رجالي لا يرقصون بالحزام، اللي دور حزامه مش راجل. فكيف اليوم نشوف الاولاد نتاعنا الذكوره تشطح بحزاماتها؟ كلام هذا. وزيد يتحزم ويشطح على كانه يقلد في الرقص الشرقيه فلانه وعلانه، كلام هذا. ويقول لك لا انا نخدم، فما اللي يخدم هكذا ويخدم رقص شرقي بالترعيش والترقيص والحزامات الملونه واللي تحمل غير معقول. طيب. وبالتالي اخونا اشرف نقول الاختلاط اختلاط، حكمه في القسم كحكمه في الشارع كحكمه في المحفل، لكن الرقص الرقص ولا فيه اكثر من هذا.
1: طيب هو يقول لك سيدي اكرمنا ربي بالعمره.
0: نعم.
1: ويقول لك الامام يعني نراه يقف، ماهوش هو اول واحد امام الكعبه، فما شكون يسبق الكعبه. نعم. فيسأل حكم الصلاه.
0: هو حتى في المذهب المالكي سبق المأموم للامام عندنا
1: مكروه لغير حاجه.
0: نعم.
1: اذا فما حاجه،
0: اذا كان جامع تعب ماش
1: تسقط الكراهه.
0: طبعا. نعم. وبالتالي انك تراه ما تراش، خاصه كي نخرجوا احنا البلدان الاخرى دائما نحترم المذهب السائد في ذلك البلد. المالكي التونسي لا يفرض مذهبه المالكي على أهل نجد، هم عندهم مذهبهم وعندهم أحكامهم وعندهم نتبعهم في صلواتهم، وهذا فعل السلفي.
1: نعم.
0: كان يصلي السلف بعضهم وراء بعض ويختلفون في الفروع الفقهية ولا ينكر أحد على الآخر.
1: هذا هو.
0: ما ترك الحنبلي اللي يرى كون خروج الدم نقض الوضوء، وراء المالكي الذي يرى أن خروج الدم لا ينقض الوضوء أبدا، كانوا يصلون وراء بعضهم. المالكي يصلي وراء الحنفي، والحنفي يصلي وراء الحنبلي، ونصلي أيضا وراء الإباضية في جربة، ولا نأنف من ذلك، رضي الله عن جميع علماء الأمة مهما كانت مذاهبهم. حتى إذا ذهبنا إلى إيران نصلي أيضا بصلاتهم ولا نهتم لذلك. ونحن شفنا بعض الناس ينكر مثال على سماحة المفتي أنه مشى الإيران، أولا منصب أفتى فيه منصب تشريفات،
1: تشريفات يوفى منصب حد،
0: ثم الصلاة رأيناها مسجلة، هل فيها ما يخرجهم من الملة؟ صلاة جنازة شفناها فيها إلا خمسة تكبيرات. نعم، خمسة تكبيرات موجودة. نعم. على إجماع أهل السنة على الأربعة، لكن لا يعني أنه هم يرون التكبيرات خمسة أو حتى أكثر من خمسة. لا
1: ورد ورد.
0: فإذا صلينا وراءهم صلينا مثلهم ولا بأس بذلك، ولا يعتبر هذا صلاة وراء كافر، ولا نقر بمن يقول بكفر هؤلاء، لأننا نرى الصلاة صلاة عادية. نعم. يجهرون ونحن لا نجهر، هذا أمر فقهي خلافي عادي.
1: نعم.
0: صلوا بخمسة تكبيرات أمر عادي، ما فما حتى إشكال، لكن نعمل منه قضية وهو المفتي يولي ما يولي. المفتي عاد عليه، المفتي ما عندهش علم، ما يعرفش الكون هذا، لا هو عنده. نعم. علم ويعرف ذلك، وخرج في رحلة تشريفاتية مطلوبة منه كممثل
1: للبلاد.
0: للبلاد. نعم.
1: هذا هو. بارك الله فيكم سيدي، وربي إن شاء الله يحفظ مشايخنا وبلادنا.
0: أمين.
1: سي المنجي مرقاب شيخنا يقول للوالد خلالنا قطعة أرض، احنا سبعة أولاد وستة بنات، قطعة الأرض أغلبها مكتوب باسم الأولاد دون. نعم. البنات، وخلى جزء صغير من الأرض ما كتبوش باسم حتى حد. نعم. يقول لك تويك الوزر على شكون حلال ولا حرام، وأنا نحب كيفاش نعمل باش نبري ذمتي، خاصة أنه الأولاد كي قلت له مستعدين يعاودوا يرجعوا ويقسموا، قال لي لا خسلت فيهم دين، مو مفهمش مغزى السؤال علاش سألت وأنا هكاك. كي قلت له مستعدين يرجعوا ويقسموا قال لي لا.
0: أولا نحن في جنة بوزيد، كي تقول الرقاب تقول جنة ولاية بوزيد،
1: سيدي بوزيد
0: يعني سيدي أي. نعم بالطبيعة. هذه قلنا خطبة جمعة كاملة الشيخ عبد الرحمن خليفة على
1: كيف رحمة الله عليه.
0: احنا في جنة، تعرف معنى جنة؟ سيدي بوزيد كي تمشي للرقاب انت في جنة،
1: سبحان الله.
0: اتصور انت العنب اللي طايح تو هو العنب تاع الرقاب، مش العنب نتاع غرومبيري امشي تو في سواني غرومبيري تقاش العنب تو البرتقال في
1: الرقاب
0: قبل بشهر كامل
1: سبحان الله تيح
0: برتقال نتاع منزل بوزلفة تلقى البرتقال في الرقاب برتقال مش برتقال نتاع الشبيكه
1: اي
0: يعني برتقال يعني الشتوي العادي اللي في وسط الماء. وبالتالي كنقول انا جنه سيدي بوزيد يعني المترو مش المرجع هو مش الكتار المترو بحسابه. وبالتالي وقت اللي تجي انت الواحد بالسبعه هذا ومش تقول له انت مش تخرج مثلا من مرجع ولا من كتار من الكتارات اللي كتبهم لك بوك مش يحسب لها الف حساب. ولا كان هو متطوع مش يلقى مرته تزن عليه وولده يزن عليه يعني الامر ليس سهلا
1: صحيح.
0: هذه من هذا اولا. الامر الثاني انه ما اخذ بسيف العاده من مال للغير
1: نعم.
0: لا يسقط
1: نعم.
0: ولو بتقادم الزمان. يعني اذا انتقل الحرام من الاب
1: الى الابن
0: الى الابن الى ابن الابن فان الحق لا يسقط ويبقى الحق متواصلا لانه لا يسقط بسيف العاده
1: نعم.
0: اذا كان سيف الحياه لا سحت. تسقط بالحقوق
1: نعم.
0: وهو سحت فما بالكم بسيف العادات. من العادات في هذه الاماكن أن الأنثى كانت لا تلف أصلا
1: في الرقاب هذه
0: في كل مكان بدها من
1: القيروان
0: أبدأ من خارج القيروان خلينا القيروان البلدية دو.
1: نعم
0: نحكيش على القيروان نعم. المدينة
1: نعم يعني بهذا هو
0: نحكي قصد. جلاس آه. مثلا وبدأ ماشي أمتي من بوحجلة نصر الله وانت ماشي حتى توصل بوزيد هذا كلهم كانوا لا يورثون الأنثى
1: سبحان الله.
0: بل الأنثى كان يأخذها زوجها إلى
1: أي نعم صحيح
0: أمتي بيت أبيها لتوقع يعني بعد ما وقع تحيين يسمى نعم. تجويرهم وقع تجوير الأراضي وتحيينها فصارت الملكية لا تنتقل هكذا آليا. قبل كانت الملكية تنتقل بالحديد
1: بالحديد
0: تو ما عادش. أدركنا في عام 80 وبعد 80 حتى 90 وحتى ونحن نحارب هذه العادة ومعي الشيخ حسين الليلي والشيخ توفيق ضو ومجموعة من الشيخ صادق الحراثي والشيخ مفتاح السيداوي مجموعة كبيرة من المشايخ اللي كانوا مقتنعين أنه لابد من تغيير هذه العقليات. حتى نذكر مرة واحد من أخيانا التوابين واللي ربنا سبحانه وتعالى فتح عليه فتح عظيم كان يضرب على صدره يقول نا يورثني نسيبي
1: نعطيه
0: بنتي ويزيد يورثني هك يضرب على صدره أمتي باش تعرف عمق العادة
1: وتجذرها في الناس في وفي عادات الناس نعم.
0: وهذا الشخص أوصى أولاده بأن يورثوا أخواتهم البنات لأنهم يعني فرقوا غادي بين أخوة وبين أخوات
1: نعم.
0: أمتي كان نصيب البنت منهم كيلو ذهب
1: ما شاء الله
0: باش تعرف أنت
1: الرجل
0: نعم. نعم. بخلاف الزيتون بخلاف
1: نعم.
0: الله يبارك تحية ليهم يعرفوا هم يعرفوا رواحهم والناس تعرفهم
1: واضح شيء.
0: وكانوا قدوة لغيرهم في إحقاق الحق. ابقى فما باتش يعمل قلتكش يضرب على صدره قلنا نعطيه نسيبي يجي ويكتب الأرض باسم أولاده
1: نعم قل لهم ما تساوش أخواتكم البنات
0: لا التفتوف. أنا خليه المكتفتوف هذيك ياخذوا باي منها
1: ياخذوا باي لأنه هو مكتباش
0: هذا لا يسقط حق البنات
1: سبحان الله.
0: واللي مش ياخذ حق البنات فقد أخذ سحتا. أخونا الغالي اللي يسأل على دينه هذا صاحب دين ربي يبارك له لا ربي يبارك له مش يعاود القسمة وحده نظريا ويشوف نصيبه هو قديش الحقيقي
1: ياخذ نصيبه الحقيقي
0: والباقي يعطيه للستة بنات
1: يوزع
0: مش طفلة واحدة
1: على الستة بنات.
0: علاش؟ لأنه ساعات بعض الآباء يعمل يعطي للأولاد ويقول لهم هانا كل واحد منكم عنده أخته معاه شفويا وهو يزيد يعتمد عليه يقول لك انا بابا خلى معي اختي فلانه. لا يا سيدي ربي خلى معك سته ما خلاش معك اخت اللي سماها ابوك لا خلى معك سته.
1: طيب
0: وبالتالي انت اخوي الغالي
1: يحسب
0: تعمل القسمه نظريا قداش نصيبك
1: ويدخل فيهم القطعه اللي مش مكتوبه
0: بطبيعه كامله
1: مو باش يفهم
0: لا هذيك باش هذيك لا هذيك باش ياخذها لاني
1: مكتوب باش ياخذوا خاطر مكتوب
0: ما يدخلهاش لان هذيك مش ياخذوا منه ولا منها مش ياخذوا نصيبهم فيها
1: يحسب بايو الشرعي فكل مكتوب
0: المكتوبه يشوف بايو قديش نصيبه الشرعي قديش
1: واضح شيخ.
0: الباقي يعطي للسبعة بنات
1: الستة بنات
0: الستة بنات
1: الزايد على باي.
0: إذا كان واحدة منهم قتلوا خويا راي أنا مسامح. سماح دنيا وآخرة بعد ما بدلها
1: أي بعد ما بدلها صاحبنا ذاك إن شاء الله يطلع من زال حي ويسمعنا ومرة طيبة. طيب
0: اللي كان أعطته لك معنا نقول احنا من طيبة نفسها مش بسيف العادة فقولوه هنيئا مريئا.
1: واضح شيخ. آخر سؤال في حصة اليوم
0: وربي يبارك له ويرحم والديه
1: أمين يعطيه الصحة هو وربي يثيبه وبش يلقاه راهو في حياته
0: مش يكون قدوة وكل من تبعه في المسألة هذه
1: عنده أجر بحول
0: مش يقعد هو عنده الأجر يعني هي صدقة جارية
1: بحول
0: كما ذكرتك الشخص هذا أنا نجم أنا أذكر حتى بالاسم عندي حتى إشكال اللي وصل باش ورث نسيبي رغم اني قلت كيضرب على قلبه ويقول كيفاش نسيبي نعطيه بنتي ويزيد يورثني لانه كان عنده معيب كيفاش
1: سبحان الله
0: اصلا هي بعض عروش خلطت عليهم اللي ما يسرقش ما يعطيهوش امراه مش وراجل هاي سيتي
1: ما يسرقش
0: اللي ما يسرقش يعني بعض العروش فهمتي اللي ما يسرقش مش وراجل ما يعطيهوش امراه
1: هكا
0: ينعم
1: سبحان الله
0: اش قلنا راهي كانت عادات جاهليه ثم والله الذي لا اله غيره تابوا إلى الله.
1: لا إله إلا الله.
0: وكان الأذان يأذن ويخلي له حوانت محلولة ويمشي ويصلي في الجامع.
1: هذا اللي كانت
0: هذا ينعم ينعم هذا أنفسهم. هذا كانوا كما أبو ذر الغفاري.
1: سبحان الله.
0: اللي كان مش يسرق كان يخطف. أبو ذر الغفاري كان في النهار يسرق ما يستقطعش في الليل يستقطع في النهار ومع ذلك وقت الأتاب جاب قبيلة غفارة بكلها قبيلة أسلم.
1: إيه نعم.
0: الاثنين جابهم.
1: نعم.
0: هذوم والله وأنا أشهد على ذلك وأنا في بوحجلة كان الأذان يأذن. والناس الكل تخلي حوانتها
1: وتمشي للصلاة
0: والله فما شكون يحط زوز بركات هك
1: ايه.
0: قطع ومقطوع على فم الباب ويمسي صلي ويرجع واحد ما يمسوش قطعة باش تعرف شو معنى الإسلام وش معنى التوبة وش معنى الدين وسببها الكل وتعرف منين
1: سيدي عبد الرحمن
0: لا من الدروس اللي كانت تعمل في الأختام متاع الأموات
1: سبحان الله
0: كل ما يموت ميت يمشيوا
1: العلم
0: كنت تسميه لك في ثلاثة أيام كل ليلة يتقرأ القرآن بلاشة ويقع درس وعظ وإرشاد متاع الكل تبشير ما فيش جهنم لا فيه كان الجنة والنعيم غير أرجع ربي بر في كل ليلة تلقى فما مجموعة تشد صحيح في الصلاة
1: سبحان الله
0: وين الجمعة؟ الجمعة في الجامعة المركز بالطبيعة
1: طبعا
0: جامعة المركز كان يلم 3500 رقبة مش شوية انت من كل دوار جيه والأئمة ما شاء الله الشيخ توفيق ضو الله يذكره بالخير مازال موجود البرة من البلاد الشيخ حسين الليلي زاد كيف مازال البرة من البلاد تحية ليهم
1: تحية
0: عندي الشيخ مفتاح السيداوي رحمه الله تعالى الشيخ صالح الحرثي مازال موجود الشيخ حسين العماري وغيرهم من المشايخ اللي كان لهم دور كبير في مثل هذه الحلقات اللي هي حلقات طبيعية
1: سبحان الله
0: مش قالوا بدعة
1: طيب فالله المستعان نختم بآخر سؤال شيخنا وفما متصلة قالت تحب الشفاء يعني تدعي لها بالشفاء مريضة بالمرض الخايب اسمها لطيفة شيخ
0: هي اللي تدعينا بالشفاء هي اللي تدعينا
1: هي تحبك انت تدعي
0: الله وعافاها وعجل الله شفاءها ونقول لها ادعينا لك انت توا عند ربي سبحانه وتعالى اقرب منا
1: يا ربي يحفظك يا شيخ اختنا فاطمه من بوم هل شيخ تقول احنا مرات نخرج في رحلات اكثر من 80 كيلومتر يعني مسافه نعم. القصر فيقولوا لنا تجب تقصروا الصلاه تقول نعم. الحقيقه انا ما نجمتش نصلي صلاتي عادي هل علي وزر والا لا وكي نسافر مشاش ما نصليش النوافل والا لا
0: القصر سنه القصر سنه وفي السفر النوافل تجوز وهي راكبه في الحافله نعم. ولا في السياره حتى وهي تقود في السياره كبر تكبيرة الإحرام
1: هي تقود ما نقولوا ما ننصحوهاش
0: لا لا
1: خاطر كي باش تطبس شوية وبعد
0: لا ما تبصش جوه
1: بإيماء
0: بالإيمان بما تستطيعه
1: واضح
0: أنا بدي نصلي قداش من مرة نصلي العشاء مثلا في الطريق
1: وبعد النوافل في السيارة
0: نجيب النوافل طيب. ما حتى إشكال والأخذ الرخص هذا من سنة المرسلين
1: نعم
0: وسنة الرسول عليه الصلاة
1: والسلام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم
0: ومن سنته أنه كان يقصر صلاته في سفره
1: صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بارك الله فيكم شيخنا وفيكم وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة يا رب العالمين شيخنا زهير الجندوبي، وأدام الله عليكم نعمه الظاهرة والباطنة يا رب العالمين. أحبة الكرام، هكذا وصلنا إلى نهاية حصة اليوم من برنامجكم فقه الحياة. في الأخير نحب نشكر الأخ سالم الشعري الذي بدأ معي الحصة في جزئها الأول من وراء الأجهزة التقنية وأتمها معي في الجزء الثاني، حمدي الفسير يعطيك الصحة حمدي. كذلك الشكر موصول لأختنا سوسن فرجاني في التنسيق، والشكر موصول لكل المستمعين والمستمعات أينما يصلهم صوت أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إلى أن ألقاكم في حصة أخرى، حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: إشهار.
5: هذا البرنامج برعاية سبرة طبخ المبدعين.
4: إشهار.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله

ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية من القلب إلى القلب من القلب إلى القلب.
1: يا عبد الله يا أمة الله اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك وقوتي.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم.

ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما.

زرع نخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه

0: صدق الله العظيم.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: لا

0: كد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم زهرة من رياض القرآن تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.
2: وقفات مع الشفاء، وقفات مع الشفاء، وقفات مع الشفاء، إطلالة نور وخير وبركة تزيدنا محبة في من أرسل ليتمم مكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم. وقفات مع الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي أبي الفضل عياض اليحصبي، نستنير بها مع الشيخ بشير الطبابي والشيخ عادل كشك.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا خير من حلت بالقاء حضرته فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لروض أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعة على الصراط إذا ما زلت القدم، وصاحباك فلا أنساهما أبدا مني، السلام عليكم ما جرى القلم. صلى عليك الله يا خير الورى ما هبت النسائم ومناحت على الأيك الحمائم. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يسركم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، ملؤها المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل المستمعين أينما كانوا. أنتم في الاستماع إلى برنامج وقفات مع الشفاء للقاضي عياض، هذا البرنامج الذي يحدثنا عن شمائل الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. نحن اليوم إن شاء الله نتناول وقفة جديدة من هذه الوقفات مع هذا الكتاب، كتاب القاضي عياض، كتاب الشفاء للقاضي عياض. في بداية هذا البرنامج نرحب بالأستاذ الشيخ عادل كشك. شيخ أهلا وسهلا ومرحبا بك.
4: بارك الله فيك سيد البشير، والله يفتح علينا وعليك فتوح العارفين، ويبارك في السادة المستمعين، ونفعنا الله بكتاب الشفاء وشفانا ظاهرا وباطنا.
3: شكرا شيخ، بارك الله فيك. نحن ما زلنا في هذا الباب، نواصل في هذا الباب حيث وقفنا في اللقاء الماضي. شيخ تفضل.
4: بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. استسمح السادة المستمعين أن نذكر مقدمة المؤلف لكتاب الشفاء وهي من أروع المقدمات. يقول: الحمد لله المتفرد باسمه الأسمى المختص بالعز الأحمى الذي ليس دونه منتهى ولا وراءه مرمى، الظاهر لا تخيلا ولا وهما، الباطن تقدسا لا عدما، وسع كل شيء رحمة وعلما، وأسبغ على أوليائه نعما عما، وبعث فيهم رسولا من أنفسهم أنفسهم عربا وعجما، وأزكاهم محتدا ومنما، وأرجحهم عقلا وحلما، وأوفرهم علما وفهما، وأقواهم يقينا وعزما، وأشدهم بهم رأفة ورحمة، وزكاه روحا وجسما، وحاشاه عيبا ووصما، وآتاه حكمة وحكما، وفتح به أعينا عميا، وقلوبا غلفا، وآذانا صما، فآمن به من فآمن به وعزره، ونصره من جعل الله له في مغنم السعادة قسما، وكذب به وصدف عن آياته من كتب الله عليه الشقاء حتما، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى، صلى الله عليه صلاة تنمو وتنمى، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما يعم ويحمى.
3: أحلى يا شيخ،
4: أعجوبة أعجوبة فيها السجع فيها ما هذا عجوبة. القاضي عياض رحمه الله رحمه الله، القاضي عياض اللي يحسبه
3: كلمات
4: عجوبة يا شيخ، محبة النبي محبة النبي، حتى وصل أهل تونس أنهم يقسمون بهذا الكتاب.
3: نعم، كتاب مبارك.
4: نعم، والشفاء والبخاري،
3: الشفاء والبخاري،
4: احنا تحريف يقول وجاه والشفاء والبخاري،
3: سبحان الله.
4: يعني وما في كتاب هاوش معناها وما في كتاب الشفاء فيه اللي هي القرآن يا السنة فيه.
3: نعم،
4: يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا اما ما جاء في تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم وتكريمه من قبل الله في القرآن،
3: لقيمة ما يحوي هذا الكتاب.
4: عجوبة يا شيخ، عجوبة هذا الكتاب في تعظيم كتاب الشفاء، التسمية عجيبة جدا.
3: نعم،
4: يقول الشفاء بتعريف حقوق المصطفى
3: صلى الله عليه وسلم،
4: وهو من ضمن الأنبياء، وهو باب في العقيدة في آخر كتب العقيدة، يشرح ما للأنبياء ما يجب لهم وما يجوز في حقهم وما لا ينبغي لهم.
3: نعم،
4: العصمة وتكلموا فيها وتكلموا في أشياء كثير، ومن هو يختم في هذا في كتاب الشفاء الذي يعتدي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسبه، فما حكمه؟ وهذا في آخر الكتاب يعني.
3: نعم،
4: فهذا الرجل يعني عرف ومش عرف كل قدر النبي صلى الله عليه وسلم.
3: لا، صلى الله عليه وسلم،
4: اللي يعرف قدر النبي هو الله سبحانه
3: وربي سبحانه وتعالى،
4: فهمتني؟ ولكن قدر النبي احنا دائما ناخذ بطرف مما فتح الله به علينا واعلمنا أكيد بقدره صلى أكيد الله عليه وسلم أكيد عنده وخطة تبقى تقرأ في القرآن ولا في فتح من الله يفتح. نعم، ولا كما غليق.
3: نعم،
4: ما في آياته
3: استفهم هذه الكلمات. نعم، هذه الآيات
4: مرات تبدأ تقرأ وتكرر في الآية وتقرأ فيها ولا يفتح. نعم، الله عليك في مرة من المرات تبدأ توقفك الآية.
3: سبحان الله، فعلا.
4: الشيخ عباس كان يحكينا رحمه الله، يقول في جامع زيتونة عندهم إمام في السابق، بل كانت توقفه آية ويكررها وهو في حالة صلاة، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، هاك الآية يقعد يكرر فيها بصوت عالي ويأخذه حاله في حالة صلاة،
3: لأنه ربي يفتح عليه في الآية ديك
4: وبالحق أنزلناه وفيها قسم.
3: نعم،
4: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل.
3: سبحان الله،
4: إن الله سبحانه هو أعتقد في سورة الإسراء.
3: نعم،
4: في آخرها،
3: آخر سورة الإسراء،
4: آخر سورة الإسراء.
3: نعم،
4: ففيها من أولا من المبشرات لهذه الأمة.
3: نعم،
4: على أن الله سيفتح لها ما.
3: نعم،
4: فتح على الأولين السابقين.
3: نعم،
4: لهذه الأرض.
3: نعم،
4: المباركة.
3: نعم،
4: واليوم يدور رح العالم حواليها هذه.
3: نعم،
4: الأرض المباركة.
3: نعم،
4: التي سيورثها الله للقوم المتقين.
3: نعم يا رب،
4: هي نزعت تكاد.
3: نعم،
4: تنزع منا لأن فقدنا اليقين وفقدنا.
3: نعم،
4: التقوى وأصبحنا من
3: ضيعنا الأمانة شيخ زاد، بس ما نغطش عين الشمس بالأيام.
4: نعم،
3: بالغربال.
4: نعم،
3: الأمة اليوم ضيعت الأمانة
4: إن شاء الله يا شيخ،
3: تعالى
4: إن شاء الله نسأل الله ألا يستبدلنا
3: والإسلام أعطاها. ورب يقول وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم
4: ثم لا يكون
3: أمثالكم. سبحان الله. خلينا نعود شيخ اللي قلت أنت الفتح، كذلك أنه الإنسان عندما يقرأ كتاب الشفاء ولا أي كتاب يتحدث عن السيرة، ساعات سبحان الله ربي في موقف من المواقف نتاع سيدنا النبي ربي يفتح عليك.
4: نعم، فتح،
3: تقعد
4: فتح من الله. شفت، فتح، يقولوا احنا فتح من الله
3: اكيد،
4: شوف ولهذا ففهمناها سليمان. فتح الله على سليمان ولم يفتح على سيدنا داود.
3: الشيخ كما نذكره ربي سبحانه وتعالى كما ألهم أم معبد.
4: نعم. سيدنا رسول الله لما جاء
3: كيف جبت لك الوصف سيدنا النبي
4: ما سبحان الله
3: عندما أنا ما سمعت وما شفت في السيرة من أفضل الأوصاف اللي قريتها في كتب السيرة واللي سمعتها بوذني ما تلقاش وصف كما أم معبد.
4: هو الوصافة ثلاث اللي وصف النبي صلى الله عليه وسلم وعليهم وعلى رأسهم ابن أبي هالة اللي هو ربيب سيدنا رسول الله ولد السيدة خديجة من زوجها الأول.
3: نعم.
4: ذاك قالوا ليس هناك من وصف النبي صلى الله عليه وسلم خيرا منه.
3: شيخ.
4: ثم يأتي سيدنا علي وصف سيدنا علي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي وصف درجة ثالثة وصف أم معبد.
3: شيخ. ثم فرق بين أن إنسان عايش مع النبي صلى الله عليه وسلم.
4: ثم فرق هذا على صدفة.
3: ثم فرق. ثم نعم. فرق بين إنسان عايش مع النبي وقارئ على النبي وولد عم النبي.
4: ونسيبه.
3: وثم فرق بين أن إنسان أول مرة يمر عليه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أول مرة يريه في حياته.
4: نعم. هو حتى ابن أبي هالة وسيدنا علي يصفون مشيه وجلوسه ويصفون
3: نعم.
4: أشياء كثيرة. وهو الحديث مشهور عن سيدنا الحسن
3: نعم.
4: لما جاء ابن أبي هالة قال يعني عرض عليه أن يصف له رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: سبحان الله.
4: أي عرض عليه
3: نعم.
4: فالمهم
3: نعم نعود للكتاب.
4: نعم الكتاب في الفصل السابع
3: نعم.
4: وأرجو أن نتم هذا الفصل لأنه طولنا فيه برشا.
3: نعم.
4: ما أخبر الله تعالى به في كتابه العزيز من عظيم قدره صلى الله عليه وسلم. من عظيم قدر النبي يعني من عظيم قدره وشريف منزلته على الأنبياء
3: نعم.
4: وحظوة رتبته عليهم بما نعم. قدمه وفضلهم وأنه سيكون سابقهم أنا فرضتكم على الحوض إلى غير ذلك. وقفنا عند قول اللي حديث متاع سيدنا عمر الطويل هذا الذي يتباكى فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر مآثره
3: نعم.
4: صلى الله عليه وسلم. فسيدنا عمر ذكرنا الأب أبي أنت
3: نعم.
4: وأم يا رسول الله
3: نعم.
4: لو كان جذع لقد كان جذع وذكر الجذع
3: نعم.
4: وأشياء كثيرة وصلنا إحنا
3: نعم.
4: ذكرنا وطئ قدمه أدمي ووجهك وكذا والمسألة الحادي عشر العاشر يقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله لقد اتبعك من قلة سنك وقصر عمرك ما لم يتبع نوحا. وبعد يقول في الحادي عشر بأبي أنت وأمي يا رسول الله لو لم تجالس إلا كفوا لك. احنا بتاع سيدنا نوح لم نذكرها
3: نعم.
4: يقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله لقد اتبعك من قلة سنك 63 سنة سيدنا
3: نعم.
4: رسول
3: نعم.
4: وما تنساش 63 سنة كثير من الناس الصالحين يطلبون الله أن يقبضهم في سن رسول الله صلى الله. الله عليه وسلم يعني 61 سنة ونيف ميلادي و63 هجري. سيدنا أبو بكر 63 سنة
3: سبحان الله.
4: سيدنا عمر 63 سنة. سيدنا عثمان 82 تقريبا
3: ما شاء الله
4: كبير. سيدنا علي 63 سنة وكثير من الناس
3: نعم.
4: الشيخ عبد الحميد كشك 63 يطلب في ربي اللهم أبتني في عمري نبيك
3: هني الله
4: 63 مات هو ساجد الشيخ عبد الحميد
3: ما شاء الله
4: فهمتني. وهنه شاف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له حضر نفسك خلاص
3: يا الله.
4: رح يجري يغتسل يوم الجمعة
3: يا الله.
4: يغتسل ويقول حضروني السجادة خلاص
3: فارس المنابر
4: ومات وهو ساجد
3: ما شاء الله
4: هاي في سجوده رحمه الله
3: رحمه الله الشيخ.
4: ولي الشرف أني صليت وراه
3: يعني
4: الشرف والله رجل صالح
3: من الصالحين نعم. ولا يخشى في الليل
4: نعم
3: لوم تلائم
4: نعم نعم قوي ما لا تأخذه في الله لوم تلائم برغم اللي فما فرق بينه وبين الشيخ شعراوي
3: نعم.
4: طب تحس كي كنا نصلي ورا سيدي عبد الحميد كشك تحس الناس كانت تتعمر
3: نعم
4: يجيشها
3: نعم تاع ثوري خطاب ثوري
4: مش طبيعي يجيشها كانت الخطبة بتاعته
3: يا ليت كان في زماننا هذا
4: وكانت الخطبة بتاعته تعاد في مسجد العتبة مسجد العتبة تعاد إثر صلاة المغرب بين المغرب والعشاء تعاد يحطوها في الميكروفون في المسجد ذاك حتى اللي ما يصليش وراه ينجم يمشي في العتبة بدل ما ينتظر العتبة ذي محطة بتاع كيران
3: نعم.
4: فيمشي يستر بدل ما ينتظر يقعد في المسجد يسمع وحطينها في الأبواق
3: الله.
4: رحم الله الشيخ عبد الحميد. الشيخ الشعراوي جعل مصر كلها تحب الله ورسوله يا شيخ
3: نعم
4: حتى من
3: جمع الناس
4: جمع الناس جميعا يا شيخ. نتذكر أن توفيق الحكيم رحمه الله كتب كتاب أقام الدنيا ولم يقعدها اسمه حواره مع الله
3: يا الله.
4: هذا الكتاب أنا حاضر في مصر وقامت هدوء وبدت ناس كفر الشيخ في توفيق الحكيم.
3: نعم.
4: وشيخ شعراوي استدعاه عزموا فيه على شواء في سيدنا الحسين.
3: نعم.
4: في فندق الحسين عندهم مطعم. فعزموا هناك وأخذ يتحاور معه في موضوع الكتاب. فتراجع عنه.
3: قنعوا.
4: شوف الله. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسن وجادلهم بالله لو زدناها احنا يلي بيك اللي قالك وزدنا جفلناه ورميناه في أحضان إبليس.
3: هذا اللي صاير اليوم.
4: شوف كيف التدين اللي صاير في الإذاعة المصرية الآن والبسملات وكله فضل يعود وفضل لله أولا والشيخ الشعراوي
3: ما شاء الله
4: جعل الناس كلها ولات كلها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. ما عادش يستحي منها ولا غيره. لا
3: رجل
4: من الصالحين. اي والله هذا الرجل يعني تحس فما تطور ديني في مصر وجعل لهم اتزان الاعتدال.
3: نعم.
4: هذاك اللي يخص الأمة. مع الشيخ القيعي الشيخ القيعي الله يرحمه والشيخ شحاتة وجماعة وعمر هاشم الله يرحمهم هذوما كانوا مشايخنا. الشيخ القيعي كان يدرس في أصول دين العقيدة.
3: نعم.
4: الشيخ شحاتة خرج دار العلوم ويدرس الشريعة الله يرحمه رجل صالح
3: علماء.
4: وهؤلاء كانوا لهم منابر. نعم. منابر يوم الجمعة إثر صلاة الجمعة بعد صلاة الجمعة يظهر لي قبل المغرب أو
3: نعم.
4: نسيت أن الفترة كانوا يجعلوا فيها منابر يناقشون فيهم من له شذوذ فكري ديني
3: سبحان الله بشي يعدلوه
4: يحاول يعدلوه يصلحوه تعالى. نعم. يدعوه للنقاش والحوار
3: سبحان الله
4: وكان يخرج وعملين له ميكروفون ويلقي أسئلته.
3: نعم.
4: ويجاوبوه هم.
3: نعم سبحان
4: رحمهم
3: الله. رحمهم الله. شكرا شيخ عادل بارك الله فيك. خلينا أحباب الكرام فاصل ثم نواصل معكم هذه الوقفة من وقفات الشفاء للقاضي عياض.

0: أحبابنا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى في هذه الوقفة من وقفات الشفاء للقاضي عياض. هذا الكتاب المبارك، هذا الكتاب العجيب، هذا الكتاب الذي يحدثنا عن حب النبي صلى الله عليه وسلم. نواصل شيخ معك في هذا الباب في هذه المآثر.
1: نعم، في المآثر العاشرة يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد اتبعك من قلة سنك وقصر عمرك ما لم يتبع نوحا من كثرة سنه وطول عمره، ولقد آمن بك كثير وما آمن معه إلا قليل. وهذا ربي قال سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. وقال في سورة هود: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. ثم يقول في الآية 40: حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. فهذه وقفة الحرص على هداية الناس. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. حرصه حريص عليكم بالمؤمنين، ولقد جاءكم رسول من أنفسكم
0: عزيز عليه ما عنتم.
1: شوف، عزيز عليه ما عنتم، كان يؤلمه صلى الله عليه وسلم تشددهم وحرصهم على الكفر، كان يؤلم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذوم الآيتين هذوم من أجمل ما قيل في سيدنا رسول الله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وهذا فضل من الله. ما هو جاي براني، لا، من نفس. يعني هذا تكريم لهذه الأمة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش
0: العظيم.
1: فهنا يقول بعدها في المسألة 11: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لو لم تجالس إلا كفءا. لو لم تجالس إلا كفءا لك ما جالستنا، مقام النبوة. لو كانت الكفاءة ما تجيش، يعني يكون يا نبي يا رسول، فهمتني؟ يقول: لو لم تجالس إلا كفءا لك ما جلستنا. ولو لم تنكح إلا كفءا لك ما نكحت إلينا، ولو لم تواكل إلا كفءا لك ما واكلتنا.
0: سبحان الله.
1: نعم، ما واكلتنا. فلقد والله جالستنا ونكحت إلينا وواكلتنا ولبست الصوفة وركبت الحمارة وأردفت خلفك ووضعت طعامك على الأرض ولعقت أصابعك تواضعا منك صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. ويبكي سيدنا عمر. فقول سيدنا عمر: ولبست الصوف وركبت الحمار، كما ذكر ذلك الأصبهاني في حلية الأولياء عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: براءة من الكبر لبوس الصوف ومجالسة فقراء المسلمين وركوب الحمار واعتقال العنزي. تواضع شنو اللي فيه؟ وعندهم الخيل والخيل والبغال والحمير اللي تركبوها وزينة. اللي في الزينة فيه في الخيل. الخيل اللي فيها الزينة، البغال والحمير فيها الزينة. حتى ركوبها فيه نوع من اللي يحبوا يشهروا به. قبل كانوا يركبوها على بغل ولا على جمل ولا على حمار. أغلبا يركبوها الحمير. الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه لما أراد واحد من بني أمية أن يعاقبه في مسألة القول بالطلاق المكره، أركبوه على الحمار بالقفة العكس، يعني وجهه مدبر، الحمار في ماشي في اتجاهه عكسه ينظر إلى الخلف. فالإمام مالك وقتها في مسألة القول بالطلاق المكره حبوا يطلقوا واحد متزوج من امرأة، حبوا بالسيف يطلق بش يتزوجها واحد مسؤول الكبار، فرفض، فأرادوا أن يتنكلوا به فأركبوه الأتان أكرمكم الله وأخذوا يشهروا به، فشهر بهم هو فضحهم. قال: من عرفني فقد عرفني، فأنا مالك ابن أنس ولا أقول بطلاق المكره. زاد فضحهم أكثر الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه. فهذه مسألة. فكان من التواضع ركوب الحمير، وهو يقال أن حتى أكرمكم الله الدابة الحمار هذا يقال أن كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمار، يقال أنه من نسل الحمير اللي ركبها سيدنا إبراهيم. هذا كلام يقال، ولكن من تواضع الأنبياء ولنا في الدنيا كذلك مثل سيد البشير، السيارة الفارهة واللبس اللي يدل على التنعيم والعزة في النفس وبتاعه. برغم ذلك لا يمنع من موت النفس الباطنة مع ركوب الحاجات هذه اللي هي فيها نوع من الاستعلاء، الظاهر فيها نوع من الاستعلاء، ولكن فيها ناس تركبها وهي تستغفر في ربي سبحانه وتعالى. طبعا سيدنا سليمان كان يركب الخيل ويتباهى بها ويحبها، وطلب من الله أن يعطيه ملكا لا لا ينبغي لأحد من بعد. فركوب الخيل فيها، تلاحظ سيدنا عمر وقت جاء فاتح بيت المقدس لما جابوا له البرذون وهو الخيل الغير العربية الأصيلة، جابوا لها خيل البرذون يسمى فيه كبرياء، يعني لما يمشي يبدأ هكا يعمل خيلاء، فخشي على نفسه فنزل وقال أتوني بجملي، وفيها حكمة سبحان الله. ولو رضيه سيدنا عمر وصل باب بيت المقدس ما كان يسفرون يعطيه المفاتيح، لأنه واجبوا لي الخليفة قالوا. المهم نتجاوز العقبة، فركوب الأتان والحمير نوع من انكسار النفس وهو مطلوب في تربية النفس التواضع. ودليل على التواضع. إيش معناها دليل على التواضع؟ لما تركب الحمار أكرمكم الله الناس ستحتقرك، ولما الناس تحتقرك ذلك هو المقصود
0: سبحان الله.
1: هذا كلله وجعله، احنا إماتة النفس وحقرانها هي اهم حاجة، الغاية في تربية الناس. ما التصوف شنو هو؟ التصوف الاستعلاء عن الناس والتكبر، هذا ما زال ما يفهمش الدين خارج والتصوف هو تهذيب النفس. ولا علاش يلبسوه في التصوف؟ يلبسوه الخرقة سيد البشير. أول درجات لما يدخل في السلك بتاع التربية النفسية التصوف يلبسوه الخرقة لإماتة نفسه.

0: يربي نفسه ولا يظن بأنه يستعلي بنفسه ولا بعلمه ولا بما أتاه الله من فضل على أحد من خلقه،
1: وأن يتواضع للعلم والعلماء
0: حتى بالعبادة يا سيد البشير.
1: نعم،
0: علاش سيدنا شقاله رب معصية رب معصية أورثت ذلا وانكسارا.
1: نعم،
0: نفس يعني.
1: نعم،
0: خيرا من الطاعة التي تورث العزة والاستكبار
1: فعلا.
0: تخليه هكا صليت وأنا خلاص ويمشي هذا نفخ صدره هكا وماشي بباله خلاص هو من المقبول، وما أدراك بأن الله قد قبل صلاتك. ولما تعصي الله، ومن منا لا يعصي الله، لما تنكسر وتعصي رب العالمين ورب العزة تنكسر وتطبس راسك وتحشم على روحك من الله أنك عصيته وأن إبليس غلبك، هذيك أفضل أفضل عند الله من العز والاستكبار على خلقك.
1: نعم، شكرا.
0: ونسأل الله السلامة يا سيد البشر.
1: شكرا الشيخ عادل، شكرا، بارك الله فيك. توقف عند الحد عند هذا الحد أحبابنا الكرام، إلى أن نلتقي في وقفة جديدة من وقفات الشفاء القاضي عياض. إلى ذلكم الحين أستودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وقفات مع الشفاء، وقفات مع الشفاء، وقفات مع الشفاء، إطلالة نور وخير وبركة، تزيدنا محبة في من أرسل ليتمم مكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم. وقفات مع الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي أبي الفضل عياض اليحصبي، نستنير بها مع الشيخ بشير الطبابي والشيخ عادل.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 28 من الآية 51 من سورة النحل إلى الآية 128 من سورة النحل بصوت القارئ عمرو بوشجرة برواية قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 28 من الآية 51 من سورة النحل إلى الآية 128 من سورة النحل بصوت القارئ عمرو بوشجرة برواية قالون عن نافع المدني.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. متفق عليه.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: إشهار.
1: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفراءنا في العالم، أوفر تونسي، بشكاكة تتمتع بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.

0: في رحاب القرآن الكريم، في رحاب القرآن الكريم، رحلة بصيرة مع سور القرآن الكريم، فتحاً لبصائرنا على جمالها وجلالها. في رحاب القرآن الكريم، يعده ويقدمه الدكتور عبد الوهاب الخليفي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الحمد لله الذي أنعم علينا بمعجزة القرآن المجيد الخالد الباهر الباقي على مر العصور والدهور، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد الصادق الأمين البشير النذير خاتم النبيين وإمام المرسلين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطاهرين وصحابته الميامين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أيها المستمعون الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يتجدد اللقاء بكم مع برنامجكم في رحاب القرآن الكريم مع سورة الصافات، لنعرف بها ونذكر من وجوه من المناسبات الواردة بشأنها. هذه السورة الكريمة سورة الصافات اسمها المشهور المتفق عليه الصافات، وبذلك سميت في كتب التفسير وكتب السنة وفي المصاحف كلها، ولم يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في تسميتها. وسميت سورة الصافات لافتتاحها بالقسم الإلهي بالصافات، وهم الملائكة الأطهار الذين يصطفون في السماء كصفوف الناس في الصلاة في الحياة الدنيا. هذه السورة الكريمة سورة مكية بالاتفاق، والسورة المكية كما نعلم تعتني بأصول العقيدة الإسلامية، التوحيد والبعث والوحي والبعث والجزاء. شأنها كسائر السور المكية التي تهدف إلى تثبيت دعائم الإيمان. وسورة الصفات هي 56 في تعداد نزول السور، وهي السورة 37 في الترتيب المصحفي. نزلت بعد سورة الأنعام وقبل سورة لقمان، وعدت آياتها 182 عند أكثر أهل العدد، وعدها البصريون 181 آية. وتعتبر هذه السورة الكريمة من حيث عدد الآيات السورة الثالثة من بين السور المكية، ولا يفوقها في ذلك سوى سورتي الأعراف 206 آية وسورة الشعراء 227 آية. محور هذه السورة الكريمة، افتتحت هذه السورة الكريمة بقسم من الله تعالى ببعض مخلوقاته إظهارا لعظم شأنها وكبر فوائدها، وتنبيها للعباد على جلالة قدرها. الله تعالى أقسم بطوائف من الملائكة الكرام على أن الألوهية والربوبية الحقة إنما هي لله تعالى وحده. قال تعالى: والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. وأكثر المفسرين على أن المراد بالصافات والزاجرات والتاليات جماعة من الملائكة الكرام موصوفة بهذه الصفات. يقول الدكتور محمد سيد طنطاوي رحمه الله في تفسيره المسمى التفسير الوسيط للقرآن الكريم في المجلد 12 صفحة 66: فيكون المعنى وحق الملائكة الذين يصفون صفا لعبادة الله تعالى وطاعته، أو الذين يصفون أجنحتهم في السماء انتظارا لأمر الله، والذين يزجرون غيرهم عن ارتكاب المعاصي أو يزجرون السحاب إلى الجهات التي كلفهم الله تعالى بدفعه إليها، والذين يتلون آيات الله المنزلة على أنبيائه تقربا إليه تعالى وطاعة له. والقول بأن المراد بالصفات والزاجرات والتاليات طائفة من الملائكة الكرام مأفور عن جماعة من الصحابة والتابعين كابن مسعود وابن عباس ومسروق وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد رضي الله عنه. معاشر المستمعين، أي أقسم الله تعالى بالملائكة لشرفهم وسمو منزلتهم وامتثالهم لأوامره تعالى امتثالا تاما. وقوله تعالى: إن إلهكم لواحد، هي جواب كما يرى الشيخ طاهر بن عاشور في تفسيره، جواب لقسم القسم، ومناط التأكيد صفة واحد، لأن المخاطبين كانوا قد علموا أن لهم إلها واحدا، ولكنهم جعلوه عدة آلهة فأبطل اعتقادهم بإثبات أنه واحد غير متعدد. ورد هذا في تفسير التحرير والتنوير الجزء 23 صفحات 85 و86. ثم حكى سبحانه وتعالى بعض الشبهات التي اتكأ عليها المشركون في إنكارهم للبعث والحساب، ورد عليه بإثبات أن البعث يعقبه الحشر والجزاء. قال تعالى: وقالوا إن هذا إلا سحر مبين، أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، قل نعم وأنتم داخرون، أي تبعثون وأنتم صاغرون أذلاء أمام القدرة الإلهية البالغة، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون، أي إن هي إلا صيحة واحدة ينفخ فيها إسرافيل بأمر الله تعالى في الصور للقيام من القبور، فإذا هم ينظرون، أي قيام في أرض المحشر، ينظر بعضهم إلى بعض. قال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره الجزء 15: الزجرة الصيحة، وهي النفخة الثانية، وسميت زجرة لأن مقصودها الزجر كزجر الإبل والخيل عند السوق. وبعد أن بين سبحانه سوء عاقبة هؤلاء المشركين وتوبيخ الملائكة لهم وأقبال بعضهم على بعض للتساؤل والتخاصم، بعد ذلك بين سبحانه حسن عاقبة المؤمنين. قال تعالى: وما تجزون إلا ما كنتم تعملون، إلا عباد الله المخلصين، أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرور متقابلين. بعد أن ذكر الله تعالى أحوال الكفار، ذكر الله شيئا من أحوال المؤمنين ونعيمه، المخلصين الموحدين الذين أخلصوا الله تعالى العمل وأنابوا إليه، فهؤلاء الأخيار الأبرار لهم رزقهم معلوم في الجنة. قال المفسر أبو السعود العمادي في تفسيره: إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم في الجزء الرابع معلوم الخصائص من حسن النظر ولذة الطعم وطيب الرائحة، وهم معززون مكرمون في رياض وبساتين يتنعمون فيها. ثم استعرضت هذه السورة الكريمة قصص بعض الأنبياء بدءا بنوح، ثم إبراهيم، ثم إسماعيل، ثم قصة موسى وهارون، ثم إلياس ولوط عليهم الصلاة والسلام، وذكرت بالتفصيل قصة الإيمان والابتلاء في حادثة الذبيح إسماعيل، وما جرى في أمر الرؤيا للخليل إبراهيم عليه السلام حين أمر بذبح ولده، ثم جاءه الفداء تعليما للمؤمنين كيف يكون الانقياد والاستسلام لأمر الله تعالى. قال تعالى: وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. هذه القصة الرائعة لقصة الذبح والفداء تبرز الطاعة والاستسلام لله تعالى في أروع صورها وأعمقها وأرفعها. هذا هو الإيمان الخالص الذي يرفع صاحبه إلى أعلى المقامات. ثم أخذت الصورة الكريمة في أواخرها في توبيخ المشركين الذين جعلوا بين الله سبحانه وتعالى وبين الملائكة نسبا، ونزه سبحانه وتعالى ذاته عن ذلك، وهدد أولئك الكافرين المشركين بأشد ألوان العذاب بسبب كفرهم وأقوالهم الباطلة. وبينت هذه الصورة الكريمة أن العاقبة للرسل وأتباعهم في الدنيا والآخرة. يقول الشيخ أحمد مصطفى المراغي في تفسيره جزء 23 صفحة 92: ثم ختم سبحانه الصورة بخاتمة شريفة جامعة لتنزيهه سبحانه وتعالى عما لا يليق به مع وصف نفسه بصفات الكمال ومدحه الرسل الكرام، فقال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. روى ابن أبي حاتم عن الشعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى فليقل آخر مجلسه حين يريد أن يقوم: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيها المستمعون الأكارم، هذه السورة الكريمة اهتمت بإقامة الأدلة على وحدانية الله تعالى، وعلى أن البعث حق، وعلى أن الرسول عليه السلام صادق فيما يبلغ عن ربه، وذلك لكي تغرس العقيدة السليمة في النفوس، كما نراها تهتم بحكاية أقوال المشركين وشبهاتهم ثم ترد على تلك الأقوال بما يبتلها كما تسوق هذه السورة الكريمة ألوان من المحاورات التي تدور بين المشركين فيما بينهم عندما يحيط بهم العذاب يوم القيامة، وألوان من المحاورات التي تدور بينهم وبين أهل الجنة الذين نجاهم الله تعالى من النار وسعيرها، كما نراها أيضا تذكر لنا نماذج من قصص الأنبياء عليهم السلام مع أقوامهم تارة بشيء من التفصيل كما في قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه، وتارة بشيء من التركيز والإجمال كما في بقية قصص الأنبياء عليهم السلام الذين ورد الحديث عنهم. مستمعي الأكارم، نخرج إلى فاصل ولنا عودة بإذن الله تعالى.

0: أيها المستمعون الأوفياء، مرحبا بكم من جديد في برنامجنا في رحاب القرآن الكريم لمواصلة هذه الرحلة الشائقة الطيبة في رحاب سورة ياسين. المناسبات الواردة في هذه السورة الكريمة: أولا أذكر المناسبة بين افتتاحية هذه السورة وخاتمتها. اشتملت هذه السورة على ذكر ما قاله المشركون في الله تعالى ونسبوه إليه مما هو منزه عنه، وما عاناه المرسلون من جهتهم، وما خولوهم في العاقبة من النصرة عليهم، فختمها بجوامع ذلك من تنزيه ذاته عما وصفه به المشركون مما لا يليق به مع وصف نفسه بصفات الكمال، ومدحه وتسليمه على المرسلين الأنبياء والملائكة الكرام، والحمد لله رب العالمين على ما قيض لهم من حسن العواقب. والمراد تعليم المؤمنين أن يقولوا ذلك ولا يخل به ولا يغفل عن مضمنات كتابه الكريم وموضعات قرآنه المجيد، أي سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أذكر الآن المناسبة بين افتتاحية هذه السورة وخاتمة ما قبلها، وأعني بذلك سورة ياسين. تظهر مناسبة هذه السورة لما قبلها من وجوه ثلاثة: أولا وجود الشبه بين أول هذه السورة وآخر سابقتها، أي سورة ياسين، في بيان قدرة الله تعالى الشاملة الواسعة لكل شيء في السماوات والأرض، ومنه المعاد وأحياء الموتى. فلما ذكر سبحانه في سورة ياسين قدرته على المعاد وأحياء الموتى، وعلل ذلك بأنه هو منشئهم، وأنه إذا تعلقت إرادته بشيء كان، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ذكر عز وجل هنا ما هو كالدليل على ذلك، وهو القسم على وحدانيته سبحانه، إذ لا يتم ما تعلقت به الإرادة من حيث إيجاد الشيء أو نفي إيجاده إلا إذا كان المريد واحدا، كما يشير إليه قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ثانيا، هذه الصورة بعد ياسين كالأعراف بعد الأنعام، وكالشعراء بعد الفرقان، في تفصيل أحوال القرون الماضية، الأمم الماضية، المشار إليهم وإلى أهلاكهم إجمالا في سورة ياسين المتقدمة في قوله تعالى ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. ثالثا، تفصيل هذه السورة ما أجمل في السورة السابقة، أي سورة ياسين، من أحوال المؤمنين والكافرين في الدنيا والآخرة. أعرج الآن معاشر المستمعين إلى المناسبة بين افتتاحية سورة الصافات وافتتاحية سابقتها سورة ياسين. لأول مرة في السياق القرآني نجد سورة الصافات افتتحت بقسم مباشر، وقد سبقتها سورة ياسين بقسم لكنه مسبوق بشيء مثل ياسين، إذ مطلعها ياسين والقرآن الحكيم، وسوف تتوالى بعد ذلك الصور بعد الصفات مبتدأ بالقسم المباشر، بل ربما توالت مجموعة من الصور على هذا النمط من الافتتاح، مثل صور الذاريات والطور والنجم والفجر والبلد والشمس والليل والضحى. أعرج الآن إلى ذكر المناسبة بين هذه الصورة وما بعدها، أي صورة صاد. جاءت المناسبة تحمل معنى التكامل والتداخل بين سورة الصفات وتاليتها سورة صاد، مع احتفاظ كل منهما بدوره في تفصيل محوره الأساس. فقد تابعت سورة صاد من بدايتها محور التوحيد ذاته الذي تضمنته سورة الصفات، قال تعالى أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ويتجلى الأمر أكثر إذا لاحظنا أن كلتا السورتين تفصلان ما ورد في مقدمة سورة البقرة، حيث الحديث عن المتقين والكافرين والمنافقين. فسورة الصافات تستعرض صفات الكافرين في معرض الكلام عن التوحيد، وسورة صاد تتناول صفات المتقين في سياق الإنذار. وكما فصلت سورة الصافات في الآية الأولى من سورة البقرة مع امتداد معانيها في سورة البقرة كلها، كذلك فإن سورة صاد تفصل آيتي سورة البقرة في وصف الكافرين مع امتداد معانيها في سورة البقرة أيضا. ويظهر التناسب والتكامل أكثر حين يتجلى الخصوص والعموم بين السورتين، فحين تتحدث سورة الصافات عن إلياس فإن سورة صاد تذكر خليفته اليسعى، كذلك حين تتكرر كلمة المخلصين مرات في سورة الصافات تأتي سورة صاد لتذكرنا بالطريق الذي أخلصوا فيه، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، خلصناهم جعلناهم خالصين لنا، بخالصة أي بخصلة خالصة لا شوب فيها، هي تذكر الآخرة والعمل لها، جعلناهم يعملون للآخرة ليس لهم هم غيرها. واليسعى كان بمنزلة الابن للرسول إلياس، إلياء من أنبياء بني إسرائيل قام بالدعوة بعد وفاة إلياس عليه السلام، وأخلصناهم كما يقول الشيخ ابن عاشور رحمه الله في تفسيره جزء 23، جعلناهم خالصين أي طهرناهم من درن النفوس، فصارت نفوسهم نقية من العيوب العارضة للبشر. وهذا الإخلاص هو معنى العصمة اللازمة للنبوة. والعصمة يفسرها بأنها قوة يجعلها الله في نفس النبي تصرفه عن فعل ما هو في دينه معصية لله تعالى عمدا أو سهوا، وعما هو موجب للنفرة والاستصغار عند أهل العقول الراجحة من أمة عصره. وإسناد الإخلاص إلى الله تعالى لأنه أمر لا يحصل للنفس البشرية إلا بجعل خاص من الله تعالى وعناية لدنية، بحيث تنزع من النفس غلبة الهوى في كل حال وتصرف النفس إلى الخير المحض أي الخالص، فلا تبقى في النفس إلا نزعات خفيفة تقلع النفس عنها سريعا بمجرد خطورها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا يغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم 70 مرة. اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم، وحقق به النفع للمستمعين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أيها المستمعون الأفاضل، يتجدد اللقاء بكم بإذن الله تعالى في الحصة القادمة، وإلى ذلكم الموعد أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: في رحاب القرآن الكريم، في رحاب القرآن الكريم، رحلة بصيرة مع سور القرآن الكريم، فتحا لبصائرنا على جمالها وجلالها. في رحاب القرآن الكريم، يعده ويقدمه الدكتور عبد الوهاب الخليفي.

0: إلى القلب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم.
2: لأنهن مكلفات بمهمة تاريخية لم تكلف بها امرأة قط،
1: ولأنهن شاهدات وعليهن واجبات تفرد بها البيت النبوي، أمهات المؤمنين،
2: أمهات المؤمنين،
1: لمحات من سير زوجات النبي صلى الله عليه وسلم.
2: يرويها لكم عبد الرحمن رشاد،
1: والنجوم
2: أشرف عبد الغفور،
1: سميرة عبد العزيز.
2: الموسيقى والألحان
1: أحمد نور.
2: أمهات المؤمنين،
1: أمهات المؤمنين.

0: رؤية درامية
1: يسرية علي.
0: الإخراج
1: أسامة سمير.
2: تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وكنت جارية لم أحمل اللحم ولم أبدن،
3: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس: تقدموا تقدموا، فتقدموا، ثم قال: يا عائشة تعالي حتى أسابقك.
2: تقول السيدة عائشة: فسابقته فسبقته، فسكت حتى إذا حملت اللحم ونسيت خرجت معه صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره،
3: فقال صلى الله عليه وسلم للناس: تقدموا فتقدموا، ثم قال لعائشة: تعالي أسابقي.
2: تقول السيدة عائشة: فسابقته فسبقني.
3: فجعل صلى الله عليه وسلم يضحك ويقول: هذه بتلك.
1: لقد كانت السيدة عائشة رضي الله عنها ترى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم التي نعجز عن وصفها، وحسبه قول الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم.
2: وترصد السيدة عائشة رضي الله عنها هذه الأخلاق والخلال الكريمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقول: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فانتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل.
1: كان صلى الله عليه وسلم على الرغم من كثرة انشغاله بالعبادة وبهموم الأمة المسلمة، إلا أنه كان زوجا مثاليا. سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في البيت؟
2: قالت السيدة عائشة: كان في البيت في مهنة أهله، فإذا سمع الأذان

0: وها هو صلى الله عليه وسلم يتعهد عائشة رضي الله عنها بالتربية والرعاية. فعن شريح بن هانئ قال:
1: ركبت السيدة عائشة بعيرا فكانت فيه صعوبة، فجعلت تردده،
2: فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بالرفق، فإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه.
3: وعن عروة بن الزبير رضي الله عنه أن عائشة رضي الله عنها قالت:
4: تقول عائشة: دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا:
5: السلام عليكم.
4: قالت عائشة: فهمت ما قالوا، فقلت: وعليكم السام واللعنة.
2: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله.
4: قالت عائشة: يا رسول الله، أولم تسمع ما قالوا؟
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد قلت وعليكم.

0: في حادث التخيير نقف أمام الرغبة الطبيعية في نفوس نساء النبي صلى الله عليه وسلم في المتاع، كما نقف أمام صورة الحياة البيتية للنبي صلى الله عليه وسلم ونسائه رضي الله عنهن، وهن أزواج يراجعن زوجهن في أمر النفقة.
1: عن جابر بن عبد الله قال: دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد الناس جلوسا ببابه لم يؤذن لأحد منهم، قال: فأذن لأبي بكر فدخل، ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن له، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا حوله نساؤه واجما ساكتا.
2: فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لأقولن شيئا أضحك النبي صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله، لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها،
3: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: هن حولي كما ترى يسألنني النفقة.
1: فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقها، وقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها.
2: فقال عمر وأبو بكر كلاهما: تسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده؟
3: فاعتزلهن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا أو 29، ثم نزلت هذه الآية: يا أيها النبي، قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فبدأ صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها، فقال: يا عائشة، إني أريد أن أعرض عليك أمرا أحب ألا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك.
4: قالت السيدة عائشة: وما هو يا رسول الله؟
3: فتلا صلى الله عليه وسلم الآية عليها.
4: قالت عائشة: أفيك يا رسول الله أستشير أبوي؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة، وأسألك ألا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت.
3: قال صلى الله عليه وسلم: لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها، إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا.
5: أمهات المؤمنين،
6: أمهات المؤمنين.
5: غدا بإذن الله
6: يتجدد اللقاء.
5: صور الشخصيات:
6: خالد الذهبي،
5: أحمد خليل الشرقاوي،
6: بشرى القصبي،
5: أمل عبد الله،
6: ومديحة إبراهيم.
5: الهندسة الصوتية:
6: محمود صبري.
5: أمهات المؤمنين. الرؤية الدرامية:
6: يسري علي.
5: الإخراج:
6: أسامة سمير.

0: سبحانه وتعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: ولا كمسك وكم طير يطير ولا كباز المرشد المعين على الضروري من علوم الدين رحلة في ثنايا نظم سيد بن عاشر رحمه الله شرحا وتفصيلا. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين حصة من أعداد وتقديم حيث النمام والشيخ جهاد الشيخ علي
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبة الكرام، أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين. هذه الحصة التي أقدمها بمعية فضيلة الشيخ سيدي جهاد الشيخ علي حفظه الله وأبقاه. شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى ورضوانه وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم سيدي هيثم وبكافة الإخوة والأخوات المستمعين والمتابعين لهذه الإذاعة المباركة، إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، ولهذا البرنامج، برنامج المرشد المعين، الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع به، إنه سميع قريب مجيب.
1: آمين يا رب العالمين. إذن نواصل هذه الرحلة المباركة مع ما خطه العلامة الولي الفقيه سيدي عبد الواحد بن عاشر رحمه الله ورضي الله عنه وعن جميع علمائنا الأفذاذ. وبدأنا نحن كتابا جديد ختم به هذا المتن، كتاب بدء التصوف وهوادي التعرف، وقرأنا البيت رقم 291 و292 لمن يتابعنا من المتن، حيث يقول الشيخ: نفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين، وتوبة من كل ذنب يجدرم تجب فورا مطلقا وهي الندم، بشرط الإقلاع ونفي الإصرار، وليتلاف ممكنا ذا استغفار.
2: نعم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين، وعلينا وعليكم وعلى عباد الله الصالحين، وبعد. إذن قال: وتوبة من كل ذنب يقترف يجترم تجب فورا. نعم. فالتوبة تجب وجوب الفرائض العينية.
1: نعم.
2: من كل ذنب.
1: صحيح.
2: هذا الذنب سواء كان كبيرا أو كان صغيرا.
1: نعم.
2: لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى.
1: نعم.
2: وسواء هذا الذنب تعلق بحق الله عز وجل أو تعلق بحق العباد المخلوقين.
1: نعم.
2: أو سواء تعلق بكليهما، بحق الله وحق العباد. نعم. وسواء كان هذا الذنب معلوما معروفا أو مجهولا. ولذلك علمنا النبي أن نستغفر صلى الله عليه وسلم فيما نعلم وفيما لا نعلم. فتجب التوبة إذن من الذنوب المجهولة.
1: صحيح.
2: لكن هذه التوبة في الذنوب المجهولة تكون توبة بشكل إجمالي
1: مطلق.
2: مطلقا.
1: نعم.
2: وأما في الذنوب المعروفة المعلومة فلا بد من توبة بشكل تفصيلي، كل ذنب توبة مخصصة له.
1: نعم.
2: ولذلك قال: من كل ذنب. ومن كل ذنب تفيد الشمول، ما علمت منه وما لم
1: تعلم.
2: وأما قوله يجترم بمعنى يقترف، فهو صفة للذنب، لأن الجرم هو الذنب.
1: الذنب. نعم.
2: ويجمع على أجرام وجروم، يقال أجرم الرجل أي ارتكب ذنبا، وجنى جناية.
1: نعم.
2: قوله رحمه الله: تجب فورا مطلقا، إشارة وتنبيه على أن هذه التوبة واجبة.
1: صحيح.
2: على الفور، لا على التراخي.
1: طبعا
2: يعني لأن التراخي يحتاج إلى توبة.
1: هو بيدو. نعم.
2: إيه. نعم. فمن أخر التوبة وجب عليه توبة لأجل ذلك التأخير، توبة من توبة للمعصية وتوبة من تأخير التوبة.
1: نعم،
2: لأن الإطلاق في قوله رحمه الله تعالى في النظم مطلقا قال تجب فورا، مطلقا مطلقا راجع للفورية، فورا مطلقا في قوله فورا. فكما تجب التوبة إذن من كل ذنب، فكذلك تجب التوبة فورا في جميعها. قال وهي الندم.
1: صحيح، يعني هو سيذكر الآن ربما شروط.
2: نعم،
1: شروط التوبة. وربنا هذا أمرنا
2: نعم
1: بذلك سيدي جهاد.
2: نعم،
1: قال في آية واضحة.
2: نعم،
1: احنا الأمر نحمله على الوجوب ما لم يأتي صارف.
2: نعم،
1: نحمله على شيء آخر.
2: وتوبوا
1: إلى الله جميعا أيها المؤمنون. هذا نعم، خطاب واضح فيه أمر من هو. أنا أظن أنك ستذكر الآية.
2: نعم إن شاء الله.
1: ولكن أردتها كأن أقدم بهذه الكلمات، لأننا بقال وهي الندم سندخل الحديث الآن عن شروط عن شروط التوبة التي ذكرها فقهاؤنا وعلماؤنا.
2: إذن فلما ذكر الناظم قال وهي الندم، هذا بيان منه وتوضيح وتأكيد على أن التوبة في جوهرها وفي حقيقتها ماذا؟ ندم.
1: ندم،
2: ندم على ما فرط في جنب الله،
1: والله.
2: ندم على مخالفته لأمر الله، ندم على ارتكابه لما حرم الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فالتوبة في حقيقتها في جوهرها ندم. ندم على المعصية من كونها معصية، لأن المعصية مستقبحة شرعا. فمتعاطي المخدرات مثلا أو مدمن الخمر إذا تاب لضرر أصابه مالي أو جسماني فهذه ليست توبة.
1: نقول له رد بالك
2: التوبة لقبح المعصية، لأنها معصية لا يريدها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم،
1: لأنه أقلع فعلا.
2: نعم،
1: لكنه بدون ندم.
2: نعم،
1: على اجترام. نعم، ولا فعل هذه المعصية.
2: فإنما يكون الندم المذكور توبة.
1: نعم،
2: إذا تحققت له أمور ثلاث، شروط ثلاث. أولا ما ذكره الناظم في قوله بشرط الإقلاع، توبة صحيحة باش بالإقلاع.
1: نعم،
2: وإلا تكون توبة مشبوهة غير صحيحة. بشرط الإقلاع بمعنى ترك الذنب في الحال وتجنب المعصية فورا. اثنين، في قول العلامة الناظم ونفي الإصرار، ومعناه أن ينوي أن يعزم على ألا يعود أبدا.
1: صحيح،
2: إلى تلك المعصية، إلى تلك الخطيئة، إلى ذلك الذنب. ثلاثة، في قول الناظم عفى الله عنه وليتلافى، ممكن معنى وليتلافى أي أن يسارع التائب إلى تدارك ما فاته وإصلاح ما يمكن له إصلاحه من تبعات ترتبت على الذنب أو ذنوب تعلقت بحقوق الله أو بحقوق العباد، ما دام ذلك ممكنا ومتاحا، ما دامك في الدنيا وقادر أن ترد المظلمة إلى أهلها، أن ترد العقار الذي نهبته إلى أهله، تستطيع أن ترد المال الذي اختلسته إلى أهله، فبادر. فاليوم تستطيع، ويوم القيامة لن تستطيع ردها إلا بحسناتك. نعم، و كذلك من قصر في شيء من صلاة أو صيام فليتلافى ذلك بقضائه الفوائت، سواء الصيام أو الصلاة إلى غير ذلك. مثل أن يرد المظالم إلى أهلها، طلب العفو في الغيبة مثلا، اغتاب فلان، ذكرتك بسوء، أسألك بالله أن تسامحني.
1: وإحنا لما نقول في هذا سيدي جهاد، نعم، نتبع زد بعض فتاوى مشايخنا.
2: نعم،
1: وهذا علماء
2: ما لم يترتب عليه يعني
1: شيء أعظم أو
2: نعم بطبيعة
1: منه. الإنسان نعم وكل هنا يقدر هذه.
2: نعم،
1: لكن ليس الشيء أنه خوف نفسك، وإلا أنا تو
2: أنا
1: فلان
2: مش نمشي
1: فلان. نعم، مش نمشي لفلان نقول له
2: هذا جاء التصوف ليعالج العجبان. فلان.
1: نعم،
2: هذا التصوف من مقاصدي معالجة هذا الداء.
1: نعم،
2: إعادة الأموال والعقارات المغصوبة إلى أصحابها، وقس على ذلك قوله رضي الله عنه وليتلافى ممكنا. قوله ممكنا هذا قيد.
1: نعم،
3: هذا قيد يخرج الحقوق التي يتعذر تداركها.
1: نعم.
3: ويتعذر أو يستحيل إصلاحها، مثال موت صاحب الحق ولم نعرف له ورثة.
1: نعم.
3: تتصدق بذلك المال عليه.
1: نعم. مثلا،
3: مثلا.
1: نعم.
3: تلف الشيء المغصوب.
1: نعم.
3: مع عدم القدرة على تعويضه.
1: صحيح.
3: هذا يعني وليتلف ما استطاع، من ممكن ما استطاع. ثم قال طيب الله ثراه ذا استغفار، وليتلافى ممكنا
1: ذا استغفار.
3: إشارة إلى ضرورة اقتران كل ما تقدم من شروط التوبة، من ندم وعزم على أن لا يعود، ورد المظالم إلى أهله، هذا كله ينبغي أن يكون مقرونا بالاستغفار.
1: نعم.
3: والاستغفار طلب العفو والمغفرة والصفح من الله تبارك وتعالى على ما مضى من التفريط أو العصيان إلى غير ذلك.
1: جميل.
3: قال الله جل وعلا في سورة هود استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا.
1: جميل.
3: فمن ثمار الاستغفار أن يمتعك الله متاعا حسنا.
1: نعم.
3: والمتاع الحسن هو ساعة الرزق ورغد العيش والعافية والصحة في الجسم والبدن.
1: نعم.
3: وقد قال سبحانه في سورة هود أيضا ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، فالاستغفار مقرون بالتوبة. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. فالاستغفار إذن سبب من أسباب قوة الجسم.
1: صحيح.
3: وصحة البدن والسلامة من الآفات والعاهات، وهو أيضا سبب من أسباب دفع الكوارث والمصائب، وهو يحفظ الأمة من نزول العذاب.
1: صحيح.
3: الله تعالى يقول في سورة الأنفال وما كان الله ليعذبهم وأنت يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فمن أراد الغيث المدرار، ومن أراد الذرية الصالحة النافعة الطيبة التي تكون معاول بناء وإعمار في الأمة.
1: صحيح.
3: والوطن، من أراد رزقا واسعا، من أراد مالا كثيرا طيبا غدقا، فليكثر
1: من الاستغفار.
3: من الاستغفار فليلزم الاستغفار صباحا مساء. ففي حديث شريف من لازم أيداه ومواظب على الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية ورزقه من حيث لا يحتسب. إذن سورة نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان على وزن فعال،
1: مبالغة. نعم.
3: نعم. مهما كان الله يقول مهما تعاظمك ذنبك فتيقن أن عفو الله أكبر ورحمة الله أوسع وأشمل.
1: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة
3: الله إن الله يغفر الذنوب جميعا.
1: جميعا.
3: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار كثير المغفرة كثير العفو والصفح يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. قال وهذا في الدنيا قبل الآخرة.
1: أي والله.
3: جنة الدنيا الزوجة الصالحة والمركوب الحسن والمسكن الفره للمسكن الواسع. وبالاستغفار
1: نعم
3: تكفر السيئات.
1: صحيح.
3: وتغفر الذنوب وترفع الدرجات وتزيد الحسنات. قال تعالى وفي سورة البقرة وقولوا حطة أي يا ربي حطة وأسقط عنا السيئات تغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. أش قالوا اليهود لعنهم الله؟ قالوا حنطة.
1: نعم. غيروا.
3: نعم.
1: وبدلوا.
3: سبحان الله.
1: نعم. أنا كنت أريد أن أشير إلى شيء.
3: نعم.
1: سيدي جهاد في مسألة هذه الحياة الطيبة.
3: نعم.
1: ربي سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن من عمل
3: صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيينه.
1: نعم. هذه تأكيد. نعم. التأكيد.
3: والنون ثقيلة.
1: ثقيلة.
3: نعم.
1: فلا نحيينه حياة طيبة. قال الصحب الكرام حياة القناعة.
3: الله.
1: قد يكون رزقك، لأنه أنا
2: قليلا ولكنك قنوع،
1: هذا هو يقول أنا نستغفر وأنا طيب. نعم الاستغفار صحيح أنه ثمرته الرزق، لكن القناعة هذه من أعظم الأرزاق التي يرزق بها المؤمن، لأنه ربي جعل هذه الحياة الطيبة حياة القناعة، يقنعك بما أعطاك، فستجد راحة ما بعدها راحة، وتحس باستقلالك عن الناس وما على واللي عند الناس، ولا تنظر لما عند الناس، ولا تشرئب نفسك لهذا، فيحتاجك الناس ولا تحتاج أنت إلى الناس. وهذه راهم يعني أنا أقولها علاش، لأنه هذا أمر مهم ومهم جدا، خاصة في الحياة الأسرية. خاطر الأسرة إذا ربي سبحانه وتعالى أغدق على الزوجين بهالقناعة هذه باش يعيشوا،
2: فهو في خير،
1: في عظيم
2: ونعمة،
1: ونعمة عظيمة ما بعدها نعم.
2: نعم.
1: لكن إذا سلبت الأسرة هذه القناعة كلها مشاكل،
2: سيعيشون الضنك.
1: أي نعم،
2: من
1: لأنه
2: الحياة
1: كل
2: والتعب.
1: إحنا نشوف الآن في وسائل التواصل الاجتماعي كل ما يشوف شيء تشرئب نفسه لامتلاكه.
2: نعم.
1: كل ما
2: نعم.
1: يراه في الشارع حاجة يريد.
2: نعم.
1: السيارة الفلانية، ويريد البيت الفلاني، ويريد
2: نعم.
1: السلعة الفلانية، ويريد الساعة الفلانية، ويريد اللباس الفلاني.
2: نعم.
1: فتصبح حياته حشاك
2: نكد.
1: نكد
2: نعم.
1: وغم فيها. ولكن من رزق هذه القناعة، وسامحني في هذا القوس.
2: نعم.
1: لأنه أعتبر
2: نعم. جميل.
1: هذا أمر مهم. ومن أراد أن يعود للقرطبي سيذكر الصحابة الذين قالوا الحياة الطيبة هي القناعة، سيذكرهم. أنا مش هذا
2: وهو تأويل جميل
1: الموضع. نعم سيدي.
2: إذن قال سبحانه وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم بفعلهم المعاصي واقترافهم المخالفات ذكروا الله فاستغفروا، ذكرهم الاستغفار، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب
1: إلا الله،
2: ومن يغفر جملة اعتراضية، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا
1: عدم
2: الإصرار، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ما في الإصرار من إثم عظيم.
1: نعم.
2: ملاحظة هنا.
1: تفضل سيدي.
2: الاستغفار ليس شرطا في صحة التوبة.
1: نعم.
2: إذا تاب الإنسان وأقلع وندم.
1: نعم.
2: ليس شرطا استغفار، ولكنه شرط كمال، ليس شرط صحة، وإنما هو شرط كمال في التوبة. الملاحظة الثانية: التوبة تجب من كل ذنب كبيرا كان أو صغيرا، وهذا ظاهر ما ذكره الناظم في قوله من كل ذنب، وتوبة من كل ذنب.
1: نعم.
2: وانتصر لهذا القول القاضي عبد الوهاب البغدادي في التلقين.
1: نعم.
2: وهو المشهور في المذهب أن التوبة من كل ذنب صغير أو كبير. وقيل لأن المخالفين قيل إن التوبة تجب في الكبائر دون الذنوب الصغيرة.
1: نعم. لأن هذيك هم لماذا قالوا؟
2: تعليلهم بالآية.
1: بالآية. نعم.
2: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم.
1: نعم.
2: سيئاتكم.
1: هذه.
2: نعم.
1: وإن الحسنات يذهبنا
2: السيئات. نعم.
1: فلذلك قالوا هذه السيئات أو صغائر الذنوب.
2: نعم.
1: يعني تكفرها.
2: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفاحشة إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. هذا تعليلهم في هذه الآيات.
1: نعم.
2: الملاحظة الثالثة: الكبيرة والصغيرة نسبة إلى أي شيء؟ إلى الذنب.
1: نعم.
2: ذنب صغير ذنب كبير،
1: ولكن لا
2: أو معصية كبيرة ومعصية صغيرة.
1: نعم.
2: وبالتالي فكل ذنب هو كبير إذا نظرت إلى عظمة من تعصي.
1: أي والله.
2: وهو الله.
1: صح.
2: وهذا هو الاستحياء من الله.
1: من الله. حق الحياة.
2: حق الحياة.
1: أي والله.
2: قال ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه: كل ما عصي الله تعالى به فهو كبير.
1: نعم.
2: معصية الشكون
1: لله.
2: ذنب صغير كبير، ذنب الشكون لله ورسوله إذن كبيرة. في عين من يستحيون من الله حق الحياة.
1: جميل.
2: والعاقل المفكر، كلمة ثقة الدور الله يرحمه. نعم.
1: رحمة الله عليه.
2: دائما يقول العاقل المفكر، والعاقل المفكر الذي يروم النجاة يوم القيامة بين يدي ربه جل وعلا من اجتنب كل منهيات.
1: صحيح.
2: الذي يروم يريد النجاة هو ذاك الذي يجتنب كل المنهيات، ما إلا واش صغيرة ولا كبيرة، يجتنب.
1: صحيح.
2: دون تفريغ بين كبير أو ذنب صغير. هذا والله أعلم.
1: بارك الله فيك.
2: لكن لهنا سيدي هيثم.
1: نعم.
2: سؤال.
1: نعم. ولعلنا
2: به نختم.
1: بالضبط.
2: ونجيب في الحلقة المقبلة إن شاء الله.
1: إن كان في العمر بخير إن شاء الله تعالى.
3: كيف نفرق بين الكبائر والصغائر؟
1: جميل، هذا هو بحث،
3: هذا مبحث طويل. نعم. يأخذ منا شيء من الوقت. لعلنا
1: بحول
3: نستفتح
1: الله
3: به الحلقة المقبلة
1: إن شاء
3: كتب
1: الله
3: تعالى لنا
1: إن شاء الله تعالى،
3: يعني ذلك
1: إن شاء الله تعالى،
3: والله أعلم.
1: بارك الله فيكم سيدي جهاد الشيخ علي، ورزقكم الله الصحة
3: آمين
1: والعافية
3: آمين
1: والسلامة من كل سوء. أحبة الكرام، هكذا وصلنا إلى نهاية حصة اليوم من برنامجكم المرشد والمعين على الضروري من علوم الدين، إلى أن ألقاكم في حصة أخرى. أخوكم هيثم الإمام يقول لكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: لا كمسك وكم طير يطير ولا كباز. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين رحلة في ثنايا نظم سيدي بن عاشر رحمه الله شرحا وتفصيلا. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين حصة من إعداد وتقديم هيثم الإمام والشيخ جهاد الشيخ علي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

بهم يومئذ إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة

وما أدراك ما هي؟ نار حامية.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: أنا على دين محمد، أنا على دين محمد أقول ما يقول، أقول ما يقول، فليرد علي ذلك من يستطيع.

يا محمد يا محمد يا ابن أخي يا ابن أخي عندما أجوب الصحراء بالليل أدرك أن الله أكبر من أن يوضع بين أربع جدران.

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 29 من الآية الأولى من سورة الإسراء إلى الآية 98 من نفس السورة بصوت القارئ مراد بن مصطفى العمدوني برواية قالون عن نافع المدني.

في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا

وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أس

ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك.

التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا

0: كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة للحزب 29 من الآية الأولى من سورة الإسراء إلى الآية 98 من نفس السورة بصوت القارئ مراد بن مصطفى العمدوني برواية قالون عن نافع المدني.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضل صلاة الجماعة. فضل صلاة الجماعة.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث، اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. متفق عليه.
1: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. متفق عليه. والفذ يعني الفرد.
2: وعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مسلم.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: أكبر
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك

0: الله أكبر.
1: الله.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: مستمعينا الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
4: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
4: لا

0: جد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.
0: أعوذ

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: ثم يقرأ 3 مرات سورة الإخلاص.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: ثم يقرأ 3 مرات المعوذتين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: بالعمل لساعات طويلة فإن جسدي يتحمل، وحينما أصلي أقرأ بقصار السور لتنتهي الصلاة، مع أن جسدي قادر على أن أقف وأصلي لكن قلبي ليس بقادر.
1: إسلامنا دين السلام.
0: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. كم من مرة سهرت على أتفه الأمور، إذن يمكنني أن أقوم الليل ولكن قلبي لا يستطيع لأنه نام من إرهاق السهر. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحرص أن يستيقظ أبنائي للمدرسة مبكرا طوال سنين مسيرتهم الدراسية، وأفشل بأن أوقظهم لصلاة الفجر، بل وأفشل في إيقاظ نفسي، فإن مشكلتي ليست أنني لا أستطيع الاستيقاظ مبكرا، بل إن قلبي لا يستطيع أن يصحو لله ولكنه يصحو للحياة.
1: إنا لأحرار أكيد، إنا عباد نعيم.
0: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحفظ دروسي جيدا وأذهب للامتحان لأنجح به، أنسى بأني في طريقي للامتحان قد أموت لأمتحن بمادة أخرى قصرت بها طوال حياتي وقد ولدت لأجلها، وهي طاعة الله. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أجد وقتا لأستحم وآكل وأعمل وأدرس وأتحدث وأضحك، فإن العلة ليست بأني لا أجد وقتا للطاعات، ولكن قلبي لا يملك وقتا للتفكير بالطاعات. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. المشكلة بالنهاية ليست أننا لا نستطيع، فنحن مكلفون بما نستطيع، لكن قلوبنا لا تستطيع، فالتعلق بالحياة قد أفسده.
2: من القلب، إلى القلب.
3: هو عبد من عباد الرحمن، تعلم القرآن وعلمه، وعبر الأثير نشره، وفي قلوب المستمعين زرعه، فكان تعاهده للقرآن موصولا من قلبه إلى قلوب المستمعين.
4: ألو، السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
4: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الاسم الكريم.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
7: مرحبا بك ومرحبا بريانا.
3: كان بالأمس بيننا ناثرا على كريم مسامعكم أقصوصة الحب لكتاب الله، مصححا لتلاواتكم الندية عبر الهاتف.
6: ألو.
5: ألو،
6: السلام عليكم.
5: السلام يا شيخ،
6: ربي يحفظك. ما قصرتش، هذه تعلمتها ما شاء الله من الإذاعة.
5: أي من الإذاعة تبعت الأحكام تاعك.
3: روحه اليوم ببرزخ الرحمات، ولو كان ناطقا لهمس في قلوبكم قائلا: العهد بيني وبينكم كان تجويد التلاوة وتحبيرها، فاستمسكوا بذلكم العهد.
6: بارك الله فيك، ربي ينفعك وينفع بيك إن شاء الله، في حمد الله دمت، والسلام عليكم.
3: ووفاء منا لجليل ما تقلده من أمانة استودعها عندنا وعندكم، نحط مطايانا من جديد عند الحلق المزهرات نورا.
6: أنا أشكرك شكرا جزيلا،
5: والحمد لله،
6: على الاجتهاد وعلى الجدية والإخلاص وإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. ما قصرتش، بارك الله فيك، ما قصرتش، بارك الله فيك.
3: رحم الله تعالى الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان، وجازاه الله عنا خير الجزاء.
8: تعليم القرآن الكريم.
9: تعليم القرآن الكريم.
10: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
11: إذا ننتقل إن شاء الله إلى القراءة الجماعية، النبي ده

0: إن شاء الله نحفظها مع بعضنا.
1: تعليم القرآن الكريم.
2: أخرج البخاري في صحيحه في باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه في كتاب فضائل القرآن عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وأخبر بما في ذلك من ثواب عظيم، فقال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. رواه الترمذي.
3: تعليم القرآن الكريم برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واشرح به صدورنا، وفرج به عن قلوبنا، واستعمل به أجسادنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. اللهم من تسبب في جمعنا هذا أن هذه الإملاء المباركة، اللهم اجزه الجزاء الأوفى برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله سنبدأ في حصة جديدة من قوله تعالى: ولقد جاءكم موسى بالبينات، الآية 92 من سورة البقرة، إلى قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين، الآية 102 من سورة البقرة، أي من نفس السورة. نبدأ على بركة الله تعالى في القراءة الجماعية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: بهم العجل بكفرهم.
1: قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم.
2: قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم.
0: أعيدها.
1: قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. قالوا سمعنا وعصينا.
0: سامي بين كسرة الميم.
1: قالوا سمعنا وعصينا. قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم.
0: الجيم هنا يقلق العجل أعلها. قالوا.
1: قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم.
0: قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين.
1: قل بئس ما

0: لا نقول فتمنى ول وي فتمنى و و و بين ضم فتمنى الموت أعدها قل إن كانت
1: قل

0: ألف سنة.
1: ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة.
0: ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة.
1: ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة.
0: ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة.
1: ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة.
0: وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر.
1: وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر.
0: وما هو بمزحزحه.

0: مصدقا
1: مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين.
0: مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى
1: لا
0: للمؤمنين.
1: نقول مصدي مصدي، رقق الدال، أعدها.
0: مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين.
1: مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين.

0: لا نقول عدو عدول عدوا عدول عدول لله أعدوها من كان، لا نقول عدوا لله عدول إدغام بلا
1: إدغام
0: غنة.
1: عدول.
0: نعم.

0: بينات
1: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات
0: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات
1: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات
0: أنزلنا بين سكون اللام عند النون
1: أنزلنا أنزلنا
0: أنزلنا أنزلنا أعيدها
1: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات
0: لا وقف هنا بين أعيدها
1: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات
0: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات
1: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات
0: وما يكفر بها إلا الفاسقون
1: وما

0: إخواني أخواتي، نبدأ على بركة الله تعالى في القراءة الفردية. تفضل اقرأ. ولقد جاءكم موسى.
1: ولقد جاء

0: ظالمون.
1: في لفظ اتخذتم كما قلنا بين الإدغام الذال في التاء، كما قلنا أن حفص والمكي يقرآن بالإظهار، والباقون من القراء العشرة بما في ذلك قالون ومن معه يقرؤون بالإدغام.
0: يعني سيدي نثر ولا التاء؟
1: نعم، لا لا، الإدغام هو الدليل على ذلك، أن الذال معرات من السكون، معناه ليس فوقها سكون، والتاء بعد الذال مشددة يعني مضعفة، دلالة على الإدغام.
0: يعني
1: ما هو الإدغام؟ هو لغة الإدخال، إدخال بمعنى ذلك حرف ساكن في حرف متحرك بعد حذف الساكن من اللفظ مع بقاء الثاني يعني المدغم فيه مشددا من جنسه.
0: يعني سيقول نضر حرف التاء،
1: لا لا نضغمها، ثم اتخذتم، اتخذتم أي يحذف الذال من اللفظ، معناها وفي الإفراد عشر دغفلة، معناها حفص والمكي ابن كثير المكي.
0: وإذ أخذنا ميثاقكم
1: أعدها، ولقد جاءكم، لابد أن أبين ما فيها من أحكام. السادة المستمعين والمستمعات بكل لطف، هما الآن يتابعون معنا، لابد أن نرجع أو نذكر بعضنا البعض أن كما قلنا أحكام التلاوة أو أحكام النون الساكنة والتنوين كم لها من حكم؟ من يذكرني منكم؟ لها أربعة أحكام. كم النون الساكنة والتنوين؟ لها أربعة أحكام. أولا الإظهار، ويكون عند حرف أي أو عند حرف من حروف الحلق الست، الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. قال ابن الجزري فعند حرف الحلق أظهر. الحكم الثاني هو الإدغام، وينقسم إلى قسمين، قسم بغنة أو في أربعة أحرف، في يومن في الياء والواو والميم والنون، قول ابن الجزري وأدغما بغنة في يومن، وقسم بلا غنة وهو في اللام والراء، قال ابن الجزري والدغم في اللام والراء لا بغنة اللزم. الحكم الثالث الإقلاب، أي إذا كان النون الساكنة أو التنوين أتى بعدهما حرف الباء يكون الحكم الإقلاب، والدليل على ذلك نجدها أمامنا في لفظ من بعده، من نون فوقها ميم صغيرة بعدها باء، دلالة على إقلاب النون ميما، من بعد من بعده. أي عند الحكم الرابع والأخير هو الإخفاء بغنة عند باقي حروف الهجاء، أي 15 حرفا. وكذلك أخذنا أحكام النون الساكنة أو النون والميم المشددتان، حكمهما الإدغام مع الغنة. نحن قلنا إن شاء الله في الحصة القادمة أو بعد القادمة نأخذ أحكام الميم الساكنة إن شاء الله. إذن في لفظ ميم بعده ما هو هذا الحكم؟
0: الإقلاب.
1: هو حكم الإقلاب، قال ابن الجزري والقلب عند الباء بغنة، من الإقلاب مع الغنة. وأنتم النون عند التاء حكمه الإخفاء عند باقي حروف الهجاء، حتى نأخذها يعني نقول نحن بإجاز. إذا نظرنا حكم الإظهار، الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء ليس فيهم حرف التاء، الإدغام بغنة في يوم وليس فيها حرف التاء، إدغام بلا غنة باللام والراء ليس فيها حرف التاء، أي الإقلاب هو حرف الباء، إذن يختص إلا بحرف الباء فقط، إذن بقيت التاء هي من حروف الإخفاء مع الغنة. قال ابن الجزري كذا الإخفاء لدى باقي الحروف أخذ، وفي اللفظ التاء من تقن، التاء من تقن.
0: ولقد حرف القلق لا.
1: القلق لا، نحن نأخذها بديهيا حروف القلق لا. إن شاء الله هي آتية لا محالة، لكن لابد من التذكير. نقول حروف القلقلة تأتي في خمسة أحرف وهي قطب جد: القاف والطاء والباء والجيم والدال. إذا كانت هذه الأحرف ساكنة سكونا أصليا مثل ولقد، شو سكون أصليا؟ يعني بذلك وقفا ووصلا، دائما السكون فوقه لا ينفك عنه أبدا في الوصل وفي الوقف. والعرضي معناها يأتيه إلا في الوقف فقط لأجل الوقف، بينما إذا وصلنا بما بعده ينتفي عنه السكون، يكون متحرك. هو معناها العرضي الأصل فيه أنه متحرك في الوصل ساكنا في الوقف.
0: يعني بالحق، إذا كمش واصل يقولوا بالحق، يقفوا بالحق.
1: أي نعم، إذا واصل وهو الحق. وإذا
0: أخذنا.
1: نعم. وإذ أخذنا ميثاقكم.
0: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمع.
1: يكفي. لابد تأتي استخرج الأحكام مما قرأت أو من هذه الآية.
0: عنا في قوله ما أتيناكم
1: بقوة. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم.
0: ما أتيناكم.
1: هذا الميم ما زال حكمة بقوة وتنوين متتابع في التاء اللفظ بقوة بعده حرف الواو، وهو من حروف يؤمنوا وأدغما بغنة في يؤمنوا. نعم. ما حكم لفظ بقوة واسمعوا؟
0: إدغام بغنة.
1: أحسنت. الشاهد وأدغما بغنة في يؤمنوا. أي تفضل واصل أنت.
2: قالوا سمعنا وعصينا.
1: سامي بين حركة الكسر.
2: قالوا سمعنا وعصينا.
1: تقول سامعة. قالوا سمعنا.
2: قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين.
1: نعم. قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمان. لا، الميم ما زلنا لم نأخذها. قلنا أحكام الميم الساكنة إن شاء الله بعد حصة أو حصتين إن شاء الله.
2: قل إن
1: لا ما زال إن كنت. ما حكم النون عند الكاف؟ ما حكم النون الساكنة عند كاف كنتم؟
2: إظهار.
1: لا، الإخفاء بغنة. كذا الإخفاء لدى باقي الحروف أخذ.
2: قل إن
1: الكاف من كم جاد؟ الكاف من كم؟ النون عند التاء ما حكمها؟ إن كنتم.
2: الإخفاء بغنة.
1: إخفاء مع الغنة. أحسن. هي التاء من تقن. إن كنتم. النون عند الكاف حكمها الإخفاء بغنة. كنتم. النون عند التاء كذلك أيضا الإخفاء مع الغنة. نعم.
2: قل إن كانت لكم الدار الآخرة.
1: أدى.
2: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين.
1: نعم. قل إن كانت. النون عند الكاف ما حكمها؟
2: الإخفاء بالغنة.
1: أحسنت. كذا الإخفاء لدى باقي الحروف أخذ.
0: عند الله.
1: عند
2: الإخفاء مع الغنة في باقي الحروف خالصة من.
1: نعم.
2: الإدغام مع الغنة.
1: خالصة التاء عند الميم
2: إدغام بغنة.
1: إدغام قولي وإدغام
2: بغنة في يومين.
1: أحسنت. نعم. هذا الأخ كذلك مبتدأ، على السادة المستمعين والمستمعات أن يجيبوا، وكأني أوجه إليهم السؤال فعليهم أن يجيبوا خالصة من حكمها الإدغام
2: مع
1: الغنة. نعم، إن كنتم تقدمت
2: وهي
1: مثيلتها
2: الإخفاء مع الغنة
1: من النون عند الكاف حكمها الإخفاء مع الغنة، كنتم النون عند
2: عند التاء
1: التاء حكمها
2: الإخفاء مع
1: الإخفاء
2: مع الغنة.
1: مع الغنة. نعم
0: سيدي شنو حكمها؟ فتمنوا الموت.
1: نعم
0: النون هنا.
1: أحسنت، بارك الله فيك، أنت معناها ذكرتنا، نحن قلنا أخذنا النون أحكام أني النون والميم المشددتان، كل ما نلقوا نون فوق منها شدة فوقها تضعيف يعني أو ميم فوقها تضعيف حكمهما الإدغام مع الغنة. إذن من دون الناس، النون في الناس حكمها الإدغام مع الغنة، وكذلك فتمنوا النون حكمها الإدغام مع الغنة. بارك الله فيك، ما قصرتش، تفضل.
2: ولن يتمن
1: ولن
2: لي
1: ولن ولن ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. ولن نعم الإدغام لابد، وغنة مخرجها الخيشوم وهو من الخرق المنجذب إلى داخل الفم.
2: ولن يتمنوه أبدا بما قدم.
1: قل ولي
2: ولي
1: يقول ولي يتمنوه راه غلط.
2: ولن يتمن
1: قل ولي نعمل الإدغام ثم بعد ذلك نرجع إلى الخرق المنجذب إلى داخل فمه يسمى الخيشوم، وغنة مخرجها
2: الخيشوم.
1: وغنة
2: مخرجها الخيشوم.
1: الخيشوم تو في باب الصوتيات، لأن إن شاء الله كان قيد من أهل الحياة إن كان في العمر بقية إن شاء الله تتوسع هذه الحلقة إن شاء الله، أو نأخذ فيها جانب من الصوتيات وقلنا ما تسمى لافونيتيك في الاصطلاح العلمي، بمعنى ذلك أننا إذا أخذنا الصوتيات تسهل لنا كيفية تخليص الحروف. نعم،
0: وذلك عليه السيد بشاسك في ولن يتمنوا الغنة.
1: أي
0: اللسان في أعلى حلقة وفي
1: ولن هو شنو هو معنى ذلك؟ إذا نطقت بالحرف يكون اللسان متهيئ، يكون الحرف الموالي للغنة.
0: نعم في الغنة.
1: شنو هو مثلا ولا بعد هي اليا منين تخرج؟ نحن قلنا ولن ولن كأن قلنا أي، تجد الياء وصف جيم وشين ويا، والياء قيل أنها من وسط اللسان، وقيل على كل حال سنبين ذلك، وقيل بعضهم غير ذلك، يكون اللسان متهيئ أي في وضع أي للحرف الموالي للغنة. لا نقول ولن ولي يتمنى، هذا خطأ، بل نقول الصواب هو ولن ولي ولن ولن يتمنوه ولن لا نقول ولي هذا خطأ، قولوا
2: ولن يتمن
1: مثال صغير، قلنا مخرجها الخيشوم، إذا بينا ذلك أن الزفير هو بعد انقباض وانبساط في ما يصطلح عليه قصبة الهوائية اللي هي الرئتان، ما نقول نحن بعد انقباض وانبساط في الرئتين يخرج الزفير ويمر بحجرات الرنين مارا بالأوتار الصوتية، وهنا يقع سبحان من أبدع ذلك، هنا يكون بمعنى ذلك الهواء الذي مر من ذلك يكون عندما يصل إلى الخرق المنجذب إلى داخل الفم، معناها من وسط الخيشوم، لأن يقول ثان ساعة يقول وإذا أردت أن تعرف ذلك قلنا مخرجها الخيشوم، حينما نقول ولي ضع سبابتك وإبهامك على أنفك، على أنفك، لأن هذوما اللي يخرج منهم هذوما آخر هذو يسمى أنف والخرق المنجذبي هو تقريب في وسط إذا ما يسموه الخيشوم، هنا ثم خرق منجذب إلى داخل، هنا هو الخيشوم، هنا مخرج الغنة. إذا قلنا ومثال ذلك ولي يتمنوا، أنا واضع الآن سبابتي وإبهامي على أنفي وأنطق بها ولي يتمنوا، نجرب ذلك، لكن نخرج الماء لأني أخرجها من غير مخرجها، نخرج الغنة من مخرجها أي من الخيشوم من مخرجها الحقيقي، ونجرب نضع الإبهام والسبابة على أنفنا، أي نجرب ليت كيفاش رأيتمها لأن المخرج الحقيقي هو خرج من الخرق المنجذب إلى داخل الفم، أكتقب الصغيرة اللي هي نقول نحن يتنفس بها، معنى نقول نجبد الهواء من أنفنا، من أين جاء ومن أين دخل الزفير الهواء، منين دخل؟ من الخرق المنجذب إلى القصبة الهوائية، نحن نبين إن شاء الله في حصة قادمة إن شاء الله. واصلين أبدا بما
2: أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم والله عليم بالظالمين،
1: والله عليم من الأحكام ولن يتمنوه
2: أبدا.
1: النون عندي لي حكم والإدغام بغنة أبدا بما
2: إقلاب تقلب
1: أحسنت، الدال بعده حرف الباء نجد الحركة الثانية من التنوين أبدا ميم صغيرة دلالة على
2: الإقلاب
1: بعد حرف الباء طبعا،
2: والله عليم بالظالمين
1: كذلك التنوين في عليم
2: إقلاب يقع
1: الحركة الثانية من التنوين ميم صغيرة دلالة على إقلاب التنوين ميما عليم معليم بالظالم لا تولي
0: تقلب ميم
1: تقلب ميم
0: شنو الشاهد
1: عليم الشاهد هو والقلب عند الباء بغنة والقلب عند الباء بغنة ما نقول والله عليم عليم عليم بالظالمين أي أواصل
3: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن
1: قف أنا هنا وقف على حياة
3: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة
0: عنا إدغام بغنة في قوله ولتجدنهم
1: النون مشددة أي مضاعفة أحسنت
0: أحرص الناس مضاعفة
1: نعم
3: ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما
1: لا لا لا ألف سنة وقف حوز أي نعم أعدها
3: ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة
1: دائما استخرج الأحكام
0: في قوله لو يعمر عن الميم مشددة
1: الميم مشددة حكمه الإدغام مع الغنة.
0: مع الغنة
1: نعم واصل وما هو
3: وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر
1: نون عند الياء حكمها الإدغام
0: بغنة
1: بغنة
0: الميم مشددة إدغام بغنة
1: الميم مشددة
0: إدغام مع
1: إدغام بغنة أحسنت نعم واصل
3: والله بصير
1: وقل والله
3: والله بصير بما يعملون
1: ما قلوش با قولوا با بصير بما
0: نعود
3: والله بصير بما يعملون
0: عند الأقلاب هوني بصير بما يعلم أصبح بصير أصبحت بصير
1: نعم
3: قل
1: حكمها الإقلاب
0: الإقلاب
1: مع الغنة
0: الإقلاب مع الغنة
1: نعم في هذا القدر كفاية كما قلنا إن شاء الله سنواصل وعلى السادة المستمعين والمستمعات أن يحفظوا كتاب الله بشرط إذا كانت المطالب حقيقة بما في الكلمة من معنى وجاء كثير من الناس قالوا هذايا ثمرة الزيتونة، إذاعة الزيتونة المباركة
0: إن شاء الله.
1: للقرآن الكريم وتحصيله، يعني هذه الإملاء المبارك، نحن مجتمعين على كتاب الله، وكذلك السادة المستمعين والمستمعات في بيوتهم يتابعون حلقة كتاب الله، ما قال ابن جزري: وإن كتاب الله أوثق شافع، إلى آخر ما جاء في هذا السياق. ننتقل إن شاء الله إلى الحديث دائما نحن في فضائل القرآن. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول القرآن: يا ربي حله، فيلبس تاج الكرامة ثم يقول: يا ربي زده، فيلبس حلة الكرامة ثم يقول: يا ربي ارض عنه، فيرضى عنه، فيقال له: اقرأ وارقى، ويزداد بكل آية حسنة. رواه ترمذي وحسنه وابن خزيمة والحاكم، وقال صحيح الإسناد. دائما أبدا نأخذ من هذا القياس ابن الجزري ماذا قال: يناشد في إرضائه لحبيبه، وأجدر به سؤلا إليه موصلا، فيا أيها القاري به متمسكا، مجلا له في كل حال مبجلا. معناها ما بالك وقت يكون القرآن إنسان في حياته الدنيا، يكون إذا كان عنده حاجة تكون الواسطة رفيعة المستوى، ما بالك وقت يكون القرآن واسطة بين حبيبه، أي الذي كان يقرأه في الدنيا ويرتله ويطبق أحكامه، يكون واسطة بين العبد وربه، فيقول القرآن: يا ربي أعطي لي فلان الذي كان يقرأني ويحافظ علي ويطبقني، أعطيه كذا من الأجر، فيقول له العظيم سبحانه وتعالى: أعطيته، فيرجع إلى صاحبه الذي كان يقرأه في الدنيا فيقول له: أعطاك ربك كذا من الأجر بفضل ما تلوتني في دنياك، هذه من نعم الله، فيقول: زدني. وهكذا إن شاء الله ما لنحافظ عليها، وإن شاء الله الحصة القادمة إن شاء الله باش نزيدوا نواصلوا ونشوفوا عدد آي القرآن قديش يجوا، هل هما قد درجات الجنة أم لا. إن شاء الله الحديث المقبل إن شاء الله سيبين لنا ذلك. إذن ننتقل كما عودنا أنفسنا إلى لفظ أل في الحمد، وهو شارف على الانتهاء، وإن شاء الله الحصة القادمة نلخص ما جاء في لفظ الحمد. وقبل أن كما قلنا نختم بالخلاصة، لابد أن نبين أل عند بعض أهل الاختصاص في ذلك أو عند أهل العلم في ذلك. وأما لام التعريف في الحمد فقد اختلف العلماء في معناها، فذهب الزمخشري إلى أنها لتعريف الجنس، ومعناه الإشارة إلى حضور الماهية في الذهن وتمييزها عن سائر الماهيات. والاختيار الزمخشري أن اللام للجنس خلفية اعتزالية مارقة، فقد جعل لام الحمد للاستغراق حتى لا يستغرق عن جميع أفراد الحمد لله تعالى، لأن أفعال العباد عند المعتزلة مخلوقة لهم، فهي ترجع إليهم، وفي جعل المحامد كلها مختصة بالله تعالى إبطار لمذهبهم. وقد تعقب الشيخ ابن المنير هذه النزعة للزمخشري ورد قوله في اللام ها هنا قائلا: وفساده ظاهر، لأن اختصاص الجنس به تعالى يستلزم اختصاص أفراده أيضا. وذهب الجمهور إلى أن لام التعريف في الحمد للاستغراق، والمعنى أنه سبحانه وتعالى مستحق لجميع أجناس الحمد وأفراده، لأنه مستجمع لصفات الكمال ولي لكل نعمة. قال البيضاوي: إذ الحمد في الحقيقة كله له، كله كما يقال، إذ ما من خير إلا وهو موليه، أي مولاها كما يقال في بعض الروايات، بواسطة أو بغير واسطة، كما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وذهب بعض العلماء إلى جعل اللام للعهد على معنى أن الحمد الذي حمد الله تعالى به نفسه وحمده به أنبياؤه وأولياؤه مختص به سبحانه وتعالى. وقد أبدع القرطبي في تجسيد هذا المعنى فقال: فمعنى الحمد لله رب العالمين، أي سبق الحمد مني لنفسي قبل أن يحمدني أحد من العالمين، وحمدي نفسي لنفسي في الأزل لم يكن بعلة، وحمدي بالخلق مشوبا بعلل. ثم يقول: وقيل لما علم سبحانه عجز عباده عن حمده حمد نفسه بنفسه لنفسه في الأزل، فاستفراغ طوق عباده هو محل العجز عن حمده. ألا ترى سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه قال: لا أحصي ثناء عليك، فالله سبحانه وتعالى ذو العظمة والمجد والكبرياء المتفرد بالحكم، رب السماوات والأرض، رب السماوات والأراضين، ورب الإنس والجن والملائكة، ورب كل شيء له الحكم وإليه ترجعون. علمنا سبحانه وتعالى كيف نثني عليه ونقدسه ونجله ونعظمه ونسند الفعل إليه قولا وعملا. إذن إخواني أخواتي، إن شاء الله في الحصة القادمة سنلخص ما جاء في لفظ الحمد، ونبين العلاقة بين بسمي وبين الحمد، فنجد أن بعد بسمي ثلاثة أسماء لله تعالى، وبعد الحمد ثلاثة أسماء لله سبحانه وتعالى. وكل من هذين الاسمين معناها باسمي الحمد له دلالة لغوية إذا تعلق بما بعده إن شاء الله. ونكون في الحصة القادمة إن بقينا على وجه الحياة إن شاء الله نلخص حتى نفهم وندقق معنى بسم الله الرحمن الرحيم ومعنى الحمد لله رب العالمين، وما هو الفرق بينهما إن شاء الله. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، نبدا على بركة الله تعالى في أول حصة لتحفيظ القرآن الكريم وتجويده وترتيله برواية قالون عن نافع. وهذه بشارة طيبة إن شاء الله، وبشارة أخرى إن شاء الله نزفها لإخواني المستمعين والمستمعات إن شاء الله. بعد مدة يكون يأتي واحد منهم عبر الهاتف يقول: أنا حفظت من ثمرة إذاعة الزيتونة، إذاعة

قلب يحب وجسم يتحرك، غذاء العقل العلم، وغذاء القلب المحبة، وغذاء الجسم الطعام والشراب، وغذاء الجسم الطعام والشعام والشراب. إن لبيت حاجات العقل والقلب والجسم معا تفوقت، وإذا لبيت واحدة تطرفت. وفرق كبير بين التفوق والتطرف، وفرق كبير بين التفوق والتطرف.

بسم الله الرحمن الرحيم.

صلحا. والصلح خير. وأحضرت الأنفس الشح.

ولو حرصتم. فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة

الآخرة وكان الله سميعا بصيرا.

حديث غيره. إنكم إذا مثلهم.

فالله يحكم بينكم يوم القيامة.

أولئك فأولئك مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما.

ظلم وكان الله سميعا عليما.

يعلمون حقا. وأعتدنا للكافرين عذابا

0: أولئك سوف نؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. صدق الله مولانا العظيم.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة العشاء.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
3: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واعتدلوا يرحمكم الله. الله أكبر.

توكلت وهو رب العرش العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:

ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول

0: جد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد.
0: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذتين.

من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

0: نحبك، فالحب الذي أنت رمزه يوحدنا فكرا ويرفعنا قدرا ويجعلنا للتائهين منارة بها يهتدي من تاه عن دربه شبرا. شددنا به أرواحنا وقلوبنا وكان لنا في كل ملحمة أزرا. زحفنا به نغزو القلوب، سلاحنا كلام من القرآن نحمله فكرة. وكانت وصاياك الدليل لزحفنا، فلا تهدموا دارا ولا تطعموا غدرا ولا تقطعوا زرعا ولا تسلبوا فتى ولا تقتلوا شيخا ولا أمة حيرا. إذا كان للأخلاق في الحرب سيد فأنت للأخلاق سيدها ترى. عجيب عجيب هو الحب الذي جئتنا به، والله عجيب هو الحب الذي جئتنا به. وأعجب ما فيه سماحته حسرا، فأي نبي في الديانات كلها مقابل حرف واحد أطلق الأسرى. بنى دولة فوق الحصير مهيبة، فلم يعتمر تاجا ولم يتخذ قصرا. هما الوحي والإسراء فيه خصاصة، فسبحان من أوحى وسبحان من أسرى.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية.

0: فقه الحياة، أسئلة من صميم حياتنا اليومية نبحث لها عن جواب لتصحح لنا المسير في دار الدنيا. فقه الحياة، فتاوى على المباشر مع هيثم الإمام وفضيلة الشيخ الدكتور زهير الجندي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل كتابه المبين على رسوله المصطفى النبي الأمين، فشرح به صدور عباده المتقين، ونور به بصائر أوليائه العارفين، فاستنبطوا منه الأحكام، وميزوا به الحلال من الحرام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبده ورسوله، القائل فيما صح عنه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم فقه الحياة، لنجيب على استفساراتكم وتساؤلاتكم الفقهية التي تريدون على الرقم 71-136-000. أعيد ذكر الرقم 71-136-000. حصة اليوم الخامس من شهر صفر 48 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الموافق 20 من شهر جويلية 26 و2000 ميلادية. يرافقني في هذه الحصة ومن وراء الأجهزة التقنية

0: سلام.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي ليك الأخ سالم الشعري، وكذلك في التنسيق العام الأخت سوسن فرجاني، تحياتي ليك سوسن. ويتولى الإجابة على أسئلتكم فضيلة الشيخ الدكتور سيدي زهير الجندوبي حفظه الله وأبقاه. شيخنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وعندي ملاحظة من الحصة الفارطة، وقت اللي تسألنا على الإنسان اللي ما خلصوش في الأجر متاعه، وكان ما خلصوش ما أعطاهش مستحقاته بعد ما خلصوا في الأجر متاعه كاملة.
1: نعم هذا النجار اللي عمل له البيبان، أذكره
2: أنا صحيح. أنه لابد أنه المسلم يكون فطن وحذر
1: وما تخلصش
2: ضروري. فما شكون اعترض؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه. هذا الحديث أولا هو حديث ضعيف، معناه صحيح.
1: نعم،
2: يجب أن نفرق بين الضعف وبين صحة المعنى. معنى الحديث صحيح، لكن أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه من إنجازه
1: لعمله،
2: مش قبل إنجاز العمل.
1: صحيح،
2: لابد أن نفهم اللغة العربية وهي الأساس في فهم القرآن والسنة. المفروض أنه الأجير يقوم بإنجاز عمله بعد إنجازه تاما متقنا
1: مباشرة،
2: عند ذلك مباشرة قبل أن يجف عرقه أعطيه حقه.
1: صحيح، وهذا التعجيل هو دعوة للنبي صلى الله عليه وسلم لنعجل بخلاص مستحقاته عند أداء العمل.
2: ثم إن الواقع
1: يقول لنا
2: واقع كل الصناعية أنك إذا كان خلصت في فليساته صعيبة شوية أن ينجز لك العمل متاعك.
1: الله المستعان. على كل، أنا كذلك عندي هكا ملاحظتين يعني، أو حاجتين نحب نقولهم، خليني نقول مش ملاحظات هي، لكن قبل ذلك نحب نرحب بالزميلات والزملاء اللي معنا في الاستوديو. أختنا مليكة قسام شريف، خدمة لروحك مليكة، رب عينك. وكذلك زميلتنا مريم فجاري، تحياتي لك أيضا مريم، مرحبا بكم. زادة معناش باش نضيفوهم، ما نقولهم مرحبا بكم. على كل، أنا عندي
2: آمين
1: يا رب إن شاء الله. فقط أنا أريد أن أذكر المستمعين والمستمعات أن باب التسجيل لعملية الحج انطلق اليوم من 20 جويلية إلى يوم 20 أوت. ما عليهم كان يدخلوا للموقع الرسمي لوزارة الشؤون الدينية، اللي مسجل يعاود يحين التسجيل متاعه ويرد باله باش ما تضيعش عليه الأقدمية في السنوات. وما تقول ليش يا راني أنا مازال 10 سنين تو نبدأ نقيد، ابدأ قيد من

0: وربي يسر لك ويسهل لك إن شاء الله بحول الله تعالى.
1: نحن نحمد الله أنه كل الزميلات والزملاء هم في عصرنا هذا، وإن شاء الله في العصور القادمة مش يقولوا كانوا علامة مميزة لإذاعة الزيتونة
0: إن شاء الله يا رب.
1: مثل كانوا المؤسسين الأولين كانوا طبعاً. كذلك علامة مميزة لإذاعة الزيتون
0: إن شاء الله. يعني إحنا إذا نقارن أنفسنا بسيد عبد
1: الرحمن، ألسنة الثناء التي نراها في كل مكان،
0: ربي يرزقنا الإخلاص. الحمد إحنا نقول ربي يرزقنا الإخلاص، لكن العين عمرها ما تعلى على الحاج.
1: الحمد لله
0: يبقى التأسيس هذه، يعني تبقى علامة ربي يجعلها لهؤلاء الذين سبقونا.
1: الثبات أعظم من التأسيس.
0: طيب أنا هنا سأسكت. إذا مع شيخك لازمك تسكت.
1: ربي ثبت
0: على طاعتك. ربي يحفظك. آمين يا رب. الملاحظ الأمر الثاني سيدي، أنا رأيت شيئا في طريق السيارة أعجبني، فأردت أن أتحدث عنه في دقيقة واحدة، وهي سقيا الماء. النبي صلى الله عليه وسلم أشار لما سئل عن أفضل الصدقة قال سقيا الماء، هي من أعلى الدرجات ومن أفضل الدرجات. فرأيت شابا يوزع في بعض القارورات متاع الماء وهي باردة شوية على الناس في هذا الحر الشديد. أنا لا أعرفه، أنا دعيت له على كل، هو أيضا ما يعرفنيش وما عرفنيش، ولكن أنا لعله يكون يسمع في إذاعة الزيتون. على كل نحب نقول له جزاك الله خيرا وبارك الله فيك، ورغم أني ما خذيتش الماء أنني سررت جدا بالفعل اللي يعمل فيه الحقيقة معناها، فحبيت هكا أشيد بهذا الفعل وبهذا العمل. قل له جزاك الله خيرا وربي يبارك فيك، تدخل السرور على المارة من خلال قارورة ماء هكذا، يعطيك الصحة. وكذلك حتى المستمعين اللي عنده حيوانات أو قطط أو يعرف عصافر زاد يحط لهم الماء، طقس حار ربي برد علينا باللطف إن شاء الله، وربي إن شاء الله يحفظنا ويحفظ بلادنا. هذه تقريبا الملاحظة اللي حبيت نقولها سيدي. الحمد لله رب العالمين. أستسمحكم في استقبال أولى الاتصالات الهاتفية، نقولوا السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: أهلا وسهلا سيدي، مرحبا.
2: أوكي، السبتي من ولاية الكيف.
0: السبتي هكا سمعت بالصحيح. أيه. مرحبا سيدي وبأهلنا في الكيف. تفضل سيدي الغالي.
2: بارك الله فيك. وهيثم بالله سؤالي دكتور زهير، سي زهير الجندوبي.
0: أيوة.
2: النية في الوضوء والصلاة بس صغيرة، يعني ماشي أنا مثال، أنا قاعد مش بدي نتوضا مثال. يجب أن يتلفظ نقول اللهم إني نويت الوضوء والصلاة كذا كذا ولا لا.
0: حاضر حاضر.
2: وكذلك الصلاة.
0: حاضر سيدي حاضر.
2: والسؤال الثاني أخوي هيثم.
0: أي.
2: في صلاة الجنازة الإمام كبر ثلاث تكبيرات برك على صلاة الجنازة.
0: طيب صلحتولوش أنتم بمعنى صلحتولوش؟
2: حاضر. ما كلمني واحد توا وعني وما فيه حتى المصلين ما صلحوش لي.
0: هما متأكدين وعن وسلموا معاه وإلا ما سلموش معاه وزادوا التكبير الرابع وسلموا واحد.
2: لا ما زادوش حتى يسلموا معاه، من بعد ما هزوا الهسطة مفوت دفناء وقعوا حوار في الجامعة كيفاش وصل عمل في التكبيرات بركة.
0: هذا هم خلاو الإمام بحذاهم وقتها مصلحوا لهش وهو روح وهم ولو يتناقشوا.
2: ما قالوش ليه ده
0: سبحان الله. طيب خير إن شاء الله. أنا
2: السؤال الثالث في هذا بالله يتوى زوجتي يتوى سلبني يتوى.
0: تفضل سيدي.
2: التقرى ديما عنده التقرى الولد نتاعها ما تيسر من قرآن. قلت لي في الصيف توم تعرف واحد يلبسش يعني اللباس الشرعي. كي تلقى السجدة في القرآن يعني تنجم تسجد كيكا ولا لازم تلبس اللباس يعني الشرعي.
0: واضح واضح واضح. ربي يحفظك سيدي، بارك الله فيك. شكرا جزيلا، بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. سيدي اتصال آخر، نقول السلام عليكم. الله يسلمك، مرحبا. أختي الصوت متقطع، ممكنش تغير مكانك باش نجم نسمعك بالباهي، لأنه التغطية نتاع الشبكة ضعيفة شوية في البقعة اللي انت فيها. هذا اللي يبدو لي طبعا. نعم
3: تسمع فيا
0: الآن؟ سمعتك الجملة الأخيرة، سمعتك. مرحبا.
3: أمي
0: لا ما سمع. أم شنو؟ ما سمعت أختي الكريمة، راني مش نسمع فيك بالباهي للأسف الشديد. ماذا بينا لو خيالنا اللي باش يكلمونا يكونوا في مكان تغطيته على الاقل تكون مقبوله عشان نجمو نسمعوهم. عندنا اتصال اخر سالم، يلا. موجود الاتصال ولا مازال؟ طيب نجيب ان شاء الله سي السبتي في اثناء التواصل مع المستمعين ان شاء الله. شيخ، مساله النيه في الوضوء وفي الصلاه، هل المسلم ان يتلفظ بالنيه في كلتا العبادتين؟ وانا نزيد حويجه اخرى، متى تكون النيه في هاتين العبادتين؟
1: إنما الأعمال بالنيات، الحديث مشهور معروف. نعم. وهنا الأعمال التي تقع عبادة، المعاملات لا تحتاج إلى نية، لكن ما يقع عبادة يحتاج إلى نية، والنية هي القصد، أن تنوي في قلبك دون تلفظ ما عدا في الحج والعمرة، فنقول لبيك اللهم حجا لبيك اللهم عمرة، لكن في الوضوء وفي الصلاة النية لابد منها، هي واجبة، وهي التي في قلبك، حتى أن لسانك إذا اختلف مع قلبك فالنية التي
0: في القلب
1: هي التي تعتمد، هي النية التي في القلب.
0: صح.
1: لكن لو أن أحدا موسوس مثلا،
0: نعم،
1: للأسف الشديد، وتلفظ،
0: ربي يشفي الجميع،
1: آمين يا رب العالمين، فلا شيء عليه بإذن الله تعالى.
0: تعالى.
1: ولكن مكروه أن الإنسان يتلفظ بالنية.
0: جميل. متى تكون هذه النية يا شيخ؟
1: بالنسبة للوضوء كنا نحددها بالنسبة للعلماء وفي دروس العلم،
0: نعم،
1: أمام طلبة العلم، فنقول أن النية مطلوبة في الوضوء عند أول فرض.
0: صحيح.
1: ولكن لو أنه بدأها منذ المستحبات، غسل اليدين، فلا بأس بذلك.
0: جميل.
1: وهذا التحديد في الحقيقة كما قلت هو للطلبة، وكما قال شيخ محمد سعيد من تمحولات الفقهاء،
0: نقول عند بداية العمل أو الشروع فيه،
1: لأن النية متواصلة رغم أنوفنا،
0: في قلبك أنت فشحت تعمل،
1: أنت بمجرد وقوفك أمام الحنفية وفتحتها، لو سألك سائل ماذا تفعل، ستقول إن يتأبرد مثلا فهي ليست عبادة،
0: نعم،
1: أو تقول عندي قذارة في يدي فهذه ليست عبادة، أو تقول سأتوضأ
0: وهنا عبادة،
1: نية العبادة،
0: ومثلها حاصلة في الصلاة بحول الله. طيب، بارك الله فيكم سيدي، معنا اتصال هاتفي نستقبله، نقول والسلام عليكم.
4: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. سيدي مرحبا.
4: أهلا أخوي عيسى.
0: ربي أخوي الحمد لله بخير
4: سيدي الشيخ.
0: الله ينصح، بارك الله فيك.
4: ذكرني
0: بالاسم سيدي، ذكرني بالاسم سيدي.
4: اسم عمر بروك.
0: مرحبا سي عمر، من اي ولايه؟
4: من ولايه زغوان.
0: من زغوان، مرحبا سيدي وباهلنا في زغوان، تفضل يا سيدي.
4: ميرسي يرحم والديك. بربي انا عندي فلوس وصلت للنصاب، وما عنديش معناها دخل مدخول، معناها يومي، معناتها الشهر ولا تجاره ولا حاجه، ما مدخل اي من فلوسي، هذوكم في فتره الوقت معناها وصلوا للنصاب ومحبسين، معناها ما يزيد ولا لا، ما نجيش عليهم جملة بالكل.
0: وعندهم أكثر من عام عربي قمري، معناها
4: نعم،
0: بلغوا عام قمري.
4: أي بالقمري نمشي.
0: لا يعني عندهم مثلا أنت جاوك رمضان عمناه والوصل رمضان اللي من بعده مثلا وهما في النصاب هكا.
4: أي لا، عندي عامين وثلاث سنين قاعد نخلص.
0: واضح، سامحني، تفضل. مالا أيوة.
4: أثناء قلت خويا خليني نسأل، أنا عندي بالنسبة عندي أمي في الدار، بيركة في الدار، معنى لا عندها لا دخل يعيش، لا دخل لا مدخول، وعندي ناس شهرية كل شهر معناها نعطيها، معناها ما عنديش ممزية.
0: واضح.
4: أنا بالنسبة لليوسف السنة قلت خليني نكلم خويا هيثم
0: يعني هل الزكاة تعطى للأم؟
4: أي نشوف فيها أمي مستحقة برشا، خاطرنا الشهرية اللي عندي معناها ما تكفيش، معناها باش نقسم انا وياها، ما تكفيني لا انا هي، انا في
0: كبير،
4: وهي ديما مريضه، ما انا عندها ثلاثة مروضات. حبيت نسم شغل اندرا، انا يعني نجم نعطيها الفلوس هذه تستحقها، تداوي بها، تزيد معناها مع الفلوس اللي نعطي لها فيها، والا لا، خاطر الفلوس اللي نعطي لها فيها ما تكفيش.
0: انت تو باش تعطيها الزكاه، تقصد مش باش تعطيها جزء من المبلغ المدخر؟
4: لا لا لا لا, لا يعني الزكاه. طيب. أنا عندي شهرية قاعد نصرف فيها.
0: طيب، حاضر يا سيدي.
4: وعندي معاش خويا هيثم نجم
0: تفضل.
4: أنا قبل صلاة الفجر ديما، مع أنت موجود في صلاة الفجر ديما،
0: الحمد لله. أيوة.
4: قبل صلاة الفجر نشوف في حلمة.
0: باش نفسر الرؤية معناها.
4: أي رؤية من رأت
0: لهنا والله له، يعني بين قوسين يعني مش من اختصاصنا للأسف سي عمر. سامحني.
4: مش مشكلة أخويا غالي، مش مشكلة،
0: تحتاج إلى اختصاص وتحتاج إلى أمور أخرى، وهذا للأسف مش اختصاصنا. ربي يسر لك أمرك إن شاء الله، ونقول لعلها رؤية خير إن شاء الله، ربي يحفظك إن شاء الله. بارك الله فيك، بارك الله فيك، شكرا سيدي، السلام عليكم ورحمة الله. معنا اتصال آخر شيخنا، نقول السلام عليكم.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا.
5: السلام اخويا هيثم.
0: الله يسلمك، مرحبا بك، الحمد لله، ربي يحفظك، ربي يثيبك. ذكرنا بالاسم.
5: عايش بالله. عندي
0: ذكرني بالاسم.
5: عندي بنتي اسمي وحيد. هاي
0: مرحبا. من اي ولاية اختي وحيد؟
5: ولاية نابل.
0: ولاية نابل. تفضلي يا لله. ايوه
5: عندي بنتي عايشة في الخارج. سنة ولات عندها قلق من ناحية المحرمة يعني، ولا يغزل بنظرة مش باية ولا يتبعوا فيها ولا ما تهبط في حاجات. عاد تحكي فاش شنو لازم تعمل. وعندي سؤال اخر.
0: معناها هي تخدم شنو تعمل يا اختي؟ اختي وحيد هي تخدم. معناها
5: هي تخدم
0: وهي تحب تنحي الحجاب في خدمتها.
5: هي مش هي خلي تخدم فيها ما عندهاش قلق فيها
0: الحمد لله.
5: عندك قلق في اللي كي تخرج برا من الخدمه. ما عندهاش الخدمه مرتاحه فيها
0: الحمد لله.
5: أنا قد كي تخرج مثلا تخرج وحده ولا حاجه فما شكون يتبع فيها فما شكون يعني حتى بالاشاره يعمل لها كيف معناتها قلق ولا
0: اي. نعم نعم هذو من مساله المتعصبين والناس هذو الله المستعان.
5: هي معناتها البلاد في ايرلندا ذي معناتها.
0: لا انا ما انا ما يهمنيش في اي بلدان ما يهمنيش في البلدان ولكن المهم
5: هي في بلد هي كبلاد ذي قط مسالمه سنين ولا فما قلق.
0: طيب ان شاء الله
5: مش مسلمين مسالمه يعني
0: عارف عارف عارف, عارف عارف عارف فهمت آه. فهمت. عندك سؤال اخر اختي وحيده؟
5: سؤال اخر قد كان فما حانوت معناتها مستانسين يشوفوا منه اللحم حلال. قد الحانوت هذا يسكر وقد يعني هو الدجاج معناته كل يعني قد في تو ما ندرى يعني تقعد عايشه على الحوت ولا كيفاش تعمل. هو يعني فما حتى بلاصه اخرى تشري منها بعيده برشا يعني تنجم تمشي مسافه بعيده باش تشري كيما نقول احنا يعني ما عرفتش من كيلومتر من نجم
0: نحكي فيها. لا برك عندهم فريجو في الدار.
5: فريجو اي عندهم اي.
0: طيب اي بحول الله محلول ان شاء الله. اي الله يبارك فيك
5: ان شاء الله.
0: يا ربي يحفظك ان شاء الله. بارك الله فيك.
5: نعم بسيط مش
0: تفضل.
5: بنتي قالت لك هي ما عرفت رجلها بنتي الاخرى رجلها في الخارج وهي هنا. قالت لك ساعات يقعد بالعام وعام ونص هكا ما يجيش. قالت لك راه يحرم عليها ولا
0: شنو اللي يحرم عليها؟
5: يعني خاطر معناتها ما يجيهاش ديما يقعد العام ونص ما يجيش معناتها.
0: ربي يهنيهم.
5: العباد قالوا لها بكشي
0: العباد قل لهم العباد كل حد يتلهى في روحه ويسيبوا الناس في حالهم وربي يهنيها وربي يعطيهم الوقت الطيب ويسر لها امرها ان شاء الله. طيب واضح بحول الله بحول الله ربي يحفظك ان شاء الله. شكرا جزيلا بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. طيب شيخنا نجيب سي السبتي من الكاف قال في صلاه الجنازه كبر الامام 3 تكبيرات والمصلي يعني الناس اللي وراه يصليوا معاه في الجنازه ولا واحد نبهه. دفنوا الميت ومن بعد الامام روح ولات النقاشات صحيحه مش صحيحه ودخلوا حبارة في الناس. فيسأل عن حكم تلك صلاة على صلاة الجنازة يا شيخ.
1: هو يجب أن يسأل عن حكم تقدمه لصلاة الجنازة
0: الإمام مش هو مش هو اللي تقدم. لا هو يقول لك الإمام هو قال لم أكن حاضر.
1: حتى الإمام حتى الإمام كيف يتقدم وهو يجهل أبسط المعلومات التي أجمع عليها الناس قديما وحديثا. ما من مسلم إلا ويعلم كبر عليه كأربع. ايش معنى؟ يقول لك فلان كبر عليه 4 يعني مات مش تكبر عليه صلاة الجنازة 4 تكبيرات.
0: نعم.
1: هذا وقع فيه الإجماع. للأسف شفنا الحالة هذه وشفنا كذلك من يزيد.
0: والله يزيد يا شيخ بين قوسين.
1: نعم.
0: قد يتك على أقوال ضعيفة. قد.
1: لا مش ضعيفة هي ليست ضعيفة. هي أقوال صحيحة ولكنها نعم. متروكة. وقع متروك. الإجماع انتهى.
0: انتهى. نعم. لا صحيح
1: لأنه الإجماع حجة قطعية.
0: نعم.
1: إذا أجمع الناس فلا يجوز للمسلم أن يخرق ذلك الإجماع.
0: دخل وإلا في فتنة. وإلا دخل الناس في فتنة. نعم. وفي حيصة بيس. الله طيب. المستعان.
1: نقص على 4 تكبيرات لا تصح به صلاة الجنازة وعليه وعليهم ولا على الأقل واحد منهم أن يذهب إلى القبر ويصلي عليه ويعيد صلاة الجنازة لأن هذا الرجل لم يصلى عليه.
0: نعم. أنا مشكلتي مش في الإمام. الإمام قد يسهو سبحان الله جل من لا يسهو شيخ. قد أكبر 3 تكبيرات. الإشكال أن المجموعة في بالها وسكتوا ولا واحد سبح. وأنا قلت أشرت لعل بعضهم صلاتهم صحيحة قلت لعلهم هم زادوا التكبير 4 ويبقى الإمام صلاته غير صحيحة ولكن المأمومين وراءه صلاة الجنازة متاحهم صحيحة. قلت قال لي لا كلهم تبعوه سلموا والإشكال بعد الدفن الإمام روح وقتها ولاو يحكيه. هنا أنا ما نلومش الإمام برشا قد ما نلوم الخيان المصلين اللي معه، يعني لا هو مازال غادي قلتوله، لا وقت الدفن قلتوله، خليته لين كملت كل شيء وبعد ذلك تحدثتم.
1: على كل يصلون على القبر
0: خير إن شاء الله،
1: لم يصلى عليه
0: نعم.
1: ولا يعتد بها.
0: الله المستعان. شيخ سؤالنا الموالي أو سؤاله الموالي يقول: زوجتي تقرأ وردها في القرآن وتعرف أن الطقس حار، ربي برد علينا باللطف شيخنا، فالإنسان يكون متخفف من الثياب، تقول لك عند سجود التلاوة هل تسجد للتلاوة هكذا وإلا لا؟
1: سجود التلاوة هو جزء من الصلاة.
0: نعم يشترط فيه
1: نعم تجب له الطهارة والستر واستقبال القبلة، كل شروط الصلاة هي من شروط سجود التلاوة.
0: نعم.
1: وبالتالي لا يجوز أن تسجد سجود التلاوة وهي عارية الرأس وعارية الأطراف.
0: طيب بارك الله فيكم شيخنا. سي عمر من
1: ثم هو سجود التلاوة ليس واجبا.
0: لا ليس، وما احنا ما قلناش واجب، احنا نتحدث على
1: يسر ممكن يسر باش تواصل التلاوة متاعها. والأولى
0: الأولى تأتي به. نعم.
1: الأولى أن
0: تخلي بجنبها، معناها نقولوا نعم. نحن لباس تلبسه في ساعة وتنحي في ساعة وعند سجود التلاوة. سي عمر من زغوان شيخنا يقول: عندي مال وصل للنصاب.
1: نعم.
0: وأنا عندي مدخول يعني دوب في الدوب، نقول وإحنا شهريتي الدوب في الدوب. نعم. ونحي منها في جزء الأمي، هو قال كلمة على كل أنا دونت أمامي في الكراس، قال باركة، هو يقصد بها جالسة في الدار ومريضة، لكن مش علي هو، أنا على الناس الكل، ماذا بينا عند التكلم على الأم أو على الأب نحاول أن نختار ألفاظ يعني ما تحيش بشيء من السلبية والمعاني هذه، ماذا بينا نختار أفضل الألفاظ من البر؟ أنا خايف للأم تبدأ تسمع فيه في الإذاعة
1: تصدق عليا.
0: أيوة وقد تتحسس من هالكلام أو شيء فيدخل في قلبها شيء منه وكه، فقط احنا نختار الألفاظ، ربي يحفظها وربي يحفظ لك الوالدة. يقول لك شيخ أنا نعطيها ومش مزية من شهريتي، لكن كي نعطيها نكبس برشا السنتورة، نجمش نعطيها من فلوس الزكاة لأنه ماذوكم قاعدين في حساب لا يزيدوا ما يزيدوش، يعني هما ينقصوا ما يزيدوش.
1: من بلغ نصاب الزكاة فهو في ميزان الشرع غني.
0: نعم.
1: وهذه ملاحظة كانت كرهانة الشيخ محمد الشيخ محي الدين قادي
0: رحمة الله عليه،
1: نقرأ عنده عليه في الزكاة، وهو يبين أن الزكاة ليست في ما هو منصوص عليه في كتب الفقه وإنما تتجاوز ذلك حسب الأصل الذي قرره الإمام مالك من أن كل ما يقتاته الآدمي ويدخل في زكاة. قال وإلا فكيف نعتبر من عنده 25 ويبة قمح ولا 25 ويبة شعير
0: خرج
1: هذا يا غني
0: خرج الزكاة،
1: واللي لا. عنده 25 وبلوس
0: اللي هو أكثر وأغنى نعم.
1: وهو مما يؤكل سعر. مما يؤكل ويدخر
0: ويدخر الآن نعم.
1: وحتى تقول لي كان فاكهة نقول لك كان فاكهة، لكن الآن يوم أصبح في أطباق الفطور
0: نعم.
1: خاصة فطور الصباح مدي ليس في الفاكهة بل في الأكلة الرسمية التي يقتاتها الإنسان ويقيم بها أوده
0: نعم.
1: هذا كلامه رحمه الله تعالى.
0: رحمة الله عليه.
1: وبالتالي ما دام غنيا وعنده نصاب فلا يفكر في قضية الزكاة ولا الصدقات لوالده ووالدته وأخته وكل من يتجب عليهم نفقته.
0: نعم.
1: وإنما يعطيهم من حر ماله، لأن نفقتهم واجبة، نفقة متاع الأم
0: والأب واجبة الفقيران واجبة على
1: وهنا يجينا هالحق هذا كيفاش يؤخذ من حديث هند.
0: نعم.
1: لما قتلوا إن أبا سفيان رجل شحيح أفأخذ من ماله دون علمي، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. الأم هذه من حقها أن تأخذ من مال ولدها رغم أنفه.
0: لا هو مش ناكر شيخ.
1: نعم.
0: أنا أعطي لأمي وما نعم. عندي شمزية، فقط يسأل عن مسألة لا. هذه الزكاة. إذن الأم ومن يجب عليه أن ينفق عليهم شرعا
1: يجب
0: ما يعطيهمش من الزكاة،
1: أن ينفق عليهم نفقتهم الواجبة وهم شركاء له في ماله.
0: واضح بقدر الحاجة.
1: طبعا
0: مش ما هو واحد يجي يأخذ على إطلاق يقول كذا عاد الزيتون قلت شركاء معه في المال تولي البول أم يقول له أقسم الدار وش نعطي الخوك وأختك وتولي إشكاليات أخرى
1: على فكرة بقدر الحاجة. من قبل ظلم ظلم الآباء بأخذهم من ولد لإعطاء ولد آخر.
0: نعم.
1: هذا لا يجوز.
0: واضح.
1: تأخذ نعم. من مالك لنفقتك
0: نفقتك
1: ونفقة من يجب عليك نفقته، مثل الأب محتاج والأب عنده زوجة ثانية مش الزوجة أم وأم
0: ما ذيك نقوله ماتت ومتزوجة
1: يجب منافقته هو ونفقته
0: ما يقولش هذه مرت بابا أنا ما نصرفش عليها أمي الله يرحمها. أيوه بارك الله فيكم شيخنا. أستسمحكم في اتصال هاتفي نقولوا اتصالين هاتي ما يسالش هات مرحبا. السلام عليكم.
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا أختي الكريمة.
6: أم مالك من سيدي بوزيد.
0: مرحبا أختي الكريمة تفضل. وأهلا بسيدي وأهلا بسيدي بوزيد تفضل.
6: عندي ثلاثة أسئلة. السؤال الأولاني عندي ورق قرآن مكتوب فيها قرآن وقال جزء عام تقرأ به صغار في المدارس.
1: جزء شنو؟
0: جزء عامة مش عامة.
6: جزء عام معناه يقرأوا به قطعوه الصغار حتى كي لميت وعاودوا معناه عاودوا معناه سرتوها في الورقة دي كان حتى نتطرف فيها ما نعرف كيفاش معناه.
0: واضح واضح.
6: السؤال الثاني كنت صحت وجينا
0: نعم سامع عاود لي
6: سؤال ثاني كي نبدا ساعات في الكوجينة نقضي بالكوجينة
0: نعم
6: وجيني بنتي ظل تحفظ في سورة قرآن ولا حاجة وتقول لي معناها وريني ظل معناها على غير وضوء على ظل
0: فهمتك على غير طهارة نعم
6: نقرها آية
0: قلها الآية مش تشد المصحف أختي
6: ألو
0: أنت يا أختي الكريمة تسمع فيها
6: اسمع فيك
0: بنتك تجي تسألك مثلا تقول لك أمي عما يتساءلون شنية الآية اللي بعدها هكا معناها مو
6: تسألني نوريها
0: من الكتاب توريها من الكتاب باهي لله السؤال اللي بعده قلت لي
6: السؤال حتى لغسل الميت بالنسبة للمرأة بعد ما يغسلوها فما يعني ما عرفش يقولوا محلب وعود قرنفل وكل
0: يعملوهم
1: للميت نعم نعم
0: نعم
1: يسمى
0: حنون نعم حاضر
6: الله يبارك لك
0: واضح
6: طيب.
0: والله يبارك فيك شكرا جزيلا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد اللي بتحط في النعش يتحطوا نعم هي عادة موجودة معناها منذ القديم ويفعلها مشايخنا. طيب معنا اتصال آخر شيخنا نقول السلام عليكم.
7: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا لله.
7: بارك الله فيك.
0: ربي يحفظك. ذكرني بالاسم أختي.
7: مريم من تونس.
0: مرحبا أختي مريم وبأهلنا في العاصمة تفضل لله.
7: بارك الله فيك. والله عندي برشا أسئلة على خاطر شيء مش في كل فرصة الإنسان ينجم يتحصل
0: أعطينا ما استطعتي وبعجالة باش ما ناخذش برشا وقت تعمل مزية الله يبارك فيك.
7: بالنسبة للسؤال الأول على الصلاة الفائتة والله خاطر شيء مش ديما نتحصل هكا على بعض الشيوخ بحكم ذاك العبد يتلذذ يلوج في المواقع التواصل مثلا ابن عثيمين والشعراء ويقولوا اللي قضاء الصلاة معنك مش لازم تقصى
1: نعم
7: خاطر شيء
0: نعم نعم انت توا انت توا تسأل على ما نقوله نحن هكا ولا
7: والله انا نسأل كيف يبدا فم هكا معناتها
0: لا مو اختي الكريمه
7: الاراء تبدا معناتها
0: الاراء هذوما اللي انت ذكرتهم خالفوا اجماع المذاهب الثلاثه يعني مثلا احنا عندنا المالكية والأحناف والشافعية أجمعوا وقول عند الحنابلة فيه بقضاء الفوائت وخيالنا هذم انتصروا لقول اللي أنت وقت اللي كنت ما تصليش وقتها اعتبروك كافرة فكون مش كان صلاتك بركة راهو فيها أحكام أخرى فيها أحكام أخرى تدخل الأسرة في حيص بيس ولذلك أنت خاطر قريت كان الجزئية هذه برك أما وقتها مش نرجعوا لك في علاقتك بزوجك وأولادك ومالك وورثك ودنيتك الكل رد بالك إحنا أنت تو تسأل على الصلاة الفائتة هكا ولا
7: الصلاة الفائتة وكيفاش ينجم يتصرف الإنسان مثلا كما ينجمش يتواصل مع بعض الشيوخ ويبدأ ثم آراء مختلفة
0: أنا أسألك سؤالا به
7: نعم نعم
0: عندك أنت رقم طبيب ولا فرملي في هاتفك
7: أي
0: به جيد حاضر أنا باش واضح عطيني السؤال الثاني تو
7: بالنسبة لتويك للعمل في البنوك نعرفوا اللي هو معناتها أجمعوا عليه الكل اللي يقولوا حرام بما أنه البنوك معناتها ما نقولوا
0: طيب قل السؤال السؤال شنو ما تخليني الإجماع أختي الكريم بس أعطيني السؤال الله يفتح عليك
7: واحد مثلا حال الدار معناتها ومصروف وقراء وصغار ومرأة في ومعناتها هو قاعد معناتها بطال وجاته فرصة باش يخدم في بنك ربوي كيفاش يتصرف
0: واضح
7: باش ما يقعدش مثلا يتسلف من عند ذاك
0: واضح
7: أنا أمي عندي أمي مقصرة مقادر
0: ربي يشفيها
7: وانا له يدها الاكثر يعني واخواتي مثلا يعطوني بعض المال باش احتياجاتها
0: واضح
7: انا ظروف الماليه ماهيش لك الكل سامح فقالت نتلزم ناخذ منهم بالمعروف باش نصرف مثلا على داري وعلى روحي نشري شي دواء ولا حاجه
0: واضح
7: وفي نفس الوقت نقول اختي اللي تبعث لي الفلوس نقول لها يا اختي راني تصيت وخذيت منها
0: اي انت راهو اختي الكريمه الساعه هي ديما اغلبيه عندك انت يعني مش عند هما ما يهزوهاش يعني انت ماخذه وقتهم ووقتك
7: يهزوها اما الاكثر يعني
0: الاكثر عندك انت
7: الاكثر عندي انا وانا والله لو كان جت ظروفي الماليه
0: لا واضح واضح اختي واضح واضح لا واضح
7: ورغم ذاك نقول اختي اللي تبعث نقول لها راني اختي راني خذيت كذا وكذا نحب معناتها نظلي معناتها نظلي شكل اللي
0: طيب اختي واضح
7: كله لحم النبته من صحتها
0: واضح اختي واضح عندك سؤال اخر؟
7: عندي سؤال اخر
0: تفضل الاخيره الله يبارك فيك
7: اهل زوجي والله يعلم الله اللي انا بارتهم معناتها وديما عامله معاهم كان المعروف وحارصه على ارضائهم في كل شيء ما نعرفش هما ديما معناتها بعد ما ديما نقولوا احنا بعد ما تتقضى بيك القضية معناتها أنت تمشي على روح
0: واضح
7: أنا وليت نحس بصراحة بكري كنت نعدي وليت نحس ما عادش نحب حد يخدم بيا روح وليه معناتها ديما يحسوني بالتقصير وديما ما هم شرقين ديما
0: أنت كنت تسكن معاهم
7: لا بعيدة كنت بكري ديما نمشي ونربي ونبوس ونربي ونحاول أو بصراحة
0: كيف أنت مانعة زوجك وأولادك أنهم يمشيوا يزوروا
7: لا لا لا لا أنا وليت مانعة روحي أنا أكرهه مانعة روحي أنا باش ما نمشيش أكرهه خاطرش وليت نحس بصراحة وتعز بها روحي
0: طيب
7: في هذا أنا نخاف يظليش قطع أرحام ولا الحالقة ولا معناتها الحالقة
0: وأنت حموك وحمايتك لباس ولا أنا
7: لا لا حموي وحمايتي في رحمة الله
0: الله يرحمه خلص.
7: أنا مشيت وجريت وقضيت
0: طيب واضح
7: ورغم ذاك ديما معناتها
0: طيب
7: أموري معناتها وظيفتي مشيت على روح الزاج جديد أنا ما عادش نجم
0: نعم نعم نعم نعم واضح أختي الكريمة ربي يسر لك أمرك ربي يحفظك شكرا جزيلا بارك الله فيك شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيب نجيب إن شاء الله على الأسئلة أختنا وحيدة شيخنا من نابل تسأل تقول بنتي عايشة في الخارج في خدمتها مش متقلقة هي لابسة الحجاب لكن في الشارع ينظروا لها بشيء من النظرات هكا اللي فيها خوف أو تسمع بعض الكلمات متاع العنصرية وغيرها فتسأل تقول لك أنا شنو نعمل شيخ
1: هذا موجود في كل مكان في البلدان الإسلامية وغير الإسلامية والمسلم مطالب بأن يزاحم الناس ويصبر على أذاهم ويكون مثالا لدينه وإسلامه ويكون الواجية التي تدعو الناس إلى هذا الدين أحسن إلى من أساء إليك فمش أماكن حتى ولو سكن المسلم واعتزل الجبال
0: نعم.
1: قال ربي سبحانه وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا حتى لو اعتزلت لسلط الله عليك من تفتن بسببه حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أي إنسان يظن أنه يطيع الله سبحانه وتعالى دون أن يمتحن فقد أخطأ
0: نعم.
1: النجم يمشي أول نهار ماشي للجامع لابس خف رياضي من نوع الرفيع ماركة عالمية يحط الخف الرياضي في الرف ويدخل يصلي يخرج ما يلقاهاش
0: هو الإمام المرة اللي فاتت ما لقاهاش
1: يا أحمد ربي ما هزلوش برنوس وبالتالي الابتلاء هذه سنة الحياة
0: سبحان الله
1: اللي ناوي على دين من غير ابتلاء يغلط
0: نعم
1: يبتلى المرء على قدر دينه
0: نعم على قدر إيمانه صحيح
1: الأنبياء مش قالوا مجنون أتصور أنت
0: نعم
1: مجنون صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام
0: صلى الله عليه وسلم
1: وضع على ظهره سلال جزور
0: صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
1: كسرت رباعيته
0: صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
1: أشياء كثيرة
0: كثيرة نعم تكلم حتى أشياء في عرضه كثيرة. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
1: ومع ذلك المسلم يلقى الأذى ويقابله بالصبر، وهذه وصية في أقصر الصور التي نقرأها في صلواتنا
0: نعم.
1: والعصر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا
0: نعم.
1: بالحق
0: وتواصوا
1: بالصبر. تحب تتبع طريق الحق باش يجيك الابتلاء، أشي لازمك تصبر صحيح. إما أن تصبر فتجد الأجر من غير حساب، وإما ألا تصبر.
0: قال سيدنا لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. قالوا كأن الذي يصلي ويقوم بواجباته سيصيبه شيء فعليه.
1: وبالتالي السؤال هذا من تحصيل الحاصل أن المسلم لابد أن يلقى الأذى، ولابد أن يلقى الفتنة، ولابد أن يمتحن، وهذه كلها علامة الإيمان. بقدر إيمانك بقدر ما تبتلى.
0: واضح.
1: وذلك أحد الأخيان من العلماء قالوا الحمد لله احنا في تونس أكثرنا ما نمتحنوش خاطرنا الدين بتاعنا مال.
0: لا ربي يحفظنا إن شاء الله، ربي يحفظنا إن شاء الله. هو الشاعر قالها، قال: والله لو صحب الإنسان جبريل ما سلم المرء من قال وقيل. يعني في الأخير ماذا هو لكن فقط ملاحظة شيخنا إذا تسمح لي، إذا أصبحت هكا فما خوف ما على السلامة الجسدية، هنا عليها أن تبلغ، فما معناها مؤسسات عليها ما تخرج.
1: المكان الذي ذكرته
0: ذكرته فيه
1: ليس
0: سلم لبس، ما فيهش اعتداء،
1: ليس فيه شيء، بالعكس فيه كثير من التعاطف مع القضايا العربية والقضايا الإسلامية.
0: نعم نعم،
1: لا القضايا الكل، القضايا العربية والإسلامية هناك لأنهم هم أنفسهم كانوا محتلين وما زالوا حديث عنهم نعم بذلك وما زالوا تحت كلكل المحتل متاعهم، كما كثير من البلدان الإسلامية تحت كلكل محتليها. نعيش الطغيان العالمي، وبالتالي هم يتعاطفون مع كل مستضعف في هذه الدنيا.
0: سؤالها الثاني شيخ، تقول بنتها هذه كانوا قبل يأخذوا اللحم من الحلال من محل قريب من سكنها، الآن أغلق، والإشكال أنه الحانوت الآخر اللي بيع الحلال بعيد مسافة أنا كبيرة. أنا سألت عنها
1: أنت إجابة ضمنية. عندها مبرد ما شاء الله.
0: اي نعم.
1: أنت مجمد مش حتى مبرد.
0: ماني أنا قلت لها فريقو باش تفهم هي.
1: نعم عندها مجمد. وبالتالي تمشي تشري بالكمية. نعم. وتحط في المجمد نتاعها. هذا هو. حتى إشكال. علاش تعيش كان في الحوت.
0: الحوت أبدا.
1: وثم المسلم يبذل جهده من أجل دينه.
0: نعم.
1: إحنا عندنا كيف ما تلقاش الماء. ما قالك لو مش برك.
0: لا
1: قالك راه تنجم يكون عندك حانوت في جنبك يبيع لك في الدبوسه بدينار،
0: تشريها
1: تمشي تشري الدبوسه بدينار تتوضى بها.
0: صحيح.
1: إذن ننفقوا باي انا ما نتوقش المال بارد في راسي، ولا بد ان يكون عندي سخان. يجب عليك انك تعمل بيت استحمام في البيت متاعك وتعينك على صلاتك، واذا كان شعرك لا بد فيه من مجفف فيجب، مش يستحب، لا يجب عليك ان تشتري مجففا لكي تتوضأ وتغتسل دون أن يصاب بدنك بنزلة برد. لابد أن الإنسان يصرف على دينه كما نصرف على أشياء أخرى في الدنيا، نصرف على كذلك على آخرتنا، وهذا كله في أجر وثواب عند الله سبحانه وتعالى.
0: أكيد.
1: بالخارج ما فماش بقعة وين تشري اللحم، فما بقعة أبعد شوية تمشي البقعة اللي أبعد.
0: نعم.
1: وهي سياحة في الأول والآخر.
0: بالضبط. وتمشي حتى مرة في الشهر. أنا أعرف بعض الأسر يعملوا فيها مش خاطر بالحنود بعيد، لا خاطرهم تتكلف لهم أرخص من سويسرا نحو بلد آخر مجاور ما يذكرش البلدان، يمشيوا مرة في الشهر ياخذوا عولتهم متاع اللحم ومتاع المستلزمات هذه ويروحوا بها. وهكذا
1: لدرجة أن البلاد الأخرى اللي ذكرتها ولا تسد هي عاملة في الديوانة متاعها ما عندكش حق باش تدخل كذا وكذا وكذا وإلا بكميات معينة.
0: صحيح. هذا هو.
1: أنا أغرف المثل متاعنا الدرجة يقول لك كل عايق وراء عايق.
0: هذا هو. الله المستعان. طيب سؤالها الثالثة شيخ، تقول بنتي الأخرى زوجها في الخارج وهي في تونس، رجلها يبقى عام ومرات عام ونصف ما يجيش، ففما شكون قال لها راه يرد بالك يرجم يحرم عليك، فتسأل. الله المستعان.
1: كما حرم أبو بن عرفة على مرته.
0: الله المستعان. الله العظيم.
1: لين كبر بن عرفة أبوه أبوه في الحرم.
0: نعم.
1: لا يصح هذا كلام عامة الناس، يقول لك إذا كان غاب عليك زوجك أكثر من 4 شهور هذا يسمى إيلاء. يسمىش إيلاء. الإله وقت اللي هو يقصد الطلاق.
0: نعم.
1: أما مدام فمش قصد الفراق، خرج يخدم على روحه، خرج يشوف في حواله
0: ويتواصلوا ديما وتوا بالكذا
1: ولا واحد ما غير تواصل.
0: نعم.
1: وقت اللي هي حاجتها بالطلاق يمكن أن تقيم قضية في الطلاق للضرر، يعتبر الغياب.
0: نعم.
1: عن الزوجة ضرر شرعي وقانوني
0: إلا إذا اتفق.
1: هنا قلنا عند الحق باش تقدم قضية في الطلاق بالإنشاء ويعتبر ذلك من باب الخلع.
0: نعم.
1: لأنه هنا ضرر المرأة. سيدنا عمر بن الخطاب
0: نعم سأل ابنته فقتلوا 4 أشهر عليه بال4 أشهر. لا لكن
1: ما عادش يغيب حتى واحد من الجيش متاعه
0: أكثر من 4 أشهر. واضح شيخنا بارك الله فيكم.
1: أما هذا ما هم راضين وإحنا مناش راضين
0: والله.
1: المرأة والرجل فرحين بروحهم والأم والأخت وغيرها كيفاش خليك ومشي عليك تقول سيد النبي عليه
0: صلى الله عليه وآله وصحبه
1: وسلم لعن الله من خبب امرأة على زوجها.
0: اي نعم.
1: المرأة تكون عايشة لبس عليها
0: متهني احنا
1: يجي قداش التو ما ظنيتش التو ما عملتش التو ما
0: أو كذا شبيه ما كذا
1: لين المرأة هذه تولي
0: قلبها يتعبى على رجلها وتولي مشاكل.
1: مش معقول هذا. لعن صور لعن طرد من رحمة ربي سبحانه وتعالى لعن الله من خبب امرأة على زوجها.
0: نعم طبعا والعكس يعني هذه التفريق بين الأسر راهو نحن كل من يسعى باش يفرق بين الأسر هذا يعتبر عمل إجرامي في الإسلام.
1: ساعات يكون ما في بالوش راهو ساعات يكون أمر طبيعي يتكلم عادي جدا يرمي كلمة كالقنبلة ويتعدى كأنه ما صار حتى شيء.
0: سبحان الله
1: يشعل النار.
0: اي نعم
1: ومش وداري.
0: سبحان الله
1: يقول لك ايش قلت يا
0: اخي ايش قلت. الله المستعان. اي والله بارك الله فيكم. سيدي أم مالك من سيدي بوزيد تسأل قول شيخ مرات ولادي عندهم مصاحف جوز عمي.
1: نعم.
0: أخطأت في الاسم لمحال على كل يقطعوه الصغيرات وتصبح أوراقه مبعثرة قد ما تحاول تلم شيء. تقول لك كيفاش نعمل في الأوراق اللي فيها القرآن.
1: كان أباؤنا يعلموننا احترام كل ورقة مخطوطة ولو بلغة أجنبية.
0: صحيح وهذا الأصل.
1: وكان كثيرون ينكرون على بائعي الحوت وبائعي القلوب والحمص.
0: نعم.
1: أنهم يقرطوا في أوراق ولو كانت مكتوبة باللغة الأجنبية، فكيف لا نعلم أبناءنا أن يحترموا أوراق المصحف وأنها أوراق ليست عادية، هذه أوراق مقدسة لا يجوز للمسلم أن يتركها للتمزيق والتقطيع وغيره. صغير وقت اللي يتعامل مع الورق يلزمك تعلمه أن هذا مقدس وهذا أقل.
0: نعم.
1: قداسة معناش احنا ورق مش مقدس عند المسلمين، الورق المخطوط مقدس.
0: نعم.
1: لكن اذا كان في الورق حديث او ايه او فيه اسم الله فهنا تزداد القداسه.
0: نعم.
1: وانا رايت رجلا جابوه في احدى القنوات.
0: نعم سيدي.
1: والشريط موجود في شبكه التواصل الاجتماعي بعد ان خرج على شرف المهنه ماذا كان عمله؟ موظف راه انسان لاباس عليه ماهوش محتاج، يدور من صندوق قمامه لصندوق قمامه يبحث عن كل الاوراق فيستخرجها، فاذا كانت مصحفا اعاد تنظيفه.
0: سبحان الله.
1: نعم هذه هذا عمله كما الشخص اللي قاعد يوزع في الماء.
0: جميل.
1: هذا يقوم بعمل اقدس من توزيع الماء.
0: سبحان الله.
1: يدور من قمامه لقمامه فاش يبحث؟ ماهوش يلوج مش كل البرباش، فما البرباش اللي يلوجوا على فماش كثير.
0: نعم.
1: تثمين القمامة هذا عمل راهو عمل جيد. بالعكس يخدم الأمة أنه ينحي لك المواد اللي قادرين باش يعاودوا يثمنوها من جديد.
0: نعم.
1: يسميوها الرسكلة وهي التثمين، تسمى تثمين تلك القمامة ويستخرجوا منها أشياء كثيرة صالحة وتعود إلى الدورة الاقتصادية. هالشخص هذا شي عمل؟ يأخذ في كل ما هو مصاحف وكتب ويستخرجها. وبالمناسبة عندي صهري يوجد الكتب متاع واحد من مشايخنا مطيشة في القمامة.
0: سبحان الله.
1: ما عادش حاشنا به الأولاد الكل خاطيهم العلم
0: يعني عايتوا لأي إمام ولا شيء يعرض عليه يقولوا له
1: هلوح في الزبلة وارتحنا خلي العالم يتعدى ولا العام يتعدى ويهزم القمامة. أتصور أنت. وبالتالي نعلمه هذا مشكلتنا احنا في ذريتنا جديدة، هالناس اللي الجيل اللي خارج جديد والديهم هم اللي ناقصين. ساعات تلقى الولد هو اللي يعرف والأم ما تلوش عندها عادي كي تحط له مسح بين يديه قطعه عادي جدا. ما تقولوش راه هذا راه كتاب ربي. كيفاش كنا نستعملوه على الكتاب ربي؟ احنا ربي نقبلوه
0: ايه وما تحط شيء فوق وتبدا تقول لك الوالده رد بالك ما تحط شيء فوق وكذا ويكون هو اعلى حاجه.
1: هذا ما تفعله الام التي تربت. التربيه الاسلاميه الصحيحه المصحف يوضع في اعلى مكان. المصحف لا يوضع فوقه شيء.
0: نعم.
1: المصحف يكرم. المصحف اذا تخلخلت اوراقه بكثره القراءه مش بالاهمال بكثره القراءه كان يؤخذ الى المجلد فيعيد تجليده. وبالتالي ردوا بالنا
0: صحيح.
1: ردوا بالنا ان نعلم اولادنا احترام اوراق المصحف وكل ورقه فيها اسم الله وكل ورقه فيها اسم الرسول عليه الصلاه والسلام وكل ورقه مكتوبه المفروض وقت اللي عجز ما عادش عندي وين مش نحطها ما عنديش ما نعمل بها نحرقها
0: هذا هو.
1: ونردمها في مكان طاهر تحت سجرة ولا أي مكان طاهر وأضع فيه تلك ذلك الرماد واضح. الذي أحرقت به الأوراق
0: لما كنا صغارا نحن سيدي كانت شمة هذه اليومية اللي فيها بعض الآيات كانت الورقة ينحوها ويحطوها علقوها في مسمار في آخر العام الوالدة تقول لك تحطهم في كيس تقول لك هزهم للفرناطة وتحرق تلك الأوراق فتربينا على
1: وقت اللي كانت الفرناطة والفرناق الاثنين كانوا يخدموا بالحطب اما صحيح. اليوم ولا يخدموا بالكهرباء
0: مازال عندنا في على كل في العاليه مازال عندنا احنا
1: موجود حتى في القيروان كذلك بدات خمس سنين وغيرها لكن ولدت متاحف
0: صحيح
1: نعم
0: طيب شيخ سؤالها الثاني تقول مرات نبدا في الكوجينه لست على وضوء او مرات لست طاهره ولدي يجيب لي المصحف ويقول لي وريني الايه او الصفحه فانا نوريها هل هذا جائز ولا لا يا شيخ؟
1: أما عدم طهارتها من الجنابة فلا يجوز لها أن تضع يدها على المصحف لا
0: معلم
1: ولا متعلم معلم. وأما عدم طهارتها من الحيض والنفاس فيجوز للعالم والمتعلم أن يمس المصحف بقصد التعليم بقدر الضرورة
0: نعم بارك الله فيكم يا شيخ فما تقول لك عنا عادة غسل الميت للمرأة بعد ما يغسلوه يحطوك العود القرنفل هذاك تسأل هل هذا جائز وإلا لا
1: عود القرنفل والمحلب والبخور وكثير من يسمى الحنوط يوضع في كفن الميت جائز لا بأس بذلك إما كما هو أو بعد تهريسه حتى تخرج الرائحة الطيبة خاصة رائحة العود
0: نعم.
1: تعطي رائحة طيبة جدا والعطر هذا الموجود
0: يوضع على الكفن
1: وفي بعض البواطن نعم. الجسد كل ذلك جائز وكان الصحابة يدخرون حانوتهم
0: سبحان الله
1: نعم منهم سيدنا علي بن أبي طالب كانوا يدخرون حانوتهم كما تو الناس تدخر الكفن وطلعونا بطلعة جديدة قالوا لا توجب فيه الزكاة ما الذي يوجب الزكاة في مثل هذه الأشياء لماذا؟ أمتي فما حتى إشكال تجيبه هي فما اللي يقول لك أنا زمزمته يا سيدي فما حتى ما مشان تبركه بالله بماء زمزم إن كان بالحق ما زمزم
0: طبعا
1: ونترك مثل هذه الأشياء كانت الناس الذين يدافعون على الدين ويجاهدون في سبيل الله يلبسون أكفانهم فوق رؤوسهم
0: نعم.
1: كانت عماماتهم و الاحتفاظ بمثل هذه الأشياء سواء كان الحنوط طيب قلت هو من فعل الصحابة ومن فعل الصالحين من قبل كانوا هناك من يلبس كفنه فيقيم به الليل
0: نعم.
1: ليكون شاهدا لله عند الله سبحانه وتعالى على عبادته فلا بأس بذلك
0: صحيح. شيخ قدور الريفي رحمة الله عليه أوصى بأن يكفن في برنوسه الأبيض صلى به 40 عام الجمعة
1: هذا من سنن الكفن
0: نعم.
1: أن يكفن في لباسه الذي كان يشهد به مشاهد الخير
0: نعم. وقد نفذ الأخ جهاد هذه الوصية نعم. وكنت شاهداً على ذلك رحمة الله على
1: القطاع متاع الكفن ممكن باش نحط العمامة اللي كان يلبسها في وهو يخطب الناس
0: نعم.
1: ممكن أن يستعي يضع البرنس ممكن أن يضع أبشاكر الحج
0: نعم
1: ممكن باش يدخلوا هما في الكفن
0: نعم. بارك الله فيكم سيدي استسمحكم في اتصال هاتفي جاهز قولوا السلام عليكم السلام عليكم
8: السلام عليكم
0: اختي ابعد شويه على المذيع او سكروا
8: حاضر
0: ايه الله يبارك فيك. مرحبا يا لالا.
8: بارك الله فيكم. السلام عليكم
0: ورحمه الله وبركاته. ورحمه الله وبركاته. ذكرني بالاسم.
8: عربيه من نابل.
0: مرحبا اختي عربيه وباهلنا في نابل. تفضل يا لالا.
8: بارك الله فيك. انا عندي سؤال مهم اللي مهم نتكلم عليه. بس خاطر سمعت عندكم في دعوه الزيتون عند الشيخ زهير ربي يبارك لنا فيه على الصدر هندرا الصدر اللي دوش فيها عند رايه خلاها فخر الدوش يسلل ويخرج
0: الصدر يعني
8: قال لي اي صدر صدر الصدر اللي دوش بها عطينا اللي معتها بسر باش يدوش بكلمين تاع الصدر يخليه هو الاخر ولا يسلل بني واحد اخر
1: يعني من الصدر اللي قاري عليه القران
8: لا ما مهوش قرع القرآن يحطوه سمعت انت قلت لك كيفاش يهر السبع ورقات يحطوهم في الله
1: هذاك هو هذاك نتاع الرقية
8: صحيح نتاع الرقية اما انا ما قرأت على القرآن اما نسهل هل يقعد كيف ندوس به يقعد يصلي ولا نسلي والمين ضيف تدرى ما تصلي
1: نعم
0: طيب يجاوبك يجاوبك ان شاء الله
8: طيب بارك الله فيك وعندي معك سؤال هام اللي هو على الطلاق اما معك حكاية طويلة
0: طويلة عاود ما تكلمنا ولا نعطوك رقم الدكتور عمر ولا كان مو خارج
8: لا تحب
0: او نعطوك الطلاق هي
8: ها
0: على الطلاق
8: طلاق وسنة معناتها للطلاق ما معناتها ما في الصحيح بالترابي
0: هذه
8: ثاني مرة نكمل ما يسالش خليني نكمل
0: هو اسمع وقت. لا هو الوقت مش يكون قليل خاطر المسألة هذه لكن احنا نحيلك على ديوان الافتاء وسماحته
8: مش انا لا انا مش سنه حاجه مش معناتها مشيت حتى الافتاء مشيت لدعوه الزيتون مشيت للكل
0: هي الحمد لله
8: ايه ما انا نفس
0: اختي الكريم اختي عربيه انقطع سالم انقطع الاتصال طيب خير ان شاء الله الله المستعان عنا اتصال اخر شيخنا لو تسمح نقولوا السلام عليكم
9: السلام عليكم ورحمة الله
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته سيدي مرحبا
9: مرحبا بك معك أشرف من قليبيا
0: مرحبا أخويا أشرف
9: وبيك تحية الشيخ زهير
0: في قليبيا أخويا ربي يحفظكم إن شاء الله
9: شكرا عندي زوز أسئلة لو تسمح ويتسع صدركم ووقتكم
0: أي السؤال له إذا بعجالة
9: السؤال له مبحث الاختلاط لأن الأمور تشابهت علينا أنا عندي فرقة موسيقية ولكن وين يذكر الاختلاط للأسف يذكر كان في الأعراس رغم اللي احنا من صغرنا في الكتب وفي الروضة في المدرسة في أماكن العمل كلنا مختلطين لكن وين نحكي على
0: الأعراس بكش يقصد الرقص وفوق بعض وحمص وزبيب وناس فوق
9: والله
0: بعضها
9: والله نفس الاختلاط تهيت شفناه في الجمعيات القرآنية وفي حفلات توزيع جوائز الجمعيات القرآنية
0: أسي أشرف أنا رئيس فرع محلي مثل جمعية قرآنية لا نتراقص ولا نشتحو في الحرب
9: لا لا لا ما نشتحك الرقص حاجة والاختلاط حاجة
0: الاختلاط أنه الرجل والمرأة يتعاملوا حتى الصحابة كانوا يتعاملوا في السوق مع النساء ويبيعوا يشريب
9: بتخطر احنا أنا أستاذ قري معناه نختلط عندي زميلاتي عندي تلامستي
0: ما فهمتش أنا الاختلاط بكشي تقصد قلت لك يقصدوا متاع الأعراس اللي فيه الرقص وفيه داخل بعضها هذا ش قصدي أنا
9: ايه الاختلاط هذاك معناه هو يقعد اختلاط حتى ولو ما فيهوش رقص في عرس يقعد اختلاط
0: لا تفرق يا شيخ تفرق طب نقول له الشيخ يفسر لنا به
9: باه السؤال الثاني اكرمنا سيدي. ربي مشينا للعمرة
0: الحمد لله
9: الحمد لله الاصل فيه نعرف انه الامام يسبق المأمومين لكن في الصلوات في الحرم المكي ما شفناش حتى مرة لا في صلاة جمعة ولا في صلاة الصلوات الخمس ما شفناش حتى مرة الإمام قدام الكعبة قالوا لنا عنا بيت يصلي منها ما شفناهوش شنو الحكم في المذهب المالكي نتاع الحكاية هذه
0: حاضر سيدي حاضر يا سيدي حاضر شكرا. ربي يحفظك شكرا جزيلا بارك الله فيك شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيب نجيب شيخنا أختنا مريم من تونس تسأل عن الصلاة الفائتة بدأت بمقدمة قالت أنا لو ما عنديش إمكانية نتواصل برشا مع المشايخ فأنا سألتها سؤال عندك رقم طبيب رقم ممرض ممرضة في الهاتف قالت عندي طيب وعليه كيما دبرت رقم طبيب كيما دبرت رقم ممرضة دواء الأبدان دبر رقم طبيب أو ممرض أو ممرضة لدواء الأرواح باش كلم شيخ أو عالم من العلماء هذه المسألة كيف ما يتفرقوش باه نمشي هذا مش هذا المغزى قالت أنا لقيت الشيخ الفلاني والعلاني قالوا ما تقضيش الصلوات الفائتة كثر من النوافل فهي تحب تسأل شنو تعمل يا شيخ
1: ما قام به أخونا الشيخ الحبيب بن طاهر في كتابه
0: الفقه المالكي وأدلته، أنصح بالطبعة الجديدة،
1: هو ربط
0: فيها 16 تنقيح وتصريح
1: الفقه بدليله،
0: نعم،
1: حتى لا يلتبس الأمر على عامة الناس. عندما نقول هناك من قال بعدم قضاء الصلوات، ما هو مدركه وما هي ثمرة هذا الكلام؟ تارك الصلاة عند جمهور الفقهاء إذا كان تركه إنكارا وجحودا
0: هذه حاجة،
1: هذا خارج عن الملة وليس مسلما حتى وندعاه أنه مسلم، لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. أما إذا كان الترك كما هو معروف عند كثير من المسلمين في بلادنا أو في غير بلادنا، تركه تكاسلا، بل ليس تكاسلا، بل البعض منهم تركه حياء، حياء من الناس،
0: سبحان الله،
1: أي نعم، يقول لك أنا لا أقدر أن نمشي ونصلي ونطب للجامعة ونحشم
0: نعم،
1: وديما يقول لك ربي يهدي وإن شاء الله، نعم، وربي سهل وربي يسر. ورأينا من طال به العمر وصلى في آخر حياته، هؤلاء لا يحكم بكفرهم، وإنما هم بالنسبة لعلمائنا المالكية والشافعية والأحناف وقول عند الحنابلة،
0: نعم،
1: هم مسلمون عصاة مرتكبون لأكبر كبيرة في الإسلام بعد الكفر بالله اللي هي ترك الصلاة. لو قلنا بكفره كما قال بعضهم، مش يقول لك ابن حبيب من المالكية قال بذلك، نعم ابن حبيب من المالكية قال بذلك، وهو لم يشد في هذه المسألة فقط، وابن حبيب ليس عمدة نعم المذهب المالكي، بل قوله قول ضعيف، هذا أولا. ثانيا، القول بكفر تارك الصلاة يترتب عليه كما ذكرتم أشياء، منها أنه إذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. شكون يرضى الروح بهذا؟
0: مستحيل، هي راهي مش عارفة فشل،
1: أما الآن نوضح لها، نوضح لها. منها أنه لا يرث من المسلم ولا يرثه المسلم، يظل من مش يكون هو أول واحد يطلب النصيب
0: بالورث،
1: نعم. منها أن زوجته قد خرجت من عهدته، لأنه لا زواج بين مسلم، بين كافر ومسلمة لا يجوز، أشياء كثيرة تترتب عليها،
0: هي هذه اللي كنا ما تعرفوش،
1: صحيح، لا لا، مش كان هي برك، معظم الناس يلوج على الأسهل وناسي أنه الأسهل هذا هو الأشق في عمومه، وخلنا ننظر في كل جزئياته. فالاختيار الذي عليه الجمهور هو الأولى بالنظر،
0: نعم،
1: وهو الأصح أيضا في الأثر، ويترتب عليه أنه في ذمته صلوات يجب عليه أن يقضيها
0: دينا،
1: وله في ذلك أجر أعظم من أجر صلاة النافلة. النافلة، لأنه النافلة لا تقبل حتى تقضى الفريضة، فصلاتك للفريضة الفائتة أعظم أجرا من تبرعك بالنوافل، وتبرعك بالنوافل لا يضمن أن ذمتك تخرج من عهدة تلك الصلوات،
0: نعم.
1: فنصلي ما استطعنا، قلنا كنا كان فقهاؤنا يقولون بأن الصلوات في القضاء تكون صلاة يومين كاملين أقل ما يمكن، اليوم متكين على فتوى الشيخ محمد المختار السلامي رحمه الله رحمه الله تعالى، أنه يكفينا خاصة في هذا الزمان أن نصلي صلاة يوم كاملا، ولا أظن أن ذلك يصعب على المسلم.
0: نعم، بارك الله فيكم.
1: قد يصليها مع كل صلاة صلاة، وقد يصليها في صلاة الصبح، وقد يصليها عند راحته بعد صلاة العصر، يختار
0: وقت
1: المسلم
0: اللي نعم، نعم، يلقى ليجد الوقت يصليهم، نعم، الخمس صلوات الفائتة إن شاء الله تعالى. طيب سيدي بارك الله فيكم، فقدتنا نصيحة واحدة،
1: نعم،
0: راهو الفتوى من شات جي بي تي أو من جيميناي أو من الجوجل عموما راهي ما زال حتى ولو تلقوا فيهم أجوبة تظهر لكم وياخذ في المصادر وغيره أراه ما زال فيهم أخطاء كثيرة. وأنا جربت وسألت ودخلت معهم في تفاصيل يخطئون مرات في بعض أخطأ في الشيخ الزرقاني وقولوا في كلام ما قالوش. ولذلك علاش؟ لأنه هو يأخذ من المواقع شيخ، والمواقع فيها ما هو مدسوس، المواقع فيها ما هو مدسوس. فالإنسان
1: وحتى الأخذ من العلماء لابد أن يختار المسلم العالم الحقيقي الذي أجازه أساتذته وشيوخه وشهد له الناس بأنه مبوب لمثل هذا الأمر.
0: نعم هذا هو. بارك الله فيكم سيدي ونفعنا الله بعلومكم في الدارين. سؤال هالموالي تسأل على يقول لك تو واحد حال الدار عنده دار ومصروف

0: فكانت المحنة منحة.
1: نعم.
0: وأغناه الله تعالى من باب آخر غير الباب الذي كان يريده، حتى ولو كان الباب الذي كان يريده حلالا، لأن إرادة الله سبحانه وتعالى
1: طبعا
0: واختيار الله سبحانه وتعالى هو الأحسن للمسلم إن راضي بذلك.
1: نعم، ربي يرزقنا القناعة يا رب. نعم. والرضا. شيخ، سؤالها الثالث، قل أمي تقعد عندي أنا أكثر الوقت، أكثر من أخواتي البقية، وأنا حالتي يعني مش متيسرة برشا، فأنا ناخذ من عند أختي الفلوس ومن عند أخواتي باش نشري لها الدواء ونصرف عليها، لكن مرات ما أنا نحتاج ناخذ بالمعروف باش نشري دوايا أو باش نشري ماكلتي ونقول لأختي، فهل هذا جائز وإلا هذا مال سحت ناخذ فيه؟
0: هي ماذا بقالت لأختها ورضيت أختها فلا بأس بذلك، وحتى إن احتاجت.
1: نعم.
0: في خصوص حاجياتها هي وضرورتها هي، يجوز لها أن تأخذ ذلك بإذن الله تعالى، لأن هي القائمة بهذه الأم، وهي التي تحتاج صحة وتحتاج قوة وتحتاج قدرة على القيام بشؤون هذه الأم.
1: نعم.
0: لا بأس بذلك بإذن الله تعالى، لكن بالمعروف، ما تأخذش باش تعطي للغير.
1: الغير. لكن هنا سؤال سي شيخ إذا تسمح لي. بعض الإخوة تكون مثلا أنا مرأة تخدم وهو يخدم وأخته الأخرى تخدم وعندهم أختهم ما تخدمش.
0: نعم.
1: فهما شي يقولوا لها تهز علينا مثلا ونحن نعطوك شهرية. هل هذا ينقص من برها لأمها شيء؟
0: أبدا. الإتقان في حتى في العمل في حد ذاته. الإتقان في حد ذاته هو مدعاة للأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى.
1: سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: واضح شيخ، بارك الله فيكم. قبل أن
0: تصلي إمام وتأخذ في منح، لا ينقص ذلك.
1: نعم.
0: من هناك من يأخذها سحت لأنه لا يقوم بواجبه، وهناك من يأخذها وهو بعض حقه. نعم. ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطي أن يبارك له في الباقي.
1: آمين. آمين يا رب العالمين. آمين. ولكل أئمتنا. نعم. وشيخنا زاد.
0: والله فيه حالات صدقني مزرية.
1: نعرف شيخ.
0: تصور 400 دينار.
1: هذا للمتفرغ.
0: لا المتفرغ ما هذا الشيء عمله شيء حلو دار.
1: مستحيل.
0: حتى لو كان عنده دار سيدي. ما عنده دار فما شكون من الأئمة عنده في المساجد متاع حمد ديار. الدار هذه وقتها باش يجيب فيها زوجة. يقدر باش يصرف عليها ب 400 دينار.
1: لا يستحيل يستحيل.
0: الله المستعان.
1: ربي يسر لهم امرهم ان شاء الله.
0: تعرف
1: يا رب.
0: في بعض الاماكن الان.
1: نعم سيدي.
0: في سفرتي الاخيره رجل يعمل مهندس في الطيران ويخدم في المطار وهو يجهد في نفسه لكي يحصل على وظيفه امام.
1: يعني يخرج من وظيفه.
0: ينعم لانه الامام
1: في في في في منطقته
0: عنده
1: امتيازات خير
0: اكثر.
1: سبحان الله.
0: تصور انت وفي بلد اعجمي.
1: اي نعم طبعا. الله المستعان.
0: يا ليت
1: ان شاء الله.
0: لانه عندما نكرم القدوات في اي بلد من البلدان سينتج لنا جيل يتربى على ايدي هؤلاء المتفرغين مع اخلاص لله سبحانه وتعالى.
1: أكيد.
0: سنجد ثمرة في المستقبل بإذن الله تعالى.
1: هو الإمام عبارة على سجين راهو عند الناس، لأنه الخمس صلوات في
0: هو فعلا سجين. أيه. إمام الخمس خاصة هو سجين. أيه.
1: معناها راهو صعب جدا.
0: أيه.
1: صعب جدا أنك أنت تجم تعمل حاجة، بل يكاد يكون مستحيل.
0: حتى كان عمل.
1: واثنين صعب جدا. كان صعب جدا. واثنين يعني أنت الآن نريد أن نحمي مساجدنا. بماذا سنحميها؟ نوفر له عيش كريم وتكوين عالي، نحمي مساجدنا ونحمي جيلنا بحول الله تعالى. الله يحفظكم شيخنا، ورحب بمن التحق بنا من وراء الأجهزة التقنية في ساعتنا الثانية والجزء الثاني من حصة اليوم. الأخ حمدي الفصيلي، تحياتي لك حمدي ومرحبا بك، ثم استسمحكم في اتصالين يا شيخ.
0: هم يرتاحوا احنا ما نرتاحوش.
1: نحن علاش انا نقول لك حاجه، لانه احنا الحصه كي تكون متصله ومتتاليه، ولا وقت خروج متاع عمل.
0: نعم.
1: المستمعين سؤال مع سؤال وصوت مع صوت، اللي يسمع واللي يستفيد واللي كذا.
0: نعم.
1: ندلوا على مشايخنا. تحبنا طيب. نخرج وانت تأمر.
0: لا
1: اذا تحبنا نخرج احنا انا مستعد.
0: آه
1: الله يفتح عليك شيخ. حتى اللي تبعوا فيها في اليوتيوب بيحبوها، معناها يحطوها تمشي ويقعد يسمع في الحصه هكذا.
0: نعم.
1: يحبهاش مقطعة ومجزأة. لكن إذا شيخ هذا أمر يرهقكم فعلا والله. رب إن شاء الله يثيبك وفي ميزان حسناتكم إن شاء الله. الله يحفظكم إن شاء الله. طيب نستقبل اتصال هاتفي، نقول السلام عليكم.
2: ألو عسلامة.
1: الله يسلمك. مرحبا سيدي.
2: منجي خليفي مرقب.
1: مرحبا سيدي المنجي، بأهلنا في الرقاب. تفضل سيدي الغالي.
2: سلام عايشك. سلم عليكم انت
1: الله يحفظك.

0: سلمك من كل سوء.
1: بالله يا انا الوالد توفى
2: الله
0: يرحمه،
1: الله تعيش تراح، خلاني قطعة أرض، نحن 7 أولاد وست بنات
2: ما شاء الله
0: ما شاء الله،
1: خلى يعني قطعة أرض كاتبها باسم الأولاد فقط
0: فقط
1: أي، وخلى جزء من القطعة الأرض دي باسمه هو باسم الوالد. باهي، وهو توفى توا شكون اللي يتحمل وزر توا؟ يلزمنا الرجع ولا يعني؟
0: طيب اسمع، اخواتك من البارين ولا لا؟ وين الانسان عندهم ناس عندهم دين والا لا؟
1: كلنا عمل دين
0: هي الحمد لله. مخاطرة تقول شو سؤال، طريقة السؤال شكون يتحمل الوزر؟ ويجم واحد يقول لك مادام بابش تحمل الوزر كا وانش ناكل هناني وبناني، فهمت؟ اذا هو ابوك ما يعرفش مسكين وكذا ردوا بال. باه، اخواتك البقية عندي لك سؤال اخر سيدي، مستعدين يرجعوا كأنه الارض مش مكتوبة باسم حتى حد وتقسموا كما قال ربي؟
1: لا مش مستعدين.
0: ما علاش يسألوا هم؟
2: هو اللي يسأل.
1: انا ما هما مثلا مش في من المستعد وفي من لا،
0: وخاطر اللي فيه دين مستعد. انا علاش سالتك؟ هذا الامر خاطر الناس تحب تاكل كان الحلال مليار في المية، اللي فيه دين ما يدخل الكرش وكرش ولاده وزوجته واهله وناسه وماليه كان الحلال 100%.
1: لا هذا تو فيه حرام يا شيخ.
0: اعطوا يجاوبنا الشيخ على هكاك، اعطوا يجاوبنا الشيخ. باهي، انت تويك مال السؤال شنو هو تو بالضبط؟ انت شنو تعمل باش تبري ذنبك؟
1: كيفاش مثلا نحب نرجع باي
0: واضح
1: باي البنات انا وحدي، ما يعني ما يهمنيش في اخر.
2: نعم
0: واضح واضح واضح، ربي يفتح عليك. الله يبارك فيك انت، ربي يبارك لك وربي يرحم الوالد ان شاء الله يا سي منجي.
1: الله
0: يحفظك يعيشك يا سيدي، بارك الله فيك، ربي يثيبك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معنا اتصال اخر ثم نجيب شيخ ان شاء الله. قولوا السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا أختي الكريمة، مرحبا بك. أبعد شوية من صوت من بحث المذياع أختي، وإلا نقص فيه ولا سكر، وعندك 3 خيارات. الصوت راهو مازال. مرحبا أختي. لا مازلت أختي، مازلت
4: تسكر المذياع.
0: ما هو فما بكش يكون معها ناس في يحبوا يسمعوا. تفضل يا لله، ذكرني بالاسم.
3: فاطمة من بومها.
0: مرحبا أختي فاطمة. فاطمة هكا.
3: فاطمة
0: من بومها. مرحبا أهلا وسهلا يا لله. تفضل.
3: نسأل سيدي زهي.
0: نعم.
3: أنا نسأل وين مثلا صالة السفر المسافر كذا. نحن نصحت نمشي نعمل رحلات نبعدوا بعيد مثلا فوق 80 كيلومتر. يقولون نصلوا
0: ابعد على المذياع اختي ابعد،
3: لانه ما فماش مذياع.
0: ما شنو هو الصوت هذا اللي
3: ما فيه حتى شيء والله.
0: سبحان الله،
3: ما فما شيء.
0: سبحان الله.
2: ايوه
0: طيب
3: تسمع فيا؟
0: اي نسمع تو هكا لاباس. قلت لي نبعدوا فيقولونكم
3: الو
2: صلوا تقصير. نعم
0: صلوا تقصير. اي
3: صلوا تقصير.
0: اي
3: ساعات ما نصلي عادي
2: عليه
3: وزر.
0: حاضر.
3: مثلا كنت صليت نصلي
0: نوافل.
3: اها. كنت نسافر مثلا نسافر ما نصليهمش، ولكن ما نصليهمش ما نقضيهم.
0: واضح.
3: عايش.
0: واضح. الله يبارك فيك. يسمع فيك.
2: ربي يحفظك.
0: ربي يحفظك. ربي يثيبك.
3: ربي يحفظك. ربي
0: يستحق لذلك. ربي يحفظك. امين. امين. امين يا رب العالمين. ربي يحفظك. شكرا جزيلا. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. طيب شيخنا، سؤال الموالي لأختنا مريم، تسأل تقول أهل زوجي أنا بار بيهم يشهد ربي بذلك، وعاملة معاهم برشا معروف، حموية وحماتي ميتين يعني بو وام زوجها ماتوا، لكن أخواته يعني يستغلوا فيا برشا، وأنا كي نولي نحب على حقي ولا حاجة نولي مانيش باهية. فتقول أنا شنمنع روحي تو معاش نمشي لهم وزوجي ولادي يمشوا لهم. تسأل عن حكم ذلك.
2: نحن نحاول ما استطعنا أن نجمع شتات الأسر سواء كانت رحمية أو بالمصاهرة.
0: نعم.
2: بقدر ما نجمع شتات الأسرة بقدر ما ينشأ جيل فيه من التضامن والتحابب والتعاون ما فيه. عندما كانت الناس تعيش في حومة واحدة،
0: نعم،
2: العائلة كانت في حومة ساعات قاعد يسكر عليها باب واحد، تشوف الجيل اللي خارج جيل كله يحب بعضه ويحمي بعضه ويدافع عن بعضه. بل كان قبل اللي يقول لك هذاك ولد حومتي، معناها ولد حومتي معناها يعني شد أزره،
0: نعم،
2: يقف معاه. ولا يعني هذا أنه يجب عليها أن تصلهم، لأنهم ليسوا من رحمها، يصلهم أبناؤه،
0: نعم،
2: وزوجها. لكن هي تصلهم بقدر الضرورة، بقدر ما لا يحصل لها ضرر.
0: نعم، نجم ينبو أولادها وزوجها،
2: لا تنجم حتى هي تحضر علاش في المحاضر الطيبة، مثال أنه مات فيهم حد لابد تمشي تعزم، فما حتى إشكال. هذا من محاسن الأخلاق ومن حسن العادات عندنا في تونس،
0: نعم،
2: أنه الإنسان يموت الميت حتى ولو كان عدو،
0: صحيح،
2: نمشي ونعزيه إلا إذا منعونا. كذلك في الأفراح لا بأس أن الإنسان حتى ولو بالهاتف أن ينهني وربي واصل بسالم وربي
0: يجمع بيناتهم في الخير،
2: نعم، الكلمة الطيبة. ولا تعتبر قاطعة للرحم لأنهم ليسوا من رحمها، ولكنها صلة للأصدقاء وللمعارف، وهو مطلوب في شرع الله تعالى.
0: نعم،
2: النبي عليه الصلاة والسلام كان يصل أصدقاء خديجة، هل هم من رحمها؟ من رحمه؟ أبدا، ولكنه كان يصلهم، كان يصل من أحسن إليه من المشركين. حتى في بدر قال وددت لو فلان الفلاني كان موجود رجع له الإحسان متاعه. فالمسلم دائما يتعامل مع الناس تعامل فيه من الإحسان، ما يربأ الصدع بين الناس في علاقاتهم.
0: جميل.
2: حتى ولو مع الكفرة، الرسول عليه الصلاة والسلام تصور أن جاره اليهودي يعطيه، سيدنا عمر بن الخطاب يهودي وجده وقد كبر سنه ورثت حاله،
0: قالوا احنا نعطوك مش انت،
2: نعم،
0: تعطيه،
2: فكان ينفق، نعم، عليه من
0: بيت
2: من
0: بيت مال المسلمين.
2: فالضروري ان الانسان يحافظ ما استطاع على العلاقات. ليش؟ لانها لا تنفعنا في الدنيا فقط، في الاخره ممكن باش نضل انا في صفوف اهل النار.
0: نسأل الله السلامه والعافيه، ربي يحفظنا ويجيرنا.
2: واذا بي واحد من الناس اللي انا قبل تعرفت عليه وكان يعقد فيه النوارة ويظن لكوني أنا من أهل الصلاح، قالوا يا ربي فلان الفلاني لقيته في المكان الفلاني، وربما كانت بيناتنا كلمة، الكلمة هذيك غيرت له حياته ودورت له البوصلة متاعه للاتجاه الصحيح، يقولوا يا ربي شفعني فيه. فأنت لا تدري، لا تدري، لعل الله سبحانه وتعالى يجعل في علاقتك بشخص من الأشخاص نجاة لك من النار،
0: صحيح،
2: يوم القيامة،
0: صحيح،
2: وفوزا بالجنة بإذن الله تعالى. لا ندري،
0: والله
2: تحبش تعرف حتى اللي أنت في قلبك في داخلك تكره. ربنا قال لنا ديما الآية دي تعجبني ياسر، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس
0: والله
2: يحب المحسنين. أنت أكرم الناس اللي هم عادوك من أجل أن تكون عند الله من المحسنين، أحسن إلى من أساء إليك. هذه علاقات المسلم. شفنا من شيخنا محسن بو عزيز رحمه الله تعالى،
0: الله، نعم،
2: وانا صغير في عنف، وانا الشباب متاعي في عنف والعنطرية، وحاسب روحي اللي انا ولد المشايخ ونعرف وعالم وبرشا ناس يقول لي محلاك ومحلى درسك ومحلى وتبارك الله عليك صغير وعندك العلم هذا الكل. دخلت في جمعية المحافظة على القرآن الكريم ونجحنا انا ومجموعة جديدة، نحمل دم جديد. وقت اللي جينا في الاختيار متاع الأعضاء متاع اللجنة، اتلفت وقتها كان واحد المناظرين محمد درويش، هو خالي، قال يا هكا كالعادة الرئاسة للشيخ محسن. نوقف له أنا نقول له لا سيدي، سيدي الشيخ محسن عنده ما حاجة لا هباه وعنده فلاحة وعنده كذا، ونحطه الشيخ عبد القادر المبارك رحمه الله تعالى، لكل مزواتنا ولكل من الطبقات الاولى في التدريس
0: والتدريس.
2: لكن تصور انت كان هو مده طويله وكان راهو يعطي ليله 27 الجوائز ملايين، فك الزمان هذاك ب 16 مليون
0: ما شاء الله.
2: فما شكون اللي يخرج بدراجه بخلاف حقيبه الدراسه نتاعو ومعاه جواب في وسطه فلوس 100 دينار و200 دينار؟ فك الزمان اللي احنا في العيد ناخذ 100 دينار 100 فرنك و200 فرنك، هو يخرج ب 50 و100 دينار يخرج. يعني جهد كبير قام به.
0: سبحان الله.
2: مش جهد شوية. لكن نحن نحبه في الوقت ذاك مع الشيخ حمد سعيد الله يرحمه. نعم. أمين. الشيخ عبد العزيز الشاوي. أنه الجمعية ما هيش كان متاع ليلة 27، لا راهي تخدم على الدائرة العام وغيرها. فكنا حابين ندخل دماء، كنت أنا المتنطع فيهم للأسف عمري مازال وقتها تقريبا 18 عام أمتي، ونقول الكلام هذا. شوف سيدي الغالي، تصور أنت رئيس جمعية وينظر إليك ويشار إليك بالبنان في بلد من البلدان، ويجي واحد صغير كما أنا وينحيك من الجمعية ويحط، مش نحيك من الجمعية، نحيك من رئاسة الجمعية.
0: نعم.
2: ويحط شخص ثاني، وبعد نجي في سنة رابعة ونقرأ عنده وانا في مادة القرآن في شعبة القرآن والحديث، ونجي عنده في شعبة القراءات في مادة القراءات.
0: نعم.
2: يعني لو كان يشحطني بصفر ولا باثنين يجي من ظروف الكف زوز الفرد. أتصور باش تعرف معناها قيمة هالعلماء.
0: نعم.
2: وقيمة المسلم كي يتربى على الحلم. تو أنا من قبل عملت له عاملة مش باية بأي ميزان، مهما كانت الموازين العاملة مش باية، ولا أقر بذلك. أتصور يحطني قدامه ويقول لي أنا الشيخ الكبير وانت الشيخ الصغير، كنت ما نغيبلوش بكل، حتى في الطلبة مضربين. نعم. ما نضربش مع الطلبة، أنا الدرس العلمة ما عندي، أنا مقدس لا نغيب عليه لا في أضراب ولا في غيره. وفي الامتحان ناخذ احسن عدد. ليش؟ لانه تربى على الحلم، ربيه القران، ربيه القران على الحلم، ربيته السنه على الحلم، ربيه ربيته الزيتونه على الحلم وعلى عدم الالتفات لمثل هذه النعرات نتاع بعد صغير. تصور جاي شكون الشيخ علم كبير، الشيخ محسن عنده زوز عالميات.
0: سبحان الله.
2: عالميه. نعم. في الادب وعالميه في القراءات.
0: نعم.
2: يعني مش انسان عادي، لا انسان عالم، عالم وفقير
0: ومكانته في الجهه زاد
2: وخطيب
0: ومكانته في الجهه
2: وصاحب مكانه. ومع ذلك نجي قدامه في الجامعه ويقول لي الكلام هذايا. واكثر من هذا كان يقول ديما للزوجه نتاعه الله يرحمها التجاريه، يقول لها بعدي انا ما خلفتش اعلم من زهير الجندوبي. تصور انت وين عملت له العمله هذه. هذه طول نقولها باش نتعلم أن نعفو عن الزلات، ونعفو عن من أساء إلينا، ونحاول ما استطعنا أن نلم القلوب لبعضها. راهو الإصلاح بين الناس من أعظم ما يحصل به الثواب العظيم عند الله سبحانه وتعالى. الإصلاح بين الناس.
0: نعم.
2: حتى الكذب في المصالح، شنو المصالح؟ المصالح مش مصالح الدنيوية،
0: يعني
2: المصالح
0: في الإصلاح.
2: في الإصلاح بين الناس حتى الكذب يجوز.
0: نعم.
2: وبالتالي تقول لي أنا أحمائي عملولي عملولي عملولي، صحيح يعملولك فما حتى إشكال، لكن لو أنك عفوتي وصفحتي وحاولتي رعب الصدع اللي بينك وبينهم فأجرك عظيم. نعم. عند الله سبحانه وتعالى.
0: هي قالت كلمة شيخ سامحني، قالت. نعم. أنا كنت نصبر ونعدي قبل، لكن الآن
2: فات الحدود. لأن احنا ديما ننظر النوع من مال كرامتنا، كرامتي تمست، وننسى أن ربنا سبحانه وتعالى لا يزيدك بالعفو إلا عزا.
0: سبحان الله.
2: حديث الرسول عليه الصلاة والسلام
0: صلى الله عليه وآله،
2: لا يزيد المسلم بالعفو إلا عزا. ربي سبحانه وتعالى يدافع عليك، إن الله يدافع عن الذين
0: آمنوا
2: إلى كان بجد ظلمها، فإن الله سبحانه وتعالى يدافع عنها. وبقدر ما تصلح، بقدر ما تقرب، بقدر ما ربي سبحانه وتعالى يزيدها عز على عز، وتلقاها في صغارها وفي ذريتها وفي وفي ذكر الحسن بعدها.
0: أكيد. بارك الله فيكم سيدي. أختنا عربية من نابل تقول سمعتكم في الإذاعة تحدثوا على أوراق السدر. سبع أوراق سدر تحط بالماء. هي تسأل تقول لك أنا من غير ما نقرأ عليه قرآن، يعني هي مش عاملة رقية تحسها.
2: نعم.
0: تقول لك نجم كي نغتسل به، هل أستطيع أنه نصلي به وإلا لا يا شيخ؟
2: نحن ذكرنا حديث وهب بن منبه في أنه الإنسان المصاب وخاصة الذي عقد عن زوجته يأخذ سبع ورقات سدر خضراء مش شايحة، مش لونها أخضر، لا خضراء معناها مازال فيها الماء، ويدقها بين حجرين أو حتى في المهرس، ثم يخلطها بالماء، يخضها في الماء، تعمل هيك شاكش، ويقرأ عليها فاتحة الكتاب سبعا وآية الكرسي سبعا والقواقل ثلاثا ثلاثا، يعني قل يا أيها الكافرون، قل أعوذ برب الفلق، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، يقرأهم ثلاثة ثلاثة، ثم يحسو منها ثلاثة حسوات، يعني يأخذ ثلاثة جغمات يشربهم والباقي خلطه في الماء ويغتسل به. إن وأنه يغتسل لمجرد الرقية، فهذا الغسل لا يعتبر غسلا للصلاة. وإن والاثنين فلا بأس، لأن ورق الصدر لا يغير طهارة الماء، يبقى لا يسلب الماء طهوريته، يبقى طاهرا طهورا.
0: واضح شيخ. نعم. طيب بارك الله فيكم. سؤال سي أشرف من قليبيا يقول: شيخ أنتم تحكي وهم العباد، ما قالش أنتم الحقيقة، قال يعني العباد تحكي على الاختلاط كان في الأعراس، في الأعراس يعني، وهو عنده فرقة
2: يعرفه جيدا وهو ملتزم
0: تعرفه ما نعم شاء الله،
2: ويصلي بالناس التراويح
0: ما شاء
2: وصوته
0: الله،
2: وصوته جميل جدا جدا جدا
0: سبحان الله. نعم. أنا لا أعرف
2: وله جمهوره
0: ما شاء
2: أشرف
0: الله
2: اللويتي.
0: لا هو ما قالش اللقب، ما قالوش اللقب.
2: لا لا أقوله أنا فهم، أنا ما عندي حتى مشكلة، إن الرجل المشهور في قليبيا وأمس احنا تحية للشيخ محمد الصادق عبد اللطيف،
0: نعم،
2: النهار لحد وقع تكريمه، ربي ينفخ في صورته ويشفيه ومدفي أنفاسه، وهو زوج لي آخر متحصلة على التحصيل الزيتوني
0: سبحان الله
2: أستاذ عبد اللطيف. نعم. وكرم من طرف شيخنا محمد شيخنا أبو الباب حسين
0: طبعا
2: مع حضور الشيخ الوزير
0: إن شاء الله
2: عبد الجليل سالم،
0: نعم،
2: والشيخ الطلعة العالم الشاب يحيى عبد اللطيف،
0: نعم،
2: وميلا بنت سيدي نور الدين صمود الشاعر الذي كان يدرسنا المدخل اللغوي في كلية الشريعة. تحية أهل قليبي أنهم يكرموا الرجل وهو مازال حين، رغم لي أنا قلت أن التكريم هذا تأخر قليلا،
0: مش كان يعني هو فقط يعني
2: تأخر حتى أصبح سيدي رشيد عبد اللطيف، هذا الاسم معروف به، واسمه في الأوراق هو سيدي محمد الصادق عبد اللطيف.
0: نعم.
2: صار غير قادر على الخروج مثل ما كنا نرى سيدي قدر
0: ربي
2: في نفس
0: الله.
2: في نفس
0: سبحان الله.
2: ربي يشفيه، ربي يعافيه، هذا عميد الخطاطين التونسيين
0: سبحان الله،
2: إضافة إلى أنه فقيه وشاعر، هو عميد الخطاطين بلا منازع
0: رحمه
2: نعم.
0: الله
2: لا رحمه الله تعالى رحمة الأحياء، لكن شفاه الله
0: وعافاه إن شاء الله، ورحمه وأسبغ نعم عليه يعني رحماته يعني.
2: نعم.
0: المقصود بها الرحمات.
2: فأخوي أشرف اللواتي يقول لك على مسألة عمت بها البلوى، الاختيارات موجود في كل شيء، أش معناها ما قلت كان في
0: الأعراس
2: في الأعراس،
0: نعم،
2: لأنه فما فرق بين الاختلاط العادي وبين الاختلاط في الرقص نساء ورجالا. لو كان جاء والنساء ترقص وحدها والرجال ترقص وحدها باقي نقول هذا من عموم البلوى، لكن أني مرأة وراجل يرقص مع بعضهم ونرقص على السلمية، أنا نقول أنه ماذا بي أخوتنا اللي في السلميات المنشدين
0: يختاروا
2: ينقصوا شوية مربوخ، لأنه حتى الإنشاد الديني فقد قدسيته. ليش؟ لأنه تخلوا الربوخ، ولينا الدربوكة تضرب في الفزاني،
0: نعم،
2: ما عادش البندير وحده
0: وهو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.
2: لا والله لا يصلي على النبي. لا لما نحكيش على فرقة الخناشف،
0: نعم،
2: لا نحكي على فرق أخرى
0: في العموم
2: يعني نحضر ونشوف الغناء غناء عادي يعني غناء متاع تهيج الغرائز، فهذا لا يصح. لكن الاختلاط ليس ممنوعا، قلناها ألف مرة أنه الاختلاط مما عمت به البلوى، لا نقول أنه كله حلال، لكن لا نقول بأنه الأستاذ لا يدرس في القسم، أنه حتى أنا قريت أستاذ ومعلم ومع ذلك لقص القسم متاعي مخلط أنواع وأشكال، والأستاذ يعرف كيف يكسب أبناءه، ما نقولش تلامذته، لا أبناءه.
0: نعم.
2: الأستاذ وقت يكون أب حقيقي سيحترمه كل أبنائه وسيعاملونه معاملة الابن للأب، وسيكون مميزا. وأخونا أشرف هو أستاذ موسيقى وهو مميز الحمد لله، أخلاقه عالية جدا وأعطى للموسيقى بعدا آخر وخلقا آخر، لكن لا يعني أنه الاختلاط هو مساوي للرقص المختلط. الرقص المختلط هذا لا يجوز ولا يمكن أن نبيحه بحال. أن النساء تشطح وحدها
0: والرجال وحد هذا شيء ثاني. واضح.
2: للأسف اليوم ولينا حلقة الشريحة هذه ولات مخلطة بكلها معبية بالمدينات لبس الخمارات وهي تشطح وتلوي يعني إذا كان مجرد وصف الأعضاء ممنوع في الشريعة الإسلامية للرجل وللمرأة، فكيف يكون في الرقص وزيد تتحزم له وزيد هو يتحزم؟ وللأسف الشديد اليوم الرقص متاع الذكورة ما نجم نقول راجل هو مساوٍ لرقص النساء، وهذا فيه لعن، لعن الله المتشبهين بالنساء من الرجال. الرجل كان يرقص بكتفيه،
0: سماه النبي صلى الله عليه وسلم رجل.
2: نعم. الرجل كان يرقص بكتفيه ولا يرقص بحزامه،
0: كما موجود كانت
2: على كان حتى وقت اللي يعلمه اللغبابي مثلا، كان هو بتاع الباليه التونسي المعروف، معروف الزندالي المعروف، الرقص نتاع اللي احنا بكري كنا نسميه الخلايق ولا البانديه، فهمتي؟ رقصهم رقص رجالي، لا يرقصون بالحزام، اللي يدور حزامه مش راجل. فكيف اليوم نشوف الاولاد نتاعنا الذكوره تشطح بحزاماتها؟ كلام هذا، ويزيد يتحزم ويشطح على كانه يقلد في الرقص الشرقيه فلانه وعلانه، كلام هذا. ويقول لك لا انا نخدم، فما اللي يخدم هكذا ويخدم رقص شرقي بالترعيش والترقيص والحزامات الملونه واللي تحمل الله غير معقول. وبالتالي اخونا اشرف نقول راول الاختلاط اختلاط، حكمه في القسم كحكمه في الشارع كحكمه في المحفل، لكن الرقص الرقص ولا فيه اكثر من هذا.
0: طيب هو يقول لك سيدي اكرمنا ربي بالعمره،
2: نعم،
0: ويقول لك الامام يعني نراه يقف، ماهوش هو اول واحد امام الكعبه، فما شكون يسبق الكعبه؟ نعم. فيسال حكم الصلاه.
2: هو حتى في المذهب المالكي سبق الماموم للامام عندنا مكروه
0: لغير حاجه.
2: نعم،
0: اذا فما حاجه،
2: اذا كان جامع تعبه
0: متماش تسقط الكراهه.
2: طبعا. نعم. وبالتالي انك تراه ما تراش، خاصه كي نخرج احنا البلدان الاخرى، دائما نحترم المذهب السائد في ذلك البلد. المالكي التونسي لا يفرض مذهبه المالكي على أهل نجد، هم عندهم مذهبهم وعندهم أحكامهم وعندهم نتبعهم في صلواتهم، وهذا فعل السلفي.
0: نعم.
2: كان يصلي السلف بعضهم وراء بعض ويختلفون في الفروع الفقهية ولا ينكر أحد بعض الآخر،
0: هذا هو.
2: ما ترك الحنبلي اللي رأى كون خروج الدم نقض الوضوء، ورأى المالكي الذي رأى أن خروج الدم لا ينقض الوضوء أبدا، كانوا يصلون وراء بعضهم، المالكي يصلي وراء الحنفي والحنفي يصلي وراء الحنبلي، ونصلي أيضا وراء الإباضية في جربة، ولا نأنف من ذلك، رضي الله عن جميع علماء الأمة مهما كانت مذاهبهم، حتى إذا ذهبنا إلى إيران نصلي أيضا بصلاتهم ولا نهتم لذلك. ونحن شفنا بعض الناس ينكر مثال على سماحة المفتي أنه مشى الإيران، أولا منصب وإفتاء فيه منصب تشريفاتي
0: في المنصب حد
2: ثم الصلاة رأيناها مسجلة، هل فيها ما يخرجهم من الملة؟ صلاة جنة شفناها فيها إلا خمسة تكبيرات، نعم خمسة تكبيرات موجودة،
0: نعم،
2: على إجماع أهل السنة على الأربعة، لكن لا يعني أنه هم يرون التكبيرات خمسة أو حتى أكثر من خمسة،
0: ورد
2: فإذا صلينا وراءهم صلينا مثلهم ولا بأس بذلك، ولا يعتبر هذا صلاة وراء كافر، ولا نقر بمن يقول بكفر هؤلاء، لأننا نرى الصلاة صلاة عادية يجهرون ونحن لا نجهر، هذا أمر فقهي خلافي عادي.
0: نعم.
2: صلوا بخمسة تكبيرات أمر عادي، ما فهم حتى إشكال، لكن نعمل منه قضية وهو المفتي يولي ما يولي المفتي عاد عليه، المفتي ما عندهش علم، يعرفش الكون هذا، لا هو عنده.
0: نعم.
2: علم ويعرف ذلك، وخرج في رحلة تشريفاتية مطلوبة منه كممثل
0: للبلاد.
2: للبلاد. نعم.
0: هذا هو. بارك الله فيكم سيدي، وربي إن شاء الله يحفظ مشايخنا وبلادنا.
2: أمين.
0: سيل منجي مرقاب شيخنا يقول الوالد خلالنا قطعة أرض، احنا سبعة أولاد وستة بنات، قطعة الأرض أغلبها مكتوب باسم الأولاد دون البنات، وخلى جزء صغير من الأرض ما كتبوش باسم حتى حد.
2: نعم.
0: يقول لك تويك الوزر على شكون حلال والأحرام، وأنا نحب كيفاش نعمل باش نبري ذمتي، خاصة أن الأولاد كي قلت له مستعدين يعاودوا يرجعوا ويقسموا، قال لي لا خسلت فيهم دين، مو مفهمش مغزى السؤال علاش سألت وأنا هكاك. كي قلت له مستعدين يرجعوا يقسموا قال لي لا.
2: أولا نحن في جنة بوزيت، كي تقول رقاب تقول جنة ولاية بوزيد،
0: سيدي بوزيد
2: يعني سيدي ده. أي نعم بالطبيعة. هذه قلنا خطبة جمعة كاملة الشيخ عبد الرحمن خليفة على
0: كده رحمة الله
2: عليه. احنا في جنة، تعرف معنى جنة سيدي بوزيد؟ كي تمشي للرقاب انت في جنة،
0: سبحان الله.
2: اتصور انت العنب اللي طايح تو هو العنب بتاع الرقاب، مش العنب بتاع قرنبالي، امشي تو في سواني قرنبالي تخش العنب تو، البرتقال في
0: الرقاب
2: قبل بشهر كامل.
0: سبحان الله.
2: البرتقال نتاع منزل بوزال فتلقى البرتقال في الرقاب. برتقال برتقال مش برتقال نتاع الشبيكه نتاع الشبيكه.
0: اي يعني
2: برتقال يعني الشتوي العادي اللي في وسط الماء. وبالتالي كنقول انا جنه سيدي بوزيد يعني المترو مش المرجع ومش الكتار، المترو بحسابه. وبالتالي وقت تجي انت الواحد بالسبعه هذا ومش تقول له انت مش تخرج مثلا من مرجع ولا من كتار، من الكتارات اللي كتبهم لك بوك مش يحسب لها ألف حساب. وإذا كان هو متطوع مش يلقى مرته تزن عليه وولده نعم. يزن عليه، يعني الأمر ليس سهلا.
0: صحيح.
2: هذه من هذا أولا. الأمر الثاني أنه ما أخذ بسيف العادة، ما أخذ بسيف العادة من مال للغير
0: نعم.
2: لا يسقط
0: نعم.
2: ولو بتقادم الزمان. يعني إذا انتقل الحرام من الأب
0: إلى الابن
2: إلى الابن إلى ابن الابن فإن الحق لا يسقط ويبقى الحق متواصلا، لأنه لا يسقط بسيف العادة
0: نعم.
2: إذا كان سيف الحياة لا سحت. تسقط به الحقوق
0: نعم.
2: وهو سحت، فما بالكم بسيف العادات. من العادات في هذه الأماكن أن الأنثى كانت لا تعرف أصلا
0: في الرقاب هذه
2: في كل مكان، بدها من
0: القيروان
2: ابدا من خارج القيروان، خلينا القيروان البلديه دول.
0: نعم
2: نحكيش على
0: نعم نعم المدينه يعني بهذا هو
2: نحكي جلاس مثلا وبدا ماشي امتي من بوحجله لنصر الله وانت ماشي حتى توصل بوزيد، هذا كلهم كانوا لا يورثون الانثى.
0: سبحان الله.
2: بل الانثى كان ياخذها زوجها الى
0: اي نعم صحيح
2: أمت بيت أبيها لتوقع، يعني بعد ما وقع تحيين يسمى نعم. تجويرهم، وقع تجوير الأراضي وتحيينها، فصارت الملكية لا تنتقل هكذا آليا. قبل كانت الملكية تنتقل بالحدايد
0: بالحدايد،
2: تو ما عادش. أدركنا في عام 80 وبعد 80 حتى 90 وحتى ونحن نحارب هذه العادة، ومعي الشيخ حسين الليلي والشيخ توفيق ضو ومجموعة من الشيخ صادق الحراثي والشيخ مفتاح الصيداوي، مجموعة كبيرة من المشايخ اللي كانوا مقتنعين أنه لابد من تغيير هذه العقليات. حتى نذكر مرة واحد من خيانة التوابين واللي ربنا سبحانه وتعالى فتح عليه فتح عظيم، كان يضرب على صدره يقول نا يورثني نسيبي نعطيه بنتي ويزيد يورثني، هك يضرب على صدره أمتي باش تعرف عمق العادة
0: وتجذرها في الناس وفي عادة الناس نعم.
2: وهذا الشخص أوصى أولاده بأن يورثوا أخوتهم أخواتهم البنات، لأنهم يعني فرقوا بين أخوة وبين أخوات
0: نعم.
2: أمتي كان نصيب البنت منهم كيلو ذهب
0: ما شاء الله،
2: باش تعرف أنت
0: الرجل شاندي
2: نعم. بخلاف الزيتون بخلاف
0: نعم.
2: الله يبارك تحية ليهم، يعرفوا هم يعرفوا رواحهم والناس تعرفهم
0: واضح،
2: وكانوا قدوة لغيرهم في إحقاق الحق. ابقى فما البات شي يعمل قلتك شي يضرب على صدره قلنا نعطيه نسيبي، يجي ويكتب الارض باسم اولاده
0: اي نعم، يقول لهم هكا ما تساوش خواتكم البنات
2: لا التفتوف. انا خلي لهم التفتوف هذيك ياخذوا باي منها
0: ياخذوا باي لانه هو ما كتبهاش،
2: لا يسقط حق البنات.
0: سبحان الله.
2: واللي مش ياخذ حق البنات فقد اخذ سحتا. اخونا الغالي اللي يسال على دينه هذا صاحب دين ربي يبارك له لا ربي يبارك له، مش يعاود القسمه وحده نظريا ويشوف نصيبه هو قديش الحقيقي،
0: ياخذ نصيبه الحقيقي
2: والباقي يعطيه للسته بنات،
0: يوزع
2: مش طفله واحده
0: على السته بنات.
2: علاش؟ لانه ساعات بعض الاباء يعمل يعطي للاولاد ويقول لهم هانا كل واحد منكم عنده اخته معاه شفويا، وهو يزيد يعتمد عليه يقول لك انا بابا خلى معي اختي فلانه. لا يا سيدي، ربي ربي خلى معاك سته، ما خلاش معاك اخت اللي سماها ابوك، لا خلى معك ست.
0: طيب
2: وبالتالي انت اخوي الغالي
0: يحسب
2: تعمل القسمه نظريا قداش نصيبه
0: ويدخل فيهم القطعه اللي مش مكتوبه
2: بالطبيعه كامله
0: مو باش يفهم.
2: لا هذيك باش هذيك لا لا هذيك باش ياخذها لاني
0: مش ياخذ خاطر مكتوبه
2: ما يدخلهاش، لان هذيك مش ياخذوا منه ولا منها مش ياخذوا نصيبهم فيها.
0: يحسب بايو الشرعي فكل مكتوب
2: المكتوبه يشوف بايو قداش نصيبه الشرعي قداش
0: واضح شيخ.
2: الباقي يعطيه السبعة بنات
0: الستة بنات
2: الستة بنات
0: الزايد على باي.
2: إذا كان واحدة منهم قتلوا خويا راي أنا سماح دنيا وآخرة بعد ما بدلها
0: بعد ما مدلها
2: عندك
0: ما صاحبنا ذاك ان شاء الله يطلع من زال حي ويسمعنا
2: وامورنا
0: طيبه. طيب
2: اللي كان اعطته لك معناها نقول احنا من طيبه نفسها مش بسيف العاده فقولوه هنيئا مريئا.
0: واضح يا شيخ. اخر سؤال في حصه اليوم
2: وربي سيدي وطولنا
0: عليه امين يعطيه الصحه هو وربي يثيبه وبش يلقاه راهو في
2: مش
0: حياته
2: يكون قدوة. مش يكون قدوة وكل من تبعه في البسلة هذه
0: عنده أجر بحول
2: مش يقعد
0: الله.
2: هو عنده الأجر يعني هي
0: الله.
2: صدقة جارية
0: بحول
2: كما
0: الله.
2: ذكرتك الشخص هذايا أنا نجم أنا أذكر حتى بالاسم عندي حتى إشكال اللي وصل باش ورث نسيبي رغم أني قد كذرب على قلبه ويقول كيفاش نسيبي نعطيه بنتي ويزيد يورثني لأنه كان عنده عيب كيفاش
0: سبحان الله
2: أصلا هي بعض عروج خلطت عليهم اللي ما يسرقش ما يعطيهوش امرأة مش راجل هاي سيدي
0: اللي ما يسرقش
2: اللي ما يسرقش يعني بعض العروش فهمتي اللي ما يسرقش مش راجل ما يعطوش امراه
0: هكا
2: ينعم
0: سبحان الله
2: اش قلنا راهي كانت عادات جاهليه ثم والله الذي لا اله غيره تابوا الى الله
0: لا اله الا الله
2: وكان الاذان ياذن ويخلي له حوانت محلوله ويمشي ويصلي في الجامع
0: هذم اللي كانت
2: هذم ينعم ينعم هذم انفسهم هذم كانوا كما ابو ذر الغفاري
0: سبحان الله
2: اللي كان مش يسرق كان
0: يخطف
2: أبو ذر الغفاري كان في النهار يسرق ما استقطعش في الليل يستقطع في النهار ومع ذلك وقت الاتاب جاب قبيلة غفارة بكلها قبيلة أسلم
0: ايه نعم.
2: الاثنين جابهم
0: نعم.
2: هذوم والله وأنا أشهد على ذلك وأنا في بوحجلة كان لذان يذن والناس الكل تخلي حوانتها
0: وتمشي للصلاة
2: والله فما شكون يحط زوز بركات هك
0: ايه.
2: قطع مقطوع على فم الباب ويمسي يصلي ويرجع واحد ما يمسلوش قطعة باش تعرف شمعنها الإسلام وش معناها التوبة وش معناها الدين وسببها الكل وتعرف منين
0: سيد عبد الرحمن
2: لا من الدروس اللي كانت تعمل في الأختام متاع الأموات
0: سبحان
2: كل
0: الله
2: كل ما يموت ميت يمشيوا
0: العلم
2: يكون تسمي لك في ثلاثة أيام كل ليلة يتقرأ القرآن بلاشة ويقع درس وعظ وإرشاد متاع الكل وتبشير ما فيش جهنم لا فيه كان الجنة والنعيم غير أرجع الربي بر
0: نعم.
2: في كل ليلة تلقى فما مجموعة تشد صحيح في الصلاة
0: سبحان الله
2: وين الجمعة؟ الجمعة في الجامعة المركز بالطبيعة
0: طبعا
2: جامعة المركز كان يلم 3500 رقبة مش شوية انت من كل دوار جي والأئمة ما شاء الله الشيخ توفيق ضو الله يذكره بالخير مازال موجود البرة من البلاد الشيخ حسين الليلي زاد كيف مازال البرة من البلاد تحية ليهم عند الشيخ مفتاح السيداوي رحمه الله تعالى الشيخ صغر الحراثي مازال موجود الشيخ حسين العماري وغيرهم من المشايخ اللي كان لهم دور كبير في مثل هذه الحلقات اللي هي حلقات طبيعية
0: سبحان الله
2: مش قالوا بدعة
0: طيب فالله المستعان نختم بآخر سؤال شيخنا لا. وفما متصلها قالت تحب الشفاء يعني تدعي لها بالشفاء مريضة بالمرض الخايب اسمها لطيفة يا شيخ
2: تحب هي اللي تدعينا بالشفاء هي اللي تدعينا
0: هي تحبك انت تدعي
2: لها شفاها الله وعافاها آمين. وعجل الله شفاءها
0: آمين. آمين.
2: ونقولها ادعينا لك انت توا عند ربي سبحانه وتعالى أقرب منا
0: يا ربي يحفظك يا شيخ أختنا فاطمة من بوم هل شيخ تقول إحنا مرات نخرج في رحلات أكثر من 80 كيلومتر يعني مسافة
2: نعم.
0: القصر فيقولون نتج متقصر الصلاة تقول نعم. الحقيقة أنا ما نجمتش نصلي صلاتي عادي هل علي وزر وإلا لا وكي نسافر مشاش ما نصليش النوافل وإلا لا
2: القصر سنة القصر سنة وفي السفر النوافل تجوز وهي راكبة في الحافلة نعم. ولا في السيارة حتى وهي تقود في السيارة كبر تكبيرة الإحرام
0: هي تقود ما نقولوا ما ننصحوهاش
2: لا لا
0: خاطر كي باش تطبس شوية وبعد
2: لا ما تبص ما تبص ما تبص دوب
0: بالإيمان
2: بالإيمان ايه. بما تستطيعه
0: واضح
2: أنا بدي نصلي قداش من مرة نصلي العشاء مثلا في الطريق
0: وبعد النوافل في السيارة
2: نجيب النوافل فما حتى إشكال والأخذ الرخص هذا من سنة المرسلين
0: نعم
2: وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام
0: صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم
2: ومن سنته أنه كان يقصر صلاته في سفره
0: صلى الله عليه وآله وصحبه
2: وسلم.
0: وسلم بارك الله فيكم شيخنا وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة يا رب العالمين شيخنا زهير الجندوبي، وأدام الله عليكم نعمه الظاهرة والباطنة يا رب العالمين. أحبة الكرام، هكذا وصلنا إلى نهاية حصة اليوم من برنامجكم فقه الحياة. في الأخير نحب نشكر الأخ سالم الشعري الذي بدأ معي الحصة في جزئها الأول من وراء الأجهزة التقنية وأتمها معي في الجزء الثاني، حمدي الفسير يعطيك الصحة حمدي. كذلك الشكر موصول لأختنا سوسن فرجاني في التنسيق، والشكر موصول لكل المستمعين والمستمعات أينما يصلهم صوت أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إلى أن ألقاكم في حصة أخرى، حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ

0: عمرا.
1: تلك آيات الكتاب. والذي أنزل إليك من ربك الحق

بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر

ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق

ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل.

يقرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم

يخلف الميعاد. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت؟

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة من ذكر الله الحكيم للحزب 30 من الآية 99 من سورة الإسراء إلى الآية 74 من سورة الكهف بصوت القارئ فوز بن تيشة برواية قالون عن نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية.
2: باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده؟ فقيل للرجل: بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله لا آخذه أبدا، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. عن أبي سعيد الحسن البصري أن عائذ بن عمرو رضي الله عنه دخل على عبيد الله بن زياد فقال: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. فقال له: اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. رواه مسلم.
1: من رياض السنة النبوية.
3: من رياض السنة النبوية.
2: عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.
1: من رياض السنة النبوية.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تحاورك وتمد إليك يد الخير نحو الخير. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب إلى

0: التبيان في علوم القرآن. التبيان في علوم القرآن. نزكو بالتدبر، نزكو بالتدبر، ونغوص في العبر والتفكر، ونغوص في العبر والتفكر. نكتشف المعاني والبدائع، نكتشف المعاني والبدائع، ونحيي الحكم الجوامع، ونحيي الحكم الجوامع. في ضياء آيات الذكر الحكيم نرتقي بفهم كتاب الله العظيم. التبيان في علوم القرآن. التبيان في علوم القرآن. علم وبيان في خدمة القرآن. التبيان في علوم القرآن برنامج يقدمه الشيخ الدكتور محمد شتيوي، ويحاوره الأستاذ يوسف مزوز.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج التبيان في علوم القرآن، صحبة شيخنا وأستاذنا الدكتور محمد شتيوي، أستاذ التعليم العالي بجامعة الزيتونة. سيدي السلام عليكم.
2: وعليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، والسلام على كافة مستمعي إذاعة الزيتونة الكرام.
1: سيد الكريم، مع التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، وقد قطعتم فيه بحمد الله عز وجل شوطا كبيرا، ووصلنا إلى قضية السمع في القرآن الكريم، والحلقة الفارتة وعدتمونا سيدي أن تتحدثوا عن السمع والاستماع والإنصات والإصغاء من خلال القرآن الكريم.
2: نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. كنا في الحصة الماضية قد ميزنا بين 4 مراتب: مرتبة السبع البيولوجية، مرتبة واللا إرادية أو مرتبة الاستماع الإرادي،
1: نعم،
2: ثم مرتبة
1: الإصغاء،
2: الإصغاء اللي هي فيها ميل وجداني، ثم مرتبة الإنصات اللي هي سماع مرتبط بسلوك مبعد عن المشوشات.
1: نعم.
2: هذا التقسيم اللي ذكرناه له وجود في النص القرآني.
1: هو تقسيم قرآني.
2: نعم. عنا الآية الأولى تحدث عن السمع اللي هو الاستقبال العابر بيولوجي واللا إرادي. يقول الله تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه.
1: نعم.
2: مؤمنين صالحين إذا سمعوا اللغو، مش معنى هذا يعني أنت مؤمن مش تمشي تستمع للغو. نعم. سوف لن تذهب بإرادتك لكي تستمع اللغو، ولكن إذا كنت تمر تستمع لغوا أو توجد في موضع
1: مضطر فيه لسماع
2: لغو. فالسماع هو هنا سماع إرادي، لا إرادي،
1: عفوا.
2: الآية الكريمة تشير بوضوح إلى أن المؤمنين لم يقصدوا الذهاب إلى مجالس اللغو ولم يتعمدوا طلبه، بل وصل الصوت
1: إليهم
2: عرضا بحكم وجودهم في مجموعة أو في محيط.
1: هو سيدي، نحن في زماننا هذا أكثر زمن معرضون فيه لسماع اللغو،
2: لسماع اللغو
1: لأنه يدخل علينا في هواتفنا وفي شاشاتنا،
2: حطك تجيبك كالإشهارات وتجيبك إعلانات وتجيبك كذا، وانت تعمل لك ويطلع لك منها، وانت تتفرج على حاجة مهمة تخرج لك إشهار الله أعلم. وأنت في الطريق تستمع، يعني فنحن معرضون إلى سماع كثير من الأشياء التي لا نريد سماعها ليسمى سماع. إذن هنا
1: يعني الآية كانوا تشير لنا سيدي أن المؤمن لا يستمع للغو،
2: لا يستمع،
1: يسمع اللغو.
2: يسمع، أما مش مشيلوش مش يسمع. يستمع إليه عرضا، وإذا استمع إذا سمعه عرضا ينبغي عليه أن يعرض عنه. شوف الآية واضحة، وإذا سمعوا اللغو مش استمعوا، استمعوا يعني مشاء ويصنط عجبه،
1: قصد فما إرادة فما،
2: أما سمع ريد لا اسمع
1: مر عليه مرة.
2: إذن السمع هنا هو مجرد استقبال فيزيولوجي مادي بيولوجي غير إرادي. المحاسبة والتقويم وقتاش يجيوا على رد الفعل السلوكي. شنو رد الفعل؟ أعرضوا عنه. لو أن ذلك الأمر أعجبهم وجلسوا ليستمعوا لكان عليهم في ذلك وزر
1: إثم. نعم.
2: أيوة. ولكنهم أعرضوا عنه. نجيوا الآن إلى إلى إلى إلى, إلى الاستماع.
1: نعم.
2: اللي هو استماع إرادي مش مجرد سماع عرضي. قال تعالى في سورة الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. أخبرنا سمعنا واستمعنا، من أكيد أنهم متعدين، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن فملول سمعوا هيك دون إرادتهم، ولكن عندما وجدوا الأمر قد أوجد فيهم شيئا معينا فاستمعوا.
1: نعم.
2: لموا ولو حصلوا عملوا الاستماع الإرادي، يعني
1: انتقلوا من السماع للاستماع. أيوة.
2: ولذلك هما نجم نقول هما لم يمروا صدفة.
1: نعم.
2: كاين هما كجاءوا بالذمة مش يحبوا يسمعوا.
1: نعم.
2: القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم يتلوه، بل وجهوا إرادتهم وحواسهم بتركيز نحو الصوت، استمع نفر.
1: ومثل سيدي قوله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون.
2: لا لا جاءوا بالذمة، جاءوا يعني هنا جاءوا بمحض إرادتهم للاستماع.
1: وبعض المرويات سيدي كيف في الطبري يذكر أنه جن نصيبين هذا جاءوا من شير تركيا.
2: المهم
1: وأنه إبليس أرسلهم حتى يبحثوا في الأرض عن مصدر أنهم منعوا السماع في السماء، معناه
2: وإن لا ندري أشر أريد من في الأرض أم أراد بهم ربهم. المهم أنهم جاءوا خصيصا لكي يستمعوا، مش سمعوا لكي يستمعوا، استمع نفر. فلما تحقق لهم القصد والتركيز أدركوا المحتوى وتلقوا، قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. هنا الاستماع هو أداة البحث.
1: نعم.
2: والسمع في آخر الآية هو النتيجة المترتبة عليه اللي هو الإدراك والفهم. نجيو للإصغاء دو.
1: نعم.
2: ما قلنا الإصغاء هو ميل القلب، هو التفاعل الوجداني مع ما تسمعه الأذن عن قصد. والآية واضحة في سورة الأنعام ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. هنا يتحدث على شياطين الإنس والجن الذين يوحي بعضهم إلى بعض
1: زخرف القول
2: غرورا. هؤلاء وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا هؤلاء.
1: نعم.
2: الشياطين هما الذين يوسوسون ويوحون لأوليائهم.
1: نعم.
2: يقول ربي عليهم ولتصغى إليه، شكون هو أفئدة، شكون تصغى إليه؟ هو الشيطان.
1: نعم.
2: أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا عجبهم وليقترفوا ما هم مقترفون.
1: يعني أثبت هناك تواصل بين الشياطين الإنس والجن.
2: أيوة. تواصل
1: وميل
2: وميل محبة. وإصغاء ولين إصغاء ما عادش مجرد سماع بالأذن ولا بالفؤاد، فمن ميل قلبي يعني هنايا قال ما قالش لتصغى إليه آذانهم
1: أفئدة الأفئدة
2: بل أفئدة مما يؤكد.
1: أظن سيدي أنه هناك متعة في هذا
2: ما لا عجبه
1: في هذا الإصغاء. لأنه ربي قال لربنا استمتع بعضنا ببعض
2: بالسمع عجبهم قولك. إيش قالوا يعني هنا يؤكد لنا أن كما قلناها بكريكاية ولا في العصر الماضي أن الإصغاء هو عملية قلبية وجدانية لتصغى إليه أفئدته. تجاوزت المسألة الأذن والاستماع إلى الميل القلبي والوجداني. إذا هنا الإصغاء هو ميل داخلي تأثر بطبيعة الحال. الآية ذكرت لنا مثل نموذج سلبي ويجب يكون العكس، النموذج الإيجابي يكون بالإصغاء، أن يميل قلبك لاستماع القرآن الكريم. والدليل وكعلاش ارتبط بالرضا وليرضوه، والرضا وعملية القلبي
1: قلبية.
2: نعم. ثم بالسلوك
1: يختلف
2: ما هم مختلفون.
1: يعني هذا الإصغاء جعلهم يستمتعون ويرضون به ثم يميلون إلى الفعل والتطبيق.
2: ويميلون إليه بقلوبهم ويرضونه ثم يمارسونه بطريقة عملية سيئة. جينا الكلمة الإنصات، مقصود بالإنصات كما قلنا هو التركيز الذهني المقرون بالصمت، بصمت الجوارح وثباتها. والآية المعروفة في الآية وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. رأوا مش تكرار، مش استمعوا وأنصتوا، مش تكرار
1: لا.
2: وعن زاد حتى حديث نبوي إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا كذا كذا وإذا قرأ فأنصتوا.
1: نعم.
2: ما لا أنصتوا يعني ما تقرأوش معه، أسمع واسكت، لا تعد معه القراءة. وكعلاش هذه تنبيه مهم للذين يصلون خلف الإمام والإمام يقرأ جارة، لا تحرك به لسانك لتقرأ مع الإمام.
1: نعم.
2: فأنصتوا إذن الدلالة هنا بين الاستماع والانصات هي قاعدة ذهبية، استمع له أمر أو استماع اللي قلناه اللي شفناه يعني بتوجيه القلب والعقل لفهم المعاني، أنصتوا ما قلنا الانصات
1: نعم.
2: بعد تالي قال أنصتوا هو أمر بترك كل ما يشغلك عن السماع، وخاصة هنا هو السكوت التام اللي هو فعل ظاهري. إذا الخلاصة
1: نعم
2: لهذه الآيات اللي شفناها أثبتنا من خلال الشواهد اللغة العربية والآيات وحتى الحديث النبوي أن القرآن والسنة يتعاملان مع الإنسان ككيان متكامل. كيفاش يبدأ؟ يبدأ بأذنه السمع، ثم تختبر إرادته الاستماع، تستمع بالإرادة، ثم تقيس ميل قلبه
1: الإصغاء،
2: ثم تنتهي بانضباط سلوكه وجوارحه اللي هو عملية
1: الإنصات.
2: باهي. لو أننا الآن انتقلنا لكي نتكلم على هرم التلقي أو على درجات السمع، وهذا مهم جدا. في الحال تحدثنا سابقا على ما يسمى بالسماع البيولوجي. السماع البيولوجي ما يحققش المعرفة. ما عندنا درجة الأولى، الدرجة الأدنى للسماع هي السماع البيولوجي. الأذن تتلقى الذبذبات الصوتية، لكن إذا لم يكن لديك الأدوات المعرفية لتفكك تلك الذبذبات فأنت لن تفهم شيئا. ولذلك حاسة السمع تنقل إليك الصوت أو تنقل إليك كلاما.
1: نعم.
2: تنقل إليك كلاما باللغة الصينية. ما يحصل اللقاء البيولوجي. لكن إذا لم تكن لدينا ذاكرة، لم تكن لدينا معلومات عن ذلك عن تلك اللغة، لا نستطيع أن نفكك الشفرة. فهنا يسمى مجرد حصول معلومة إلى فدان لكنها لا يترتب عليها فهم. ولذلك هنا العائق إما يكون طبيعي، الطفل الصغير لا يفهم كل ما يقوله الكبار، أو أعجمي أنا لا أفهم اللغة مثل السواد الإسبانية أو أي لغة، فأنا لا أستطيع أن أفهم ولا أرى أرقام ولا معادلات رياضية، لا
1: أستطيع فكها
2: ولا الدواب. الدواب تسمع كلام وتمجين بعد الاستشهادات، يعني هي عبارة على نداء وأصوات، مجرد حصول أصوات بيولوجية. فالقيمة الدلالية إذن في الآية هنا أو عنا الآية وقتها قال ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يعني هنا القرآن ينفي عن الذي رفض الحق إنسانيته المعرفية.
1: سبحان الله. نعم.
2: يرد إلى مرتبة تعتمد على الغريزة الحيوانية الحسية فقط، فالصوت موجود ويطرق أذن الحيوان لكن الشفرة مفقودة، فلا يستطيع الحيوان أن يفككها إلا هنا يفهم فهم عام أن مولاه مش يقول له امشي وإلا تعال، كما كيف نديه إحنا الحيوان القطوسة كيفاش نقول له ولا هكا ولا
1: نعم.
2: أي حيوان ما عنده كلمتين بعض إشارات يفهمها يجي امشي ابعد إلى آخره الأكثر الأقل. يعني قال لا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع. الحيوان ايش يسمع؟ يسمعك النداء
1: دعاء تدعوه
2: ولا تدعوه تقول ويجي
1: ولا نداء
2: ولا
1: نداء ولا بعد ولا نقز
2: ابعد إلى آخره هكا هو. من هذه السماع البيولوجي الأول،
1: وهذا ربي ذكره حتى في وصف المنافقين في القرآن.
2: أي
1: لما يسمعون القرآن فماذا قال آنفة يقولون، يعني هم حضروا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم
2: لكن ما سمعوش،
1: سمعوا الوحي وسمعوا كلام الله ولكن يقولوا ماذا قال آنفة.
2: أيوه.
1: يعني كما اللي يحضر معاك ويبدأ عقله
2: مش حاضر.
1: فهمني.
2: بعدين صار بيحاول يتحدثوا على مراتب أنواع الناس في التعامل مع سماع القرآن الكريم.
1: نعم.
2: من السماع الأول هذا سماع
1: بيولوجي. نعم.
2: السماع المعرفي بعدين يجي السماع المعرفي. هنا الخطورة. السماع المعرفي قد يكون أجوف. هذو ما قلت المنافقين يسمع ولكنه ما يسمعش. هنا تقع عارف اللغة، يعرف المنافق يسمع القرآن ويعرف اللغة ويعرف المعاني بتاعها، ولكنه بما أن لديه عائق فكري ولا عائق من الشهوة وعوائق من الهوى، فإنه لا يفقه ما يسمع. يعني السامع هنا يفهم اللغة وينجم يعرف الكلام هذاك، لكنه عطل إرادة الفهم لعدة عوائق، فلا يولي سماع أجوف لأنه ليس لديه إرادة فعلية للسماع. العائق الهوى، العناد، الانفصام بين النظرية والتطبيق، وهذا موجود في الآية، يعني ثم يحرفونه
1: من بعد ما عقلوه،
2: يعني هي تشير إلى أخطر الحالات الإنسانية، هي خيانة المعرفة. هنا يولي الفهم حجة على صاحبه. بعتلي ذروة الاستجابة، من عنا السماع الأجوف سمع ولكنه ما فهمش ولا ما حبش يفهم، مش ما حبش. سماع التنزيل والامتثال،
1: هذا سيدي خليه الحلقة الجاية إن شاء الله
2: بحول الله
1: بأهميته.
2: أي نعم،
1: لأنه هذا نحن مطالبين
2: به، يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
1: نعم، بارك الله فيكم سيدي ونفع الله بما قلتم. مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي هذه الحلقة، نشكركم على المتابعة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: التبيان في علوم القرآن، التبيان في علوم القرآن، نزكو بالتدبر، نزكو بالتدبر، ونغوص في العبر والتفكر، ونغوص في العبر والتفكر، نكتشف المعاني والبدائع، نكتشف المعاني والبدائع، ونحيي الحكم الجوامع، ونحيي الحكم الجوامع، في ضياء آيات الذكر الحكيم نرتقي بفهم كتاب الله العظيم. التبيان في علوم القرآن، التبيان في علوم القرآن، علم وبيان في خدمة القرآن. التبيان في علوم القرآن برنامج يقدمه الشيخ الدكتور محمد شتيوي، ويحاوره الأستاذ يوسف مزوز.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وهو القاهر فوق عباده، ويرسل عليكم حفظه،

ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قل من

أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون.

وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها

ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتناه

وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير

ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين.

وما أنا من المشركين. وحاجه قومه

0: شيئا. وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون. صدق الله مولانا العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم زهرة من رياض القرآن، تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 31 من الآية 75 من سورة الكهف إلى الآية 98 من سورة مريم بصوت القارئ أحمد جلمام برواية قالون عن نافع.